من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق القصد ووضوح الطريق والإتقان في البدايات. رسائل المناسك. عزيزي المستمع، كثيرا ما تبدأ الطريق بخطوة صغيرة، لكن السؤال الأهم إلى أين تتجه ولماذا تمضي؟ فالطريق لا يبدأ بالحركة فقط، بل يبدأ أولا بوضوح النية وصدق القصد. حين يكون الهدف واضحا تستقيم الخطوات وتنتظم الوجهة، ويصبح الطريق أكثر طمأنينة وثباتا. وهكذا يبدأ الطريق إلى الحج، فقبل أن تخطو بقدميك لا بد أن تخطو بنيتك، وقبل أن تلبي بلسانك لا بد أن يتجه قلبك بصدق إلى الله. فالنية الصادقة هي أول خطوة في الطريق الصحيح، وهي الأساس الذي تبنى عليه بقية الرحلة. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، فتش في قلبك واسأل نفسك: هل نيتي خالصة لله؟ هل أقصد بهذه الرحلة وجه الله ورضاه؟ فإن وجدت في نفسك صدقا فتلك بداية الطمأنينة، وإن وجدت شيئا من شوائب الدنيا فبادر إلى تنقية قصدك وتصحيح نيتك. فالإنسان حين يعرف وجهته يصبح أكثر انضباطا وأوضح خطوات وأقرب إلى الإتقان وحسن الترتيب. وفي الحج تتحول المناسك إلى رسالة تعلم المسلم أن الطريق الناجح يبدأ بنية صادقة وخطة واضحة وسير منضبط. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست العبرة في كثرة الحركة، بل في صحة الوجهة. فكم من إنسان يمشي كثيرا ولكنه لا يعرف إلى أين يتجه. أما حين تكون النية واضحة فالخطوات تسير بهدوء، ويصبح الإنسان أكثر وعيا وأقرب إلى التوازن وحسن التصرف. ولهذا كانت النية هي البداية الحقيقية لكل عمل صالح، وهي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح والتغيير. أيها الموفق للخير، إن أصدق البدايات هي التي تنطلق من قلب مخلص ونية صادقة ورؤية واضحة. فاجعل خطواتك في الحياة قائمة على الوضوح والإتقان وحسن القصد، فمن صدق مع الله هداه الله إلى أفضل الطرق وأقومها. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: في عالم منفتح على مصراعيه، بل إذا قال أحدهم لم يعد أصلا له أبواب ولا مصارع لن يكون مبالغا. فما زال حديثنا حول التعامل مع الأبناء، التعامل مع الأسرة في هذا العالم المنفتح الذي نسمع الكثير طبعا يقول نحن نريد أن نأخذ المفيد وأن نجتنب الضار. هذا الكلام جميل لكنه كلام عام، التحدي فيه عالي جدا. لماذا؟ لأن مطلوب من الإنسان أن يأخذ النافع وأن يجتنب الضار يشترط أن تكون عنده اللياقة الفكرية، القدرة الذهنية، القدرة الفكرية، أن تكون عنده موازنات سليمة جدا في شخصيته ليستطيع أن يأخذ النافع ويترك الضار. وين يكمن التحدي؟ يكمن التحدي في أن الصغار في السن المحاكمة العقلية عنده قد تكون غير متزنة، يعني الجانب العاطفي عنده حاضر، جانب الرغبة واللهو هو الذي عنده حاضر. حتى لما نتكلم عن المراهقين نفس هذا الجانب، يعني كما تقول الدراسات أن الذكاء العاطفي عند المراهق جدا منخفض، وإنما دائما الذي عنده هو رغبة الاكتشاف، رغبة أن يحصل على ما يريد، أن يحقق طموحه وأن يلبي احتياجاته، بغض النظر إلى أي مدى قد تكون هذه الاحتياجات الآن نافعة له. قد تجد مراهقا يقضي كل وقته في اللعب، مع أنه هذا عمر نفيس ومهم، عمر بناء المهارات وعمر تحصيل المعارف، لكن ما عنده للأسف هذه الموازنة. قد تجد شاب ما عنده هذه الموازنة فيقضي الأمور في اللهو واللعب وفقط المشاهدات يعني للتسلية وما يستفيد من هذا الوقت. فإذا قضية أن الإنسان يأخذ النافع ويترك الضار، نعم هذه قاعدة جميلة، لكن تحقيقها على مستوى الواقع ليس أمرا سهلا أبدا. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نكون واقعيين بالذات مع الشباب ومع الأبناء الصغار. إذا لذلك قلنا لابد من رسم خطة تربوية، أساليب تربوية استقيناها من مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوصلنا إلى نقطة حوار لا تحقيق، أنه لابد أن يكون الأمر بيني وبين الأبناء قضية الحوار حاضرة بشكل كبير جدا فيه، وليس فقط التحقيق. يعني قديما قد يصل هذا الأسلوب أنك تعطي أمر وتعطي نهي ويحقق الأب مع الابن ماذا فعلت وماذا لم تفعل. هذا الأمر ولا قلناه الآن ينبغي أن يترك، نعم هناك سلطة للأب أعلم هذا الأمر، لكن أن يكتفى بهذا الأسلوب في هذا العصر، في عصر الانفتاح، في عصر يجد الإنسان نفسه في فضاءات أخرى، وللأسف بسبب صغر السن أحيانا، عدم وضوح الأفكار أحيانا، يظن أنه هذه البيئة هي الأنسب له وهي التي تتقبل شخصيته بكل مكوناتها، فيرمي بنفسه بشكل كامل في ذلك الفضاء الإلكتروني وذلك الفضاء التقني ليسمح لذلك الفضاء بأن يعيد تشكيل شخصيته. تحدي، وهنا نحن بحاجة إلى الحوار. لذلك عندما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنتوقف أمام هذه المحطة بشكل ملفت، أنه كان يحاور الصغير قبل أن يحاور الكبير، ويجلس مع الصغير ويحاوره، بل يعني يرى طفل حزين، يرى طفل حزين فيجلس معه وأول كلمة يقول له يكنيه أبا عمير. يعني تخيل هذا المشهد، طفل صغير عمره يعني 10 سنوات مثلا، طفل صغير أول أمر يجلس معه ويكنيه بكنيته يقول أبو عمير، ثم يبدأ الحوار إنه ما هي أسباب الحزن، ويبدأ يتكلم معه ويناقشه ويحاوره حول قضية ليش الحزن يكون وكيف يستبدله، كيف يتعامل مع هذا الأمر المحزن الذي طرى عليه وهو فقد عصفوره. يعني أمر جدا بسيط، وينتهي الحوار بأنه أخرجه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الحالة التي كان هذا الصغير فيها. نعم هذا حوار، هذا نحن الآن بحاجة إليه، أن نحاور أبناءنا، أن نناقشهم. للأسف البعض منا حتى أسلوب الحوار لا يمتلكه، يعني ما يستطيع، هو فقط إما أن يتكلم وإما أن يستمع، لكنه لا يستطيع أن يتبادل أطراف الحديث، ليس مكيف أن يتقبل أن يمضي 10 دقائق وربع ساعة يتكلم مع إنسان يختلف معه في وجهة النظر دون أن ينفعل ودون أن يغضب أو دون أن يغلق الموضوع. هذا من أسهل ما يكون عند كثير من الآباء، بس الموضوع انتهى، سكر الموضوع للأسف. لا، نحن نريد أن نستبدل هذه الكلمات، الموضوع انتهى، سكر الموضوع، خلاص الأمر مفروغ منه، لا نقاش في هذا لا لا لا، لم يعد هذا الأمر صالح. لم يعد صالح. كل الخطوط الحمراء ينبغي أن نتجاوزها مع الأسرة. تعال يا يوني، عندك قضية، عندك مشكلة، عندك تحدي، تعال سنتناقش، سنتباحث، سنتحاور. تيقن أنني كأب وأنني كأم لا أريد من هذه الدنيا شيء إلا أن أراك سعيدا وأن أراك ناجحا وأن أراك متفوقا وأنني أراك في أعلى الرتب وأنني أراك في أفضل النجاحات. هكذا نبدأ الحوار، مش أنه يكون 5 دقائق بعدين ننفعل ونسكر وانتهى الموضوع، على هذا لا يصلح. ثم أسلوب الحوار الآن صار موجودا، ما الذي كذلك نحتاج إليه؟ تربية الضمير للمراقبة، تربية الضمير للمراقبة. التربية التي ربى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فكان إذا جاءه الشخص صغيرا كان هذا الإنسان أم كبيرا يستأذنه في سفر، يستأذنه في أن يذهب لمكان، ماذا يقول له صلى الله عليه وآله وسلم؟ اتق الله، اجعل تقوى الله رفيقك، استصحب التقوى. التقوى مصطلح شرعي، وهو هذا الشعور الداخلي الذي يمنع الإنسان عن معاصي الله ويدفع بالإنسان إلى طاعات الله. هذا الشعور القلبي الذي ما يحتاج الإنسان أن تكون عليه سلطة أو كاميرا أو مراقبة أو مسؤولة، لا لا لا لا، هو من قلبه يستشعر علاقته مع الله تعالى، فهذه العلاقة تردعه عن الخطأ وتجعله يقبل على الأمور الصالحة وعلى الطاعات وعلى القرب. هذا بتعبيراتنا المعاصرة نسميه الضمير. هذا الضمير تعبيرنا القرآني أقوى وأعمق، وهو التقوى. أننا ننشئ أبناءنا على تربية الضمير لا على تربية المراقبة. ماذا يعني بالمراقبة؟ للأسف للأسف كثير منا كآباء وكأمهات استبدلنا هذا المصطلح النبوي الراقي وهذا الأسلوب النبوي الرائع في تكوين الشخصية إلى أسلوب المراقبة، وهو عيب. الناس سوف تراك، بتعبيراتنا العامية الناس ستشوفك، الناس كلهم سوف يشوفوك ويعلقوا عليك ويتكلموا عنك. فيبدأ الطفل يكبر وهو مستشعر أسلوب ماذا؟ أسلوب المراقبة، أنني ما دمت تحت أعين الناس وتحت أعين الكاميرات فلا ينبغي أن نخطئ، لأن العين ترقبني، لأن العين الآن ترصدني. لكن بدون أن نشعر، بدون أن نشعر نحن نقع في إشكالية خطيرة جدا، وهي ماذا؟ إذا كانت العين لا ترصدني وإذا كانت الكاميرا لا ترقبني، إذن ليس هناك شيء يردعني عن الخطأ. هنا إشكالية أن ننشئ الأبناء على فلسفة أو على تربية ماذا؟ على تربية المراقبة. أما بمسلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان الضمير. لذلك إيش أنتجت تربية الضمير؟ أنتجت مجتمعا صالحا، مجتمعا ربانيا، مجتمعا لا غش فيه ولا خداع، مجتمع المسؤول لا يستغل منصبه والموظف لا يستغل وظيفته، لا توجد رشوة، لا يوجد فساد، لا يوجد إخلال، لا يوجد تأخير في العمل، لا يوجد تباطؤ. أنتجت مجتمع ينطلق من منطلق إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أصبح الإنسان ينجز عمله بالدرجة الأولى لأن ضميره وعلاقته مع الله تعالى حاضرة. فيأتون لذلك الشاب وهو يرعى الأغنام، فقال له بكم؟ قال لا أنا راعي لا أبيعها. قال طيب أعطينا واحدة سنزيدك فيها مالا، وقل لصاحب الغنم إن الذئب أكلها ولن يراك أحد. فقال هذا الشاب الصغير، قال هب أن راعي الغنم لم يراني، هب أن راعي الغنم لم يراني، فأين الله؟ جميل، هذه الجملة نحتاجها اليوم في واقعنا. قال فأين الله؟ قال له فأين الله؟ فبكى رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الكلمة، بكى، قال صدقت، فأين الله؟ هذه نتيجة تربية الضمير. علينا أن نعود إلى تربية الضمير، إلى تربية التقوى، إلى إيجاد هذا الشعور، إلى أن نوقد هذه الشعلة الإيمانية في قلوب صغارنا، وأن نترك للأسف هذا الأسلوب الذي انتشر بين كثير منا وهو أسلوب المراقبة. الناس ستشوفك، الناس ستراك، هذا عيب، هذا أمام الناس. لا لا، العيب عيب أعلم، ولكن حقيقة بناء شخصية ينبغي أن تكون من الضمير، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفة حلقتنا اليوم.

0: لما تلقت الدكتورة بريد إلكتروني من رئاسة الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، كان الخبر مفاجئ بالنسبة لها، ولحظة مفعمة بالسعادة والفرح والفخر، خاصة وإنها كانت تسجل حضور دائم لأعمال الجمعية وتشوف الناس اللي يتم تكريمها سنة بعد سنة. فكان الحصول على الجائزة مثل الحلم اللي تحقق. بعدها شاركت الدكتورة خبر الإنجاز مع والدها ووالدتها ورئاسة المدينة الطبية الجامعية والأصدقاء من حولها.
1: طبعا الخبر وصلني عن طريق إيميل من رئاسة الجمعية الأمريكية، وذكروا في حصولي على هذه الجائزة. الخبر بالنسبة لي كان خبر مفاجئ، وكانت لحظة جدا يعني مفعمة بالسعادة وبالفرح وبالفخر والاعتزاز. الحمد لله، يعني أنا أحضر مؤتمرات هذه الجمعية بشكل سنوي، فأحضر الفقرة اللي يتم فيها تكريم الأعضاء بهذه الجوائز، وكانت بالنسبة لي حلم أني أكون أحد اللي يتم تكريمهم في يوم من الأيام من هذه الجمعية. طبعا أول من بلغتهم بهذا الخبر هم الوالد والوالدة، اللي كان لهم شعور كبير جدا بالفخر والسعادة لي لتحقيق هذا الإنجاز. وكذلك علمت رئاسة المدينة الطبية الجامعية بهذا الخبر. حسيت أن هذا التكريم ما يعتبر إنجاز شخصي لي أنا بحسب، يعني حسيت أنه هو إنجاز بالنسبة للسلطنة، إنجاز للمنطقة العربية، كون أني أول شخصية عربية قدرت أني أحقق هذا الإنجاز. حسيت اعتراف بمكانة المرأة العمانية والكفاءة العمانية والعربية في مجال نقل الدم. إمكانيتنا بأننا نشارك في المحافل المختلفة وأننا نمثل هذه المنطقة والسلطنة كذلك في هذه المحافل، كان بالنسبة لي يعني لحظة فخر كبير جدا.
0: حصول الدكتورة أروى على هذه الجائزة جاء نتيجة العمل المستمر في قطاع خدمات الدم والعلاجات الحيوية، ومشوارها كان من عام 2011 بالمشاركة المستمرة في أعمال الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية، والمشاركة بالبحوث العلمية، والمداومة على حضور منتدى الجمعية من عام 2012، ومن ثم توالت الإنجازات حتى عام 2025 والحصول على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية.
1: هذه الجائزة يعني كانت نتيجة لسنوات كثيرة من العمل المستمر بتحديات كانت جدا كثيرة، منها إثبات الذات في محفل دولي في مجال متقدم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنني لم أكن أهدف من هذا العمل لسنوات طويلة أني أوصل إلى جائزة بحد ذاتها، بل كانت الرغبة مني هي أني أتعلم، أبني خبرات، أكون معارف في مجالي، أحمل أني أطور من خبرتي ومن معرفتي بحيث أنني أقدر أجلب هذه الخبرات لتطوير خدمات نقل الدم في مستشفى جامعة السلطان قابوس وكذلك في المنطقة بشكل عام. فكان الطريق لم يكن يعني طريق سهل. بديت في مجال نقل الدم من عام 2011 بعد حصولي على الزمالة من الكلية الكندية لأمراض الدم، وتابعت ذلك بتخصص فرعي في مجال العلاجات الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا. وكان الهدف من ذلك كله أنني أحاول أجلب ما أقدر من خلاله أني أطور خدمات بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى. وكان عندي التزام يعني مستمر في هذا الجانب من خلال حضوري للمؤتمرات الدولية بصفة سنوية، اهتمامي بالبحث العلمي، المشاركة في المؤتمرات المختلفة ببحوث تمثل البحث العلمي عندنا في المستشفى وفي السلطنة. ففي عام 2012 دخلت هذه الجمعية من بعد حضوري للمؤتمر الأول لها، كانت هي السنة التي التقيت فيها للمرة الأولى بزملائي في هذا المجال في المنطقة، وكان لهم تشجيع كبير لي أني أستمر في الانخراط في الفعاليات المختلفة التي تقوم أو فيها هذه الجمعية. فعام 2013 اقترحت علي أحد الزميلات من المملكة العربية السعودية أن أنضم إلى برنامج تدريب مقيمين للجمعية في مجال جودة خدمات بنك الدم، كون أنه لم يكن هناك أي مقيم من سلطنة عمان في هذا المجال. فدخلت برنامج في عام 2013، خضعت إلى مرحلة من التقييم من بعد التدريب، والحمد لله تخرجت من هذا البرنامج كأول مقيمة من السلطنة. وقمت من بعدها بتقييم عدد من بنوك الدم بحسب الأساسيات والقواعد التي تضعها هذه الجمعية لبنوك الدم المختلفة. استمرت من بعد ذلك في حضور اجتماعات الجمعية بصفة سنوية. كنت أشارك ببحوث من مستشفى جامعة السلطان قابوس في مجال نقل الدم. وفي عام 2018 اختارتني الجمعية كأول سفيرة عربية لها. في ذلك الوقت كان مسمى هذه الجمعية هي المنظمة الأمريكية لبنوك الدم، وكانت لها جملة من السفراء من دول مختلفة، وأنا تم اختياري لأكون ممثلة لها في العالم العربي، بحيث أني أمثل الجمعية أو المنظمة في ذلك الوقت في المحافل الدولية باسمها. في نفس السنة دخلت في عضوية الفريق الدولي لنقل الدم لدى هذه المنظمة، وكانت لي مشاركات في العديد من الأبحاث في خلال هذا الفريق العلمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من الفصول في الكتب التي تم نشرها من قبل هذه المنظمة. وصلت عدد الأبحاث التي تم نشرها من خلال هذا الفريق 7 أبحاث نشرت في المجلة العلمية للمنظمة، وكذلك ساهمت في 4 فصول من الكتب التي نشرتها هذه المنظمة. وكذلك خضعت عام 2018 دخلت في برنامج الإشراف المهني للأطباء الناشئين في مجال نقل الدم. كان هذا البرنامج برنامج تطوعي يهدف إلى الوصول إلى خبراء في مجال نقل الدم وربطهم بأطباء ناشئين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومساعدة هؤلاء الأطباء على التطور في مجالهم المهني. فالحمد لله كان عندي 7 أطباء على مدى 4 سنوات، 6 منهم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا نظام للتحدث ومقابلة الأطباء بصورة عن طريق الهاتف، بحيث أننا نبادل الخبرات مع هؤلاء الأطباء. من بعد ذلك في 2019 تم اختياري للمشاركة في مراجعة البحوث التي تقدم لمؤتمرات هذه الجمعية، وكان هذا بالنسبة لي كذلك يعني نقلة في التطور المهني أو التقدم الذي قدرت أن أوصل له، كون أن الجمعية اختارتني لأني أكون مدققة للأبحاث التي تقدم لمؤتمر هذه الجمعية. في نفس السنة تم اختياري لأكون عضوة في جمعية العضوية لهذه الجمعية، بحيث أني أشارك الجمعية بما أراه مناسبا لزيادة أعداد الأعضاء من الدول المختلفة. 2023 ترأست الفريق المعني بجودة الخلايا الجذعية والحيوية، ومن بعد ذلك 2024 كانت لي عضوية للمجلس التنفيذي للفريق الدولي لنقل الدم لدى الجمعية. وفي نفس السنة ترأست لجنة الأبحاث لهذا الفريق، ولا أزال أترأس هذا الفريق للوقت الحالي.

0: من إنجازات الدكتورة أروى تكريمها من قبل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظهم الله ورعاهما في يوم المرأة العمانية 2025، واللي بالنسبة لها أفضل إنجاز في مسيرتها، وأيضا تكريمها من قبل الجمعية العالمية لأمراض الدم بأمستردام، وحصولها على شهادة تقدير من رئيسة الجمعية الدولية لنقل الدم بإيطاليا.
1: أكبر إنجاز في حياتي هو تكريم مولاتي السيدة الجليلة بمناسبة يوم المرأة العمانية. هذا يعني أعظم إنجاز قدرت أن أحصل عليه. كذلك في عام 2018 حصلت على جائزة هارولد جونسون من الجمعية العالمية لأمراض الدم في أمستردام. في عام 2025 تلقيت على شهادة تقدير من رئيس الجمعية الدولية لنقل الدم، وذلك لمساهمتي كرئيس لفريق عمل المعني بنقل الدم السريري في الجمعية، والذي ترأسته لمدة 4 سنوات متتالية.

0: طموح الدكتورة أروى تطوير خدمات نقل الدم في سلطنة عمان واستضافة المؤتمرات الدولية في مجال نقل الدم والعلاجات الحيوية مع تقديم المزيد في البحوث العلمية.
1: وصول لمثل هذه الجوائز هو مسؤولية كبيرة، أن الإنسان يضع لنفسه أهداف جديدة عالية ليقدم المزيد من الإسهامات في البحث العلمي وكذلك في تطوير خدمات نقل الدم والعلاج الحيوي في السلطنة. أطمح كذلك أن القدوم بمؤتمرات عالمية في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي للسلطنة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطب، نقل الدم والعلاجات الحيوية، وتمكين الكفاءات الشابة عندنا في السلطنة وفي المنطقة في هذا المجال. وأتمنى من خلال ذلك أن يكون هذا يعني خطوة من أجل إلهام الأجيال القادمة للتخصص في هذا المجال وتقديم كل يخدم وطننا العزيز في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا معكم بإذن الله تعالى عن تاريخ عمان القديم، ونتكلم عن تاريخ الزراعة القديم في عمان، بداية ظهور الواحات، بداية ظهور طرق الري المختلفة في عمان، أيضا بداية ظهور أنواع مختلفة من النباتات التي عثر عليها في عمان في مواقع مختلفة. قلنا احنا في الحلقة السابقة أن بدأ ظهور الواحات منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وأيضا ظهرت كثير من الواحات في المناطق الداخلية، في مناطق الظاهرة في شمال الشرقية وفي جنوب الشرقية، وظهرت هذه الواحات خاصة في منذ 3000 قبل الميلاد، وذكرنا كثير من هذه الواحات التي عثر عليها في مواقع مختلفة من عمان، وقلنا أن هذه الواحات كانت أيضا جنبها المقابر الركامية اللي هي يعني تعد أكثر من 100,000 من المقابر الركامية الموجودة في السهول وفي أيضا في الجبال، وهذا أيضا وجود هذه المقابر الركامية قد يدل أيضا على نشاط أيضا الواحات والزراعة أيضا في المناطق الداخلية. تكلمنا عن بعض المواقع المهمة في عمان اللي ذكرنا فيها وجود يعني مواقع الزراعة قديمة اللي هي في الكامل والوافي وجعلان بني أبو حسن، كانت منطقة أيضا زراعية هامة ذكرناها أيضا في الحلقة السابقة، وكذلك وادي الفليك جنوب ولاية الشرقية حيث تتناثر أيضا المقابر الركامية القريبة منها، وأيضا في بلاد صور وجد أيضا أنواع من الواحات القديمة، وجامعة السلطان قابوس في مسقط أيضا وجد واحات قديمة ومقابر ركامية جنبها، وأيضا في وادي حلم جنوب قلهات أيضا بساتين من النخيل ومزارع الغلال، وأيضا تشرف هذه على القبور الركامية، والتي تشير إلى أن هناك واحات كانت موجودة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. أما بالنسبة للدراسات الخاصة بالنباتات التي أثر عليها في عمان، مجان في الفترة القديمة يعتبر من أهم المواقع اللي أثر عليه في على نباتات قديمة في عمان هو موقع بات في عبري، يعتبر من أهم المواقع اللي أثر عليه في نباتات قديمة. فمن ضمن النباتات اللي أثر عليها في هذا الموقع اللي هي النخيل والحبوب من بينها القمح والشعير، فهذه زرعت منذ 2750 قبل الميلاد، يعني لها فترة قديمة جدا، وأيضا من المواقع القديمة اللي أثر عليها أيضا لنباتات موجودة قديمة هو موقع هيلي، أيضا من المواقع المهمة اللي أثر فيه على نباتات وأثر عليها عند برج موجود هناك في المنطقة اللي هي منطقة هيلي، ويمثل برج منشأة ضخمة مربعة الشكل ذات زوايا دائرية، وهذه الزوايا تصل إلى 16 في 16 متر، وطبعا يعتبر من المواقع الضخمة جدا وكبيرة من المقابر الركامية، وارتفاعها طبعا متر واحد، وفي المنتصف يوجد بئر مسور بالحجارة عثر فيه على عدد من الحبوب ونوى التمر، وتؤرخ هذه المحثورات للفترة ما بين 3000 إلى 2700 قبل الميلاد، طبعا تعتبر من أقدم المعثورات على وجود نباتات ووجود الزراعة داخل الواحات في السلطنة، وأيضا وجد نوى للتمور وأنواع من التمور أيضا موجودة من النخيل وجدت في هذا الموقع بكميات كبيرة. وطبعا بالإضافة إلى التمور أيضا وجدت محاصيل أخرى، وأيضا كان أيضا يستخدم في التجارة. في نفس الموقع في هيلي أيضا عثر على نوعين من الشعير ونوعين من القمح ونوع من الذرة، بالإضافة إلى البقوليات وأنواع من البطيخ والبازيلا، هذه طبعا كلها آثار عثر عليها تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، يعني لها 5000 سنة. وجد أن في الزراعة اللي موجودة في عمان كانت تتكون من الشعير وأنواع من الشعير نوعين منه، والقمح أيضا نوعين، ونوع من الذرة، وأيضا البقوليات كانت موجودة، البطيخ كان موجود، والبازلة كان موجود. أيضا من الأشجار اللي كانت موجودة قديمة في عمان شجر السدر، من الأشجار القديمة اللي موجودة في عمان. أما الليمون والمانجو لم يكن موجود في تلك الفترة في عمان، ولم يزرع في تلك الفترة، يعني خلال 1000 قبل الميلاد لم يؤثر على آثار للليمون أو المانجو. ولكن طبعا أنواع من البقوليات، أنواع من القمح، أنواع من الشعير، أنواع من الذرة وغيرها. طبعا أيضا كان في إنتاج للعسل عثر عليه في عدة مواقع، طبعا على مستوى الجزيرة العربية حتى موجود في البحرين، يعود للألف الثاني قبل الميلاد. يعني العسل اللي كان الدبس طبعا اللي كان ينتج من التمور، العسل اللي موجود في البحرين في 1000 قبل الميلاد. طبعا هذه التمور كانت تصدر إلى مواقع مختلفة، يعني التمور وغيرها كانت تصدر من المناطق الواحات إلى المناطق الساحلية، في مقابل ذلك كانت تصدر من المناطق الساحلية الأسماك، وطبعا كانت الأسماك إما تكون مجففة أو مملحة أو مدخنة. طبعا خلال تلك الفترة كانت أيضا التمور من أهم المنتجات اللي كانت موجودة في مجان في تلك الفترة في الواحات. أما طرق الري عن طريق الفلج فهي من الطرق التقليدية التي قد تكون استخدمت منذ 1000 قبل الميلاد، يعني يعود تاريخ الأفلاج في عمان إلى 1000 قبل الميلاد. وطبعا خلال هذه الفترة 1000 قبل الميلاد بدأ يظهر أيضا تأثير الطابع الفارسي بشكل عام في مجان، وقد تكون جلبت هذه الطرق من الري من بلاد فارس، وقد تكون قديمة أيضا في عمان. والأفلاج طبعا باستطاعتها توفير إمدادات المياه إلى المزارع والحقول بتكلفة رخيصة ويتطلب صيانة سنوية. طبعا كان الناس جدا مهتمين بعمل الأفلاج، وكانت يعني تقطع عشرات الكيلومترات حتى تصل إلى مواقع الزراعة، وكانت تستعمل الأفلاج لجلب المياه عبر عشرات الكيلومترات من الأراضي الريفية الوعرة إلى الواحات الكبيرة أو البساتين في كل أنحاء عمان. يعني بدأت يعني منذ 1000 قبل الميلاد بدأ الاعتماد الأكبر على استخدام الري بالأفلاج في معظم المناطق الداخلية ومناطق عمان بشكل عام مجان، سواء كانت في المناطق الداخلية الظاهرة الباطنة جنوب الشرقية وغيرها من مواقع عمان المختلفة. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا الحديث اليوم عن التاريخ القديم لعمان وتاريخ الزراعة والوطن.

حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: هوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
2: حلم عوراق بعد ما صار غني الايلول وفراق ياخد قرار
1: في فضاء الاغاني
0: ونداءاتها الشهيه
1: ونداءاتها الشهيه إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

0: عن فضاءات أغاني عبد الحليم حافظ وجمالياتها تحدثنا القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.
1: بحكي ولعب وجد وحب، بحكي ولعب وجد وحب.

تعرفت عليه في المرة الأولى في حقيبة والدي. لم تكن حقيبة عادية، كان يعتني بها ويداريها عن الأعين كمن يعتني بكنز ثمين. دفعني فضولي إليها لكشف أسرارها المخبأة، إلا أن مفتاحها كان دوما بحوزة والدي. هكذا وفي طقس خاص يخرج والدي المسجل الفضية التي اقتناها من سفره للبحرين أو ربما للكويت، وربما من عمله الأخير في الإمارات.

فيلقمها الأشرطة ويبقى هائما في سماء أخرى في طقس خاص من التوحد مع الكلمات الحلوة. هناك كان عبد الحليم حافظ بين رفاقه في الحقيبة برفقة فيروز وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، فخطف صوته اهتمامي كما خطف أذني الصغيرة منذ المرة الأولى التي سمعته يقول: ضحك ولعب وجد وحب، عيش بالروح والعين والقلب. فأصبح للدنيا طعم آخر، والمسجلة تكر علينا أغانيه الدائخة في تحليقها الراقص، حارة متدفقة مشحونة بالحب والشغب والمشاكسات والقصص وعذابات الانتظار. أنا لك على طول، خليك ليا، خد عين مني وطلع عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. ترافقنا المسجلة الفضية كطفل مدلل من الغرفة إلى الحوش، وفي أيام الصيف إلى السطح والمزرعة. لم يكن ثمة ما ينغص انسياب الموسيقى والأصوات الجادة التي ترفع من سقف ذائقتنا. لم أكن أعرف أكثر من صوت عبد الحليم حافظ المرتبط دائما بالمسجلة الفضية، ولكن عندما أصبح لدينا تلفازا ملونا لأول مرة، ودخلت الفضائيات إلى بيتنا كما يدخل وهج الحياة، تعرفت على وجه عبد الحليم حافظ الطفولي، وتابعت كل أفلامه بشغف لا نهاية له، بل وحفظتها آنذاك عن ظهر قلب. غنيت معه، غامرت لأكون بطلة أفلامه ولو عبر الخيال، وفجعت ولم أصدق وانكسرت عندما علمت عن طريق الصدفة أن هذا الرجل الذي يملك خامة الصوت الدافئة، هذه الشخصية التي تغني وتطرب وتقف على المسرح تمثل وتبكي وتنهار، عندما علمت أنها انتقلت إلى رحمة الله منذ سنوات، لم يحتمل عقلي الصغير تلك المفاجأة، وبقيت أراه حيا في صدري وهو يغني جبار، أو يغني الحلم كنا نحلم ونكمل من بعضنا. فلازلت أكمل معه ومع كلماته.

0: هذا الرجل الذي غنى زي الهوى، وبقيت هذه الأغنية تسكنني كالعطر، فلها رائحة خاصة وموسيقى تنساب إلى شغاف القلب، فتوقظ سوسنة نائمة ونوارس وحكايات. وأنا أمر في الشوارع أو أسير بالقرب من البحر، تحضر كلماته حارة كأنها خرجت للتو من موقد الحب، وخدتني ورحت طاير طاير. في قريتي الصغيرة وحياتي البسيطة كنت أشعر أن صوت عبد الحليم حافظ هو آلة الزمن التي تنقلني لمسافة ضوئية، فأرى عبره حياة أخرى، أشاهد المسارح والمباني ونمطا آخر لحياة البشر. سافرت إلى سوريا لأدرس، فأخذت معي كنز والدي الثمين، فرافقني صوت عبد الحليم حافظ في غربتي وكأنه من رائحة بيتنا. وفي لحظات الوحدة وعندما تثلج حلب ولا أرى منها سوى المساحات البيضاء، ينقبض قلبي وأشتاق لشمس بلادي، أدير المسجلة على صوت عبد الحليم فيصبح للأشياء طعما آخر. أدرس وأحضر وجباتي الخفيفة، أشرب الشاي الأحمر في البلكونة في فصل الصيف والربيع برفقة صوته العذب. عبد الحليم حافظ رغم زمنه القصير أتحفنا بالصوت الشجي والكلمات الممتلئة بالعاطفة، فكلما هزمتني الدنيا أسندت هشاشتي إلى دفء صوته، فاستيقظت الأيام الحلوة من سباتها العميق. هناك حيث كنت أركب السيرفس وأصل إلى الجامعة، في المقاهي التي نشرب فيها القهوة، في الرحلات الطلابية، في أسواق العزيزية والتلل، ينبعث صوته من مكان ما، من صدر عاشق، من حديقة يكتظ فيها البشر. هكذا ارتبط عبد الحليم حافظ بحبل سري يربطني بوالدي من جهة وبسوريا من جهة أخرى. يا الله، لم يعد صوتك مبهجا يا عبد الحليم حافظ منذ 3 سنوات، صوتك مجروح بجراح سوريا، لم تعد تغني البلابل ولا تنتشي المواعيد السرية، ذهبت المسجلة الفضية إلى الفناء، والأشرطة غابت في الشقق الكثيرة التي كنت أنتقل بينها، وبعضها خطفته أيدي الصديقات. وعندما أسمعك تغني حاول تفتكرني، حاول توشك دمعتي على السقوط، كما سقطت أحلام أصدقائي في سوريا في فخاخها العظيمة. هذا ما أستطيعه الآن، أداري وجهي بعيدا عنك، أغلق صوتك ريثما يأتي الفرح والزغاريد.
1: كنا مع أغاني عبد الحليم حافظ برفقة القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية بإصدار قانون التخطيط العمراني وإصدار قانون الهيئات الرياضية وإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. توقيع اتفاقيات إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري ومجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. روسيا تؤكد بأن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية وتبدي استعدادها لمساعدة طهران في تنفيذ الحلول المتعلقة باليورانيوم المخصب. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان وحزب الله يستهدف قوات الاحتلال بمسيرة مفخخة. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية بين النازحين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بالحرف تكدس ليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس ليلك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه

في السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي من الصف الحادي عشر، عمري 16 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي بولاية صحن.
11: ملاك تهوى القراءة والكتابة والخطابة وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ملاك.
12: يا مرحبا فيك.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة الدقال.
12: نعم.
11: كم جبتي في الفصل الأول؟
12: 96.
11: ما شاء الله عليكي. طبعا تحبين القراءة.
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: أحب القراءة في الديانات والآداب والتنمية والفلسفة وعلم النفس.
11: جميل، يعني ما شاء الله إذن متنوعة. طيب إيش قرأتي في علم النفس؟
12: قرأت كتاب إيكي جاي.
11: أه.
12: وقرأت كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
11: جميل، خلينا نتكلم عن كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
12: نعم.
11: لسبنسر جونسون.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: هذا الكتاب يتحدث عن 4 شخصيات. منها قزمان وفأران، هيم وهاو والقزمان. لدينا القزمان يمثلان الناس المترددة، هناك كانوا في متاهة ويبحثون عن الجبن الذي هو مصدر طعامهم ومصدر رزقهم ومصدر سعادتهم أيضا. كان الفأران يتنقلان من مكان إلى آخر بحثا عن الجبن، حتى وجدا مكانا مليئا بالجبن فاستقرا به. ثم أيضا لدينا القزمان، أيضا كانا يبحثان بالمثل عن الجبن ووجدا أيضا مكانهما الخاص واستقرا به. عندما بدأوا بالاستقرار هناك وأكلوا من الجبن وعاشوا هناك، بدأ الجبن يتناقص وينفذ.
11: جميل.
12: لهذا كان عليهم البحث عن مكان آخر، لذا انتقل الفأران مباشرة ليبحثا عن مكان آخر.
11: ممتاز.
12: بينما القزمان بقيا في مكانهما. لماذا؟ لأنهم كان لديهم خوف مما ماذا لو لم يجدوا جبنا، ماذا لو ماتوا في الطريق، لهذا توقفا في مكانهما في نقطة البداية.
11: جميل.
12: وبعدها قرر القزم الآخر الافتراق عن صاحبه ليبحث عن الجبن، فلم يبقى لهما شيء، لهذا افترق عنه القزم وذهب ليبحث عن جبن، وبالفعل ذهب ووجد

0: له زميله ووصل إلى مكان زميله والتقى أيضا في مكان مليء بالجبن. وأيضا ورد في الكتاب فيما معناه بأننا لا نقلق حقا مما سيحدث، بل نقلق مما نقوم به من تخيلات في مخيلتنا، فهي تهول الأمور وتجعلها أصعب علينا للتقدم. لهذا يجب علينا ترك هذه التخيلات جانبا والمضي في الأمر.
1: ما شاء الله عليك يا ملك، أنا حبيت الكتاب يعني من طريقة سردك له، مع أن أنا
0: شكرا.
1: قرأته سابقا،
0: نعم
1: لكن أنت ما شاء الله عارضة جيدة للكتب فعلا يعني، وهذا
0: شكرا.
1: يغريني أطلب منك تعرضي لي كتاب أنت ذكرتي إيكي جاي،
0: نعم
1: هذا السر الياباني لحياة طويلة أو أظن أو حياة مثمرة.
0: مثمرة وسعيدة. نعم
1: نعم، تأليف من هذا الكتاب؟
0: تأليف هكتور غارسيا وفرانسيس ميرالز.
1: جميل،
0: نعم
1: عن ايش يتكلم؟
0: في الواقع لو أخذنا كلمة إيكي جاي وحدها فهي تعني الغرض من العيش.
1: اها
0: هنا يريدون كيف نعيش حياة مثمرة وسعيدة وطويلة من خلال معرفة الغرض من العيش من الحياة أساسا. وكما لاحظت أثناء قراءتي للكتاب بأن هناك العديد من الأشياء المتشابهة مع ديننا الإسلامي الحنيف، فهو الذي يقود للسعادة والحياة المثمرة. ذكر في الكتاب عن جزيرة في اليابان تدعى إيكيناوا. لقد ورد في دراسات وأبحاث بأن هذه الجزيرة سجلت أعلى نسبة لحياة السكان، أي أن سكانها أطول عمرا. إذا ما كان السبب؟ لقد راود هذين الكاتبين الفضول لمعرفة سبب هذا الأمر، فذهب إلى الجزيرة وعاش بين أهلها ولاحظ هذه الأمور البسيطة. 1، أن هناك العائلة الحياة منسجمة، كلهم كشخص واحد، يعرفون بعضهم البعض، يسألون عن بعضهم البعض، يهتمون ببعضهم البعض، وتكون كعائلة سعيدة، جميعهم جزيرة كعائلة سعيدة. وأيضا لاحظوا أنه في اللغة اليابانية لا يوجد كلمة تعني التقاعد كما هو في اللغة الإنجليزية، أي أن لا أحد هناك يتقاعد فعلا، إنما هم يظلون يعملون فيما يحبون، لأنهم باختيارهم لعملهم اختاروا شغفهم. هذا ما كان متمثلا في تلك الجزيرة. أيضا كان لديهم عادة المشي التي ساعدت على زيادة العمر، وأيضا عادة ملء 80% من البطن. وأيضا ذكروا أنه لا يقومون بالتسويف، وأيضا يعيشون الأمر الذين يفعلونه.
1: ما شاء الله عليك، يعني انت، انا اذا تركت لك المجال الحلقة كلها بتنتهي وانت تشرحي لي هذا الكتاب. انت فعلا ملاك عارضة كتب رائعة ما شاء الله عليك، يعني الكتاب اللي يسمع عنه منك انت يحب هذا الكتاب وفعلا يعني يكون شغوفا بقراءته. ايش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: أحب الكتابة والإلقاء الشعري.
1: تكتبين ايش؟
0: كنت أكتب وأشارك في مسابقات القصص القصيرة، فكنت أكتب فيها قصصا قصيرة، وأيضا حاليا أعمل على رواية.
1: جبت شيء من قصصك القصيرة؟
0: لا،
1: والرواية التي تعملين عليها عن ايش؟
0: عنوانها مذكرات ابنتي، تتحدث عن فتاة تعرضت لموقف صعب في حياتها. بعدها الأم قررت بعد ذهاب هذه الفتاة قررت الأم أن تقرأ مذكرات هذه الابنة، فترى كيف كانت وكيف كانت تعتقد، لتقارن ما بين الحياة التي ظنت أنها تعيشها ابنتها وبين الحياة التي كانت فعلا تعيشها وأفكارها الداخلية وما إلى ذلك.
1: ما شاء الله، يعني فكرة جميلة، وإن شاء الله نقرأ هذه الرواية
0: إن
1: قريبا
0: شاء الله.
1: إن شاء الله. وأيضا من هواياتك الثانية الخطابة،
0: نعم
1: شاركت في مسابقة خطابة
0: نعم
1: على مستوى
0: كانت
1: مدرسة؟
0: على مستوى المحافظة،
1: أها
0: فزت فيها في المركز الخامس.
1: ما شاء الله، ألقيت أي خطبات تتذكري؟
0: ألقيت فيها خطبة عند رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة.
1: أها تحفظين هالخطبة؟
0: يمكنني ارتجال واحدة أخرى إذا أردت.
1: خطبة أخرى يعني غير هذه؟
0: نعم
1: طيب ارتجلي.

0: الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم أشير إلى أمر مهم، ألا وهو الصدق. فكيف لنا أن ننسى محل المفتاح الفرج الذي بفضله وبواسطته نستطيع أن نصل لأي شيء؟ فكيف أصبح الناس يتخلون عن أمر مهم كهذا ويستبدلونه بصفة دنيئة كالكذب؟ هنا نبرز أهمية الصدق على حقيقته، كيف أنه هو المنجي لعديد من الحالات. فعلينا أن نصدق ما دمنا أحياء، فالصدق هو مفتاح الفرج ووسيلة للخروج من كل مصيبة. في النهاية دعونا نقول: اللهم اجعلنا سالمين غانمين
1: ومن الصادقين.
0: ومن الصادقين
1: إن شاء الله. ما شاء الله عليك يا جميل، أنت عندك فعلا أيضا موهبة الخطابة، ما شاء الله عليك يا ملك. وتحفظين أشعار؟
0: قليلا.
1: أنا أريد قليلا، ما أريد كثيرا. سمعيني شيء.
0: يمكنني أن بما أنني قلت لك هواياتي ولاحظت أنها فعلا جميعها متعلقة باللغة العربية
1: وبالأدب. نعم،
0: وبالأدب، فأنا أهواه حقا. لهذا أعطيك من أشعار حافظ إبراهيم الذي قال فيه عن اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ذقت عن آي به وعظاتي.
1: ما شاء الله عليك، ممتازة ممتازة يا ملك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أطمح لأن أصبح طبيبة.
1: طبيبة؟
0: نعم.
1: إيه، طبيبة في أي تخصص؟
0: في الواقع في بالي نوعين تخصصين، ألا هو في علم النفس أو طبيبة نفسية أو دكتورة نفسية، وأيضا في تخصص الباطنية.
1: يا إما طبيبة نفسية أو طبيبة باطنية.
0: نعم.
1: ليش هذا يعني، ليش نفسية وليش باطنية؟
0: أبدأ بالنفسية وأقول فيه بيت أبو فراس الحمداني: وللنفس أسرار تفيض بها النوى، وتعلمها الأرواح للمقلتان.
1: نعم، جميل.
0: في هذا البيت الذي يتحدث عن ألفة الأرواح لبعضها وليس فقط النظر، أرى في نفسي شخصا يستطيع أن يألف الناس. أريد أن أكون الصديق الذي يحاور الناس بأرواحهم وقلوبهم، ليس فقط بكلمات. أريد أن أزيح هما عن أناس، أريد أن أصبح مدفأة على قلوبهم.
1: جميل. والطبيبة الباطنية لماذا؟
0: في الطبيبة الباطنية لأنني أريد مساعدة الناس وأريد عمل العمليات الجراحية.
1: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بقولة أو حكمة مصطفى الرافعي في كتابه وحي القلم: ليس كل من عاش السنوات الطويلة يكون كبيرا، فالكبير من طالت حكمته واتسع صدره.
1: ما شاء الله، والله أيضا هذه حكمة رائعة. وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 16 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو. القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النورماندي الفرنسية، هذا الأقليم الشمالي يعني المختلط بمختلف التضاريس البيئية، سواء كانت البيئات الرطبة، الغابات أو المحيط أو البحر المانش والصخور الجيرية التي تشكل واحد من أجمل المواقع في أتريتا. وهذه الساحل على بحر المانش بأكمله، من السواحل الرملية إلى السواحل الصخرية وغيرها. وتحدثنا أيضا عن الغابات المشهورة في هذا الأقليم، وهي جزء من الغابات الأوروبية المعروفة، الغابات المعتدلة التي تتميز بأشجار الزان والقيقب والبلوط ومجموعة من الأشجار مثل البندق والبتولة، والتي لها أهمية بيئية كبيرة جدا. وتحدثنا عن الحواجز الصغيرة التي تركها الإنسان منذ القدم بين المزارع لتشكل واحد من أجمل الأسياج الحية على كوكب الأرض، البوكاج الفرنسي في أقليم النورماندي. والبوكاج كما ذكرنا في حلقات سابقة هو مجموعة من الأشجار التي تترك لتعمل مثل السياج بين المزرعة والمزرعة الأخرى. والبوكاج خلال عشرات ومئات السنوات شكل ممرات مائية مهمة جدا للكائنات الحية، لأنه في الأصل المنطقة بأكملها كانت عبارة عن أشجار، تم قطع الأشجار للزراعة وترك هذه السياجات بين كل مزرعة وأخرى في سياج، وهذا السياج هو الممر البيئي المهم جدا. في أشجار محلية، في أشجار صامدة قديمة، في الربيع تظهر فيها الزهور وفي الطيور والخفافيش والحشرات وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل شبكة مهمة جدا للغابات المجاورة وسط الحقول التي استخدمها الإنسان في الزراعة. وهذا أيضا مفهوم الاستدامة، كيف استطاع الإنسان في ذلك الوقت أن يترك جزء من الغابة كسياج، وأيضا يوفر تثبيت للتربة، ويوفر أيضا تهذيب للرياح وتلطيف لدرجات الحرارة. وله فوائد هذا السياج الطبيعي، له فوائد كثيرة جدا. وتحدثنا أيضا عن هذه الفكرة التي كانت تستخدم كذلك في محافظة ظفار في منطقة الخريف، حيث كان الأهالي يستخدموا أغصان شجرة عكر، يعني تقطع أغصان شجرة عكر، وعكر هي من فصيلة البخوريات اسمها المحلي عكر، توجد في محافظة ظفار في منطقة الخريف، وتوجد أيضا في جنوب الجزيرة العربية بشكل عام. هي والبخوريات، في البخوريات مجموعة أشجار من ضمنها اللبان، من ضمنها في هذا اللبان في جنس آخر، وجنس الكيموفورا في الشيكوف أو البلسان أو البشام كما تسمى، والشيكوف موجودة في شبه الجزيرة العربية بكثرة، وأيضا عقبوت وهي أيضا من الجنس الكيموفورا، نبات عطري زاحف جميل جدا، شجيرة جميلة جدا ذات رائحة رائعة للغاية، وكذلك عكر واحد من جنس البخوريات من جنس الكيموفورا. وهذا عكر يتميز بنمو سريع جدا، فاستخدموا الأهالي في زراعة المشاديد حتى يعملوا سياج حي. وهذا السياج الحي أيضا يعني سبحان الله، الإنسان كان عنده علاقة جميلة جدا مع الطبيعة، عندما كان يعتمد عليها في كل شيء. الأسياج الحية تنمو مع الوقت، تتشابك مع الوقت، أيضا تحافظ على الأنظمة البيئية، لها فوائد على مستوى تغذية التربة، تثبيت التربة، توفير المطر إذا كان في مواجهة الرياح الجنوبية الغربية، إذا كان في المواجهة، وإذا كان في البداية يخفف الرياح الشديدة عن الرياح الجنوبية الغربية عن الزرع، فله دور مهم جدا. وأيضا مش من النوع اللي يصد دائما، يعني مش جدار يصد المطر والهواء 100%، ولا هو من النوع اللي يفتح المجال للمواشي والرياح القوية للدخول، بل يهذبها ويغير درجات الحرارة ويلطف الأجواء ويزيد أيضا من مستوى المطر، لأنه الأمطار والسحب الأرضية أثناء فترة الرياح الموسمية السحب تكون منخفضة. هذه السحب المنخفضة عندما تصطدم بهذه المشاديد وتتخلخل بين الشقوق والفراغات الموجودة بين أشجار العقر تتكثف وتتحول إلى ماء مباشرة يسيل في هذا الحقل ويغذي الزرع من جديد. فهذه شبكة الأسياج الحية ليست في النورماندي الفرنسية فقط، بل هي أيضا كانت جزء من الحياة التقليدية والمزارع في محافظة ظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. التوقيع على اتفاقيات لتعزيز البنية الأساسية والجاهزية الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. تفاصيل هذه الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. رعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات بعنوان محافظات ممكنة اقتصادياً. الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية ناقشت تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات وسبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات.
1: ممر العلاقات الدولية، هكذا وصفت محافظة مسندم عند الحديث عن الاستراتيجيات الإقليمية للمحافظة. تغيرت المجريات في المحافظات الـ11 مع هندسة الأدوار مع المؤسسات الحكومية، وهي تمضي في نهج اللامركزية الذي أرساه جلالة السلطان المعظم. فالندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات أشارت إلى التحول للاقتصاد التكتلي كما يحدث في محافظة ظفار باقتصادها المتوازن، ميناء دولي وصناعات حديثة وسياحة عالمية وتوسع زراعي كبير في منطقة النجد. صاحب السمو السيد الدكتور مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار تحدث قائلا:
2: مؤمل من هذه الندوة كنقطة انطلاق، وهي ستكون مدخل لاحقا لأيضا مختبرات تعين المحافظات أن يكون لديها ممكنات اقتصادية، أو هي تكون أيضا ممكن اقتصادي على المستوى الوطني لسلطنة عمان. طبعا وجود أيضا الخبرات المختلفة من المحافظات، دوائر الاستثمار والتخطيط، وجود كما شهدنا صندوق عمان المستقبل، وأيضا وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار، أي كل القطاعات التي لها دخل بتأطير هذه القطاعات الاقتصادية والدفع بها لأيضا أن تكون ذات أثر.
1: من اقتصاد التدفق إلى اقتصاد الصمود في عصر الصدمات، ورقة دقق معها المحافظون رؤيتهم لدحض أي تحدي قد يحدث في وقت تتسارع فيه المشروعات الكبرى في المحافظات متحدثة بلغة التكامل مع بعضها. سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي تحدث قائلاً:
3: طبعا هناك عدد من المشاريع في المحافظة تم الانتهاء منها، وآخر مشروع كان تم افتتاح مركز المدينة، حقيقة عمل أصداء جيدة ولله الحمد، والآن تم أيضا عمل عقد مع أحد الشركات لاستثمار هذا المشروع والترويج له وكذلك التأجير. هناك كذلك أيضا مشروع قادم، طبعا البحيرة الكريستالية، من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى إن شاء الله تعالى خلال هذا العام.
1: وما إن أعلن عن المخطط الهيكلي لمحافظة مسقط تباعا ستأتي الأخرى تتقدمها أمهات المدن، فيما لا مجال لتأخير عمليات التنفيذ، وأخرى سعيها دؤوب كمدينة هيمة لتكون مركزا إقليميا. فمحافظة الوسطى التي تتحدث مستقبل الطاقة المتجددة، والدقم البوابة الاقتصادية التي تنتعش بمينائها الواقف على أهم خطوط التجارة الدولية، محافظة تتكامل في اقتصادها الأزرق مع محافظة جنوب الشرقية. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
4: نطرح حقيقة مسألة التكامل بين المحافظات، وإن كان لكل محافظة خصوصية لكنها في مشتركات بين المحافظات. يعني مثلا نحن عندنا ملف الاقتصاد الأزرق والاستزراع السمكي والمشاريع ذات البعد البحري، وهذا الجانب حقيقة يعني نحن ومحافظة الوسطى مثلا متشابهين، فبالتأكيد بالنسبة لقطاع الثروة السمكية في تكاملية في اختيار المشاريع.
1: المحافظون أكدوا سرعة إنجاز المشروعات في الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات التي نظمتها وزارة الداخلية. ناقشت في أوراق عملها موضوعات أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والميزة النسبية للمحافظات ودور صندوق عمان المستقبل في دعم استثمارات المحافظات والدليل الاسترشادي لآلية تأطير وتطوير الفرص الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة لهيبي، مسقط.
0: افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية جزءاً جديداً من مشروع الطريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية، الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات، ويبدأ الجزء الجديد من منطقة مسلق وصولاً إلى منطقة ساحل مطار بالقرب من معسكر الجيش السلطاني العماني، مرورا ببوابة صور للقادمين من ولاية الكامل والوافي، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة تشمل الأعمال الإنشائية للحزمتين 3 والـ4، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني. وتأتي الاتفاقيات بالشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. وأكد المهندس شبيب بن سليمان الجهوري مهندس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة أن الحزمة 3 من المشروع تتضمن إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري، وتشمل الحزمة 4 إنشاء مجمع للمباني الإدارية والتجارية.
5: بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 87 على 2025 في شهر أكتوبر من العام الماضي، بحمد الله تم إسناد مناقصة الحزمة الأولى إلى ائتلاف الشركات السعودية والعمانية، والتي بلغ نسبة إنجازها اليوم 26%، والتي ستكون في إنشاء بعض الطرق الرئيسية وكذلك الطرق الداخلية وعدد من الدوارات وكذلك مسار لتصريف المياه السطحية. التوقيع على الحزمة 3 والحزمة 4 والتي تبلغ قيمة هذه الحزمتين 73.9 مليون ريال عماني. أما فيما يخص الحزمة 3 تحتوي على الميناء البري والمحجر البيطري، حيث أن الميناء البري ستكون مساحته تقارب 1 كيلومتر، وكذلك المحجر البيطري حوالي أكثر من 300,000 متر مربع. تبلغ قيمة هذه الحزمة حوالي 48 مليون ريال عماني. أما فيما يخص الحزمة 4 قيمة هذه الحزمة حوالي 25.9 مليون ريال عماني، وهذه الحزمة تحتوي على مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة، وستحتوي على 5 مباني رئيسية تقريبا، منها المبنى التجاري والمبنى الإداري وكذلك مركز صحي وفندق.
0: اختتمت بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة القيادة الوسطى لرتبة رائد ودورات تأهيل وتطوير المهارات للضباط من رتبة نقيب إلى رتبة ملازم، والتي نفذها معهد الضباط بالأكاديمية. وتأتي هذه الدورات انطلاقا من حرص شرطة عمان السلطانية على تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم المهنية والارتقاء بمعارفهم في الجوانب الإدارية والإشرافية، بما يعزز كفاءاتهم القيادية ويسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي. رعى الختام معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وفي تصريحات للصحفيين هدد ترامب بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق طهران على إبرام اتفاق. في غضون ذلك تسلمت إيران عبر الوسيط الباكستاني الرد الأمريكي حول آخر مقترح تقدمت به إلى واشنطن. وحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن طهران تدرس النص الأمريكي الجديد ولم ترد عليه بعد، مضيفة أنه لم يحسم بعد أي شيء بشأن النصوص الإيرانية الأمريكية المتبادلة. أكدت روسيا أن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة المصالح الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم، مشيرة إلى أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة باليورانيوم المخصب. كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة بلدات في قضاء صور وقضاء بنت جبيل. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 من جنوده إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت قواته في جنوب لبنان، فيما قال حزب الله إن عناصره استهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنودا إسرائيليين في عدة بلدات في جنوب لبنان. استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، كما استشهد آخر في إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا. وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية تمكنت من انتشال جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا وحذرت وكالة الأونروا من تفاقم المشكلات الصحية المرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات في قطاع غزة. وقالت الوكالة إنها سجلت أكثر من 125 ألف إصابة بأمراض والتهابات جلدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية المتردية تسهم في اتساع نطاق انتشار الأمراض الجلدية في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار القوارض والطفيليات بين السكان، وأنها تتعامل مع نحو 400 حالة يومياً مصابة بتلك الأمراض. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية قتل شخصان في ضربات بمسيرات أوكرانية على منطقة سامارا الروسية، وقالت السلطات الروسية إن الهجوم الأوكراني استهدف أيضا مصفاة نفط أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، في حين قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن هذه الضربات تشنها كييف ضد البنية الأساسية النفطية لموسكو ردا على الضربات الروسية التي تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا. احتفلت أسياد للنقل البحري بإطلاق تسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال مسقط ومسندم في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التوسع المتواصل لأسطولها البحري وتعزز حضور سلطنة عمان في قطاع نقل الطاقة العالمي. ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام من تدشين ناقلة النفط العملاقة بدبد ليعكس تسارع نمو أسطول أسياد للنقل البحري وتوسع استثماراتها في قطاعات النقل والطاقة والخدمات البحرية. حفل التسمية الرسمي أقيم في جمهورية كوريا الجنوبية تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا. احتفلت شركة أو جرين بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عمان بقدرة 93 ميجاوات في مدينة صحار الصناعية بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، حيث سيوفر المشروع الطاقة النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في سبتمبر 2026، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60% مع تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي. اختتمت وزارة التراث والسياحة برنامج تمكين لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة بمحافظة شمال الشرقية، والذي هدف إلى دعم فرص التوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية. البرنامج يهدف أيضاً إلى تعزيز حضور الكفاءات في سوق العمل السياحي وتعزيز التكامل في القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية السياحية،
6: بهدف تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع السياحة. اختتمت وزارة التراث والسياحة ملتقى تمكين، والذي استهدف أكثر من 350 مشاركاً في القطاع السياحي. عيسى بن حمد النوفلي من وزارة التراث والسياحة:
7: تم مناقشة عدة محاور، منصة التوطين، دعم الإيجور، مسار التدريب والتحديات في القطاع السياحي. وزارة التراث والسياحة قائمة بدور كبير في استثمار وتمكين وتأهيل الكوادر العمانية في القطاع السياحي.
6: وينعكس الثراء بالمقومات الطبيعية والحضارية جليا على قطاع السياحة في سلطنة عمان، ويأتي ملتقى تمكين موفرا الدعم للقطاع. محمد بن سالم الحجري مدير منتجع جوهرة تبدية:
8: والله أول شيء نحب نشكر وزارة التراث والسياحة على البرامج اللي تعملها، وما شاء الله احنا استفدنا كثير في هذه البرامج، في البرامج التشغيلية، في البرامج المتنوعة اللي هي الترويج والتوظيف، وكذلك في أشياء نحن نستفيد منها أول كنا فاقدينها، والحمد لله اليوم واستفدنا منها كتشغيلي وتوظيف وكإدارة نفس الشيء.
6: ويأتي تمكين من أجل استدامة الكفاءات العمانية العاملة في المنشآت السياحية ورسم مسارات التدريب المقرونة بالتشغيل وآليات التمويل ودعم الأجور. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: أخيرا وفي ختام التداولات الأسبوعية، سجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، وأغلق مؤشر البورصة عند مستوى 7631 نقطة بتداولات تجاوزت 288 مليون ريال عماني.
9: رغم ارتفاعه في آخر يوم تداول، إلا أن المؤشر العام لبورصة مسقط أغلق في ختام تداولات الأسبوع عند مستوى 7631 نقطة، منخفضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 1% لتقارب 36 مليارا و795 مليون ريال عماني. محمد بن خليفة الصبحي مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أوبار كابيتال للخدمات الاستثمارية:
10: شهدت البورصة انخفاض أقوى، الأسباب أنه هو الارتفاع الكبير التي شهدتها البورصة في فترة زمنية قصيرة، وبالأخص في الربع الأول من العام الجاري. عادة بعد كل ارتفاعات كبيرة يكون فيه انخفاض أو نوع من التصحيح.
9: وارتفع إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط بأكثر من 15% لتجاوز 288 مليونا و770 ألف ريال عماني، وذلك لأكثر من 729 مليونا و380 ألف سهم.
10: ما نتوقع خلال الأيام المقبلة راح تشهد البورصة نوع من الاستقرار، وبالتالي ابتداء من الشهر القادم قد نشهد ارتفاعات في مستويات البورصة. لا زالت على الرغم من انخفاض بورصة مسقط قرابة 15% هي السوق الأفضل أداء مقارنة بجميع أسواق دول المنطقة.
9: وسجلت المؤشرات والقطاعية لبورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي بلغ نحو 1% والصناعة بأكثر من 2%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بأكثر من 4%، كما بلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 20% والبيع 30%، فيما انخفض صافي الاستثمار لغير العمانيين بنحو 10%.
0: ختام الفترة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. التوقيع على اتفاقيات لتعزيز البنية الأساسية والجاهزية الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. حرر الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، طاب يومكم بالخير والبركة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، ونسعد بكم في هذه المساحة الصباحية حتى 9:00 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات التي نتشاركها معكم في حلقة اليوم الجمعة 5 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 22 من مايو لعام 2026 للميلاد. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب، والله يتقبل منا ومنكم جميعا في هذه الأيام المباركة. إن شاء الله تصلوا إلى أماكنكم ومقاصدكم وجهاتكم بسلام وأمان، وتحياتنا إن شاء الله لكل من يتواصل معنا في هذه المساحة الصباحية من خلال رقم الواتساب 724420170 724420170. شاركونا تفاصيلكم الصباحية ووجهاتكم في هذا الصباح وفي مختلف الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وهذه الأيام المباركة. كيف تبدو اللحظات في هبطات العيد في مختلف الولايات والمحافظات؟ لا شك أنه في مثل هذه الأيام اللي تسبق العيد يكون هناك توثيق بالصور بالفيديوهات وغيرها من اللحظات الجميلة. شاركونا هذه التفاصيل الصباحية على 724-420-0. إن شاء الله أكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل مانع بن خلف الفارسي.

حياكم الله جميعا مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. صباحات الخير والنور والبركة عليكم، وأيام من الخير والبركات نعيشها جميعا في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالحات الأعمال. عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ضمن موضوعاتنا في حلقة اليوم، سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله بشيء من التفصيل، أهمية استشعار فضل العشر الأوائل ودلالات فضل هذه الأيام في القرآن الكريم والسنة النبوية، والأعمال المستحبة في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وكيف يهيئ الإنسان نفسه لاستقبال أعظم هذه الأيام هو يوم عرفة، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. سيكون معنا إن شاء الله لاحقا عبر اتصال هاتفي السيد الدكتور أحمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي، مدير مختص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو بالجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم، سيكون معنا في الحديث عن هذا الموضوع. صحافة اليوم ضمن محطاتنا الصباحية التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. أيضا محطتنا الصحية غذاء ودواء التي نشارككم فيها أيضا عن بعض الموضوعات الصحية والتي تتعلق بالنظام الغذائي. غالبا يمكن في بعض المناسبات قد لا تلتزم بخطة معينة، أو قد لا تلتزم بالخطة اللي كنت ملتزم بها خلال الأيام الماضية. يمكن البعض يجد يعني أمام نفسه أمام حرمان يعني من بعض المأكولات أو الأطباق، خصوصا في بعض المناسبات الأعياد وغيرها. كيف من الممكن أن يوازن بين تناول لي بعض الأطباق اللي قد تكون فيها سعرات الحرارية عالية، وأيضا أن يلتزم بالنظام قدر الإمكان ليعزز مستوى صحة الجسم من عدة نواحي. ربما أيضا يريد أن يحقق هدف صحي ورياضي معين في فترة معينة. كيف من الممكن أن ينسجم مع مثل هذه المناسبات والأيام اللي قد تكون فيها مثل هذه الأطباق والأغذية حاضرة في كل وقت وحين؟ هذا ضمن موضوعات في هذه المحطة الصحية. أيضا تكنولوجيا نشارككم فيها عديد الأخبار والموضوعات في عالم التقانة

والتكنولوجيا بشكل عام والذكاء الاصطناعي. عن الانضباط الذاتي دون عناء، كيف نتعود على التحكم بالنفس في انضباطنا في مختلف سلوكيات الحياة، أو مثلا في اكتساب عادات جديدة أو التخلص من عادات قديمة، كيف من الممكن أن نحقق يعني هذه الأهداف في مدى قصير أو متوسط، وما هي المكاسب غير المتوقعة للمنضبطين ذاتيا، وهل ممكن أن يكون هناك انضباط ذاتي أعلى بقوة إرادة أقل، هل هذا ممكن وما هي الخطوات، كيف من الممكن أن يصير هذا الانضباط الذاتي أو يتحول إلى عادة، وأن تكتسب هذه الخطوات التي سنتحدث عنها إن شاء الله بأن تكون يعني عادة وضمن سياق الحياة اليومي بشكل سهل. هذا ضمن موضوعاتنا في حلقة اليوم، نسعد بكم مستمعينا وبتواصلكم في هذا الصباح من خلال الواتساب 724-420-1. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: عدت اليوم.
1: صحافة اليوم من صحيفة عمان لهذا اليوم ضمن ما جاء في الصحيفة. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية وإصدار قانوني التخطيط العمراني والهيئات الرياضية وإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. صندوق الحماية الاجتماعية يطلع على التجربة الهولندية حرصا على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. بعثة الحج العسكرية تتجه إلى الديار المقدسة. إطلاق خدمة ملخص المريض الصحي العالمي للحجاج عبر تطبيق شفاء. وفد جامعة السلطان قابوس يطلع على مجالات الابتكار وريادة الأعمال في موسكو. البرنامج الموازي بكلية الدفاع الوطني يوصي بتعزيز المهارات والقدرات القيادية. افتتاح 7 كيلومترات من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد بجنوب الشرقية. منح دراسية للعمانيين في الصين بمختلف التخصصات. مواطنون يؤكدون اللوائح الإرشادية خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، نشر أرقام التواصل ووسائل الدعم والعلاج. مستشفى المزيونة يشغل غرفة العمليات لأول مرة. بحث الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي الصحي بشمال الشرقية. ندوة بولاية طاقة حول الوقاية من أمراض الدم الوراثية. ملتقى يناقش حماية النظم البيئية البحرية بشمال الباطنة. وجلسة حوارية بنزوة عن تحديات علاج سرطان الأطفال. اتفاقية تعاون لدعم إنشاء أكشاك وعربات طعام بولاية بركة. جنوب الشرقية تستعرض الرؤى التطويرية للبيئة الحضرية بالمحافظة. دراسة ميدانية ترصد واقع الوسائل التعليمية بمدارس محافظة ظفار. توزيع أكثر من 12,000 ريال لمستحقي الزكاة بولاية لوا. معا نحو التميز يدعو إلى تطوير القيادات وتعزيز ثقافة الابتكار، أكد أهمية توسيع الشراكات في مجالات التدريب والتأهيل. جامعة الشرقية تختتم الأنشطة الطلابية وتكرم المجيدين. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم، ندوة محافظات ممكنة اقتصاديا تستعرض فرص الاستثمار والتنمية برعاية السيد بلعرب بن هيثم. توقيع اتفاقيات ب 74 مليون ريال في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة بشراكة عمانية سعودية، إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري ومجمع المباني الإدارية والتجارية. ناصر شكيلي يكتب: أسعار الأضاحي تثقل كاهل المواطنين، والأعلاف وسلاسل الإمداد تلقي بظلالها على سوق المواشي. هبطة 7 بسيب تعود إلى الواجهة بالقرب من مركز الولاية. استقرار الصادرات غير النفطية عند 1.6 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي. جاء في هذا التقرير أيضا 9.1 مليار ريال إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عمان بنهاية مارس الماضي، ومليار ونصف المليار ريال حجم الفائض بدعم من نشاط إعادة التصدير وتراجع الواردات. أسياد للنقل البحري تحتفل بتسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة، في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم، اتحاد الكرة يكرم منتخب القدم الشاطئية ويجدد شراكته الطبية مع بدر السماء. غدا السيب يتسلم درع دوري جندال. تزكية إسحاق البلوشي نائبا للرئيس ومروى الوضاحي في مقعد المرأة في الجمعية العمومية للاتحاد العماني للدراجات الهوائية. فريق قيادة خفر السواحل يتوج بدرع بطولة شرطة عمان السلطانية للسباحة. رشيد جابر وعصام صبحي يقودان القوة الجوية للقب الثامن في تاريخه بالدوري العراقي. منتخب الكريكت يشد الرحال إلى سنغافورة لخوض تصفيات الألعاب الآسيوية اليوم. ضمن صفحة الأخبار الثقافية، عمان وتونس تنسجان خيوط الأصالة في أمسية ثقافية بالمتحف الوطني. عمران الرحبي يستعرض بالرباط التجربة العمانية في مسرح ذوي الإعاقة بدعم من الجمعية العمانية للمسرح. جامعة صحار تنظم أمسية شعرية وثقافية احتفاء بالمقدم الميمون. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

0: تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. الله يتقبل منا ومنكم جميعا صالحات الأعمال، ونغتنم جميعا هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة، ونهيئ أيضا أنفسنا ليوم عرفة نتحدث عن فضل هذا اليوم وفضل هذه الأيام المباركة بشيء من التفصيل. معنا عبر اتصال هاتفي السيد الدكتور أحمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي، مدير مختص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو بالجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم. صباح الخير سيد الدكتور أحمد، وأهلا وسهلا بك. مرحبا سيد الدكتور أحمد.
1: طيب، أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم، وتشرفنا بهذا اللقاء في هذه السانحة الطيبة في هذه الأيام المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق لما يحبه الله ويرضى.
0: اللهم أمين. حياكم الله سيد الدكتور أحمد، ونسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. بداية نتحدث عن أهمية استشعار فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.
1: نعم، بارك الله فيكم، هذا حقيقة جانب مهم، جانب استشعار القيمة. فالإنسان عندما يدرك أن ذلك الشيء له قيمة كبيرة، فإن اهتمامه به سيكون أكبر، وأيضا التعامل معه سيكون طبعا بشكل أفضل وأحسن. وهكذا عندما يستشعر المسلم عظم هذه الأيام وعظم قدرها وما فيها من أجور وحسنات، فإنه سيقبل عليها إقبالا كبيرا. فدائما الشيء مثل يعني ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. استشعار هذا الإنسان لعظم هذه الليلة يدفعه لماذا؟ إلى استغلالها. وهكذا أيضا في هذه الأيام الطيبة المباركة، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم هذه الأيام دلالة على الإيمان القوي بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنسان يستشعر كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من أوقات ومن أعمال.
0: نعم، كذلك نتحدث يعني السيد دكتور أحمد يعني عن فضل هذه الأيام، وذكرت يعني في دلالات من القرآن والسنة النبوية، نتحدث عن دلالات فضل العشر الأوائل من ذي الحجة في القرآن والسنة النبوية.
1: نعم، في القرآن وردت عدة آيات إشارة إلى هذه الأيام العشر، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال العشر. فسر جمهور المفسرين ومنهم العباس وغيرهم أن الليالي العشر المقصودة هنا هي الليالي الأولى من ذي الحجة. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أيضا فسرها ابن عباس بأنها هي الأيام الأولى من العشر ذي الحجة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فعندما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهكذا يعني هذه الأحاديث تبين أنها ما من، كما أسلفنا في الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه العشر، يعني هذه أفضل أيام العام. فلذلك علينا أن كل ذلك هذه الفضائل كما قلنا، استشعار عظم هذه هذه الأيام الطيبة المباركة يدفعنا إلى اجتهاد في الأعمال الصالحة التي تقربنا الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي فرصة، هذه من قبيل انتهاز الفرص، فهي فرصة عظيمة لابد أن يستغلها وأن يتهيأ هذا الإنسان لاستثمارها بحيث أنه يكون بإذن الله تعالى من الفائزين والناجحين وممن استفادوا من هذه الفرصة ولم يفوتها.
0: نعم، ولهذه الدلالات التي ذكرتها وأهمية استشعار فضل هذه العشر الأوائل من ذي الحجة تضعنا أيضا أمام يعني اهتمام كبير جدا، وأن نستثمر كل هذه الأوقات في مختلف الأعمال الصالحة. ما هي الأعمال المستحبة السيد دكتور أحمد يعني في العشر الأوائل من ذي الحجة؟
1: نعم، هناك أعمال كثيرة لذلك يعني وردت في الرواية التي أسلفنا ذكرها العمل الصالح، أي نوع من الأعمال الصالحة هذا الإنسان ينال منها الأجر والثواب، فهي كما قال يعني بطاقة مفتوحة، فعليه أن يعني يملأها بما بالحسنات والأجور والثواب، حتى الإنسان صدقة يعني سواء كان يعني ابتسامة، أي عمل، إماطة الأذى عن الطريق، صدقة، كل هذه من الأعمال الصالحة التي تقربها الله. ولكن من بين هذه الأعمال الصالحة الصيام، فلذلك يشرع الصيام سواء كان تمكن من صيام الأيام العشر، طبعا ما عدا طبعا يوم النحر وهو يوم العيد، أو تمكن أن يصوم بعضها، أو بالأخص طبعا صيام يوم عرفة،
0: نعم،
1: يوم وهو التاسع من ذي الحجة، لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكذلك أيضا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، من ضمن هذا الذكر التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، كما جاء ذاك في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
0: نعم.
1: وكذلك أيضا طبعا من الأعمال التي تكون في هذه الأيام هي أيام طبعا أيام الحج والعمرة، كما جاء ذلك في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: نعم.
1: كذلك ذبح الأضحية ويكون طبعا في اليوم العاشر يوم العيد، من ذلك الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. وكذلك أيضا كما قلنا مختلف أعمال الصالحة، كما قلنا هو باب مفتوح، وهناك أيضا عبادات قلبية من صفاء القلب وصدق التوجه إلى الله والتوبة النصوح، والعبادات البدنية من ضمنها صلاة النوافل وقيام الليل وتلاوة القرآن، هناك عبادات مالية الصدقة وكفالة اليتيم وإطعام الطعام، العبادات الاجتماعية من صلاة الرحم وبر الوالدين وقضاء الحوائج. فكما قلنا يعني الباب بحمد الله سبحانه وتعالى باب مفتوح، كل يجتهد بما يستطيع.
0: نعم، يعني السيد دكتور أحمد، مع ما لهذه الأيام من فضل كبير وعظيم، لأن الجميع أيضا يترقب يعني يوم عرفة لعظم ومنزلة هذا اليوم، كيف يهيئ المسلم نفسه لاستقبال أعظم هذه الأيام وهو يوم عرفة؟
1: نعم، بارك الله فيكم، كما تفضلتم يعني هذا اليوم من أعظم هذه الأيام، كما قلنا أيام عظيمة، وأعظم هذه الأيام هو يوم عرفة. فعلى هذا الإنسان أن يستثمر هذا اليوم بعدة جوانب. الجانب الأول التوبة والاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا الإنسان محتاج إلى التوبة، هذا توجيه من الله، ما يقول هذا يعني التوبة فقط والعياذ بالله للعصاة أو غير ذلك، لا، الجميع إنسان عليه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، لأنه قد تصدر منه بعض الأخطاء بعض التقصير، ولذلك دائما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار. وطبعا التوبة تتضمن الندم على ما مضى من عمره، وأيضا أو ارتكب شيء من الأخطاء، وكذلك أيضا الإقلاع عن الذنب، وكذلك أيضا العزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب. فهي كنوع من التصفية، خاصة نحن في ماذا في نهاية السنة. هذا هكذا يعني مثل، وإن كان مع الفارق بس لأجل التشبيه، هذا الإنسان التاجر عندما يكون في نهاية العام يعمل نوع من الجلب والتصفية، بحيث أنه سيفتح صفحة جديدة في سنة جديدة، فلا بد من وجود هذه التوبة والجلب. وهكذا أيضا يقوم بماذا تصفية هذا القلب من أي أخطاء، من أي ذنوب، ويصلح ما بينه وبين إخواني وجيرانه وأقربائه. كذلك من تجديد النية، لأنه كما قال مقدم على عام جديد، فلذلك يقوم بماذا بتجديد النية في التزام طاعة الله سبحانه وتعالى وقصده إلى الله جل وعلا. وكذلك أيضا جانب التنظيم والتخطيط، مخطط لعامه المقبل كيف يبدأ هذا العام، وما هي الأخطاء، كما قلنا جانب المحاسبة، يعني يحاسب نفسه على ما كان من تقصير في ذلك العام، وأيضا يفتح بابا جديدا لخطط كما قال، يعني يستدرك فيها ما قصر في العام الماضي.
0: نعم،
1: وهكذا أعمال كثيرة يعني يتقرب بها هذا الإنسان من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هناك ما يسميه البعض الاعتكاف الروحي.
0: نعم،
1: الاعتكاف الروحي بمعنى أنه كأنه معتكف، ولكنه يعني يتمثل ذلك في اجتهاده في العبادة، وكأنه منعزل من الدنيا. ولذلك الحمد لله نحن عندنا يعني في عمان يكون ذلك اليوم إجازة، فهي فرصة لهذا الإنسان يستغله في الذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يضيع هذا الوقت في الأسواق وغير ذلك. فلذلك مما ينبغي أن يكون استعداد هذا الإنسان من ضمن استعدادات قبل أن تدخل أصلا هذا العشر، يقول قد جهز احتياجاته ومستلزماته المهمة حتى لا يشتغل في هذه الأيام يعني ويضيع وقته في كثير من الجوانب، خاصة في زحام السيارات وغير ذلك. فلذلك ينبغي أن استثمر ذلك في ما يقربه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، ولذلك في يوم عرفة يعني السيد دكتور أحمد أكثر ما يشار إلى أهم الأعمال أو العبادات الدعاء، يعني من الأعمال التي تقرب العبد والإنسان من ربه. نتحدث عن هذه الجزئية، فضل الدعاء وآدابه في الأيام المباركة ويوم عرفة خصوصا.
1: نعم، طبعا يوم عرفة كما قلنا عندما يستشعر هذا الإنسان عظمة هذا اليوم، فإنه يدعوه ذلك إلى الاجتهاد اجتهادا كبيرا.
0: نعم،
1: فطبعا هذا اليوم هو اليوم الذي أتم الله سبحانه وتعالى فيه هذا الدين وأتم نعمته من الله. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في هذا اليوم، وهو يوم عرفة. من ذلك ما ورد أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيه فيها عشية عرفة في يوم الجمعة. كانت عشية عرفة أي وقت العشي، وليس وقت العشاء، وقت العشي وهو الذي يكون بعد الزوال، يعني وقت الظهر إلى قبل غروب الشمس. هذه فلذلك يجتهد في هذا الوقت وفي طبعا في غيره بالدعاء. من ضمن هذا الدعاء أن يدعو هذا الإنسان بالعتق من النار، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهذا يعني فضل عظيم. وهو إيش؟ وهو لذلك يستحب وأن يصوم هذا الإنسان هذا اليوم، يعني يكون مع اجتهاده في الدعاء أن يكون صائم، كما جاء ذلك في الحديث صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها قبله والسنة التي بعد. يعني صوم يوم، هذا من كرم الله وفضل سبحانه وتعالى أن يكفر سنتين، يعني هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يفوت هذا الإنسان ما دام قادرا. وذاك هنا يعني جانب تشجيع الأولاد والأهل والجيران على صوم يوم عرفة حتى ماذا، حتى لا يفوتهم هذا الأجر العظيم.
0: نعم، ومع ما ذكرته في يعني في نهاية هذه الإجابة على هذا السؤال السيد دكتور أحمد، بأهمية أيضا أن تعين الأسر أبنائها على أن يتلمسوا عظم هذا اليوم ويستشعروا فضلها، نريد أن نؤكد على هذه الجزئية تحديدا.
1: نعم، فكما أسألنا يعني بالنسبة يعني تشجيع الأبناء، وكما قال الله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكل ما يقي هذا الإنسان ويقي أهله وأولاده من النار ويدفعهم في المقابل إلى خيري الدنيا والآخرة فهو فضل عظيم. ولذلك تشجيع الأب والآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم على استثمار هذا الخير فهو مهم جدا، وخاصة كما عن أسلفنا أن هذا اليوم كما جاء ذلك في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا من ضمن الجوانب التي ينبغي أن نهتم بها، فمن ضمنها كما قلنا تشجيع الأولاد على الأدعية أو تحفيظهم بعض الأدعية، أو حتى أحيانا يكون الدعاء الجماعي.
0: نعم.
1: مثلا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم اجعل في قلبي نورا، أو غير ذلك من الأدعية الطيبة. فهذا طبعا هنا نشير إلى أن يعني تنشئة هؤلاء الأطفال على تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى حتى تترسخ هذه المعاني في قلوبهم.
0: نعم.
1: من ذلك يعني أولا القدوة الحسنة، فدائما عندما ينصح الآباء أبنائهم على أمر من أمور الخير أو يشجعونهم فلا بد أنهم هم في المقدمة.
0: نعم.
1: عندما من غير أن يتكلم، عندما يرى الأطفال والدهم أو أمهم يجتهدون في قراءة القرآن وفي الصيام وفي الذكر تلقائيا هم يتأثروا. فلذلك هذا الجانب مهم. وأيضا من ضمن الجوانب التي ينبغي أن يعتني بها الآباء سرد القصص النبوية التي تحكي طبعا لأبنائهم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم السلام وموقف الفداء العظيم، وقصة أيضا نزول هذه الآية التي أشرنا إليها في يوم عرفة، وغيرها من القصص والمعاني الإيمانية التي توثق في جذوة الإيمان.
0: نعم.
1: كذلك أيضا التطبيق العملي من تشجيع الأطفال على التهليل والتكبير، حتى ممكن يكون في بعض الأوقات يكون هناك يجتمع الأهل والأولاد يذكرون الله سبحانه وتعالى ويكبرون تكبير ويهللون ويحمدون الله سبحانه، وهكذا أيضا إذا كانت هناك بعض مثلا يعني الكتيبات أو كذا أو منشورات، جميل أن يحسونهم يعني لقراءتها.
0: نعم.
1: كذلك أيضا إعلان يعني جو من البهجة في البيت، كل ذلك مما يحفز هؤلاء الأطفال على استشعار هذه المعاني. وكذلك أيضا من ضمن هذه الأفكار الجلسات الحوارية.
0: نعم.
1: يعني جميل يعني يخصصوا جزء من الوقت ولو لخمس أو عشر دقائق، يعني تجلس الأسرة مع جميع أفرادها الصغار والكبار حتى يستشعروا، حتى الطفل الصغير الذي يعني لا يدرك شيئا لكن يحس بهذه المعاني عند هذا الاجتماع هذا اللقاء. ففيه بيان لهذه المعاني وهذه المناسك التي ينبغي أن تقام في هذه الأيام الطيبة المباركة.
0: نعم، وهذه الأيام الطيبة المباركة أيضا تجعلنا نستشعر كذلك يعني حاجة إخواننا المسلمين في مختلف بقاع هذا العالم. فما أهمية استشعار المسلم لحاجة أخيه في مختلف هذه البقاع ونصرته أيضا؟ يعني هناك من يعاني من ويلات الحروب مثل إخواننا في غزة في مثل هذه الأيام. سيد الدكتور أحمد، ولو بالدعاء يعني.
1: نعم، بارك الله فيكم. نعم طبعا، هذا جانب مهم، وهو استشعار المسلم لحاجة إخوانه المسلمين في بقاع الأرض والدعاء لهم في هذه الأيام الطيبة المباركة. فطبعا كما أسلفت، المسلمون اليوم يمرون بمحن وابتلاءات في فلسطين وفي أماكن كثيرة، ولذلك ينبغي أن يجتهد في الدعاء لهم في هذه الأيام، وبالأخص كما قلنا في يوم عرفة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا الذي يمثل جذوة الإيمان في قلب هذا الإنسان، أنه يحب إخوانه. فمن لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، فلذلك يعني يشارك إخوانه المسلمين بما يستطيع كما تفضلتم بالدعاء، وكذلك أيضا إن أمكنه أن يتصدق عبر الجهات يعني المعتمدة. فبالتالي يعني يجمع بين الدعاء بين الصدق، خاصة الآن هم مقبلون على عيد وعلى أمور كثيرة جدا. فهذا كنوع من التصديق لهذا الإيمان، أنه يحب إخوانه وأنه يجتهد من أجلهم. وهذا هو الإيمان الحقيقي الذي ينبغي أن يكون. فلذلك يعني كما أسلفت، لابد أن يجتهد قصارى ما يستطيع في نصرة إخوانه، ولو كما قلنا بالدعاء، أو حتى الآن بالنشر نشر عن معاناتهم. وأيضا كما قال، إذا كانت هناك بعض المؤسسات المعتمدة تجمع بعض التبرعات والصدقات والزكوات، بالتالي النشر الإلكتروني لقضايا هؤلاء المسلمين مما يدعم موقفهم. لذلك الآن يعني ما يحدث في العالم حتى من غير المسلمين، هذا التضامن، أسطول الصمود وغيرها من معاني، كل ذلك يمثل جانب يعني التعاطف والتعاون مع إخوانه المسلمين أينما كانوا وكيفما كانوا.
0: نعم، ويعني هذه الأيام وفضلها العظيم ليس فقط يعني يتجلى في الحدود الزمنية لهذه الأيام، إنما أيضا الفضائل تمتد إلى بقية الحياة. ونرى هنا أو نسمع عن نماذج كثيرة جدا من الأشخاص ممن يعني هذه الأيام أحدثت فيهم التغيير في أمر دينهم أو دنياهم. وبهذه النقطة نختم حديثنا معك السيد الدكتور أحمد، يعني كيف مثل هذه الأيام المباركة ويوم عرفة أن تكون موجبة للتغيير والتقرب من الخالق عز وجل في بقية أيام الحياة، وفيما يمكن أن يحدث من تغيير في أمر دينه ودنياه؟
1: نعم، بارك الله فيك. كما يعني أشرنا أن نحن الآن في نهاية هذا العام.
0: نعم.
1: وهكذا الإنسان حتى دائما يريد أن يطور نفسه وأن يطور من مساره في هذه الحياة، لابد أن يقف وقفة محاسبة لنفسه، وأن يحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة. وبالتالي هذا هو منطلق التغيير والتغيير والتحسين. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الإنسان عندما يجلس جلسة متأنية يحاسب نفسه على ما قدم في هذا العام وما قصر فيه، وما هي الجوانب التي ينبغي أن يتداركها في مستقبل الأيام. فهذه بداية الطريق، وجود الرغبة الذاتية في التغيير. فلذلك من الخطوات التي تعينه على هذا التغيير، أولا وضع أهداف واقعية يجعل لنفسه أهداف يريد أن يحققها، مثلا يحفظ كذا يعني جزء من القرآن أو ما إلى ذلك، يحافظ على كذا كذا من الصلوات، كذا كذا من الصدقات، وأيضا حتى في تنظيم أعماله وشؤون حياته بأسرها.
0: نعم.
1: أيضا إذا كان مثلا مقصرا في صلة الرحم في الزيارات يخطط لهذه الجوانب. كذلك أيضا التوبة الصادقة، دائما كما قلنا يعني يعمل على أن يجدد حياته. قد يعني كما جاء ذلك في الحديث، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وجود هذه التوبة الصادقة هي بداية تغيير هذا الإنسان، يغير حياته من حياة الخطأ أو المعاصي إلى حياة الطاعة، الحياة التي تقرب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الاستمرار بعد هذه العشر هي يعني تكون بمثابة منطلق لهذا الإنسان يتزود منه في مقبل الأيام. فاجتهاد هذا الإنسان في الدعاء والذكر والأعمال الصالحة تعطيه زادا قويا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فهذه الأعمال التي تغرس في نفسه التقوى تعطيه دافعية قوية لجانب التغيير. كذلك أيضاً تقوية الإرادة، تقوية إرادته في اجتهاد في العبادة في هذه الأيام تعينه على ماذا؟ على أن يواصل هذا المسار في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فعموما هي فرصة مهمة جدا ليبدأ هذا الإنسان حياة جديدة من منطلق هذا الاجتهاد وهذا العمل الذي يقربه الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننتبه إلى هذه المعاني حتى نكون مدركين لمسار هذه الحياة. هذه الحياة حياة بسيطة، وقد يذهب هذا الإنسان من هذه الحياة يعني في أي لحظة. فلذلك هذا يدفعه مرور هذه الأيام وتسارع هذه الأيام إلى أن ينتبه من غفلته وأن يخطط لمسار حياته. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق لما يحب ويرضى، يعيننا على استغلال هذه الأيام الطيبة فيما يقربه ويقربنا إلى الله زلفى.
0: اللهم آمين، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالحات الأعمال. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد الدكتور أحمد على هذه الإضاءات التي أضاءتها حول فضاء العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة. جزيل الشكر لك، كل الشكر لك.
1: أهلا وسهلا ومبارك الله فيكم، نشكركم على هذا اللقاء وهذا المساعة الطيبة، وأيضا تذكير المستمعين يعني هذه الأيام الطيبة حتى يعينهم ذلك على استثمار الأمثل لأمثال هذه الأيام الطيبة المباركة والمباركة. وجزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم وفي متعكم.
0: وفيكم بارك الله سيد دكتور أحمد، ويومك سعيد إن شاء الله. حياك الله. إذن عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة كان معنا عبر اتصال هاتفي سيد الدكتور أحمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي، مدير مختص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو بالجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: تحياتنا صباحية لكم مجددا مستمعينا، أهلا وسهلا بكم، وتحياتنا لكل من انضم لنا في هذه الدقائق. صباح الخير سالم العاصمي، تحياتنا الصباحية لك، وأيضا أبو سعيد الحكماني من مرباط، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لك على طيب المتابعة، وشكرا لأبو حكيم. صباح النور يا أبو أسعد السعدي، يقول أسعد الله صباحكم، ونحن نستقبل أيام العشر ذي الحجة والتي تجتمع فيها أمهات العبادات، الصلاة الصوم الصدقة والحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال، اللهم آمين. أهلا وسهلا بخالد العاصمي، تحياتنا الصباحية لك، وصباح النور يا فاطمة المحروقي، أهلا وسهلا بخصيب الهنائي من البريمي، تحياتنا الصباحية لك، وأهلا وسهلا بكل من يتواصل معنا عبر الواتساب 7244201 أم ناصر الهادي، تحياتنا الصباحية لك أيضا، شكرا لك على طيب المتابعة. إلى محطتنا القادمة، غذاء ودواء.
1: غذاء ودواء.

كثير أحيانا في مناسبات أو تجمعات أو حتى في الأعياد تكون متورط مثلا في بعض التجمعات اللي تكثر فيها الأطباق والأغذية، وأنت محدد أطباق معينة أو أنك مثلا متبع نظام غذائي ما تقدر تأكل يعني حاجات معينة من الأغذية، لكن أحيانا نقول لك لا تحرم نفسك من مختلف هذه الأطباق ولكن بقدر معين أو بتوازن. هناك يعني بعض العادات الذكية التي توازن بين تناول بعض المأكولات، ومنها يعني لترفع السعرات الحرارية، الحلويات وغيرها، وأيضا أن توازن كذلك بين النظام الغذائي المتبع. عن هذا الموضوع تكتب كامل يا حسين: ترتبط الأعياد والاحتفالات في الوجدان الشعبي بأطباق الحلويات التي تعيد رسم ذكريات الطفولة. نكبر ويظل طعم الكعك والبسكويت ورائحة سمن البهارات عالقا في ذاكرتنا، فنتجاوز حلوى العيد كونها مجرد طعام لتتحول إلى لغة وذاكرة مشتركة تحمل معاني بهجة العيد وكرمه. لا مشكلة في تناول قطعة واثنتين من الحلوى والاستمتاع بهما، لكن المشكلة تبدأ مع الإفراط حين تتكرر الحلوى مثلا على مدار يوم العيد في البيت مع الضيوف ومعها المشروبات الغازية والشاي والقهوة. كيف يمكن أن نستمتع بكل هذه المأكولات ومنها حلوى العيد دون أن تتأثر صحتنا أو يتحول أحيانا الأمر إلى شعور بالذنب أو الندم لأنك يعني خرجت عن النظام الغذائي المتبع، أو إن كانت نية هناك يعني لتتبع النظام الغذائي أو احتساب سعرات حرارية معينة. ربما أيضا بعض الأبحاث أشارت إلى هذا الأمر، تفسر أبحاث معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي جزء من هذه الظاهرة، فمجرد تذوق الحلوى يجعل الدماغ يفرز الدوبامين، هو ناقل عصبي يرتبط بنظام المكافأة والمتعة، ومع الاستهلاك المستمر للسكر تتكيف دوائر الدماغ بحيث يزداد تأثير الأطعمة السكرية، فنحتاج مع الوقت إلى المزيد من الحصول أو إلى المزيد للحصول على المتعة نفسها، ويعزز الرغبة في تكرار التجربة. قد يبدو الحل البديهي هو الامتناع الصارم عن الحلوى، لكن خبراء النفس والتغذية يرون أن الحرمان الكامل غالبا ما يقود إلى نتيجة عكسية، إذ يرتبط الحرمان بنوبات لاحقة من الإفراط ويزيد الانشغال بالطعام ويؤدي إلى استجابات انفعالية حادة. كما يذكر في هذا التفسير، حتى عندما نحاول تجنب الأطعمة المحببة تماما قد يجعلنا الشعور الداخلي بالحرمان أكثر عرضة للتفكير فيها ومن ثم الانقضاض عليها عند أول فرصة. الأجدى هو التعامل مع الحلوى بوعي وحدود واضحة لا بمنطق كل شيء أو لا شيء. توصي منظمة الصحة العالمية بأن يقل استهلاك السكريات الحرة عن 10% من إجمالي السعرات اليومية، ويفضل خفضها إلى أقل من 5%، يعني نحو 25 جرام يوميا. تشمل السكريات الحرة السكر المضاف إلى الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى السكريات الموجودة طبيعيا في العسل والعصائر المركزة. أما جمعية القلب الأمريكية تذهب إلى حد أكثر صرامة للسكر المضاف، تقول نحو 6 ملاعق شاي يوميا لمعظم النساء ونحو 9 ملاعق شاي يوميا لمعظم الرجال. تشير أيضا مراجعات كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد إلى أن الإفراط في السكر المضاف يرتبط بارتفاع ضغط الدم والالتهاب المزمن وزيادة الوزن والسكري من النوع الثاني والكبد الدهني، هي عوامل ترفع خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يعني في أيام العيد لا تأتي السكريات من قطعة كعك واحدة بل من تراكم مصادر عدة: الحلوى، المشروبات الغازية، العصائر المحلاة، الشاي والقهوة المحلاة، وربما الشوكولاتة بين الزيارات. يقولك لتحقيق توازن علمي بين الاستمتاع والحفاظ على الصحة، ينصح
خبراء التغذية بمجموعة من الخطوات البسيطة، منها يقول لك وزع حصتك على أيام العيد، يعني بدلا من تناول معظم الحلوى في يوم واحد قسم حصتك على أيام العيد، هذا يساعدك على الاستمتاع دون إفراط مفاجئ في السعرات والسكر ويقلل شعورك بالحرمان في الوقت نفسه. تجنب جمع أكثر من مصدر للسكر في الوقت نفسه، يحصل كثيرون على السكر من عدة مصادر متزامنة، وكما يذكر أن حاول أن تختار مصدرا واحدا في المرة الواحدة،

فهذا يساعد في ضبط الشهية وتقليل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الحلوى. أحيانا يمكن تأخذ الأشياء اللي فيها سكر وانت ما منتبه للكمية اللي أخذتها، فيقولك كل حلوى العيد بتركيز لا بتلقائية، بدلا من تناول الحلوى وأنت مشغول بالحديث أو مشاهدة شاشة التلفاز. خذ وقت للاستمتاع، وهذا الأسلوب في الأكل الواعي يزيد الشعور بالرضا من كمية أقل ويمنعك من اتهام قطع متتالية دون أن تشعر. كذلك يقولك استخدم طبقك أنت، تجنب الأكل مباشرة من الطبق الكبير في منتصف المائدة. ضع لنفسك كمية محددة في طبق صغير والتزم بها. رؤية الكمية أمامك بوضوح يساعدك أو يساعد على ضبط الاستهلاك. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: Tecnología.
1: لما تتكلم مع الذكاء الاصطناعي أو حتى بالنسبة لأدوات الدردشة الآلية، بأي لغة أو بأي صفة، هل تكون رسمية أو تكون يعني بطريقة عادية جدا كما لو أنك تتحدث مع زميلك أو صديقك أو أي شخص مقرب منك، يقول لك هل تؤثر اللباقة على أداء الذكاء الاصطناعي؟ يعني مثلا لما تقول من فضلك وشكرا وغيرها من مثل هذه العبارات، تنتشر أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع في بيئات العمل والحياة اليومية. لم يعد النقاش مقتصرا على كفاءتها التقنية فحسب، بل امتد ليشمل طبيعة تفاعل البشر معها. فهل ينبغي التعامل مع هذه الأنظمة بوصفها أدوات جامدة، أم أن أسلوب الخطاب بما في ذلك عبارات اللباقة قد يحدث فرقا في جودة النتائج؟ تشير نتائج استطلاع إلى أن الطريقة التي نخاطب بها أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تكون أكثر تأثيرا مما يعتقد. فحسب ما أوردته صحيفة نيويورك بوست، بأنه يستخدم 86% من موظفي المكاتب عبارات مثل من فضلك وشكرا أثناء تفاعلهم مع هذه الأنظمة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول العلاقة بين الأسلوب والنتائج. أظهر الاستطلاع الذي شمل 2000 موظف أمريكي يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي أن 64% من المشاركين يرون أن التحلي باللباقة في هذا السياق أمر مهم، فيما أفاد 27% منهم بأنهم يستخدمون هذه العبارات في كل مرة دون استثناء. خلصت الدراسة التي أجرتها شركة توكر ريزيرش بتكليف من شركة تريبلتون إلى أن بعض المستخدمين يعتقدون أن استخدام عبارات مهذبة قد يسهم في تحسين استجابة الذكاء الاصطناعي. فقد أشار أحد المشاركين إلى أن الذكاء الاصطناعي يكون أكثر ميلا لتقديم إجابة صحيحة عند استخدام كلمات مثل من فضلك حتى لو لم يكن الطلب مثاليا. في المقابل يرى آخرون أن الدافع لا يتعلق فقط بتحسين الأداء بل بالحفاظ على السلوك الشخصي. قال أحد المشاركين: لا أريد أن أدرب نفسي على الفظاظة حتى لو كان الحديث مع آلة، لأن هذا السلوك قد ينعكس على تعاملي مع الآخرين. هذه من المفارقات الغريبة. يؤيد هذا الرأي عدد من المشاركين الذين يرون أن الالتزام باللباقة حتى مع الأنظمة الذكية يسهم في تحسين جودة المخرجات ويعكس نمطا إيجابيا في التفاعل. شخصيا عزيزي المستمع، كيف تستخدم هذه العبارات أو هذه الأساليب في التحدث مع الذكاء الاصطناعي؟ هل تقول مثل هذه العبارات، أم أن ما يهمك هو طبيعة هذا الأمر الذي تقدمه للذكاء الاصطناعي؟ بالنسبة لي شخصيا، المهم عندي أننا أقول له إيش أريد بالضبط، سواء كان يعني بهذه الألفاظ أو بدونها. يعني ما بالضرورة يكون الأسلوب يعني لبق أو يكون أسلوب يعني فيه من الفظاظة، لا، أحيانا تعطي الذكاء الاصطناعي أمر مباشر، قم بكذا كذا كذا، أمر محدد في مجموعة من الأوامر. وهذا هو أيضا جزء مما يسمى بهندسة الأوامر في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لأن الهدف يعني من النتائج أو المخرجات هو أن يقدم لك ما تريده بالضبط بصرف النظر عن هذا الأسلوب المتبع. بعد هو حين يطفر بك، يعني تقول له شيء يقول لك شيء آخر. على كل حال، وهذه يعني الأساليب تختلف من شخص إلى آخر، وفي تفاوت من التعامل مع هذه الأنظمة. لكن هل يوصل لدرجة أنه تعاملك مع الشات جي بي تي مثلا يأثر على تعاملك مع الأشخاص الحقيقيين حولك؟ إذا كنت متعود تستخدم أسلوب معين معه، هل فعلا يعني مع الوقت راح ينسحب هذا الأسلوب حتى مع البشر؟ هذه واحدة من المفارقات يعني الغريبة التي رصدتها هذه الدراسة. وحدات تخزين محمولة من ساندسك لعشاق كرة القدم والرحالة الرقميين. هناك ابتكارات حول وحدات تخزين محمولة من خلال وحدتين فريدتين، الأولى هي نسخة مخصصة لعشاق كرة القدم بالتزامن مع اقتراب بطولة كأس العالم المقبلة بتصميم يحمل الهوية الرسمية للمونديال، والثانية هي أصغر وأخف وحدة تخزين في العالم لتوفير أقصى درجات العملية والتنقل. تجمع هذه الوحدات الجديدة بين الأداء المتقدم وسرعات النقل الاستثنائية التي تعتمد على تقنيات متطورة، ما يوفر للمستخدمين والمشجعين حلولا مثالية وموثوقة لحفظ ذكرياتهم وبياناتهم اليومية بسلاسة وأمان عبر مختلف المنصات الرقمية. هذا النوع من الأجهزة التخزين اليو اس بي وغيرها من وحدات التخزين مهمة جدا بالنسبة للرحالة الرقميين، وأيضا في مثل هذه المناسبات أو الأحداث مثل بطولة كأس العالم. تمزج وحدة التخزين بين الشغف الكروي ببطولة كأس العالم 2026 والأداء الرقمي العملي لتكون تذكارا يعيش مع المشجعين في كل مكان. ما يميز هذا التصميم أيضا هو اللمسة العملية المبتكرة، حيث تأتي الوحدة مزودة بحلقة مدمجة مخصصة لسلسلة المفاتيح، ما يتيح للمشجعين والمستخدمين تعليقها كإكسسوار رياضي عملي يمنع ضياعها ويجعلها تذكارا يعبر عن شغفهم بهذه الرياضة أينما ذهبوا. من ضمن الميزات التي ذكرت يعني التصميم الحصري والهوية الرياضية، سرعات فائقة لمواكبة لقطات البطولة التاريخية والخفة الفائقة وسهولة الحمل والتوافق الشامل والمرونة العالية. الحجم الصغير والتصميم الذكي، السرعة والأداء العاليان والوزن الخفيف وسهولة التنقل، كذلك التوافق الشامل والواسع مع الأجهزة المختلفة، فيما لو أردت نقل أيضا البيانات الموجودة في هذه الوحدات إلى الأجهزة الأخرى، أجهزة الكمبيوتر وغيرها. بهذه المحطة تكنولوجيا نختم حديثنا معكم مستمعينا، شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا أيضا لكل من تواصل معنا بالرسائل الصباحية، تحياتنا لكم أينما تكونوا وكل عام وأنتم بخير مقدما. لازلنا أيضا نستمر معكم غدا في ذات التوقيت في أحلى صباح. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج مانع بن خلف الفارسي، في أمان الله. دايم عبالي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع الطريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. توقيع اتفاقيات إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري ومجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. روسيا تؤكد أن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية، وتبدي استعدادها لمساعدة طهران في تنفيذ الحلول المتعلقة باليورانيوم المخصب. الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قوات الاحتلال بمسيرة مفخخة. واستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية بين النازحين. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاة.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: يا جماعة صار تعديل في برنامج الرحلة إلى أفريقيا.
2: يا كثر هالتعديلات على ذي الرحلة، مرة ذي مغصوب عبد الخالق بيمشي معنا ومرة لا، والحين بيمشي. أقول إيش تبوب ذي اللي خاف من ظل حرمته.
1: عبد الخالق مهم في هذه الرحلة رغم أي شيء، لأنه من فترة طويلة يعرف اللي يلنا واللي علينا هناك.
2: أقول وأني ما قل عن نفسي، أني ما عجبت مكان وما مشيت مع أبوك في شرق أفريقيا، بداية من زنجبار وتنزانيا وعقبها كينيا وغندي وتلترا وندي وبروندي.
3: لست أقل عنه يا ضاحي، لكن دعنا نعرف من مخالف ما هو التعديل الأخير.
1: بتعرفوه كلكم الحين.

0: هذا يصير وأنا آخر من يعلم؟
1: لا تستعجلي لا تستعجلي، بعد ما صار شيء علشان كذا أنا خبرتك بمهمتك.
0: وأنا إن شاء الله كيف بتعامل مع هذه اللي اسمها غزالة اللي شايفة نفسها ما أدري على ويش؟
1: بتخصصاتك اللي درستيها في كل هاي السنوات يا عقيلة.
0: نجيب،
1: تقنية المعلومات وإدارة أعمال والعلوم السياسية وخبرتك في عمل الميكاب السينمائي في أكثر من دولة، والأهم الدكتوراه في علم النفس والاجتماع.
0: وغزالة مالها واللي الذكرى الحين؟ بعدين معقولة أنا زوجة مخالف وشريكته في كل حياته تكون مهمتي غزالة بس؟
1: ومن قال لك إن يعني مهمتك محصورة معها لوحدها؟ في الأساس مهامنا كلنا تبدأ من مخالف وتنتهي معه.

0: ها إيش رأيك؟ أعتقد زيارتنا لك مفاجأة سارة.
1: أيوة طبعاً طبعاً، وما أخفي عليكم لما شفتكم ما سألتوا عني كنت أفكر أمر عليكم بيت الوالدة، لأني ما أعرف بيت مخالف وين.
2: وهذا رحنا جيناك بدل لا تتعبي نفسك.
0: دليلة، نحن مرينا عليك نشوفك إذا محتاجة أي شيء،
2: وبالمرة قلنا نخرج أو نتمشى معاك حتى ناخذ راحتنا في الكلام.
1: أنا خلصت إجراءات الحادث مع نجيب مثل ما طلب مخالف، لكن
2: أيوة نحن معاك الحين عشان نعرف أنت في إيش تفكري.
1: ومخالف هو اللي طلب منكم كل هذا؟
0: لا، أمي هذا طلبها.
1: ومخالف
2: هي تقول لك أمها هي اللي طلبت، وأنت مركزتي لي على مخالف الله يهداك.
1: لا أبداً، بس هو وعدني بأنه
2: مخالف بيسافر قريب ومشغول كثير كثير.
0: أكيد أن هذه الأمور الصغيرة ممكن نحن نقوم بيها.
2: وبعدنا نسألك، إيش في خاطرك غير الوظيفة؟
1: ها؟ الوظيفة؟

0: اسمعني زين ابو حسين، مثل ما تراوينا مهارتك لما نطلع كروزنج الصحراء، اريدك تشوف لي طريقه اتوصل فيها واتعرف على المسؤول الاول في اداره مؤسسه حوريه افريقيا للاراضي والعقارات. تطمن تطمن، ها نسبتك مضمونه وما يصير خاطرك الا طيب.
1: دليلة، في لك ثلاث وظائف مضمونة بس انت اختاري.
2: طيب هسمعكن.
1: الأولى في محلات أخوي نمر كمحاسبة في الكاونتر.
2: قصدك في السوبر ماركت؟
1: أيوة قصدها في السوبر ماركت. كأن الوظيفة المحاسبة ما عجبتنك؟
2: هي زينة بس يعني زحمة وصداع راس، وأنا بصراحة أحب الهدوء.
3: الو الو، تسمعني تو انت؟
4: حلو حلو حلو حلو، وانا في الخدمه، انا في الخدمه طال عمرك.
3: انزين اسمعني، اذا وصلت للرجال فقسما بالله راشن بيتك على حسابي ثلاثه اشهر من اي محل من محلاتي اللي تعرفين.
4: حلو حلو حلو حلو، بس يعني اقول لو بنات اخوي يعني توظفهم، يعني اكون شاكر في بالك علي.
3: ايش تريدني؟ أوظف بنات أخوك؟ ما تريدني أخطب حال بيبيتك واحد من شيوبة الحلات؟ ترى والله مستعد.
4: حلوة حلوة طال عمرك، حلوة، دمك خفيف، يعني أنت تريد تفاصيل التفاصيل، ما كذاك؟
3: أيوة، أريد أوصل للمسؤول الأول في إدارة مؤسسة حورية أفريقيا الخاصة بمراكز التسوق. ضبطني أنت؟
1: حبيت أذكرك دليلة، أنت ترى رايحة تشتغلي، ما تستقمي وتدوري على الهواء.
2: أنت قلتي هناك في ثلاث وظائف، الأولى سمعتها وما عجبتني.
5: طيب الوظيفة الثانية موظفة مبيعات في محلات أخوي ليث لبيع الملابس الجاهزة والميكابات والأكسسوارات والعطور.
2: يعني بياعة بعد؟
1: أيوة، اللي نعرفه أنك ما كملت الكلية.
5: عقيلة تقصد إن عندك دبلوم الشهادة العامة بس؟
2: أيوة، بس أنت نسيت إن ليث طليقي.
1: لا ما نسينا، بس هذا شغل وما له علاقة بزواجكم أو طلاقكم يا بنت الحلال.
2: بصراحة المسألة فيها إحراج، يعني ما معقولة أشتغل عند طليقي وبياعة.
1: وإيش دراك، ممكن المياه ترجع لمجاريها بينكم مرة ثانية.
2: ومن قال إني أريد أرجع المياه لمجاريها مثل ما تقولي؟
1: أظن إني ما فهمتك، قولي ايش تحت ضروسك؟
2: طيب جربي انك تكوني طليقة لمدة يومين وشوفي وسمعي اللي يوصلك من كلام الناس.
1: صح، ممكن في هذا يكون عندها حق يا عقيلة.
6: ايوه ايه اسمعك، ايه الحين بديت تفهمني، اكيد شليت الكمة من فوق راسك.
7: كيف عرفت اني شالين هالكمة طال عمرك؟
6: انزين لا تلبسها مرة ثانية لحد ما اخلص كلامي معك، علشان ما ينقطع الارسال وترجع ما تفهم.
7: حاضرين طال عمرك، يلا هات الكلام.
6: انا اريد اتوصل للادارة الشركة الرئيسية الموردة لكل الماركات العالمية من ملابس وعطورات وساعات وذهب والماس.
7: على كذا انت تريد تفتح مغارة علي بابا والأربعين حرامي طال عمرك؟
6: ومن قال لك اني اريد مغارة علي بابا؟ انت اكيد لبست الكمة مرة ثانية.
7: يعني انت تريد توصل للمكان اللي ما كذاك؟
6: ايوة اريد اوصل للمسؤول الاول في ادارة مؤسسة حورية افريقيا للازياء العريقة وفي اسرع وقت ممكن.
7: شكلك داري بليلة القدر.
6: ايه حصلت ليلة القدر في شهر ذي القعدة واستغنيت.

أنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان. نغطي الحدث.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ علي الحجار، معنا في برنامج المشهد الثقافي، ونبارك لك هذا الفوز.
2: كتر خيرك، أهلا بحضرتك طبعا وأهل عمان الطيبين.
3: نتابع الفكرة.
2: إذا أردت أنا أن أختلف مع أي أحد مع أي فكرة، يجب أن يكون لدي موقف، رأي، تصور.
0: نطالعكم بأهم الأخبار الثقافية المحلية.
1: احتفلت مجلة نزوة بيوبيلها الفضي وصدور العدد 100،
3: ونقترب من الفعاليات المتنوعة بحوارات ولقاءات مع أهل الاختصاص
4: بالشعر وبالفن بشكل عام. يعد هذه التجارب الروحية بشكل من أشكال المقاومة.
0: ونضعكم في جديد المشهد الثقافي على مدى ساعة كاملة.
5: أنا لست في الحقيقة مع توقف الصحف أو المجلات، وبالنسبة لي هذا مؤشر سلبي.
3: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي
3: يأتيكم كل خميس في تمام 8 مساء،
0: ويعاد في 1:05 من ظهر يوم الجمعة.
3: يصحبكم فيه
0: المعد خلفان الزيدي،
3: والمقدمة منى بنت حبراس السليمية،
0: والمخرجة أمينة بنت ناصر العامرية.
3: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
6: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهرا، يعاد الجمعة الساعة 8 مساء.
7: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
8: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنحلق بعيدا عن الأرض ونترك الجاذبية خلف ظهورنا، لنبحر في خيال طالما راود البشرية منذ فجر التاريخ. ماذا لو استيقظنا يوما ووجدنا أن أجسادنا باتت تملك القدرة على الارتفاع في السماء والتحليق بحرية دون حاجة لأجنحة معدنية أو طائرات ضخمة؟
9: إنه لحلم قديم بدأ من إيكاروس وعباس بن فرناس، ولكننا اليوم لا نتحدث عن محاولات ميكانيكية، بل نتحدث عن قدرة بيولوجية طبيعية. تخيلوا كيف سيتغير مشهد الحياة اليومية حين نرى الناس يخرجون من نوافذ منازلهم للتوجه إلى أعمالهم طيراناً، بدلاً من ركوب السيارات والازدحام في الشوارع.
8: أول ما سيتبادر إلى الذهن هو انهيار نظام النقل القديم. لن تكون هناك حاجة للجسور ولا لتعبيد الطرق الوعرة بين الجبال. ستصبح المسافات بين المدن والقرى مجرد خطوط مستقيمة في الهواء. ولكن هل سيكون الأمر بهذه السهولة؟ كيف سننظم حركة الملايين فوق السحاب؟ هل سنحتاج إلى إشارات مرور جوية؟
9: بالتأكيد سنكون أمام فوضى جوية. في البداية ستضطر الدول لوضع قوانين للارتفاعات، فمثلاً الارتفاعات المنخفضة للمشاة الطائرين والارتفاعات العالية للرحلات الطويلة، كما أن مفهوم الخصوصية سيتلاشى تماماً. كيف ستشعر بالأمان في منزلك والناس بإمكانهم الطيران بجانب نافذتك في الطابق 20؟ ربما نعيد ابتكار جدران وستور جوية لحماية حياتنا الشخصية.
8: وماذا عن الجانب البدني؟ الطيران سيكون مجهوداً عضلياً شاقاً، لن نطير ونحن نائمون. بل سنحتاج إلى طاقة هائلة. ربما تتغير بنية الإنسان فتصبح الصدور أعرض لتستوعب رئات أكبر، وتصبح العظام أخف وزنا. ستختفي ظاهرة السمنة تماما، لأن الشخص الذي لا يملك اللياقة لن يستطيع الارتقاء شبرا واحدا عن الأرض. سيصبح الطيران هو الرياضة القومية للبشر.
9: هذا يقودنا إلى نقطة اقتصادية مهمة. إذا كان الطيران بدنيا، فماذا سيحدث لشركات الطيران وصناعة السيارات والبترول؟ الكثير من الإمبراطوريات المالية ستسقط، لكن في المقابل سنشهد ظهور ملابس خاصة بالطيران تحمي من الرياح والبرد في الارتفاعات الشاهقة، ونظارات لرؤية الليلية الجوية. لن يعود موقع المنزل مهما، فقد تعيش فوق قمة الجبل معزول لأنك تستطيع الوصول إليه بسهولة.
7: ماذا لو؟
8: ولكن لنفكر في المخاطر. حوادث السيارات ستتحول إلى اصطدامات بشرية في الهواء. ماذا لو تعب شخص ما وهو على ارتفاع 1000 قدم؟ سنحتاج إلى فرق إنقاذ جوية طائرة تملك سرعة هائلة لتدارك السقوط. كما أن الجريمة ستتخذ شكلا جديدا، فاللصوص لن يحتاج لتسلق الأسوار، مما سيجعل أنظمة الأمن تتحول من الأرض إلى السماء بمظلات ليزرية ودفاعات جوية للمنازل.
9: من ناحية أخرى، سيكون هناك تأثير نفسي عميق. الإنسان الطائر سيكون أكثر شعوراً بالحرية. النظر إلى العالم من منظور عين الطائر سيجعل مشاكلنا الصغيرة تبدو تافهة. ربما نصبح أكثر هدوءاً وأقل تعصباً، لأننا نرى الأرض ككيان واحد بلا حدود مرسومة. لن يمنعنا جدار أو حدود بين دول، فالهواء ملك للجميع.
8: لا شك أن هذا التحول سيغير مفهوم العمارة أيضاً. ستختفي الأبواب الرئيسية في الطوابق الأرضية، وستصبح مداخل البيوت عبارة عن شرفات واسعة في أعلى المباني. ستكون المدن عبارة عن أبراج لا تربط بينها الطرق، بل تربط بينها مسارات جوية.
9: إنه عالم مليء بالإثارة رغم مخاطره، حياة يعود فيها الإنسان ليكون جزءا من الطبيعة، يشارك الصقور والنسور ممالكها. ولكن يبقى السؤال، هل نحن نفسياً مستعدون لتلك الحرية المطلقة؟ أم أننا سننقل صراعاتنا ومشاكلنا من الأرض إلى عنان السماء؟
8: ربما يكون الطيران هو الوسيلة التي نتخلص بها من أعباء الماضي. فمن يملك جناحين في روحه سيسعى دائماً لأن يكون نقياً مثل السماء التي يحمله هواؤها. في ختام حلقتنا، شكراً لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي بكم في خيال جديد، وإلى ذلك الحين ابقوا بخير.
7: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول

0: كان الخبر مفاجئ بالنسبة لها، ولحظة مفعمة بالسعادة والفرح والفخر، خاصة وإنها كانت تسجل حضور دائم لأعمال الجمعية وتشوف الناس اللي يتم تكريمها سنة بعد سنة، فكان الحصول على الجائزة مثل الحلم اللي تحقق. بعدها شاركت الدكتورة خبر الإنجاز مع والدها ووالدتها ورئاسة المدينة الطبية الجامعية والأصدقاء من حولها.
1: طبعا الخبر وصلني عن طريق إيميل من رئاسة الجمعية الأمريكية، وذكروا في حصولي على هذه الجائزة. الخبر بالنسبة لي كان خبر مفاجئ، وكانت لحظة جدا يعني مفعمة بالسعادة وبالفرح وبالفخر والاعتزاز. الحمد لله، يعني أنا أحضر مؤتمرات هذه الجمعية بشكل سنوي، فأحضر الفقرة اللي يتم فيها تكريم الأعضاء بهذه الجوائز، وكانت بالنسبة لي حلم أني أكون أحد اللي يتم تكريمهم في يوم من الأيام من هذه الجمعية. طبعا أول من بلغتهم بهذا الخبر هم الوالد والوالدة، كان لهم شعور كبير جدا بالفخر والسعادة لي لتحقيق هذا الإنجاز. وكذلك علمت رئاسة المدينة الطبية الجامعية بهذا الخبر. حسيت أن هذا التكريم ما يعتبر إنجاز شخصي لي أنا فحسب، يعني حسيت أنه هو إنجاز بالنسبة للسلطنة، إنجاز للمنطقة العربية، كون أني أول شخصية عربية قدرت أني أحقق هذا الإنجاز. حسيت اعتراف بمكانة المرأة العمانية والكفاءة العمانية والعربية في مجال نقل الدم. إمكانيتنا بأننا نشارك في المحافل المختلفة وأننا نمثل هذه المنطقة والسلطنة كذلك في هذه المحافل كان بالنسبة لي يعني لحظة فخر كبير جدا.
0: حصول الدكتورة أروى على هذه الجائزة جاء نتيجة العمل المستمر في قطاع خدمات الدم والعلاجات الحيوية، ومشوارها كان من عام 2011 بالمشاركة المستمرة في أعمال الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية، والمشاركة بالبحوث العلمية، والمداومة على حضور منتدى الجمعية من عام 2012، ومن ثم توالت الإنجازات حتى عام 2025 والحصول على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية.
1: هذه الجائزة يعني كانت نتيجة لسنوات كثيرة من العمل المستمر بتحديات كانت جدا كثيرة، منها إثبات الذات في محفل دولي في مجال متقدم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنني لم أكن أهدف من هذا العمل لسنوات طويلة أني أوصل إلى جائزة بحد ذاتها، بل كانت الرغبة مني هي أني أتعلم، أبني خبرات، أكون معارف في مجالي، أحمل أني أطور من خبرتي ومن معرفتي بحيث أنني أقدر أجلب هذه الخبرات لتطوير خدمات نقل الدم في مستشفى جامعة السلطان قابوس وكذلك في المنطقة بشكل عام. فكان الطريق لم يكن يعني طريق سهل. بديت في مجال نقل الدم من عام 2011 بعد حصولي على الزمالة من الكلية الكندية لأمراض الدم، وتابعت ذلك بتخصص فرعي في مجال العلاجات الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا. وكان الهدف من ذلك كله أنني أحاول أجلب ما أقدر من خلاله أني أطور خدمات بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى. وكان عندي التزام يعني مستمر في هذا الجانب من خلال حضوري للمؤتمرات الدولية بصفة سنوية، اهتمامي بالبحث العلمي، المشاركة في المؤتمرات المختلفة ببحوث تمثل البحث العلمي عندنا في المستشفى وفي السلطنة. ففي عام 2012 دخلت هذه الجمعية من بعد حضوري للمؤتمر الأول لها. كانت هي السنة التي التقيت فيها للمرة الأولى بزملائي في هذا المجال في المنطقة،

وكان لهم تشجيع كبير لي أني أستمر في الانخراط في الفعاليات المختلفة التي تقوم أو فيها هذه الجمعية. فعام 2013 اقترحت علي أحد الزميلات من المملكة العربية السعودية أن أنضم إلى برنامج تدريب مقيمين للجمعية في مجال جودة خدمات بنك الدم، كون أنه لم يكن هناك أي مقيم من سلطنة عمان في هذا المجال. فدخلت برنامج في عام 2013، خضعت إلى مرحلة من التقييم من بعد التدريب، والحمد لله تخرجت من هذا البرنامج كأول مقيمة من السلطنة. وقمت من بعدها بتقييم عدد من بنوك الدم بحسب الأساسيات والقواعد التي تضعها هذه الجمعية لبنوك الدم المختلفة. استمرت من بعد ذلك في حضور اجتماعات الجمعية بصفة سنوية. كنت أشارك ببحوث من مستشفى جامعة السلطان قابوس في مجال نقل الدم. وفي عام 2018 اختارتني الجمعية كأول سفيرة عربية لها. في ذلك الوقت كان مسمى هذه الجمعية هي المنظمة الأمريكية لبنوك الدم، وكانت لها جملة من السفراء من دول مختلفة، وأنا تم اختياري لأكون ممثلة لها في العالم العربي، بحيث أني أمثل الجمعية أو المنظمة في ذلك الوقت في المحافل الدولية باسمها. في نفس السنة دخلت في عضوية الفريق الدولي لنقل الدم لدى هذه المنظمة، وكانت لي مشاركات في العديد من الأبحاث في خلال هذا الفريق العلمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من الفصول في الكتب التي تم نشرها من قبل هذه المنظمة. وصلت عدد الأبحاث التي تم نشرها من خلال هذا الفريق 7 أبحاث نشرت في المجلة العلمية للمنظمة، وكذلك ساهمت في 4 فصول في 4 من الكتب التي نشرتها هذه المنظمة. وكذلك خضعت عام 2018 دخلت في برنامج الإشراف المهني للأطباء الناشئين في مجال نقل الدم. كان هذا البرنامج برنامج تطوعي يهدف إلى الوصول إلى خبراء في مجال نقل الدم وربطهم بأطباء ناشئين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومساعدة هؤلاء الأطباء على التطور في مجالهم المهني. فالحمد لله كان عندي 7 أطباء على مدى 4 سنوات، 6 منهم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا نظام للتحدث ومقابلة الأطباء بصورة عن طريق الهاتف، بحيث أننا نبادل الخبرات مع هؤلاء الأطباء. من بعد ذلك في 2019 تم اختياري للمشاركة في مراجعة البحوث التي تقدم لمؤتمرات هذه الجمعية، وكان هذا بالنسبة لي كذلك يعني نقلة في التطور المهني أو التقدم الذي قدرت أن أوصل له، كون أن الجمعية اختارتني لأني أكون مدققة للأبحاث التي تقدم لمؤتمر هذه الجمعية. في نفس السنة تم اختياري لأكون عضوة في جمعية العضوية لهذه الجمعية، بحيث أني أشارك الجمعية بما أراه مناسبا لزيادة أعداد الأعضاء من الدول المختلفة. 2023 ترأست الفريق المعني بجودة الخلايا الجذعية والحيوية، ومن بعد ذلك 2024 كانت لي عضوية للمجلس التنفيذي للفريق الدولي لنقل الدم لدى الجمعية، وفي نفس السنة ترأست لجنة الأبحاث لهذا الفريق، ولا أزال أترأس هذا الفريق للوقت الحالي.

0: من إنجازات الدكتورة أروى تكريمها من قبل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظهم الله ورعاهما في يوم المرأة العمانية 2025، واللي بالنسبة لها أفضل إنجاز في مسيرتها، وأيضا تكريمها من قبل الجمعية العالمية لأمراض الدم بأمستردام، وحصولها على شهادة تقدير من رئيسة الجمعية الدولية لنقل الدم بإيطاليا.
1: أكبر إنجاز في حياتي هو تكريم مولاتي السيدة الجليلة بمناسبة يوم المرأة العمانية. هذا يعني أعظم إنجاز قدرت أن أحصل عليه. كذلك في عام 2018 حصلت على جائزة هارولد جونسون من الجمعية العالمية لأمراض الدم في أمستردام. في عام 2025 تلقيت على شهادة تقدير من رئيس الجمعية الدولية لنقل الدم، وذلك لمساهمتي كرئيس لفريق عمل المعني بنقل الدم السريري في الجمعية، والذي ترأسته لمدة 4 سنوات متتالية.

0: طموح الدكتورة أروى تطوير خدمات نقل الدم في سلطنة عمان واستضافة المؤتمرات الدولية في مجال نقل الدم والعلاجات الحيوية مع تقديم المزيد في البحوث العلمية.
1: وصول لمثل هذه الجوائز هو مسؤولية كبيرة، أن الإنسان يضع لنفسه أهداف جديدة عالية ليقدم المزيد من الإسهامات في البحث العلمي وكذلك في تطوير خدمات نقل الدم والعلاج الحيوي في السلطنة. أطمح كذلك أن القدوم بمؤتمرات عالمية في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي للسلطنة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطب نقل الدم والعلاجات الحيوية، وتمكين الكفاءات الشابة عندنا في السلطنة وفي المنطقة في هذا المجال. وأتمنى من خلال ذلك أن يكون هذه يعني خطوة من أجل إلهام الأجيال القادمة للتخصص في هذا المجال وتقديم كل يخدم وطننا العزيز في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: نفرف على رؤوس السواد والأبدان،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن هنا شبه محبوسين في جزيرة مظلمة، مكتوب عليها أن تعيش فيها مجموعة من أبرز رجال البحر في عصرنا القرن الرابع الهجري. هذه الجزيرة لا يحتملها أحد قط، وعلينا أن نعيش فيها لأطول فترة ممكنة، فإذا فعلنا شيئا مفيدا سوف ترفع اللعنة عن هذا المكان.
1: كما ترى أيها النخذة العتيق، فإننا نحاول أن نتعايش هنا وأن نسترجع كافة حياتنا وأن نحكي قصصا لا ينساها أصحابنا.
2: عشنا حياتنا بين الموانئ والبحار والجزر، جاء أغلبنا من عمان والبصرة وجدة وعدن والأبلة والبلاد المجاورة.
3: سافر الكثيرون منا إلى الهند وسرنديب وقنبلة، ووصلوا إلى الصين ثم عادوا.
0: الآن نحن هنا فقدنا الإحساس بالاتجاهات، ضاعت الإشارات، لا نعرف أين الشمال من الجنوب ولا الشرق من الغرب.
1: لم يبق أمامنا سوى الحكايات، حكاياتنا بين البحار واليابسة. هذه الحكايات عشنا أحداث بعضها، أو سمعناها، أو تخيلناها.
0: نعم، هذا هو ما يجب أن نقوله. لاحظت أن بعضنا قد شطحت به الأفكار والخيالات، فحكى ما لم يره ولكنه تخيله، وليس في هذا خروج عن القواعد.
3: المهم أن تكون الحكاية مسلية ومفيدة.
2: هذا ما حرصنا عليه.
0: في الهند تعيش الفيلة وتحظى بمكانة جيدة بين الناس. الفيل حيوان طيب يحبه الناس ويألفونه، وهذا الحسن بن عمرو عاش في الهند طويلة ويعرف الكثير من حكايات الفيلة.
4: اسمي الحسن بن عمرو، عشت في الهند سنوات طويلة، أنتقل بين الموانئ والبحار. الهند بلاد خلابة مليئة بالغرائب، وما أغرب الفيلة هناك، خاصة لدى صديقنا سارتا.
2: نعم يا ضيفنا العزيز، هذا الفيل يختلف عن كل الأفيال.
4: لا أراه مختلفا في شيء، إنه فيل داكن مثل بقية الفيلة.
2: ليس الفارق في اللون أو الشكل يا صديقي، بل هو في السلوك، إنه يتصرف كأنه فرد من العائلة.
4: وكيف ذلك؟ يبدو مليئا بالوداعة.
2: إنه يؤدي لنا خدمات عديدة، نحن أسرة كسولة بطبعنا. أو بالضبط، صرنا كسالى بعد أن قمنا بتربية الفيل، وصار كبيرا قادرا على أداء الخدمات.
4: أي خدمات تقصد؟
2: يقضي لنا كل حوائج البيت.
4: حوائج البيت؟ تقصد أنه...
2: نعم نعم، انظر إليه ماذا يفعل الآن.
4: أراه يمسك وعاء بخرطومه، ترى هل يشرب من خلال هذا الوعاء؟
2: لا أبدا، راقبه وسوف ترى، إنه ذاهب إلى السوق.
4: السوق؟ تقصد
2: كي يتسوق.
4: أراه يستعد للخروج من باب البيت الواسع، هل هو في طريقه إلى السوق؟ سوف أتبعه.
2: تصحبكم السلامة، أنت وفيلنا رادا.
4: وخرجت إلى الطريق أتتبع الفيل رادا، كان يعرف طريقه جيدا، يمشي بكل ثقة وجرأة، والناس يطلقون إليه التحيات.
5: نهارك سعيد يا رادا.
6: طريقك موفق يا صديقنا رادا.
7: لا تتأخر في أداء واجبك يا رادا.
4: من فضلك، هل تعرف هذا الفيل؟
7: طبعا كلنا نعرفه، إنه صديق للجميع.
6: إنه تابع لسارتا، لقد أحسن تربيته.
4: أراه يحمل وعاء، ماذا يفعل به؟
7: يبدو أنك ضيف على هذه القرية.
4: بالفعل ضيف على سارتا صاحب الفيل.
6: هو في طريقه إلى التسوق، يجب أن يفعل ذلك في وقت مبكر.
4: عن إذنكما أريد أن أراه كيف يتصرف في السوق، علي أن أتتبعه. وانطلقت وراءه، كان سريع الخطى قياسا إلى قدرته على الجري، ولم يتوقف الناس عن تحيته. كان البعض يمد يده إليه بالزهور، كما رأيت أحدهم يتحسسه بمودة، إلى أن وصل عند البقال.
8: من فضلكم اسمحوا لي أن أستثني صديقي رادا من الدور، فهو قد يأخذ مساحة أكثر من زبون ينتظر.
4: أريد أن أعرف ماذا يفعل هذا البقال؟
6: كما ترى، فإنه يفضل رادا عنا، هو زبون له خصوصيته. ما إن يأتي بالوعاء حتى كما ترى.
4: الفيل يمد بالوعاء إلى البقال الذي نزل من مكانه وترك شغله مع زبائنه.
8: ترى ما هو المطلوب اليوم مني؟ هذه هي قائمة المطلوب.
4: يبدو كأن البقال يعرف طلبات الفيل. أخذ منه الوعاء وراح يقرأ قائمة المطلوبات.
6: الفيل يدفع دائما أقل مما ندفع نحن بقية الزبائن.
4: هذا أقل واجب.
6: كما أن الفيل لا تعجبه الكمية التي تعد له.
4: هذا ما لاحظته.
8: حسنا يا صديقي رادا، هذه هي زوارة كل صباح، لعلك تكون راضيا عنها. هل راجعت الحساب؟
4: يبدو أن الفيل يجيد الحساب بالفعل، كأنه يساوم البقال.
8: حسنا يا رادا، أنا مخطئ في الحساب، إليك 3 قطع غلطتك فيهم.
4: إنه يضع خرطومه عند أذن البقال.
6: يبدو أنه يشكره على طريقته.
4: هل يحدث هذا كثيرا هنا؟
6: كل يوم، ونحن نحب رؤية هذا المشهد.
4: ألا تشعرون بالضيق والغضب أنه يأخذ دوركم؟
6: أبدا، نحن نحب الفيل كثيرا، ولو لم يفعل البقال ذلك لأجبرناه أن يفعل. صارت قريتنا أكثر شهرة بكرمها بفضل هذا الفيل.
4: وفي رحلة العودة تتبعته من جديد. كان يحمل الوعاء وأيضا السلة التي وضع فيها المشتريات فوق خرطومه بمهارة، وفي الطريق قوبل بالكثير من التحية.
7: عودة سعيدة يا رادا.
6: أنت محظوظ يا رادا، قضيت حاجتك في وقت قياسي.
4: ألم يفكر أحد في مداعبة الفيل ويأخذ منه ما يحمله؟
7: لا، اتقي شر الحليب إذا غضب، إنه غضوب.
4: وعدنا إلى الدار، واستقبلني سارتا صاحب الدار الذي أنا ضيف له بالترحاب.
2: ما رأيك يا صديقي الحسن فيما شاهدت؟
4: إنه لفيل عجيب لا مثيل له، أفكر أن أشتريه منك وأحمله إلى بلادي كي أبيعه للأثرياء.
2: يؤسفني أن أرفض ذلك، ليس لأنه يغلى عليك، لا، بل لأنه لا يحب البحر، رغم أنه سباح ماهر. راقبه أكثر وحاول أن تستمتع بسلوكه.
4: أراه يقوم بأعمال الخدمة المنزلية، ينظف الأرض بخرطومه.
2: نعم، كما ترى يشفط الأوساخ من الأرض ويلقيها في مكان بعيد،
4: ثم هذا هو يرش المكان بخرطومه بالمياه.
2: سوف يغتسل في النهر من أعمال النظافة كما يؤدي مهامه التالية.
4: رائع، خرج الآن نظيفا ينثر المياه عن جسده ويتفاخر بما لديه من جمال وقوة.
2: إنه يستعد لطحن الرز، انظر، هناك من يقوم بجمع الرز، والفيل يدقه بمدقة يمسكها بخرطومه.
4: صديقي، ماذا بقي لكم كي تفعلوا؟
2: أقل شيء نفعله أن نعد الخبز والمائدة، رغم أننا اعتدنا أن يفعل كل شيء، لكن بما أن موعد الغداء اقترب دعنا نجهز المائدة.
9: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، ونرحب بكم في برنامجنا تغاريد. بالأمس كان معنا الأخ محمد بن حارب الشبيبي من ولاية المضيبي بلدة لزغ، وتكلمنا بالأمس عن الرفجة. اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى الأخ محمد. محمد كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الحمد لله.
3: كيف حال معكم لهم؟
2: يسرك حالهم.
3: يسلمكم الله.
2: الله يسلمك.
3: يا هلا ومرحبا والله.
2: يسلم عليك.
3: وعلوم دنيا ماشي عندكم؟
2: ماشي علوم.
3: ماشي أخبار؟
2: لا علوم الخير.
3: مرحبا يا نعود.
2: مصوبك.
3: أبدا ماشي علوم. الحمد لله رب العالمين. حن في نعمه وخير من الله بفضل مولانا صاحب الجلالة.
2: الله يدوم إن شاء الله.
3: اللهم يدوم عزن علينا وتاجن على عمان وتاجن علينا.
2: نعم. أخوي محمد.
3: تفضل.
2: إحنا أمس تكلمنا عن الرفجة.
3: أخذنا
2: موضوع الرفجة وتكلمنا فيه يعني باستفاضة. شيء باقي ما تكلمنا عن الرفجة؟
3: والله لا حيدوا لهون يا جماعة. الرفجة وايدة طويلة من طرقاتها، فحن يمكن ما نقدر نقصيها.
2: أكيد هي مثل ما قلت لي، هي عن اليمين.
3: أتكلم هي الرفجة عن اليمين معروفة.
2: عن اليمين.
3: عن اليمين.
2: نعم.
3: تبى تأخذني؟
2: ها؟
3: يمكن انت تبى تاخذ لي بوشي، يسمونه وخيذ.
2: وخيذ.
3: وخيذ.
2: كيف فسرنا هالحاجه؟ كيف تاخذ لي بوشي؟ كيف وخيذ هذا؟
3: تاخذ لي بوشي الحين سموها سرقه.
2: سرقه. يعني كنت انت لص يعني.
3: او الحين سموها سرقه وسموه وخيذ.
2: وخيذ.
3: وخيذ.
2: لازم اعرفك انت منين يا
3: لازم اعرفك من جاي واستعلمك وتاكل لي زادي.
2: وتاكل زادي.
3: من كليت زادي أعرفك 24 ساعة كان عشيتك ولا غديتك كان بالبن. بعد هنا بعد الزاد فيه اختلاط
2: لبن.
3: اللبن اللي ما زيد ماي اللي هو الحليب حال حال الذبيحة.
2: هاي في الضيافة.
3: في الضيافة. منظفتني عشيتك بنقول ما عندي ذبيحة، عشيتك بلبن.
4: يوم ركبنا وقعت عائلات يا مارك.

0: عادات الناس البدو في بعض العادات تدخل الرفجة في بعض العادات
1: تدخل
0: مثل هيش تدخل
1: تدخل قاعدين نتنازع أنا وياك أو أنا أخصك بن عمك ولا خالك ولا أخوك أو كنت تنازع شخص أمن الجماعة أرفقت عليك رفقة ما رفقت عليك يا عيد أنك الدعوة تخليها وتنساها من خاطرك
0: حتى لو الدعوة لي
1: حتى لو الدعوة لك وأنا ما أدرك لك بيتفويض منك بخسرها وبكثيرها وقليلها حملت عنك أي حيث تكون
0: طيب طيب طيب شي طيب شي طيب شي طيب
1: هذه اسمها رفقة الإصلاح
0: الصلح
1: الصلح هذه رفقة الصلح أنت لك على الشخص هذا اللي تنازعه 20 قرش
0: أيوة.
1: ولا 30 قرش
0: نعم
1: أنا ابن عمك ولا أخوك ولا خالك ولا أقرب لك أرفقت عليك يا عيد أنك الشخص ما تنازعه ماشي عنده عادات بدو يلي يكون ماشي عنده أول يطلعون الزكاه
0: زكاه
1: من بوش ومن هوش ويزكتون عليه حتى
0: زكتوا يعطوه يعني
1: يعطونه حتى يستوي شيء عنده ويقدر يكون نفسه من رحمة قلوبهم البعضهم بعض ومن رحمة قلوبهم حق الله في ليل في عندهم
0: ما شاء الله عاد خلاص القضية طاحت من عندي أنا.
1: خلاص طاحت من عندك أنت
0: الآن معك أنت
1: عندي أنا
0: فراسك
1: فراسي أنا أنا أسوق لك كان لك 20 قرش أعطيك الحين شيء والجماعة شالوني فيهن ما يقولون تم تم تم تم لك الحظ
0: إذا عنده هو إذا عنده
1: إلى عنده
0: تلزمه
1: لا أنا لا عنده ما أقحم متعرض
0: إذا كان واحد عنده أنا ما أقحم
1: هذاك هذاك يسمونه ضحاك
0: ضحاك
1: ضحاك يضحك عليك أنت وعلى جانا وعلى الثاني هذاك لا هذاك أنا ما أتدخل
0: ما أخذ عنه ما شل عنه
1: ما حد يتدخل فيه
0: أتدخل فيه
1: لا إذا كان الرفقة توجب على يلي ما عنده
0: اللي ما عنده شيء
1: أما اللي عنده وحالته ما يسورة ويقدر يدفع المبلغ ويقدر يعيش عياله أول حالة تعبانة أول يوم شيء يستوي يتشالونه أنت يا عيد عليك لي هنا 100 قرش منين تجيبها تعب لين تطلع هذه 100 خلال 3 سنوات ما تضق 100 قرش هيش يسوون حضرت أنا عندكم السلام عليكم وتلاقينا مرفق عليك يا عيد أنك الشخص ما تتبعه ما عنده شيء يعيش عياله نباه يعيش عياله تشال لي أنا هالجماعة
0: هالحارة كلهم
1: أبا الحارة يعني تشال لي أنا هالقبيلتي أنا
0: هالقبيلة
1: القبيلة هناك حارة ما شيء تشال لي أنا هالقبيلة هذي فلان مو بالأكثر عليك كذي كذي فلان كذي كذي فلان كذي كذي
0: فلان أنت مو بالأكثر
1: عليك
0: أكثر
1: عليك أكثر مبلغ
0: أكثر مبلغ
1: وقسمناها وسقنا لك أنت حقك وأنت بدك حالك من حالنا
0: تدفع بعد أنت على مقدورك
1: على ما أنت بدك حالك من حالنا
0: حالنا
1: بديدك طيحت من مالك كان حن قسمناها على قرش أنت طيحت قرش
0: يا سلام
1: قسمناها على قرشين أنت طيحت قرشين
0: يا سلام عادة حلوة عادة حلوة
1: هذه عادة
0: عادة تعاون
1: هذه عادة تعاون تكاتف من بينهم
0: تكاتف ما بينهم تكاتف ما شاء الله ما شاء الله حتى ان في واحد خبرني يقول لك مثلا يعني من زود يعني طيبة النفس البدوي العماني وحسن سيرته يقول لك حتى في الزي في الركض يعني لما يركضون ناقتين يقول رفقت عليك يا فلان انك ما تركض ناقتك مع ناقتي او ما ركض ناقتك مع ناقتي او تركض حتى في الركض حتى في الزي حتى في الغي
1: هذيك سمها رفقت لأبوش.
0: رفقت أبوش ها.
1: رفقت أبوش تختلف. أنت عندك ناقة ركوض. وأنا عندي ناقة ركوض. ما يفقع لك يا عيد اليوم نركض رباعة. أنت عندك ناقة ما أبركوض وأنا عندي ناقة ركوض. أبغي أستفزك. ما أعرف أفقع عليك. إذا رفقت عليك. لا طيحها.
0: ألزمك عاد.
1: لا طيحها.
0: كيف تطيحها؟
1: تطيحها أنت تستفزني. ناقتك آخر عن ناقتي. ويعرفونها قبائل.
0: وتي ترفق علي ما يستفز.
1: وتي ترفق علي. لا علشان تهيني. ما أرفق ما أستقبل رفقتك حق الهيانة. الرفق لها وعليها. أبرفقها الحمد لله أنا برفق عليك وبس. لا. لا تفاصيل.
0: لا تفاصيل يعني قبل واحد ما ينطق كلمة الرفق.
1: الرفق يكون عارف تفاصيلها.
0: فكرها وعارف تفاصيلها.
1: عارف تفاصيلها.
0: مثل اليمين
1: مثل. اليمين بالضبط.
0: مثل اليمين مثل.
1: ما تعرفون تحانك.
0: إيه مثل اليمين يعني واحد ما يحلف يمين إلا لا.
1: إلا هو نظيف.
0: نظيف. ما ترفق.
1: إلا
0: أنت عارف.
1: إلا عارف تفاصيلها.
0: وإلا إن في بعدين يعني وراك.
1: فيه.
0: حوز.
1: في وراك حوز ومحاوز. الحين أنت يا عيد عندك ناقة ركوض. وأنا عندي ناقة ما بركوض. أنت تبغي تغمني أنا أو تبغي تستهيني أو مستهين بي هي تراها وسيعة قلت لي اليوم ما رفق عليك غير تركض عندي أنت تقول لي أنا ناقتك تركوب قلت لك لا عم أركض عندك عن استفزاز والهيانة لا سائلك ولا خاويك
0: ما شاء الله
1: ما لك رفقي علي
0: ما شاء الله أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا هذه هي الرفجة مثل ما قالنا الأخ محمد بن حارب الشبيبي من ولاية مضيبي طبعا كثير من الشباب الحين ما يعرفوا إيش معنات الرفجة وإيش هي قوانين الرفجة الأخ محمد خلال حلقة الأمس وحلقة اليوم تكلمنا عن الرفجة والرفجة مثل ما قال هو مع البدو تعتبر عن يمين واليمين هذا طبعا عند الحضر الآن اليمين يحلف عند القاضي ولكن الرفجة تكون عند الحوز عارف كذاك
1: الرفجة الرفجة الرفجة من الداولة حوزها عند الحوز
0: حوزها عند
1: الحوز يفصلها
0: نعم حوزها
1: يفصلها الحوز

0: طيب عاشت يا زينب مرقا
1: يا ولي طيب عاشت يا زينب مرقا.

كم عبات وشوقنا يا كم عبات وشوقنا يا كم عبات وشوقنا يا كم عبات وشوقنا يا كم عبات طبع ولا في يا طبع.

0: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا التغاريد، مثل ما سمعتوا هذا الشرح الجميل من الأخ محمد بن حارب
1: بن
0: سليم
1: الشبيبي.
0: الشبيبي هو يكلمنا عن عادات البدو، كلمنا عن الرفدة. أعزائي المستمعين، في ختام هذا اللقاء وبكل سرور نشكر الأخ محمد. محمد، احنا شاكرين ونتمنى إن شاء الله نجيك مرة ثانية في موضوع آخر إن شاء الله.
1: الشكر لكم،
0: جزاك الله
1: لله
0: خير.
1: سبحانه وتعالى، ومتالي لكم، ومتالي لذعة عمان، ومتالي ومولانا اللي فوق عن رأسنا كلنا. وأنعم علينا بالخير، وأنعم علينا باللذاعة، وأنعم علينا بكل خير ممكن أنعم به علينا. الشكر له والحكومة الرشيدة والسياسة الرشيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون يبقيه لنا بس.
0: جزاك الله خير، أحسنت أحسنت،
1: ويمدد بحياته.
0: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: الفضاءات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. مستمعينا، الاقتصاد الحديث في كثير من دول العالم بات يبحث عن الفرص خارج المدن الكبرى في المواني البعيدة والقرى السياحية والمناطق الصناعية الناشئة، وحتى في التفاصيل الصغيرة اللي تمتلكها كل محافظة وتميزها عن غيرها. اليوم تتجه أنظار الاقتصادات الحديثة نحو الأطراف، نحو المحافظات والمدن البعيدة، حيث تختبئ الفرص غير المستغلة والمزايا النسبية، وأيضا المشاريع القادرة على إعادة تشكيل خريطة النمو من جديد. في سلطنة عمان مستمعينا، يبرز هذا التحول بوضوح ضمن رؤية اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع مساهمة مختلف المحافظات في الناتج المحلي، بعيدا عن التمركز التقليدي في نطاقات محدودة. لكن السؤال اللي يفرض نفسه في هذه المرحلة، كيف يمكن تحويل المحافظات من وحدات إدارية وخدمية إلى محركات اقتصادية فاعلة؟ وكيف يمكن أيضا لكل محافظة أن تبني هويتها الاقتصادية الخاصة انطلاقا من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وميزاتها السياحية والبشرية والاستثمارية؟ في هذا السياق تأتي الندوة الوطنية محافظات ممكنة اقتصاديا، لتضع هذا الملف في صميم النقاش الوطني من خلال بحث الفرص الاستثمارية وتمكين أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وصولا إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي على مستوى المحافظات. لكن خلف هذه العناوين الواسعة مستمعينا، تبرز أسئلة أكثر عمقا. هل تمتلك المحافظات اليوم الأدوات الكافية لصناعة اقتصاد محلي متكامل؟ أم يعني هناك حاجة لإعادة صياغة أدوارها وصلاحياتها بشكل أوسع وأكثر مرونة؟ وكيف أيضا يمكن تحويل الفرص الكامنة سواء في السياحة أو الصناعة أو اللوجستيات أو الزراعة إلى مشاريع حقيقية قادرة على خلق وظائف مستدامة؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يصبح القطاع السياحي بما تمتلكه المحافظات من تنوع طبيعي وتراثي وثقافي رافدا اقتصاديا متكاملا، لا يعتمد على الموسمية فقط بل على استدامة الاستثمار والتطوير؟ ثم هناك ملف يعني لا يقل أهمية، وهو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات المحلية وقدرتها على النمو في بيئات تتفاوت فيها البنية الأساسية وسهولة الوصول إلى التمويل والأسواق، كما يظل أيضا التكامل بين الجهات الحكومية ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية عناصر حاسمة أيضا في تشكيل بيئة جاذبة قادرة على المنافسة إقليميا. من المحافظات نفتح هذا الملف من زواياه المختلفة لنحاول فهم كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. أهلا بكم في هذه الحلقة، وأرحب فيها بضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا، وشكرا أستاذ يعقوب على هذه الاستضافة اللطيفة، وإن شاء الله بتكون جلسة حوارية ممتازة بإذن الله.
1: أهلا وسهلا يا دكتور. نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، اللي نفتح فيها ملف مهم جدا، وهو كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. ضيفنا هو الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. أجدد الترحيب بك دكتور في هذه الحلقة مرة أخرى. تمكين يعني واضح للمحافظات لدعم الجوانب الاقتصادية والإدارية في سلطنة عمان، رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لاستثمار الميزات التنافسية في هذه المحافظات. لما نرجع للوراء قليلا، 36 على 2022 رقم المرسوم السلطان الوطني بإصدار نظام المحافظات. الخطة الخمسية اللي كانت من 2021 إلى 2025 خصصت مبالغ مالية تقريبا أو رفعت المبالغ المالية المخصصة للمحافظات إلى 20 مليون ريال عماني للمحافظات، والمرجو من هذه المحافظات أنها تكون رافد اقتصادي في جانب التنويع الاقتصادي وأيضا تحقق إيرادات للاقتصاد الوطني. برأيك ما الذي تغير في النظرة إلى المحافظات اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة؟
2: أولا لابد أن نركز على نقطة أن المبالغ التي منحت للمحافظات ذات بعدين، في بعد استثماري وبعد تنموي، وهذه نقاط أساسية وركيزة أساسية في هذا الطرح. وأيضا عندما منحت المحافظات اللامركزية، وطبعا تتبع المحافظات الولايات وتقوم بنفس الدور وأيضا تمارس أمورها بلا مركزية أيضا، ولكن لا مركزية بسيطة، يعني لا في تبعية للمحافظة أو القيادة نفسها، وأيضا ولكن تنبع إدارات الولايات أيضا من قلب المحافظات نفسها ورئاستها. هذه مؤشرات جيدة أنه لما تم المنح لابد أن نراعي نقطة، يعني أنه لعدة سنوات كانت المحافظات والولايات ترجع إلى الرئاسة إلى وزارة الداخلية للاستشارات والتنفيذ، وطبعا الأمور كانت تطول لأن عدد المحافظات كبير والولايات عددها كبير جدا. فالتغيير اللي صار هذا تنفيذ وتطبيقه بيحتاج لشوية وقت، يعني احنا نتكلم بدينا في 25 احنا الحين 26 نعطيهم برهة يعني لتكوين خبرة متراكمة لآلية استخدام هذه التسهيلات التي منحت لهم.
1: طيب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك أنت بالنظرة الشمولية للمحافظات في سلطنة عمان وما تمتلكه من موارد مختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تتحول من وحدات إدارية وخدمية إلى مراكز إنتاج واستثمار أيضا وصناعة أثر اقتصادي؟
2: المبالغ التي منحت هي لم تكن تعطى اعتباطا، ولكن هناك عائد على الاستثمار، لابد أن يكون عائد على هذه الأموال على المجتمع ومثل ما قلنا على الجانب الاقتصادي والقطاعات المتنوعة الموجودة في المحافظات والولايات. أرى أنه يعني لا توجد محافظة بلا تميز، والمحافظات اللي موجودة معنا سواء كانت ناحية الجبل أو السهل أو البحر، كل محافظة فيها محافظة تمتاز بمميزات جذب لخلق فرص استثمارية فيها. لذلك أرى أنه ضرورية وأهمية العائد على الاستثمار من هذه المبالغ لابد أن يكون ملحوظ، إلا أني أكرر وأقول أنه نحتاج إلى قليلا من الوقت حتى الخبرة التراكمية في استخدام تلك المبالغ تكون موجودة ويقدروا يصرفوها بالحكمة بالروية بأيضا إلى قطاعات تحتاج إلى هذا الاستثمار. أولها العنصر البشري، أنت إذا قمت بالاستثمار في العناصر البشرية ثق تماما أنه العائد راح يكون كبير، لأن العناصر هذه راح تتجه لعدة قطاعات داخل تلك المحافظات والولايات، وأيضا راح تمنع الهجرة من القرية، ما يسمى من القرية إلى المدينة. فإحنا نحاول أنه تمكين داخل المحافظة نفسها
1: بالضبط
2: والولايات اللي موجودة فيها، يعني المبالغ هذه تستخدم للتمكين داخل المحافظة نفسها.
1: طيب هل المحافظات اليوم في ضوء يعني صدور نظام المحافظات والكثير أيضا من التشريعات واللامركزية، هل تمتلك اليوم المحافظات الصلاحيات والأدوات الكافية حتى تصنع أثر اقتصادي حقيقي في المستقبل؟
2: هذا شيء أكيد، لا توجد أي محافظة ما لديها ممكنات ولديها القدرة على التنفيذ وأيضا حتى الإبداع. يعني أنت لو تلاحظ مؤخرا بعض المحافظات قامت بأنشطة على سبيل المثال من الجانب السياحي مثلا والترفيه في حراك، بس أنا ما أعتبر هذا حراك قوي بذاك القوة، أبحث عن الحراك ذا البعد الاقتصادي العميق، زين مثل المصانع، مثل الورش، مثل تمكين الأسر المنتجة، مثل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا هو الحراك الحقيقي. يعني الحراك الترفيهي هو حراك وقتي، يعني لحدث وقتي ينتهي وخلاص ننتظر العام القادم نقوم بتطبيق نفس المهرجان أو الفعالية، إلا أنه تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا البحث عن مستثمرين للقدوم إلى تلك المحافظات والولايات للعمل لبعض المشاريع الاقتصادية، هذا حس أنه هو العمق والأساس والعائد الحقيقي على الاستثمار اللي تقوم به تلك المحافظات.
1: طيب ما إيش اللي ممكن دكتور يجعل كل محافظة عمانية تمتلك يعني فرص اقتصادية مختلفة عن المحافظة الأخرى في سلطنة عمان، وقد تكون هذه من حيث وجهة كثير من الاقتصاديين إنه طبيعة التنوع الجغرافي في سلطنة عمان.
2: مثل ما ذكرت لك التنوع الجغرافي عندنا الجبل والسهل والبحر.
1: نعم.
2: كل ولاياتنا كل ولاية تمتاز بميزة تنافسية عن الأخرى، والعديد منهم استطاع توظيف هذه المميزات ليكون لنفسه شخصية أو كيان خاص به هو. الولايات الساحلية تحاول بقدر الإمكان جذب المشاريع السياحية لعمل فنادق على الشواطئ أو قريبة من الشواطئ. الولايات اللي مثلا في العمق تقوم بمحاولة جذب مشاريع صناعية، وأيضا في مشاريع سياحية قامت فيها. على سبيل المثال ما نروح بعيد إلى محافظة الداخلية وخاصة ولاية نزوة، مثلا المشاريع السياحية عندهم دائما في حراك دائم، يعني في استثمار صاير يعني، وفي دعم من المحافظة نفسها. بعض المحافظة على سبيل المثال أيضا عندك محافظة الظفار، يعني صلالة والولايات المحيطة فيها أيضا فيها حراك سياحي قوي جدا. المناطق الصناعية اللي موجودة هناك أو المدن الصناعية اللي موجودة هناك أيضا فيها حراك. على سبيل المثال الدقم، يعني نعم. الدقم الحين في آخر اتفاقية تم توقيعها بعمل يعني شركة صينية راح تقوم بتجميع حوالي 30,000 سيارة في السنة، والمشروع قيد التنفيذ في الوقت الحالي. عندك مشروع كروة أيضا الحافلات اللي موجود هناك، ففي تميزت. وأيضا ننظر إلى الجانب اللوجستي فيما يعني محافظات جنوب وشمال الباطنة، وجود الموانئ الساحلية.
1: نعم.
2: يعني الجانب اللوجستي لعب دور كبير جدا في قضية، يعني مؤخرا نتاج النزاعات اللي صار في المنطقة موانئنا استفادت نسبيا وليس مطلقا، يعني نعم. من استخدام موانئنا لاستلام بعض الحاويات، ويعني مناولة الحاويات ارتفعت هذه الفترة. إلا أنه أنا أرى أنه من لابد أن الولايات تتكامل، يعني ما تشتغل بعزلة عن الأخرى. المحافظات بمعنى أصح كل محافظة تكمل الأخرى، ما كل واحد ينافس الثاني منافسة. أنا أرى في التنافسية شيء جيد، ولكن التكامل أفضل. التوافق مع بعضهم البعض، يعني في مثلا على سبيل المثال ولاية تستلم، إذا كانت ولاية ساحلية أو محافظة ساحلية تستلم. نعم. ولاية أخرى
1: لوجستيات
2: تساعد في عمليات النقل، توفير حافلات مثلا. يعني فلنقل أنه في محافظة الداخلية لو تم إنشاء شركات معنية بالنقل البري،
1: نعم،
2: تشتغل على خط صحار والداخلية، يعني تكون مقرها في الداخلية وتدعم من قبل القطاع الخاص، وأيضا يعزز هذا الدعم من قبل المحافظة نفسها لخلق فرص عمل. يعني بعض الدول في الجوار بعد النزاع اللي صار قامت بدعم مجموعة من شركات النقل البري من أجل ضمان انسيابية الحراك التجاري وعمليات الشحن داخل الدولة نفسها، يعني وجابت حوالي 500,000 شاحنة تقوم بنقل الشاحنة أو الشحنات من موانئ قريبة إلى داخل البلد، وأيضا من داخل البلد عندها يعني عندها شاطئ بحري في موانئ هناك. فصار حراك، صار تكامل ما بين ولاياتهم أو محافظاتهم من أجل أنه يعني خلقوا من التنافس تكامل.
1: نعم، يعني خلينا نقول دكتور أنه البنية الأساسية الموانئ والمطارات وغيرها كلها جاهزة في سلطنة عمان.
2: بالضبط.
1: وهناك ربط أيضا ما بين هذه الموانئ وغيرها، هناك تعاون كبير، يبقى أيضا أن تكون هناك تكاملية أيضا ما بين المحافظات حتى تستطيع كل محافظة أن تقدم ما لديها وتستغل أو تستفيد من كل فرص. طيب أنتقل إلى موضوع القطاع السياحي، وهو من الفرص يعني الواعدة في محافظات سلطنة عمان دكتور. وطبعا معروف أنه المحافظات العمانية مثل ما تفضلت تمتلك يعني تنوع طبيعي كبير، هناك الجبل والسياحة وغيرها والبحر وغيرها، وهناك أيضا تنوع ثقافي تنوع تراثي، لكن كيف يمكن أن نحول هذا التنوع إلى صناعة اقتصادية مستدامة ليست فقط يعني مسألة اعتمادها على المواسم؟
2: سبق وكررت في عدة لقاءات أنه ليس من الضرورة أن تكون الدولة هي الراعي الأساسي لهذه الأنشطة. السياحة دائما هي عبارة عن قطاع حر، يعني يكره التقيد، والفرص موجودة في البلد من خلال المواقع الطبيعية اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى. عمان فيها يعني سياحة المغامرات، السياحة البحرية، السياحة الثقافية التاريخية كلها، وعندك إرث تاريخي وثقافي جاهز، يعني أنت ما

0: ما عليها حراك.
1: نعم.
0: تحتاج دعم من قبل الحكومة، من هيئة البيئة، وزارة التراث والسياحة، وأيضا من المحافظة نفسها أنه يهتموا بهذا القطاع. عندك بر الحكمان أيضا محتاج مراعاة وتمهيد طرق مباشرة بدون المرور إلى الشوارع الترابية. فلذلك الأساس في عملية التنويع والتنمية السياحية هو الإنسان نفسه. ثم الممكن اللي هو تكون القطاع الحكومي، وأيضا القطاع المالي اللي يقوموا بدعمه فيها في هذا القطاع. الاستثمار في قطاع السياحة في عمان معنا يعني جميل جدا ورائع، ومؤخرا صدر القانون لائحة التنفيذية لقانون السياحة، فوضحت الأمور، ما في تعقيدات، الحكومة أصبحت موجودة، ما علينا إلا التنفيذ. ومطلوب من الولايات خاصة المحافظات أن تدعم هذا التوجه. وفي كان في مقترح يعني دائما نقترحه أستاذ يعقوب، خاصة للولايات الحدودية، الولايات اللي تقع على الحدود سواء شمال السلطنة أو جنوبها.
1: نعم.
0: في معظم دول العالم يعني تلك المحافظات أو المدن التي تقع على أطراف الدولة يقوموا بعمل ما يسمى بالقرى السياحية. ليش؟ من أجل خلق حراك سياحي في هذه المناطق وفرص عمل وتفعيل لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتخلق قرى سياحية هناك. القرى السياحية هذه بتساعد على أنه السائح اللي يأتي إلى الدولة براً أنه يستمتع بمميزات المميزات السياحية الموجودة في السلطنة من خلال وجود هذه القرى. فأنت عندك في ولاية عبري، عندك في شناص، عندك صوب حتى يعني صوب
1: في البريمي،
0: في البريمي عندك، في صوب المزيونة، في أماكن عديدة في البلد. يعني هناك أنا أقول أنه لابد من أن الولاية أو المحافظة تقوم بتفعيل دور القرى السياحية.
1: طيب يعني في رأيك يعني دكتور، نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة في الجانب السياحي، أو ننقل تجارب يعني من من من من نوعية مرتبطة مثلا خلينا نقول بالمجتمع المحلي، أو تجارب دولية من الخارج؟ يعني
0: أستاذنا، أول شيء لازم نسترجع أنه السياحة ساهمت في سلطنة عمان بنسبة 3% يمكن مؤخرا في الناتج المحلي، ويعني بقيمة مباشرة مضافة مباشرة حوالي 1,100,000,000 ريال عمان، وهذا مبلغ جدا رائع يعني. وفي أمل أنه من خلال رؤية عمان 2040 أن المساهمة توصل إلى من 3% إلى قريب 6%، وهذه مؤشرات رائعة جدا يعني. حتى يعني المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال أنه الإنتاج السياحي وصل إلى 2,280,000,000. إذن هناك فرص، يعني المؤشرات تؤكد أنه في نمو إيجابي في هذه القطاعات. التجارب العالمية في الوقت الحالي إحنا جالسين ننقل تجارب الفنادق فقط.
1: نعم.
0: يعني نأتي بسلاسل فنادق عالمية ونزيد عدد غرف الفندقية. حاليا معنا حوالي قريب 38,000 غرفة، بنهاية 2030 سبق وذكرنا بتكون توصل لحوالي، بيزيدوا فوقها حوالي 9,000 إلى 10,000 غرفة زيادة أيضا. ولكن كل هذه الغرف وكل هذه المشاريع محتاجة إلى تدفق سياحي. تدفق السياحي من خلال الشراكات مع شركات طيران عالمية، أو تفعيل شبكة الطيران للشركات المحلية من أجل زيادة التدفق السياحي. نفتقر إلى وجود وسائل الترفيه داخل العاصمة مسقط على سبيل المثال، يعني
1: نعم.
0: للعوائل والأطفال يعني مثل البرك المائية وأماكن، دولة حارة سلطنة عمان، إذن بحاجة أنت إلى وجود مواقع فيها ترفيه وفيها برود أيضا تستطيع أن تحتوي الزائرين. التجارب العالمية أيضا عندنا محدودة في سلطنة عمان فيما يعني قطاع السياحة والطيران، مركزة فقط على قطاع الفنادق. يعني لو تلاحظ أنه شركات فنادق عالمية هي اللي موجودة. طيب هل هناك أيضا برامج أو مشاريع ترفيهية ذات بعد عالمي؟ نعم موجودة، في شركات تقوم بأدوار الترفيه العالمي ولكن غير موجودة معنا في السلطنة. لذلك إذا استطاعت المحافظات أن تقوم بجذب شركات ترفيه عالمية في محافظاتها أو في إحدى الولايات ذات التميز والغناء السياحي والجغرافي والبيئي وغيره،
1: نعم.
0: ممكن يكون عندك آلية جذب. بعض العيون الساخنة، أنا لو ما نروح بعيد، نبدأ بالعيون مياه الكبريتية.
1: نعم.
0: بإمكانك أنك تستقطب شركات إدارة تلك العيون، شركات عالمية موجودة تديرها بطريقة فيها احترافية وتحولها إلى منتجعات للسياحة، ليست العلاجية، وكرر ليست الاستشفائية. فمحافظاتنا ولاياتنا عندها فيها من الخير ما يكفي أن تقوم بعمل مشاريع،
1: نعم،
0: ذات جزء يعني صحي بس استشفائي وليس علاجي. العلاجي معناك يكون عندك مستشفيات
1: بالضبط.
0: عندك عيادات وخبرات طبية متنوعة متراكمة، إلا الاستشفائي هو من أبسط.

0: فهذه يعني فرص موجودة لا زالت، إنه لو استطاعت الولايات، يعني لا توجد ولاية في سلطنة عمان ما فيها عيون مياه ساخنة أو كبريتية.
1: بالضبط.
0: لأنها لم تستغل حتى الآن. فهذه فرصة من خلال الندوة.
1: طيب الدكتور، بالحديث عن التنوع الجغرافي أيضا لسلطنة عمان، هناك جانب نشط وينشط أحيانا بين الحين والآخر في مواسم معينة خاصة، يعني سياحة المغامرات في المحافظات، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ يعني هل نحتاج أيضا أن سياحة المغامرات في عمان أم تكون أفضل مما هي عليه الآن؟
0: دائما كلمة المغامرات دائما تأخذنا إلى البساطة فيما يعني آلية التنفيذ والأمن والسلامة. الحمد لله استطاعت وزارة التراث والسياحة أن بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الحكومية في عمل برامج تدريبية لمن يقوم بدور المرشد في سياحة المغامرات، وخاصة تسلق الجبال والذهاب إلى الأودية والوصول إلى بعض البرك المائية في مواقع خطرة جدا، والوصول إلى بعض الكهوف والمسارات الرملية العميقة في من خلال أيضا سباقات تتم في الفترات. يعني نحن لازلنا بحاجة إلى أنه أيضا نعزز من وجود، يعني نزيد من المختصين في هذا القطاع. يعني الشرطة ما قصرت عندها تطبيقات، مثلا في هناك تطبيق اسمه تطبيق نداء، يعني أي مجموعة راح إلى سياحة المغامرات لابد أن تنزل التطبيق وتحدد من خلاله موقع وجودك أثناء قيامك بهذه المغامرة. سياحة المغامرات هي سياحة واعدة نشطة في الوقت الحالي، تزداد في فترة الشتاء، تقل فترة الصيف بحكم كون أنه في البرية في الهواء الطلق، معدل ارتفاع درجات الحرارة شوية بيكون مرتفع ذيك الفترة يعني. لكن في أماكن في عمان اللي فيها البرك المائية والوصول إليها يحتاج خبراء في الوصول إليها، أصبحت لها حضور، أصبح المواطن والمقيم وبعض السياح يأتوا خاصة لأماكن
1: معينة.
0: ثم هناك سياحة الصيد، يعني الصيد عندك في عمان في ناس تجي من دول مجاورة بقوارب ويخوت من أجل أن يستمتعوا بالصيد، لأن بحر عمان ما شاء الله عليه بحر غني جدا.
1: نعم.
0: بالثروة السمكية يعني. ففي عندك أنشطة كثيرة موجودة، ناهيك طبعا عن خريف صلالة، وهو طبعا هذا شيء متميز يحتاج إلى التطوير، ولكن نتوقع الموسم هذا أنه راح يميز، يعني محافظة ظفار راح تكون مميزة جدا في هذا الموسم، لأنه قلة الرحلات الخارجية في مطارات المنطقة راح تكون هي نقطة الجذب الآمنة السلسة الوصول.
1: نعم. طيب فيما بين مسألة إنشاء هذه المشاريع أو المشاريع الضخمة الاستثمارية دكتور، وما بين عملية أيضا الترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية آمنة، كوجهة سياحية أيضا تضم الكثير من التنوع في هذا الجانب، ما الذي نحتاجه أيضا في جانب الترويج السياحي؟
0: كررنا أكثر من مرة، إحنا عندنا نوع من يعني عدة جهات تقوم بالترويج، لابد من توحيد الترويج من خلال نافذة واحدة. هذه الندوة اللي راح تصير اليوم أتمنى إنه يكون في اتفاق ما بين المحافظات على توحيد آلية الترويج، يعني تتولى جهة معينة تركز مع وزارة التراث والسياحة والمؤسسات والجهات ذات الممارسات السياحية، إنه ما كل واحد يروح يروج، يعني كل محافظة فيها جماليات، بس صعب ترى محافظة تطلع وحيدة وتسافر إلى معرض المعارض العالمية وتقوم بالترويج نفسها مثلا.
1: نعم.
0: فلابد أن كل يأتي تحت مظلة واحدة. في الوقت الحالي تقوم وزارة التراث والسياحة بالترويج من خلال مشاركات في محافل عالمية أو من خلال الزيارات تسموها التعريفية بجوانب الجماليات في سلطنة عمان، لكن أنا أتمنى من أن كل محافظة تقوم بإعداد خارطة للمعالم السياحية اللي موجودة فيها على الصعيد المحلي، يعني خارطة وتخلق تجربة سائح متكاملة داخل المحافظة وداخل الولاية، يعني المحافظ يجمع الولاية ويطلب من كل ولاية أعطوني خارطة المعالم السياحية لديكم، وكيف تخلق من هذه الخارطة تجربة سياحية متكاملة للسائح الزائر، يا سواء كان مواطن أو وافد أو مقيم.
1: نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات دكتور، يعني أحيانا تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني خارج المدن الرئيسية تحديات يعني أكبر في مسألة النمو والاستدامة، لماذا؟
0: يعني ما أريد ألوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا أريد ألوم جهة معينة أو هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى وزارة أو غير، لكن أنا لاحظت يعني أنه في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمر الافتراضي مالها جدا قصير، يعني يبدأ مشروع يدخل في مشروعين ثلاثة ثم يختفي من السوق، وبالتالي يخلق للمستخدم نوع من عدم الطمأنينة تجاه تلك المؤسسات، ويظل طول الوقت يقول لا أنتم ما مستدامين، أنتم ما تلتزموا. طبعا هي لا تعمم هذه القضية، لأن أنت عندك عشرات الآلاف من تلك المؤسسات، وفي قطاع السياحة وحده فيه يمكن حوالي من 10 إلى 15 ألف مؤسسة معنية بالخدمات السياحية. نرجع مرة ثانية نفس الكلام أستاذ يعقوب، إنه المحافظات والولايات مطالبة بإعداد قوائم ذات داخل محافظاتها بالتعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بقطاع التنمية السياحية والتطوير السياحي والإرشاد السياحي والخدمات السياحية وإدارة الوجهات، ولا بد من تدريبهم. يعني وزارة السياحة والتراث السياحي عندهم مؤسسة أو عندهم إدارة اسمها دعم الشركاء، والعديد من المؤسسات في البلد عندهم حاضنات، عندك أكاديمية الابتكار الصناعي، عندك البنوك عادة ما تحتضن هذه المؤسسات وتوفر لهم خدمات. إلا أنه حتى الآن لم أرى محافظة قامت بعمل لقاء مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعنية بقطاع السياحة أو الطيران على سبيل المثال، والجلوس معهم عمل عصف للفكر وبيان الاحتياجات المطلوبة أيضا، أين نستطيع أن نقوم بالترويج، يعني وين الترويج المطلوب في المحافظة أو الولاية اللي تستطيع تلك المؤسسات أن تقوم به. ممكن يعني من خلال المبالغ اللي تمنح للولايات يا أستاذ أو المحافظات أستاذ يعقوب،
1: نعم،
0: يمنح جزء منهم لتلك المؤسسات أن تقوم بتمثيل السلطنة من خلال المعارض العالمية، لأنه المؤسسات هذه تقدر تسافر وتشارك في معارض أو رحلات تعريفية. فلذلك من خلال هذه الندوة ومن خلال هذه الفعالية اللي بتصير لابد أن يتطرقوا، لأنه أصبحت السياحة عنصر أساسي جدا في الناتج المحلي.
1: بالضبط
0: أستاذ
1: بالضبط،
0: ويعني توقعات الحكومة الموقرة أنه توصل النسبة إلى نسبة الناتج المحلي لقريب 6% ب2040 ما راح يتم في ليلة وضحاها،
1: يحتاج إلى أيضا
0: حراك
1: خطة عمل متكاملة.
0: طيب من مسؤول عن هذا؟ المسؤول عن المحافظات، المحافظات تمثل البلد، ترى هم 12 محافظة 11 محافظة معنية بهذا القطاع، هي ترى سلطنة عمان مكونة من 11 محافظة مش الوزارة، من قائم في دور تشريع ودور تنفيذي، الوزارة والمؤسسات التابعة ليها والجهات المعنية دور تشريعي. طب التنفيذ يقع على عاتق من أستاذ؟ يقع على عاتق المحافظات.
1: بالضبط بالضبط. طيب كسؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بمسألة التكاملية ما بين الجهات الحكومية ولتحفيز جانب الاستثمار، لتحفيز أيضا دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لتحفيز القطاع السياحي لو أردنا أن نذكر، ودائما عندما نتحدث عن المستثمر الذي نبحث عنه دائما سواء كان في قطاع السياحة أو في القطاعات الأخرى الواعدة في سلطنة عمان، دائما ما يبحث عن السرعة عن الوضوح، فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيروقراطية يعني وتداخل أيضا الاختصاصات في جاذبية الاستثمار في المحافظات؟
0: أستاذنا طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عندهم سعادة الوكيلة اللي موجودة حاليا معنية بالجانب الاستثماري، تعتبر إذن هي الموجه أو المساعد على التوجيه في قضايا الاستثمار، وأيضا استثمر في عمان، استثمر في عمان، وأيضا العديد من المؤسسات مثل هيئة المناطق الصناعية المدن الصناعية وهيئة المناطق الحرة في الدقم والمناطق الأخرى. المطلوب مثل ما ذكرنا التكاملية، بس لا تأتي في قطاع واحد ولكن أيضا في آلية ووسائل جذب الاستثمار لتلك المحافظات. طيب كيف راح تتم بعد ما تم منح اللامركزية لكل محافظة؟ كل محافظة معنية بنفسها، إذا المحافظ هو معني بالتسهيل والتبسيط، ما ينتظر يعني أنه روح يجيله يعني يبحث عن المستثمر بنفسه، ليس من الضرورة من خلال أنه يروح لجهة حكومية يقول عندك مستثمر، لا اسعى. المطالب يعني بوء حاليا في المحافظة أنها تسعى إلى جاد مستثمرين يأتوا بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل السلطنة. ونقطة أخرى مهمة جدا، يعني الاستثمارات هذه لن تأتي في ليلة وضحاها، المستثمر يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الثقة، يحتاج إلى وجود أيضا داعم قانوني له، يحتاج إلى حوكمة، يحتاج إلى وجود مرجعية له في حالة لا قدر الله صارت أي إشكالية. المحافظات منحت كلها من خلال القانون اللي صدر، منحت تلك الصلاحيات، وأن أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات الأخرى اللي موجودة في البلد، أرى أنه أصبح لزاما على تلك المحافظات، بل أصبح فرض عين عليها أن هي تقوم بدور البحث عن المستثمر وبث الطمأنينة ومنحه الصلاحيات أو التسهيلات اللي مطلوبة من أجل أنه يقوم بمشروعه. إلا أنه الإخلال يعني لو صارت حالة إخلال واحدة فقط مع مستثمر ما بطريقة ما، لربما تكون لها توابع سيئة وتسيء إلى سمعة المحافظة، ويمكن يفقد فرص استثمارية بالمليار.
1: أحيانا دكتور، يعني كمداخلة في هذا الموضوع، المستثمر يهرب أحيانا عندما يجد في دولة ما مثلا أن القطاع الحكومي ينافس أيضا في هذا الجانب.
0: هو لا توجد دولة في العالم ما فيها قطاع حكومي ينافس يعني. هو ابن خلدون ذكره في مقدمته يعني أنه من السيء أن تنافس الحكومة القطاع الخاص، وهذا شيء غير محبذ يعني، لأن الحكومة لديها اليد العليا في القوانين والتسهيلات وهذه الأشياء. المستثمر الذكي والمحافظ أيضا لابد أنه يتفقوا مع بعض أنه لما يقوم بأي مشروع أنه ما يكون في التنافسية الحكومية الواضحة والظاهرة، بالعكس مطلوب من الحكومة أن تتكامل معه. يعني الوزارات تسهل له آلية قلب العمالة، التسهيلات المالية مع البنوك، يعني تسهيلات كثيرة، وهذه أصبحت أمور ضرورية في الوقت الحالي لأن التنافسية زادت في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ يعقوب.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي.

بسم الله الرحمن الرحيم، 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. في هذه النشرة، جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الولايات المتحدة تأمل في تحقيق تقدم في المفاوضات الإيرانية مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس جاي بارميل رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي رئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس جاي بارمالين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، حمل سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس جاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته ولشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات بعنوان محافظات ممكنة اقتصاديا، والتي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ومناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة تشمل الأعمال الإنشائية للحزمتين الثالثة والرابعة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني. وتأتي الاتفاقيات بالشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركيو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات المتبقية لم تحسم بعد.
أكدت روسيا أن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة المصالح الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم، مشيرة إلى أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة باليورانيوم المخصب. حذرت وكالة الطاقة الدولية من دخول أسواق النفط فيما وصفته بالمنطقة الحمراء في ظل تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت وكالة الطاقة أن إعادة فتح الممرات المائية بشكل كامل وغير مشروط تمثل الحل الأهم للأزمة الحالية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن استمرار توتر الأوضاع الجيوسياسية مع غياب إمدادات إضافية من الشرق الأوسط سيؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية. هذا وارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $2.38 لتصل إلى $104.96 للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي $1.73 لتسجل $98.08 للبرميل. كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة بلدات في قضاء صور وقضاء بنت جبيل. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 من جنوده إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف قواته في جنوب لبنان، فيما قال حزب الله إن عناصره استهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنودا إسرائيليين في عدة بلدات بجنوب لبنان. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، كما استشهد آخر في إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا. وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية تتمكنت من انتشال جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا وحذرت وكالة الأونروا من تفاقم المشكلات الصحية المرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات في قطاع غزة. وقالت الوكالة إنها سجلت أكثر من 125,000 إصابة بأمراض والتهابات جلدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية المتردية تسهم في اتساع نطاق انتشار الأمراض الجلدية في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار القوارض والطفيليات بين السكان، وأنها تتعامل مع نحو 400 حالة يوميا مصابة بتلك الأمراض. ختام النشرة مستمعين، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الولايات المتحدة تأمل في تحقيق تقدم في المفاوضات الإيرانية مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران.
حرر هذه النشرة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة خالد بن سيف الريامي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين، طاب يومكم بالخير والبركة.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: تحدث المفسرون في تعلق المئة بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة، فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبسه مئة عام. ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباس، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله مئة عام بمعنى ألبسه الله تبارك وتعالى ميتا مئة عام. ومنهم من قدر محذوفا وألبسه مئة عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في همياني أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المؤدى، فإن الفعل اللازم غير المؤدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهرا طويلا إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتا يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم، ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاماً ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شاباً نام لمدة شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4 أشهر ونصف. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفا عندهم، وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4 أشهر ونصف وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاماً أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرج خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص، وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض، ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمة والأبرص، ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجله أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومه وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سبباً لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب، فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد. على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك، فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أي لكلامهم، بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه، من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تنبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك، فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلالة في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال قال له نبي من الأنبياء، قاله ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت. ومنهم من قال بأنه سمع هاتفاً يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القوم إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به. فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه. ومما يؤيد تأييدا بينا أن القائل هو سبحانه ما جاء إثر ذلك من ذكر أمور لا يمكن إسنادها إلا إلى الله عز وجل، كقوله سبحانه ولنجعلك آية للناس، فإنه لا يمكن أن يكون الذي جعله آية للناس هو غيره سبحانه. وكذلك ما تبع ذلك من قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فإن الذي ينشز العظام ويكسوها لحما إنما هو الله عز وجل. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، أي كم بقيت على تلك الحالة التي كنت عليها من الموت الذي يستلزم فقدان الإدراك وعدم الإحساس بما يجري، ولربما ترتب عليه انحلال البنية. فأجاب بأنه لبث يوما أو بعض يوم. روي عن قتادة وابن جريج والربيع أن الرجل أميت في وقت الضحى، وعادت إليه الحياة بعد 100 عام قبيل غروب الشمس، فعندما سئل قال لبثت يوما ظنا منه أن الشمس قد غابت، فلما رآها على الحيطان استدرك وقال أو بعض يوم. وهذا كلام كما قال أبو السعود هو بمنأى عن التحقيق، فإنه ليس من التحقيق في شيء، وإنما قال يوما أو بعض يوم نظرا إلى تحر المدة التي فقد الوعي فيها، وإلا فلو كان الأمر مبنيا على النظر إلى الشمس أو غيره مع أنه مات ضحا للزم من ذلك أن يكون اليوم ناقصا من أوله، فإنه إن كان مات في وقت الضحى ثم أحيى بعد 100 عام قبل غروب الشمس وظن أن الإحياء كان في نفس اليوم الذي مات فيه، وظن أن الشمس غاربة فقال لبثت يوما بادئ الأمر، ولما رأى الشمس استدرك فقال أو بعض يوم، لزم من ذلك من أول الأمر أن يكون كلامه ليس من الصحة في شيء حتى حسب تصوره، لأن قوله لبثت يوما كان مبنيا على ظنه استفراغ اليوم كله، ولا يمكن استفراغ جميع اليوم في الوفاة، مع أن هذه الوفاة كانت في وقت الضحى، فكانت مسبوقة بجزء من النهار تقضى. والظاهر هو الذي ذكرناه، بأن الرجل بنى إجابته على تقدير المدة التي تصور فقدان الإحساس فيها. ومثل هذه الإجابة تأتي من المشركين يوم القيامة عندما يسألون، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، وليس هنالك نظر إلى شمس تشرف على الغروب، وإنما هو مجرد تقدير. وذكر أبو حيان كيف كان التفاوت في الرد، بحيث أخبر بأن اللبث كان 100 عام، فقيل له بل لبثت 100 عام، بينما أولئك الذين ينكرون البعث عندما يسألون يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد السنين، فقالوا نفس ما قاله هو لبثنا يوما أو بعض يوم، يقال لهم إن لبثتم إلا قليلا. وقال إن التفرقة جاءت من حيث إن الإجابة هنا موجهة إلى فرد بعينه، بينما الإجابة هنالك موجهة إلى غير محصور بالنسبة إلى البشر، أي إلى عدد هائل من الناس. فمنهم من مات في أول عمر دنيا البشر، ومنهم من يكون موته قبيل الساعة، فهنالك تفاوت في لبثهم في الأرض، أي لبثهم في قبورهم. منهم من تطول مدته، ومنهم من تقصر مدته بالنسبة إلى من تطول مدته. وهذا الذي قاله أمر معقول، والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، ولكن ليس من الحكمة أن يجاب كل أحد بأنك لبث، أو بأن ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يجاب به كل أحد من أنه لبث مدة كذا وملبث مدة كذا، لأن ذلك يستفرغ وقتا طويلا بالنسبة إلى البشر الذين يتلون ذلك، ويقتضي أن تكون هذه الإجابات في أسفار عدة. إلا أنه بجانب ذلك هنالك فارق بين المقامين، بين هذا المقام ومقام إجابة أولئك. فالله سبحانه وتعالى أجاب هذا هنا بأنه لبث 100 عام من أجل أن يتبين عظم القدرة، فإن عودة الحياة إلى البدن بعد أن تفارقه مدة قصيرة أقرب إلى استساغة عقول الناس من أن تكون إعادة هذه الحياة بعد زمن طويل، بعد 100 عام. وأولئك أجيبوا بما أجيبوا به من أجل أن يحسوا بأن المدة التي قضوها في الأرض حياة على ظهرها ومماتا في بطنها، مهما طالت هي مدة قصيرة بالنسبة إلى ما ينتظرهم من الزمن الطويل الذي لا نهاية له. إن لبثتم إلا قليلا، بالنسبة إلى الزمن الطويل الذي ينتظرهم، وهو زمن ليست له نهاية. فالزمن المحدود وإن طال هو قصير، والزمن غير المحدود هو الزمن الطويل لأنه لا ينتهي إلى أمد. والقراء السبعة منهم من قرأ لبثت ولبثت بالإظهار أي بالفك، بحيث لم يدغم الثاء في التاء، وهذه هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم. والآخرون وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي قرأوا لبت ولبت بإدغام الثاء في التاء، وذلك لتقاربهما في المخرج، لأنهم جميعا يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا. ورجح بعضهم ذلك نظرا إلى أن التاء والثاء يتعاقبان في روي واحد، أي في روي قصيدة واحدة. أما الأولون وهم الذين لم يدغموا فإنهم راعوا أن الحيز الذي تخرج منه الثاء غير الحيز الذي تخرج منه التاء، فالثاء والضاء والذال يخرجان من حيز، والتاء والطاء والدال يخرجان من حيز آخر. فلذلك راعى هؤلاء هذا التفاوت بين الحيزين فلم يدغموا. والذين أدغموا راعوا ما ذكرناه، وراعوا أيضا أن التاء والثاء يشتركان في الهمز، فهما من الحروف المهموسة. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه، فهو بادئ ذي بدء عندما ينظر إلى طعامه وشرابه ويرى أنهما لم يتغيرا، يستقر في قرارة نفسه ما تخيله أولا من عدم طول المدة التي لبثها. ولكن يأخذه العجب عندما ينظر إلى وضع حماره. فلذلك جاء عقب ذلك: وانظر إلى حمارك. وبهذا يدفع ما عسى أن يقال، لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه مع أنه ليس فيهما ما يدل على مكثه هذه المدة الطويلة، وهي مدة 100 عام. فإن عدم تغيرهما إن استدل به على شيء فإنما يستدل به على أن المدة التي لبثها مدة قصيرة. فانظر إلى طعامك وشرابك. المفسرون تحدثوا عن الطعام والشراب، ولا دليل على ما ذهبوا إليه، فإن ذلك من النقول التي لا يبعد أن تكون من الإسرائيليات. منهم من قال بأنه عاد عندما عاد إلى القرية وجد أشجارها حاملة، فقطف من عنبها ومن تينها وعصر من عنبها، فترك حوله عندما جاءه أمر الله سبحانه وتعالى ما بقي من العصير لم يشربه ومن الفاكهة لم يأكل، فوجد الفاكهة كما هي لم تتغير، ووجد العصير كما هو لم يتغير، والله أعلم بصحة ذلك. فإن الروايات التي ذكروها إنما هي روايات منسوبة إلى بعض التابعين، وليست هنالك حجة إلا في المرفوع الذي يثبت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وجملة لم يتسنه هي جملة حالية، فهي حال مما ذكر. وذهب جماعة من النحويين إلى أن الجملة الحالية لا بد من أن تقترن بالواو، ولكن ما جاء به القرآن هو الحجة، والجملة يتبادر من أول وهلة أنها جملة حالية، أي انظر إليهما في حال كونهما لم يتغيرا أما هما عليه. ونجد أن هذه الجملة جاء الضمير فيها عائدا إلى مفرد، مع أنه ذكر الطعام والشراب. وقد ذكر المفسرون احتمالات في كون الجملة عادت إلى مفرد، منهم من قدر مثل هذه الجملة إثر ذكر الطعام، فانظر إلى طعامك لم يتسنه وإلى شرابك لم يتسنه، كأنما كرت الجملة ولكن ذكرت مرة واحدة ليدل ذكرها على تقديرها فيما قبل. ومنهم من قال بأن الطعام والشراب بما أنهما كالشيء الواحد لاقترانهما أعيد إليهما جميعا، ضمير الإفراد ذلك لأن الشيئين المقترنين قد يعاد الضمير إليهما بصيغة الإفراد لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وهذا كما يقول الشاعر: وكأن بالعينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فاستهلت. فعلى أي حال أعيد الضمير إلى العينين ضمير إفراد، مع أن العينين صيغة تثنية. ومنهم من قال بأن الكلام خرج مخرج تقدير ذلك، تقدير اسم الإشارة الذي يشار به إلى الشيئين جميعا كما يشار إلى الشيء الواحد فأعيد إليه، أي إلى هذا الاسم، اسم الإشارة، هذا الضمير، فلذلك كان ضمير إفراد. وفي اشتقاق معنى التسنه كلام نرجئه إلى الدرس الآتي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الصواب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
1: تفسير القرآن الكريم،
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا في يوم عرفة فيضا من النفحات، وزينه سبحانه بمغفرة الذنوب وجمله بالبركات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير العابدين وأحسن المغتنمين للنفحات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم تعيشون في رحاب أيام عطرة زينها الله تعالى بعظم العمل الصالح فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. كما أنكم حفظكم الله على أبواب يوم ليس كالأيام، فهو يوم يباهي الله فيه بأهل الأرض أهل السماء، ويجزل ربنا فيه لعباده المثوبة والعتق من النيران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل عرفة عشية عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أيها المؤمنون، إن يوم عرفة ميثاق يتجدد، تعود فيه القلوب إلى ربها، وتعلن فيه النفوس وفاءها لرب العالمين. فمن وقف بعرفة فقد وقف على باب العهد، ومن صدق في دعائه كتبت له بداية جديدة مع الله. فسر هذا اليوم العظيم ليس في ساعاته، بل في معناه: يوم يوقظ الفطرة ويذكر بالعهد الأول، حين أشهد الله عباده على ربوبيته: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا.

فبقي ذلك العهد ساكنا في القلوب، ويأتي يوم عرفة ليحييه من جديد. إنه يوم يتحرر القلب من زحمة الماديات، وتصفو النفوس من التشتت بين الأسباب والوسائل، فيعيدنا يوم عرفة إلى طريق التوحيد الخالص، لترتفع الأيادي بالدعاء لله، وتفر القلوب إليه معترفة بفقرها ومقرة بحاجتها، مذعنة لأمره بإخلاص العبادة له وحده. يقول

الذكر، ولهذا فإنه يليق بالمسلم يا عباد الله أن يتعلم أدب الطلب الذي يمزج فيه بين حاجته الدنيوية والمصلحة الأخروية والثبات بالعزة له ولأمته. فالدعاء ليس قائمة طلبات مادية محضة فحسب، بل هو عبادة أمر الله تعالى بها، إذ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسألوا الله العافية في الدين والثبات على الحق في زمن المتغيرات، فمن وقف بباب الله في يوم عرفة بصدق أغناه الله عن الوقوف بأبواب الخلق. وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فمن صدق في هذا اليوم المبارك كتب له ميلاد جديد، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن جدد عهده مع ربه بدل الله حاله. فهنيئا لمن وقف بباب الله صادقا، وخرج من يومه وقد غفرت ذنوبه واستجيب دعاؤه وقبل سعيه. عباد الله، إن من صدق في دعائه في هذا اليوم العظيم وأقبل على الله بقلب خاشع منكسر كتب له بداية جديدة، ومحيت عنه خطايا السنين. فلا تدعوا هذه الساعات العظيمة تمر دون أن تجعلوا منها نقطة تحول في حياتكم. جددوا عهدكم مع الله وتبرؤوا من حولكم وقوتكم إلى حوله وقوته، واجعلوا من هذا اليوم انطلاقة نحو طاعة الله وإخلاص العبادة له سبحانه. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا هذه الأيام المباركة محطة تزود من الخيرات وبلوغ لأكمل الدرجات في ميزان التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم عليه.

واعلموا أنه إذا كان يوم عرفة ميثاقًا يتجدد، فإن من تعظيمه أن يُرى أثر هذا الميثاق في حياتنا في صيام صادق، ونفس منضبطة وقلب حاضر مع الله تعالى. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لغير الحاج، حيث قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومقصد الصيام أن يعود المرء نفسه على ضبط جوارحها كلها عن الحرام، وأن يحفظ أدوات تواصله عن الغيبة والشائعات والآثام. فمن فرص يوم عرفة أن يعرف المرء حاجة المناجاة للملك الوهاب، طالبًا لإصلاح نفسه، فيحاسبها على تقصيرها، ويراجع أعماله لتنقيحها، متأملًا في ذلك قول بارئها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذلك كله تجديد للعهد مع الله، وتثبيت للقلب في طريق هداه. وإن من جمال يوم عرفة يا عباد الله أنه تقبل فيه الحسنات، وتكفر السيئات، وتضاعف المثوبات. وإذا كان هذا عطاء الكريم، فكن أيها الموفق ممن يقبل على الله فيه بالصفح عن زلات إخوانه، ويسامح أحبابه، منظفا قلبه من الشحناء، ومطهرا له من البغضاء، فإن ذلك أدعى إلى القبول، أعمالك ومسامحتك عند الله. يقول تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فاتقوا الله عباد الله، وشمروا في يوم عرفة العظيم عن ساعد جدكم طاعة وعملا وتقربا، استجابة لله، ومحافظة على ما يحبه سبحانه ويرضاه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. اللهم أحيي في قلوبنا عهد الإيمان، واجعلنا في هذا اليوم العظيم من المقبولين، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا،
ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدب ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

عباد الله، استووا استقيموا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا كل خلل.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق القصد ووضوح الطريق والإتقان.

0: وهكذا يبدأ الطريق إلى الحج. فقبل أن تخطو بقدميك لا بد أن تخطو بنيتك، وقبل أن تلبي بلسانك لا بد أن يتجه قلبك بصدق إلى الله. فالنية الصادقة هي أول خطوة في الطريق الصحيح، وهي الأساس الذي تبنى عليه بقية الرحلة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، فتش في قلبك واسأل نفسك: هل نيتي خالصة لله؟ هل أقصد بهذه الرحلة وجه الله ورضاه؟ فإن وجدت في نفسك صدقا فتلك بداية الطمأنينة، وإن وجدت شيئا من شوائب الدنيا فبادر إلى تنقية قصدك وتصحيح نيتك. فالإنسان حين يعرف وجهته يصبح أكثر انضباطا وأوضح خطوات وأقرب إلى الإتقان وحسن الترتيب. وفي الحج تتحول المناسك إلى رسالة تعلم المسلم أن الطريق الناجح يبدأ بنية صادقة وخطة واضحة وسير منضبط.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، ليست العبرة في كثرة الحركة بل في صحة الوجهة. فكم من إنسان يمشي كثيرا ولكنه لا يعرف إلى أين يتجه. أما حين تكون النية واضحة فالخطوات تسير بهدوء، ويصبح الإنسان أكثر وعيا وأقرب إلى التوازن وحسن التصرف. ولهذا كانت النية هي البداية الحقيقية لكل عمل صالح، وهي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح والتغيير. أيها الموفق للخير، إن أصدق البدايات هي التي تنطلق من قلب مخلص ونية صادقة ورؤية واضحة. فاجعل خطواتك في الحياة قائمة على الوضوح والإتقان وحسن القصد، فمن صدق مع الله هداه الله إلى أفضل الطرق وأقومها. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: في عالم منفتح على مصراعيه، بل إذا قال أحدهم لم يعد أصلا له أبواب ولا مصارع لن يكون مبالغا. فما زال حديثنا حول التعامل مع الأبناء، التعامل مع الأسرة في هذا العالم المنفتح الذي نسمع الكثير طبعا يقول نحن نريد أن نأخذ المفيد وأن نجتنب الضار. هذا الكلام جميل لكنه كلام عام، التحدي فيه عالي جدا. لماذا؟ لأن مطلوب من الإنسان أن يأخذ النافع وأن يجتنب الضار يشترط أن تكون عنده اللياقة الفكرية، القدرة الذهنية، القدرة الفكرية، أن تكون عنده موازنات سليمة جدا في شخصيته ليستطيع أن يأخذ النافع وترك الضار. وين يكمن التحدي؟ يكمن التحدي في أن الصغار في السن المحاكمة العقلية عنده قد تكون غير متزنة، يعني الجانب العاطفي عنده حاضر، جانب الرغبة واللهو هو الذي عنده حاضر. حتى لما نتكلم عن المراهقين نفس هذا الجانب، يعني كما تقول الدراسات أن الذكاء العاطفي عند المراهق جدا منخفض، وإنما دائما الذي عنده هو رغبة الاكتشاف، رغبة أن يحصل على ما يريد، أن يحقق طموحه وأن يلبي احتياجاته، بغض النظر إلى أي مدى قد تكون هذه الاحتياجات الآن نافعة له. قد تجد مراهقا يقضي كل وقته في اللعب، مع أنه هذا عمر نفيس ومهم، عمر بناء المهارات وعمر تحصيل المعارف، لكن ما عنده للأسف هذه الموازنة. قد تجد شاب ما عنده هذه الموازنة فيقضي الأمور في اللهو واللعب وفقط المشاهدات يعني للتسلية وما يستفيد من هذا الوقت. فإذن قضية أن الإنسان يأخذ النافع ويترك الضار، نعم هذه قاعدة جميلة، لكن تحقيقها على مستوى الواقع ليس أمرا سهلا أبدا. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نكون واقعيين بالذات مع الشباب ومع الأبناء الصغار. إذن لذلك قلنا لابد من رسم خطة تربوية، أساليب تربوية استقيناها من مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوصلنا إلى نقطة حوار لا تحقيق، أنه لابد أن يكون الأمر بيني وبين الأبناء قضية الحوار حاضرة بشكل كبير جدا فيه، وليس فقط التحقيق. يعني قديما قد يصلح هذا الأسلوب أنك تعطي أمر وتعطي نهي ويحقق الأب مع الإبن ماذا فعلت ماذا لم تفعل. هذا الأمر ولا قلناه الآن ينبغي أن يترك، نعم هناك سلطة للأب أعلم هذا الأمر، لكن أن يكتفى بهذا الأسلوب في هذا العصر، في عصر الانفتاح، في عصر يجد الإنسان نفسه في فضاءات أخرى، وللأسف بسبب صغر السن أحيانا، عدم وضوح الأفكار أحيانا، يظن أنه هذه البيئة هي الأنسب له وهي التي تتقبل شخصيته بكل مكوناتها، فيرمي بنفسه بشكل كامل في ذلك الفضاء الإلكتروني وذلك الفضاء التقني ليسمح لذلك الفضاء بأن يعيد تشكيل شخصيته. تحدي، وهنا نحن بحاجة إلى الحوار. لذلك عندما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنتوقف أمام هذه المحطة بشكل ملفت، أنه كان يحاور الصغير قبل أن يحاور الكبير، ويجلس مع الصغير ويحاوره، بل يعني يرى طفل حزين فيجلس معه وأول كلمة يقول له يكنيه أبا عمير. يعني تخيل هذا المشهد، طفل صغير عمره يعني 10 سنوات مثلا، طفل صغير أول أمر يجلس معه ويكنيه بكنيته يقول أبو عمير، ثم يبدأ الحوار أنه ما هي أسباب الحزن، ويبدأ يتكلم معه ويناقشه ويحاوره حول قضية ليش الحزن يكون وكيف يستبدله، كيف يتعامل مع هذا الأمر المحزن الذي طرأ عليه وهو فقد عصفوره. يعني أمر جدا بسيط، وينتهي الحوار بأنه أخرجه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الحالة التي كان هذا الصغير فيها. نعم هذا حوار، هذا نحن الآن بحاجة إليه، أن نحاور أبناءنا، أن نناقشهم. للأسف البعض منا حتى أسلوب الحوار لا يمتلكه، يعني ما يستطيع، هو فقط إما أن يتكلم وإما أن يستمع، لكنه لا يستطيع أن يتبادل أطراف الحديث، ليس مكيف أن يتقبل أن يمضي 10 دقائق وربع ساعة يتكلم مع إنسان يختلف معه في وجهة النظر دون أن ينفعل ودون أن يغضب أو دون أن يغلق الموضوع. هذا من أسهل ما يكون عند كثير من الآباء، بس الموضوع انتهى، سكر الموضوع للأسف. لا، نحن نريد أن نستبدل هذه الكلمات، الموضوع انتهى، سكر الموضوع، خلاص الأمر مفروغ منه، لا نقاش في هذا لا لا لا، لم يعد هذا الأمر صالح. لم يعد صالح. كل الخطوط الحمراء ينبغي أن نتجاوزها مع الأسرة. تعال يا يوني، عندك قضية، عندك مشكلة، عندك تحدي، تعال سنتناقش، سنتباحث، سنتحاور. تيقن أنني كأب وأنني كأم لا أريد من هذه الدنيا شيء إلا أن أراك سعيدا، وأن أراك ناجحا، وأن أراك متفوقا، وأنني أراك في أعلى الرتب، وأنني أراك في أفضل النجاحات. هكذا نبدأ الحوار، مش أنه يكون 5 دقائق بعدين ننفعل ونسكر وانتهى الموضوع، على هذا لا يصلح. ثم أسلوب الحوار الآن صار موجودا، ما الذي كذلك نحتاج إليه؟ تربية الضمير للمراقبة، تربية الضمير للمراقبة. التربية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فكان إذا جاءه الشخص صغيرا كان هذا الإنسان أم كبيرا يستأذنه في سفر، يستأذنه في أن يذهب لمكان، ماذا يقول له صلى الله عليه وآله وسلم؟ اتق الله، اجعل تقوى الله رفيقك، استصحب التقوى. التقوى مصطلح شرعي، وهو هذا الشعور الداخلي الذي يمنع الإنسان عن معاصي الله ويدفع بالإنسان إلى طاعات الله. هذا الشعور القلبي الذي ما يحتاج الإنسان أن تكون عليه سلطة أو كاميرا أو مراقبة أو مسؤولة، لا لا لا لا، هو من قلبه يستشعر علاقته مع الله تعالى، فهذه العلاقة تردعه عن الخطأ وتجعله يقبل على الأمور الصالحة وعلى الطاعات وعلى القرب. هذا بتعبيراتنا المعاصرة نسميه الضمير. هذا الضمير تعبيرنا القرآني أقوى وأعمق، هو التقوى. أننا ننشئ أبناءنا على تربية الضمير لا على تربية المراقبة. ماذا يعني بالمراقبة؟ للأسف للأسف كثير منا كآباء وكأمهات استبدلنا هذا المصطلح النبوي الراقي وهذا الأسلوب النبوي الرائع في تكوين الشخصية إلى أسلوب المراقبة، وهو عيب. الناس سوف تراك، بتعبيراتنا العامية الناس ستشوفك، الناس كلهم سوف يشوفوك ويعلقوا عليك ويتكلموا عنك. فيبدأ الطفل يكبر وهو مستشعر أسلوب ماذا؟ أسلوب المراقبة، أنني ما دمت تحت أعين الناس وتحت أعين الكاميرات فلا ينبغي أن نخطئ، لأن العين ترقبني، لأن العين الآن ترصدني. لكن بدون أن نشعر، بدون أن نشعر نحن نقع في إشكالية خطيرة جدا، وهي ماذا؟ إذا كانت العين لا ترصدني وإذا كانت الكاميرا لا ترقبني، إذن ليس هناك شيء يردعني عن الخطأ. هنا إشكالية أننا ننشئ الأبناء على فلسفة أو على تربية ماذا؟ على تربية المراقبة. أما بمسلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان الضمير. لذلك إيش أنتجت تربية الضمير؟ أنتجت مجتمعا صالحا، مجتمعا ربانيا، مجتمعا لا غش فيه ولا خداع، مجتمع المسؤول لا يستغل منصبه والموظف لا يستغل وظيفته، لا توجد رشوة، لا يوجد فساد، لا يوجد إخلال، لا يوجد تأخير في العمل، لا يوجد تباطؤ. أنتجت مجتمع ينطلق من منطلق إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أصبح الإنسان ينجز عمله بالدرجة الأولى لأن ضميره وعلاقته مع الله تعالى حاضرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعرض لأهم وآخر الأنباء في قراءته خالد بن عبد العزيز العبري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل في إطار اتفاق، مضيفة أن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات المتبقية لم تحسم بعد. أكدت روسيا بأن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة المصالح الإيرانية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم، مشيرة أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة باليورانيوم المخصب. حذرت وكالة الطاقة الدولية من دخول أسواق النفط ما وصفته بالمنطقة الحمراء في ظل تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت وكالة الطاقة أن إعادة فتح الممرات المائية بشكل كامل وغير مشروط تمثل الحل الأهم للأزمة الحالية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن استمرار توتر الأوضاع الجيوسياسية مع غياب إمدادات إضافية من الشرق الأوسط سيؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية. هذا وارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $2.38 لتصل إلى $104.96 للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي $1.73 لتسجل $98.08 للبرميل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخصين قال إنهما كانا مسلحين ويتحركان بطريقة مريبة قرب الحدود. وتواصل إسرائيل شن غارات على مناطق في جنوب لبنان رغم الهدنة السارية، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 3089 قتيلاً و9397 جريحا. استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، كما استشهد آخر جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا. وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية تمكنت من انتشال جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة مواصي بمدينة رفح جنوب القطاع. هكذا ومن إذاعة سلطنة عمان وفيناكم بعرض لآخر الأنباء. شكرا لطيب الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
5: ملتقيات أدبية وفكرية،
4: قصص وروايات وتراث شعبي،
5: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
4: حوارات ونقاشات وآراء،
5: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي.
4: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
5: يضعنا في المشهد
4: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
5: هلال بن سيف البادي في التقديم،
4: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
5: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
6: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، وستكون هذه الحلقة حلقة خاصة عن الدكتور ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، والذي كان محور فيلم وثائقي لوزارة الإعلام وجلسة حوارية في النادي الثقافي. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أطلقت وزارة الإعلام الفيلم الوثائقي الدختر توماس. يوثق هذا الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس وإسهاماته الطبية في عمان قبل عصر النهضة الحديثة. يمزج الفيلم بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعادي تمثيلها والمواد الأرشيفية النادرة والتصوير الحي في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن معالجة سينمائية معاصرة. ويرصد الفيلم بدايات رحلة الدكتور ويلز توماس المعروف محليا في عمان بالدختر توماس منذ طفولته وتأثره المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في عمان، وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني في سلطنة عمان. كما تناول الفيلم محطات مهمة في حياته، من بينها تطوير مستشفى الرحمة وإطلاق مبادرات متخصصة لعلاج الأمراض المعدية والجذام، إضافة إلى رحلاته العلاجية في مختلف الولايات وعلاقاته الوثيقة بالمجتمع العماني. المزيد عن الفيلم الوثائقي الدختر توماس نتعرف عليه من خلال حوارنا مع الكاتب والشاعر العماني إبراهيم سعيد الذي كتب المادة العلمية لهذا الفيلم. مرحبا بك إبراهيم معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا، تشريف، شكرا على الاستضافة.
0: حياك الله. دعنا إبراهيم في البداية نتحدث عن الفيلم الوثائقي الذي يروي قصة هذا الطبيب وما نعرفه من كواليس إنتاج هذا الفيلم.
1: نعم، بالنسبة للفيلم طبعا هذا كان يعني إحدى مشاريع وزارة الإعلام والمسؤولين فيها لتغطية شخصية رئيسية ومهمة مؤثرة في تاريخ العماني المعاصر، وأثرت اجتماعيا طبعا وبقيت شهرتها وما تزال إلى اليوم، وهي فعلا شخصية تحمل قصة فريدة يعني في تضاعيف حياتها. وأقام تقريبا قرابة نصف القرن يعني في مسقط ومطرح، فلفتة جيدة جدا يعني من خلالها يمكن رواية أيضا تاريخ البلد والمدينة والمنطقة بشكل عام في تلك الفترة. فكان توجه رائع من المسؤولين في الوزارة يعني الالتفات لعمل فيلم مهم عن شخصية محورية يمكن أن تختصر كل هذا التاريخ، هي شخصية الدكتور توماس.
0: طبعا وزارة الإعلام يعني تقوم بدور وجهد مميز في إنتاج أفلام، لنقل أفلام تسجيلية وثائقية، ولكن بما يتواكب مع الوقت الراهن من خلال دخول الدراما وأيضا جعل هذه الأفلام ذات قدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة. لنذهب إلى يعني حياة هذا الطبيب وتاريخ حياته هنا في سلطنة عمان. دعنا نتعرف على أهم المحطات في سيرة حياة الطبيب توماس، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الصحي والطبي الذي كان يقوم به في سلطنة عمان.
1: إنما بقيت يعني نقطة مهمة بالنسبة للفيلم نفسه، هذا فيلم نوعي طبعا، من أولا من ناحية موضوعة، وثم أيضا أنا يعني كان لي الشرف لرؤية يعني المسودة الأولى منه أو العرض المصغر الأول منه طبعا أيضا، ومن ناحية العمل عليه أظن هو فيلم جيد تم إنتاجه بصريا ومن ناحية المادة أيضا، واشتغل عليه فريق عمل جيد، طواقم كان لي الشرف أن أكون منهم.
0: جميل.
1: بالنسبة لسؤالك هلال، بالنسبة للشخصية نفسها طبعا الشخصية شخصية ويل توماس شخصية مشتبكة بعمان تحديدا بشكل يعني قوي، وبالمنطقة كذلك يعني منطقة الخليج العربي، دول الخليج العربي كلها تقريبا، لأنه والده في تقريبا بداية القرن في 1913 شارون توماس توفي وهو يمد خط برقية في عقبة ريام إلى المستشفى الجديد الذي كان يعني في طور تجهيز أو البناء آنذاك، مستشفى الإرسالية الأول. فكان يحاول أن يمد خط برقية وسقط يعني من أحد الأعمدة وارتطم رأسه وتوفي. وحدث هذا بعد سنوات بسيطة من وفاة زوجته بالتيفويد في المنامة ماريون توماس، والتي هي والدة أيضا ويلز توماس. فهؤلاء الاثنان يعني يمكن الفرق بين وفياتهم يمكن ما يزيد عن 8 سنوات، يعني أظن توماس 1913 والدته 1905 تقريبا، وماريون توماس أطلق اسمها على مستشفى الإرسالية في المنامة. والمستشفى الذي كان يبنى في مطرح كان اسمه، والذي اشتهر فيما بعد مستشفى توماس، هو كان اسمه الرسمي مستشفى نوكس التذكاري. وطبعا اشتهر بين الناس بأنه هذا مستشفى توماس نسبة للابن وليس للأب نفسه. شارون توماس دفن في المقبرة المسيحية بخليج الشيخ جابر في مسقط، وأيضا توماس الابن أوصى بأن يدفن هناك في نفس المقبرة. بالنسبة للتاريخ الطبي الإرسالية، الحماسة الدينية في أمريكا آنذاك شكلت ما يعرف بالإرسالية العربية، والتي كان آباءها مكون من صامويل زويمر الشهير، وأيضا يضاف إليه جيمس كانتين هو ثاني شخص فيه، ومن تعلق بهم الذين آمنوا بالتبشير برسالة مسيحية. لكن ما حدث هو يعني واقعيا أن هؤلاء الناس قدموا خدمة جلة لمنطقة كانت يعني لا تحظى بالرعاية الطبية يعني كاملة التي أعني دول الخليج كلها يعني. فقدموا خدمة طبية تضاهي تقريبا ما يقدم في أمريكا في نفس الوقت من خلال هؤلاء الأطباء الذين كانوا يعني تخرجوا من جامعات أمريكية. فهم على المستوى التعليمي والتأهيل الأكاديمي والممارسة هم يعني مستواهم عالمي، وهذه الخدمة بمستوى العالمي تقدم في بلدان فقيرة آنذاك، لم يكتشف النفط طبعا، لا توجد لديها موارد، ناس شعبيين، وكانت تقدم بالمجان فقط من خلال هذه الحماسة الدينية والتبرعات للمؤمنين المسيحيين لمشروع البعثة نشر الدين. فهذه الحماسة خدمت منطقتنا يعني خلال تلك الفترة، وقدمت لنا شخصيات منها طبعا ويلز توماس هذا الشخصية الشهيرة الذي استمر تقريبا من منتصف القرن العشرين. عاد الابن طبعا هذا يعني هو طبعا انقطع بعد وفاة أبوه أمور، عادت بهم مربيتهم ماري دي بري وماي دي بري عفوا اسمها، هي أيضا أخت إليزابيث التي افتتحت أول صيدلية في مسقط. فتقريبا كل تاريخهم يعني يتمازج مع هذه المنطقة بشكل دقيق ومهم، ويكشف لنا أيضا حالة المجتمعات خلال تلك الفترة. مثلا هذا ويلز توماس من ابتداء من الملك عبد العزيز إلى الكويت، أمير الكويت آنذاك، إلى أمير قطر، أمير البحرين، إلى السلطان سعد بن تيمور، كلهم كانت عالجهم وله علاقات بهم بشكل مباشر يعني ناهيك عن بقية الناس. وكان مشروع أحد مشاريع توماس هو افتتاح مستشفى لمرضى الجذام، لأنه كانت أيضا حادثة مؤثرة في طفولتي أنه رأى مرضى الجذام وطريقة محاولة طبعا بالطريقة التقليدية مرضى الجذام يمنعون طبعا من ورود الماء آنذاك من المجتمعات القديمة، يعني لأنه باعتقاد المجتمع آنذاك أن مرض الجذام مرض معدي، فأثر فيه. وكان أحد مشاريعه هو تأسيس مستشفى لأمراض الجذام في مسقط، وهذا ما حدث بالفعل، لأن مستشفى توماس هو عبارة عن مستشفى، يعني المستشفى الأول ذكرت لك اسمه هو مستشفى نوكس التذكار، المستشفى الآخر هو مستشفى شارون توماس للأمراض لمرضى الجذام، هو أطلق عليه اسم أبي يعني شارون.
0: طيب إبراهيم، يعني في نقطة ذكرتها أنت، حالة الوفاة بالنسبة لوالده الذي توفي هنا في مسقط ووالدته التي توفيت في المنامة، عادة ربما تكون ردات الفعل لدى الناس أنه يعني هذا المكان قد يكون مشؤوما بالنسبة للآخرين أو لمن سيرث هؤلاء، لكن الدكتور توماس يعني أو الطبيب توماس يعني ظل مستمرا في الرسالة التي بدأها والده ووالدته يعني في مرحلة لاحقة، واستمر في عمله هنا في يعني مسقط في وقت لاحق. كيف تفسر هذه المسألة يعني؟
1: طبعا إذا يعني أخذنا بهذه الرؤية، طبعا هناك شخصيات أخرى أيضا توفت خلال العمل الإرسالية حتى من المؤسسين يعني نفسهم. يعني لو أخذنا بقصة أن هذه يعني فيها عقدة أو أن هذا مكان طارد، في البداية كثيرون يعني فقدوا أو مرضوا. طبعا مثلا أخو بيتر زويمر، مثلا اللي هو أخو سامويل زويمر، عاد من هنا وتوفي خلال عام فقط. يعني إصابته بمرض لا أدري، لا أذكر الآن تحديدا ما كان نوع المرض، رغم أن تاريخ الفيلم وموضوعته موضوع طبي، لكن للأسف لا تحضر من الوثائق. لكن أيضا وآخرين أيضا، أحدهم أحد الأطباء تعرض في نهاية، طبعا في نهاية القرن، تعرض لإطلاق نار وقتل. من غير أن الأوضاع كانت طاردة، أنت تعرف الوضع في ذلك الوقت بالنسبة لحياتهم في أمريكا. هنا طبعا خارج هذه الأمكنة، كانت تقريبا خارج مدار الحياة المعتادة ومتعارف عليها في مناطق أخرى أفضل للغرب، للغربيين مثلا في ذلك الوقت، ليست جاذبة مثلا كمنطقة الهند أو مصر. لا، كان الوضع فعلا به شظف وبه خطورة، لكن رغم ذلك ظل هذا أظن مدفوعا بهذه الرسالة، يعني بنشر الرسالة. الإيمان الديني كان هو أحد المحرك لعمل الإرسالية، وقدم خدمة إذا رأيناه من غير خدمة التبشير، لأنه عمليا بالنسبة للتبشير لم يؤمن ذلك القدر، يعني كما كان يحلم، كما يعني كما أنفق في هذا المشروع والأعداد قلائل، ولما انتهى العمل وجاء العصر الجديد أغلبهم تراجعوا أو توفوا ولم يستمر المشروع والأعداد ضئيلة يعني. لكن ما قدمته هذه الإرسالية طوال تلك الفترة كان هو هذا أفضل مشاريعه، هو هذا المشروع، الخدمات الطبية والخدمة الطبية والعلاج المجاني أو الرمزي بأسعار رمزية للناس وللشعب. مثلا أنت تعرف ولا يزال يعني صدى هذه الخدمة وهذا المستشفى وخدماته في الذاكرة الراهنة والمعاصرة لنا كعمانيين وحتى للخليجيين. يعني هذا المستشفى كان يأتوا من كل دول الخليج تقريبا.
0: طيب يعني كما ذكرت أنت، لم يكن الدكتور توماس وحده الموجود ولا والده، هناك أسماء كثيرة، ولكن يعني الذي ارتبط بالذاكرة وبالمخيلة وأيضا ارتأت يعني وزارة الإعلام أن تبرزه هو الدكتور توماس. لماذا الدكتور توماس؟ لماذا هذه العلاقة الوتيدة والقوية مع العمانيين ويعني هذا الصيت الذي صار له؟
1: طبعا أظن يعني أنا من خلال العمل على الفيلم، يعني كمسودة أولى للسيناريو والبحوث التي أجريناها يعني حول الفيلم وما تحقق من مواد، أظن ولد توماس يعتبر هو وبث سكيدلر زوجته. توماس يشكل الروح، روح عمل هذا الفريق. لديه إيمان قوي يعني، وقدرته الشخصية أيضا، شخصيته هو، امتزاجه مع المجتمع، التعامل العفوي رغم أنه طبيب، أيضا حذاقه. يعني الرجل هو طبيب عيون من طراز أول، عالج لدينا حتى الإمام عبد الله، الإمام أقصد عفوا محمد بن عبد الله الخليلي تعالج لديه، أجرى له عملية في نزوة آنذاك. فهو تداخل مع كل المجتمعات، وكان معجب بالمناسبة بالإمام محمد، يعني لديه إعجاب جميل، وكتب هذا في دورية كانت تنشرها الإرسالية، لا أذكر اسمها الآن، شيء من العربية، الجزيرة العربية أو شيء. فكان يعني يكتب بانطباع جميل، يعني معجب بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي آنذاك. هذا عدا علاقته القوية بالسلطان سعيد بن تيمور. فيعني استطاع هذا الرجل، أظن هذه الروح هي التي بثت القوة في هذا المشروع. وفعلا تحت يعني إدارة هذا الرجل كبر مشروع المستشفى من مستشفى صغير بعدة أسرة فقط إلى مستشفى ذي طاقم كبير جدا. يعني أذكر من إحدى الوقائع مثلا أنه استورد أشعة من أمريكا، باعتبار أن الشركة ستبعث جهاز أشعة، وكان ذلك أول جهاز أشعة طبعا. فعندما جاء موظف الشركة مصاحبا للجهاز ورأى الجو الخانق في مسقط آنذاك، ربما أظن صادف رطوبة أو شيء، عاد بنفس السفينة، ترك الجهاز وعاد بنفس السفينة. اضطر ويلز توماس أن يركب تلك جهاز الأشعة بنفسه، وأن يبحث ويبحث بطريقة أو بأخرى بالكتب، الاستعانة باتصالات، إلى أن فعلا قام بنفسه بتركيب جهاز الأشعة، رغم أنها مسألة تقنية يعني ليست كاليوم، ليس يعني مسألة تقنية قديمة تستدعي فنيين. أقول لك من القوة والدافع، وأيضا هو أسكن أبنائه وجاب يعني أغلب أبناء أنجبهم هنا ورباهم هنا، والتعليم في آنذاك غير متوفر، فكان يضطر مثلا يبعثهم إلى الهند مثلا للدراسة ويتغرب الأبناء. أظن بعث حياته كلها أنفقها هذا الرجل في هذا البلد وهذا المشروع، وأظن هذا الإخلاص هو الذي أبقاه حيا في الذاكرة. وبالمناسبة يعني هو كشخص يعني مثلا بعد سنة فقط من عودته يعني إلى أمريكا أصيب بالسرطان وتوفي، يعني كأنه كل حياته كانت مركزة في بلدنا هذا. فيعني أظن الفيلم يمثل جزء من الوفاء الاجتماعي تجاه ما بذلوا، أيضا تحديث بالنسبة للجمهور حول مشروع هؤلاء الناس والنظر إليه بنظرة إيجابية.
0: طيب الآن يعني أيضا نقطة مهمة، وأنت تكتب مادة هذا الفيلم، المادة العلمية، على أي مصادر اعتمدت؟ يعني قد تبدو المصادر صعبة في تلك المرحلة من المراحل كونه لم يكن هنالك توثيق بشكل حقيقي، فكيف استطعت أن تذهب إلى العميق من قصة هذا الطبيب؟
1: هو يعني أظن وفقت أثناء البحث، طبعا هناك عدة بحوث حول هذا الموضوع، حول موضوع الإرساليات التبشيرية، والناس أخذت نظرة يعني سلبية تجاه حتى المشروع، أحيانا تم وصمه بأنه مجرد يعني محاولة دينية للتغيير، فاشلة لتغيير المسلمين عن ديانتهم إلى المسيحية. في الواقع يعني كان من حسن الحظ أنه سيرة حياة توماس نشرت قبل سنة أو سنتين بالإنجليزية طبعا، وأيضا بعض البحوث وأيضا صحف الإرسالية منشورة وموجودة في الأرشيفات العالمية التي أذكر لك المجلة الحولية تلك، وأيضا وإضافة إلى هذه السيرة ومن غير الدراسات الأخرى، فكل هذه كونت مادة، والسيرة كتبها زوج ابنة ويلز توماس، فاعتمادا على أرشيف توماس نفسه لأنه كان يسجل، إضافة إلى معرفة الابنة وأيضا العائلة وكونه أيضا جزء من العائلة. ولكن ما فات ووقعنا فيه في خطأ، وأنا يعني للأسف لم أعرف عن الموضوع إلا يعني متأخرا لربما الأسبوع الماضي مناسبة، وربما يقع اللوم علي فيها، أنه كان هناك تسجيل للأسف لم أعرف عنه قام به التلفزيون العماني، أخبرني عنه الإعلام إبراهيم اليحمدي بأنهم سجلوا مع ابن ويلز توماس لأنه استمر في الحياة فترة من الزمن بعد رحيل أبيه وبعد تحول الحكم ومجيء السلطان قابوس آنذاك، فيبدو أنهم عملوا مع لقاء هنا في عمان، وكان هذا سيخدم الفيلم يعني بشكل جيد، لكن للأسف هذه يعني المعلومة فاتتني يعني ولم أعرف عنها إلا مؤخرا، وإلا كان أظن يعني مثل هذه وإخراجها من الأرشيف كانت ستخدم الفيلم وتعطي طبعا طابع الحقيقة. الرجل نفسه ابنه يعني كان هنا، وأيضا كان ممارس طبي، يعني الابن أيضا كان طبيب.
0: ختاما نشكرك الكاتب والشاعر إبراهيم سعيد، وقد سعدنا بالحديث معك عن الطبيب توماس من واقع كتابتك للمادة العلمية للفيلم الوثائقي الدختر توماس، والذي أطلقته وزارة الإعلام ووثقت عبره سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك.
1: شكرا شكرا هلال، وكل التوفيق لكم للمشهد الثقافي. شكرا لفريق العمل كل.
0: شكرا لك. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الدكتور ويلز توماس المعروف في عمان باسم الطبيب توماس كان أيضا محور الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش التي أقامها النادي الثقافي، وتطرقت إلى المرحلة التاريخية المتعلقة بالإرسالية الأمريكية في مسقط والخليج العربي ودراسة علاقتها بالمعرفة والخدمات الإنسانية عبر التعليم والطب والعمل المجتمعي. استحضرت الجلسة سيرة الدكتور توماس وإسهاماته الطبية في عمان قبل عصر النهضة العمانية، وصولا إلى تجربة مركز الأمانة بوصفه امتدادا لهذا الإرث الإنساني، بالإضافة إلى قراءة التحولات من الرعاية الصحية إلى قيم التعايش والتقارب الروحي والثقافي، بوصفها أحد المسارات التي صنعت ذاكرة مشتركة بين الإنسان والمكان. شارك في الجلسة كل من الدكتور ناصر بن عبد الله الصقري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة السلطان قابوس، والأستاذ أنور بن عبد الرحمن الخنجري مترجم كتاب الحكيم توماس سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية للكاتب ديفيد جي ديكاسون، والأستاذ محمد بن علي الشعيلي المدير العام المساعد بمركز الأمانة بولاية مطرح. في القادم من الوقت نستمع إلى مقطع من الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش.
2: نبدأ بالمحور الأول وهو الحديث عن الإرسالية العربية الأمريكية مع الدكتور ناصر. فدكتور ناصر، يعني لو تحدثنا متى بدأ نشاط الإرسالية في منطقة الخليج وعمان، وكيف يمكن قراءة تأسيس الإرسالية العربية بوصفه جزء من تاريخ التعليم الحديث، خاصة وأنت اشتغلت على تاريخ التعليم في عمان وبالتحديد في مسقط ومطرح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بأن أكون معكم هذا المساء، فشكرا جزيلا، وشكرا دكتور علي على إدارتك لهذه الجلسة وعلى سؤالك الذي تفضلت به. وفي الحقيقة الحديث عن تأسيس الإرسالية الأمريكية أو الإرسالية العربية كما عرفت في أدبياتها ربما يدعونا للحديث إلى قليلا إلى ما قبل ذلك، إلى ما قبل تأسيس الإرسالية. بمعنى آخر، لو طرحنا السؤال التالي: هل كان هنالك نشاط تنصيري قبل تأسيس الإرسالية؟ نعم، طبعا بدأ بمجيء البرتغاليين إلى المنطقة، وكلنا يعلم الوحشية التي جاء بها البرتغاليين والدافع الديني الذي كان حاضرا لديهم. بعد ذلك لا ترد إشارات واضحة حول ذلك حتى بدايات القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1811 ميلادي بمجيء أحد القساوسة البريطانيين إلى عمان، وهو القس هنري مارتن الذي جاء إلى عمان وعمل على أو كان يعكف على ترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية، وكان يرغب بالتعرف على طبيعة وثقافة المجتمع في عمان. بعد ذلك لا ترد إشارات واضحة حول استمرار النشاط التنصيري حتى نهايات القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1891، عدا إشارات بسيطة. طبعا في 1891 جاء القس طبعا أيضا أو عفوا الأسقف توماس فرنش الذي توفي في نفس العام، ويعتبر هو كأول يعني من مارس نشاطا تنصيريا واضحا في عمان. لم تنجح هذه الجهود بشكل ولم يعني لأنها كانت تفتقد إلى التنظيم، كانت بدافع الحماس، كان ينقصها الكثير من التخطيط والتنظيم، ولكن هي استطاعت أن تجذب المؤسسات لاحقا كما سنأتي في الحديث عن تأسيس الإرسالية العربية والإرسالية الأمريكية. تأسيس الإرسالية الأمريكية في الحقيقة يبدأ في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في عام 1838 في 1888 عن طريق 3 شبان تخرجوا من كلية، هذه الكلية كانت متخصصة في علم اللاهوت وهي كلية برنسويك، وكان لديهم حماس كبير في الحقيقة في أن يقوموا بنشاط تنصيري خارج القارة الأمريكية، وبالتالي كان اختيارهم إلى منطقة شبه الجزيرة العربية. ولا ترد في الأدبيات التي تتحدث عن ذلك عن أسباب ذلك عدا أنهم فيما يبدو تأثروا بأستاذهم، أحد أساتذتهم في هذه الكلية، وهو الدكتور جون جوليان لانسينغ، الذي طبعا كان أستاذ للدراسات العربية والعبرية في هذه الكلية، ويبدو أنه كان عارفا بأحوال العالم الإسلامي، ويبدو أنه نصحهم أو وجههم للمجيء إلى شبه الجزيرة العربية. هؤلاء الثلاثة هما جيمس كانتين وصامويل زويمر وفيليب فيليبس، وربما الأشهر فيهم صامويل زويمر الذي كان له صيت واسع، وطبعاً ترأس تحرير مجلة العالم الإسلامي تقريباً في النصف الأول من القرن العشرين، وله مؤلفات كثيرة، وكان يعني كثير من هذه المؤلفات ترجمت إلى اللغة العربية. لماذا شبه الجزيرة العربية؟ طبعاً سؤال يعيد نفسه، ولكن ربما نقول تأثر بالرواد الأوائل الذين أشرت إليهم، وأيضاً أسباب أخرى ربما يطول الحديث في ذكرها. كان تأسيس المركز الأول للإرسالية في البصرة عام 1891، ثم في عام 1893 تم تأسيس مركز البحرين في المنامة ومسقط، حيث أتى إلى هنا القس بيتر زويمر وهو أخو صامويل زويمر أحد المؤسسين، وأسس مقر الإرسالية في مسقط في عام 1893. في الحقيقة إذا ذهبنا إلى لماذا مسقط من منطقة الخليج بعد يعني بعد البصرة وبعد المنامة، هنالك ترد أسباب كثيرة. العامل السياسي يأتي في مقدمتها بوجود القنصلية البريطانية، بالنفوذ البريطاني أو الوجود البريطاني الذي كان أو وفر غطاء سياسيا مهما. أيضا تشير بعض الأدبيات إلى اتفاقية عام 1833، الاتفاقية التجارية بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية، كأحد الأسباب الدافعة لاختيار مسقط في هذا الجانب، فضلا إلى ما عرف به العمانيون من طيبة وتسامح مع الآخر. هذا أيضا يضاف إلى عوامل توجه هؤلاء إلى مسقط أو إلى عمان بشكل عام. وكما نعلم أن الإرسالية اشتغلت على وسيلتين هما التعليم والطب، وبالتالي ربما الأستاذ أنور سيبحر في موضوع التطبيب أو دورهم في ذلك، ولكن هذا ما يتعلق بتأسيس الإرسالية.
2: نعم، بطبيعة الحال يعني تتقاطع أيضا عمل الإرساليات في مجالين مهمين، النشاط التعليمي، وهذا إن شاء الله الدكتور ناصر أيضا سوف يعطينا لاحقا ملامح عن نشاطهم التعليمي في مدينتي مسقط ومطرح، لكن أذهب إلى الأستاذ أنور أيضا ليحدثنا أيضا عن بواكير الخدمات الطبية في عمان وخاصة في مسقط ومطرح.
4: شكرا دكتور علي، شكرا للنادي الثقافي على الاستضافة، وشكرا لحضوركم الكريم المشرف. بالنسبة لتاريخ الخدمات الطبية في عمان، طبعا هي بدت أو أتت مع بعثات التبشير الجدد في بداية القرن العشرين. كان الأساس، خلينا نبتدي من بداية الأساس، كانت زوجة جيمس كانتين اللي هو القس اللي موجود في مسقط، هي ممرضة في الأساس وقابلة، فارتأت أن نساء مسقط يستحقن أكثر من ما هن يعانين حاليا في عمليات الولادة وغيرها، فارتأت أن تكون هناك عيادة صغيرة لمساعدتهن في عمليات التوليد. ففتحت أول عيادة في عام 1904 في مسقط، وفي عام 1913 أجت طبيبة نساء متخصصة اللي هي الدكتورة هومسون، سارة هومسون، ومن ذلك التاريخ بدت تدريجيا عملية تطور الخدمات الطبية في مسقط. في عام 1907 خلال المؤتمر السنوي للبعثة أو للإرسالية عقد في البحرين، تقرر أن يفتحوا مستشفى في عمان، كلفوا الدكتور شارون توماس اللي هو والد توماس اللي راح نذكره لاحقا. الدكتور شارون توماس كان متواجد في البحرين، وهو وزوجته كانوا من أوائل الأطباء التبشيريين اللي جيوا للمنطقة. لكن من زوجة توماس، شارون توماس توفت مع الأسف في البحرين، وبالتالي مر شارون توماس بأزمة نفسية، فقرروا إنه يلتحق بالمستشفى الجديد في مسقط، وكلفوه بمهمة فتح المستشفى هنا. فأتى الدكتور شارون توماس إلى عمان في عام 1909، حاول افتتاح المستشفى، حصل معارضة نوعا ما خاصة من قبل الإنكليز اللي كانوا مسيطرين في المنطقة، فما كانوا يريدوا التوسع الأمريكي خوفا من التغلغل الأمريكي في المنطقة، وخاصة في تلك الفترة مع الأمور يعني ما كانت على ما يرام. على كل البعثة لجأت إلى الاتفاقية اللي ذكرها الدكتور ناصر، اتفاقية الموقعة بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1833 بحرية ممارسة التجارة والإقامة في كلا الدولتين. فخاطب الدكتور شارون ممثل ولاية ميشيغان في الكونغرس الأمريكي، وبدوره خاطب وزارة الخارجية في أمريكا، ووزارة الخارجية خاطب وزارة الخارجية الأمريكية، وطلبت منهم إعطاء تعليماتهم للقنصل في مسقط، وبالتالي سمحوا لهم بفتح مستشفى في مطرح أو في عمان، لكن بدوا بمطرح في بيت مستأجر اسمه بيت البرندة، ما زال قائم لحد الآن. فاستمر الدكتور شارون توماس في مستشفى مطرح من 2009 إلى 2013، توفى في 2013 أثر سقوطه من سلم، وكان يتخطى الإجراف بين مقر البعثة في مسقط إلى المستشفى في مطرح، ودفن في مقبرة المسيحيين في مسقط. بعد وفاة الدكتور توماس طبعا أتوا دكاترة آخرين حلوا محله، في حين كان الدكتور توماس اللي هو موضع حديثنا هو ويلز توماس ابن شارون، كان عمره حوالي 8 سنوات في تلك الفترة. رجع طبعا هو وأخواته وزوجة أبوه اللي هي مي ديبري إلى الولايات المتحدة، وأكمل دراسته هناك، وتخرج كطبيب من جامعة ميشيغان وتخصص في طب العيون. لكن قبل هو في الجامعة قرر أنه يتبع خطى والديه في العمل الطبي التبشيري في المنطقة، وقرر أنه يجي إلى المنطقة. فمر طبعا بمآسي كثيرة وهو يدرس، لأنه الأمور كانت في أمريكا خاصة هذيك الأيام مع الأوضاع الاقتصادية كانت صعبة. في عام 1939 أتى ابنه الطبيب ويلز توماس إلى مسقط. قبل أن يجي إلى مسقط طبعا درس في القدس اللغة العربية الفصحى، ثم في البصرة اللغة العامية الخليجية، وفي 1932 أعتقد أجا إلى البحرين. فكان مقره في البحرين، ومن البحرين كان يقوم بجولات طبية إلى مناطق أخرى في الخليج، منها السعودية وقطر والإمارات. وأيضا اشتغل في البحرين في الكويت في مستشفى الكويت حوالي سنتين. لما أتى إلى عمان في عام 1939 أتى إذا المستشفى الجديد اللي هو مستشفى توماس، وكما هم معروف أمام شعبيا مع العمانيين هو مستشفى توماس، لكن في الأساس مستشفى توماس أو اللي لاحقا أصبح مستشفى الرحمة اسمه الرسمي هو مستشفى نوكس التذكاري، نسبة إلى تشارلز نوكس أحد المتبرعين الأسخياء للكنيسة الإصلاحية الأمريكية، فتبرع ببناء المستشفى، وبذلك سمي الاسم تذكارا له. طبعا الدكتور توماس ويلز توماس اشتغل في دول الخليج من مقره في البحرين والكويت حوالي 10 سنوات، وعمان أجا في 1939 لغاية 1970. حوالي 30 سنة خدم في عمان، لم يكن مقره

0: مهمة الدكتور فومس كان.
1: يعني المحور اللي يتحدث فيه الأستاذ محمد هو في الحقيقة عن مركز أمانة، لذلك بس أخاف أن يطول صبرك علينا يعني في الموضوع، لكن إذا كان ممكن تقدم خلفية تاريخية عن المركز، من حيث أيضا طبعا هو المنزل الذي عاش فيه، وثم بعد ذلك تحول إلى مركز، ثم بعد ذلك يعني سنأتي للحديث عن الأنشطة والأهداف والرسالة إن شاء الله.
2: نعم، شكرا دكتور علي، ويعني شكرا لإدارة وموظفي النادي الثقافي لاستضافتنا وإتاحة الفرصة اللي يعني نروي القصة، قصة عن الرسالة الأمريكية، قصة الدكتور توماس، وأيضا القصة الحديثة، قصة مركز الأمانة، اللي أنا ما أستغرب إذا ممكن أقول 90% من الناس هنا ما يعرفوا إيش هو مركز الأمانة. نحن لسنا امتداد لي يعني في نهاية بداية السبعينات، لما حضرت صاحب الجلالة سلطان قابوس الله رحمه وتولى الحكم، انتقلت يعني الرسالة الأمريكية قررت إنها تتبرع بالمستشفيات، تتبرع ولا تبيع. دكتور ناصر ذكر الرسالة الأمريكية في الكويت وفي البصرة وفي البحرين. في الكويت وفي البصرة باعوا الممتلكات، لكن في عمان قرروا أنهم يتبرعوا بالممتلكات. في كان دكتور آخر ما كثير يذكر، دكتور دونالد باش، اللي هو بقى في عمان وقرر أنه يعمل مع صاحب الجلالة في تأسيس العمل الصحي. فالمستشفيات رسميا انتقلت من عهدة الإرسالي إلى عهدة الحكومة العمانية. بقت فقط مدرسة اللي أعتقد دكتور ناصر بيتطرق لها، اللي هي اسمها مدرسة الأمانة، لما انطرق في الحديث إلى عن هذا. فمدرسة الأمانة استمرت العمل إلى 1987 ومن ثم أغلقت. فهنا كانت فترة يعني غامضة، إيش تسوي الإرسالية؟ هم خلاص العمل الطبي طلعوا، العمل التعليمي طلعوا، ما بقى لهم يعني دور. فقرروا إنه الأصول الباقية اللي هي بيت الدكتور توماس أو الدكتور باش يعمل كمركز حوار ديني. ففي البداية في فترة التسعينات كان يعمل بشكل يعني بشكل تطوعي، ما بشكل كمؤسسة. فالمركز تأسس رسميا في 2001 قبل 25 سنة كمؤسسة غير ربحية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
1: جميل. هو بعد 2001 إن شاء الله أنا برجع لك في محور آخر يخص يخص ما بعد ذلك، لكن بعود للدكتور ناصر الصقري. طبعا دكتور ناصر، أنت قدمت مقدمة تاريخية عن إنشاء الإرسالية العربية الأمريكية، لكنه بعد ما إجوا إلى عمان وبالتحديد إلى مسقط، قدموا أيضا يعني في موضوع التعليم، يعني وأنت أيضا من الناس المتخصصين أيضا في تاريخ التعليم، فلو تلقي الضوء على يعني أبرز الخدمات التعليمية التي قدمت من خلال الإرسالية العربية.
3: نعم، طبعا بداية أو نرجع إلى تاريخ تأسيس المركز اللي هو في 12 نوفمبر 1893 على يد بيتر زويمر. كان أول ما أنشأه هو إنشاء المقر، وأيضا بدأ التفكير في إيجاد نشاط تعليمي للإرسالية في مسقط. هذا النشاط في الحقيقة حاول، طبعا كما نعلم أنه لابد أن يعني عند بداية النشاط التعليمي أن يقنع أولياء الأمور بأنه يريد أن يرغب في يعني إقامة نشاط تعليمي، لكنه في الحقيقة واجه تحديات كثيرة في يعني الشكوك التي كانت تحوم حول تأسيس هذه الإرسالية وإرسال الأبناء، وتردد كثيرا في يعني محاولة إيجاد أي حل في هذا الموضوع، لكنه لم يصل. يعني حضر بعض الطلاب أو التلاميذ، وبعد ذلك بعض أولياء أمورهم عارضوا المجيء مرة أخرى، وبالتالي فكروا في إيجاد طريقة أخرى لبدء النشاط التعليمي، فذهبوا إلى تأسيس مدرسة، وهذه المدرسة لم تكن للعمانيين، وإنما كما نعلم في ذلك الفترة كان الوجود البريطاني يحارب ما يعرف بتجارة الرقيق، وتم القبض على 3 سفن تقوم بهذا النشاط، وأتي بهم إلى مقر القنصلية البريطانية، واستأذن طبعا بيتر زويمر من القنصل البريطاني بأن يحضر أو يأخذ مجموعة من هؤلاء التلاميذ ويؤسس مدرسة عرفت بالمدرسة الحرفية للعبيد المحررين. طبعا سميت بالحرفية لأنهم كانوا كثير ما يمارسوا بعض

0: حرف في هذه المدرسة، وطبعا أيضا أخذت الاسم الآخر نتيجة لأن هؤلاء أتوا بهم من القنصلية على إثر المصادرة التي تمت لبعض السفن. هذه المدرسة استمرت تقريبا من عام 1896 إلى 1900 أو بدايات القرن العشرين، إلى أن هؤلاء تخرجوا. طبعا بعد ذلك يعني بعضهم سافر إلى الهند وبعضهم عمل في بعض السفن الأمريكية. بعد ذلك بدأت ملامح ما عرف بمدرسة بيترز ويمر التذكارية. هذه المدرسة طبعا سميت باسم بيترز ويمر لأن بيترز ويمر توفي في عام 1898، فيعني تخليدا لاسمها ولجهوده تم تسمية هذه المدرسة بهذا الاسم. المدرسة أيضا حاولوا إيجاد مقر لها عام 1907، بدأت بنشاط متواضع جدا. جاءت الحرب العالمية الأولى، تذبذب نشاط الإرسالية بشكل كبير كما أشار الأستاذ أنور خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بسبب يعني قلة وصول المؤن إلى الإرسالية. وهذه الفترة في الحقيقة متى ما يعني ازدهر النشاط الطبي ازدهر النشاط التعليمي في الجهة الأخرى. هذه نقطة مهمة لأنها كلها المسألة معتمدة على ما يصلهم من دعم ومن يعني مؤن من الولايات المتحدة الأمريكية. ربما أذهب إلى سؤال طرحته دكتور علي، وهو كيف ممكن قراءة النشاط التعليمي للإرسالية كجزء من تاريخ عمان المتعلق بالتعليم؟ بلا شك أنه مثل ما أن الباحث في تاريخ الخدمات الصحية لا يمكن في التاريخ الحديث لا يمكن أن يتحدث عنها دون أن يشير إلى الخدمات الصحية للإرسالية، فكذلك التعليم لا يمكن فصل عندما نتحدث عن تاريخ التعليم في عمان عن الدور التعليمي للإرسالية الأمريكية، بغض النظر عن الدوافع، بغض النظر عن الأهداف، بغض النظر عن الجوانب الأخرى. الإرسالية قامت بنشاط في هذا الجانب، حالها حال الطب، وبالتالي الكثير من العمانيين درسوا في هذه المدارس، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية ازدهر نشاط التعليم أو مدرسة الإرسالية بشكل كبير جدا في تلك الفترة. يمكن أن أعدد أبرز ملامح النشاط التعليمي للإرسالية. طبعا كان تعليم حديث قائم على تعليم نظامي، أيضا المناهج كان يؤتى بها من الولايات المتحدة الأمريكية، اللغة الإنجليزية أيضا كانت متميزة فيها المدرسة، أيضا تعليم الفتيات كان لم يكن متاحا في مسقط عدا في المدرسة مدرسة الإرسالية. وطبعا هي صحيح بدأت بالذكور، ولكن تقريبا في منتصف القرن العشرين سمحت بتسجيل الإناث أو تسجيل الفتيات، في حين أن التعليم الحديث الذي كانت ترعاه الحكومة ظل مقتصرا على الذكور حتى بعد تأسيس سواء في المدرسة السلطانية الأولى أو المدرسة السلطانية الثانية أو المدرسة السعيدية في مسقط أو المدرسة السعيدية في مطرح. بعد ذلك كانت فقط مقتصرة على الذكور، وطبعا الباب انفتح بعد ذلك بعد عام 1970 وانتشار المدارس في كل مكان.
1: أستاذ أنور، خلينا أبدأ من حيث انتهيت. كنت قد أشرت إلى موضوع الزيارات اللي كان يقومها الطبيب توماس للكثير من المناطق، وفي أحد الإشارات أيضا اللي أنا قرأتها أيضا في الكتاب الموضوع يعني موقف السلطات البريطانية في ذلك الوقت من هذا، يبدو أنهم شعروا أيضا بنوع من التوجس من هذه الزيارات، خاصة في موضوع أيضا ما ذكر أيضا حول لقائه بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي وعلاقه للإمام، أو ربما في شيء ما دار في الكواليس أو أحاديث حول موضوعات تتعلق أيضا بالجوانب السياسية.
2: نعم، قبل ذلك بصحب إضافة فيما يتعلق بسؤالك حول النشاط الكنسي خارج مسقط ومطرح. من ضمن الكتاب أيضا ذكر هناك أن القس دي كاسترا كان عنده كنيس صغير في بركة، في أحد المزارع في بركة، وطلب من ويلز توماس أيضا خلال زياراته إلى المناطق هذه أنه ممكن يستغله، لكن ما كان يقوم طبعا هو ماخذنه وعاملنه بحكم أنه قس، فكان يروح أسبوعيا إلى بركة خلال الويكند كما تقول، وفي نفس الوقت استغل الكنس اللي موجود هناك. لكن غير ذلك ما عندي أي لم يذكر أن هناك في كنائس أخرى في مسقط. صحيح كانت في هناك بعض المروجين للتبشيريين فيما يتعلق بتوزيع الكتب وغيرها. لو تعيد السؤال اللي بس
1: كنت أتكلم بس عن يعني توجس السلطات البريطانية، السفارة البريطانية والقنصلية البريطانية في مسقط في من الزيارات التي كان يقوم بها يعني الطبيب توماس للمناطق الداخلية، خاصة مع زعماء القبائل أو التقاء بزعماء القبائل، أيضا علاقه ما ذكر أيضا ما ورد أيضا من إشارات تاريخية حول علاقه للإمام محمد بن عبد الله.
2: نعم نعم، التوجس كان في الواقع من طرفين، كان من جانب الإنكليز في مسقط وأيضا من جانب العمانيين في المناطق الداخلية. الإنكليز كان توجسهم سياسي خوفا من تغلغ الأمريكيين وسيطرتهم على المناطق وتكوين علاقات مع التيارات الأخرى في البلد، في حين الإمام محمد بن عبد الله هواجسه كانت ما يتعلق بالتبشير والتنصير في المناطق الداخلية.
1: في إضاءة أخرى ممكن حاب تقدمها عن الطبيب توماس، لأنه بنتقل للمحور الآخر أعتقد المهم أيضا، يعني صدور الكتاب الحكيم توماس سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية. طبعا الدكتور أنور يعني كان لك مجهود كبير في ترجمتها للكتاب، وصدر عن دار عرب، وكان يفترض أنه يصدر في معرض مسقط دولي للكتاب، لكنه أيضا بسبب الظروف السياسية التي حدثت لم يصدر. طبعا الكتاب موجود يعني، لكنه النسخ لا زالت غير متاحة بسبب الأوضاع في في في في لبنان. فممكن أيضا تحدثنا عن تجربتك، أنا أعتقد إنه هي تجربة في الحقيقة تجربة ثرية، يعني لأنه الكتاب أيضا مش هو بس مجرد فقط يعني سيرة حياة كتبت بلغة جامدة، ولكن أيضا من خلال ترجمتك يبدو أنه يعني روح النص وكأن أيضا روح توماس حاضر أيضا في من خلال هذه الترجمة. فجيد أن تلقي الضوء على يعني لماذا كان هناك اهتمام بترجمة هذا الكتاب من قبلك، وخاصة أنت أيضا من سكان المنطقة، يبدو في علاقة ما يعني جاذبية ما أستطيع القول. يعني
2: هو في الواقع أنا حصلت على نسخة من الكتاب باللغة الإنجليزية من مركز الأمانة، كنت في زيارة هناك فحصلت نسخة الكتاب باللغة الإنجليزية، قريتها للمرة الأولى للمرة الثانية، وفورا أدركت إن الكتاب هذا لابد أن ينقل إلى اللغة العربية، لأن كم المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب. أنا شخصيا بحكم أني أيضا من أبناء مسقط ومطرح ومعايش الفترة اللي فترة الإرسالية، وأنا في الواقع أيضا أحد مواليد مستشفى الإرسالية من ضمن 478 مولودا في ذاك المستشفى في ذاك العام. أيضا من الناحية الوجدانية والعلاقة اللي تربطني بالمستشفى وبالعاملين العمانيين في المستشفى أيضا، ارتأيت أن أنقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية. الكتاب لا يتحدث عن عمان فقط، إنما يتحدث عن مسيرة الطبيب ويلز توماس، عن زوجته، عن رفاقه، وأيضا عن الخليج بشكل عام، دول الخليج بشكل عام، حكامها، شعوبها، مشاكلها، أشياءها. فجاء الكتاب يتكلم عن فترة أو عن حقبة زمنية مفقودة وسرديات لم توثق فيما يتعلق بالخليج قبل اكتشاف النفط، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الطبية والعلاجية. فلذلك ارتأيت أن أترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، خاصة أنه كتاب يعتمد عليه وموثق، واللي كتبه هو ديفيد ديكاسون. ديفيد ديكاسون أيضا من أبناء التبشيرين، وولد في بورما ودرس في بورما وفي باكستان، ثم كما درسته في الولايات المتحدة. هو كاتب معروف متخصص في الكتابات قصص التبشيرين خارج أمريكا، وفي نفس الوقت ديفيد ديكاسون هو زوج ابنة ويلز توماس، لذلك اعتمد على الوثائق والتسجيلات والمذكرات اللي كانت موجودة مع العائلة في كتابة لهذا النص. ترجمة النص في الواقع لم تكن عملية سهلة، أخذ مني وقت كثير، ما يقارب تقريبا سنتين، لأن الكتاب احتوى على مصطلحات وعلى نصوص تتعلق بالسيرة الذاتية، وأيضا نصوص بالأنثروبولوجيا والنصوص اللاهوتية بالدين المسيحي، فليس من السهل أنك ترجمها مثل ما تترجم أي موضوع آخر. لكن ما شدني أكثر لترجمة الكتاب هو الإحساس اللي عشته، والإحساس الوجداني اللي عشته في مطرح و... واللي...

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. باستثمارات تتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعاً العام الماضي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. تعزيزا لمكانتها كوجهة صناعية ولوجستية عالمية، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي، وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني. وتتنوع هذه الاستثمارات بين الصناعات النفطية الحديدية البتروكيماوية وإنتاج المواد الغذائية والبلاستيكية والرخام.
1: بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، ليرتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2,300,000,000 ريال عماني، فيما تقارب المساحة المؤجرة 11,400,000 متر مربع من المساحة الإجمالية التي تبلغ أكثر من 28 مليون متر مربع. وتعكف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة صحار الصناعية، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة للمراحل من الأولى إلى السادسة، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة، ومن المؤمل إنجاز الدراسة في الربع الثاني من هذا العام. كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية 11، منها مشروع رفع كفاءة البنية الأساسية وتحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل، ومشروع إنشاء مرافق ومباني خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مشروع مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 97 ميجاوات، واستكمال الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم لتمكين سلاسل القيمة الصناعية. من جانب آخر، شهد مجمع الصناعات البلاستيكية في مدينة صحار الصناعية نموا متسارعا خلال الفترة الماضية، مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مدائن للمستثمرين. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيه 33,700,000 ريال عماني، ويضم المجمع حوالي 19 مشروعا بين منتجة وأخرى قيد الإنشاء أو ضمن عقود إيجار حديثة.
0: استعراض مستجدات المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب الشرقية كانت محور اجتماع المجلس البلدي خلال جلسته الخامسة لهذا العام. وبحث المجلس خلال الاجتماع مقترح آلية الاستثمار في المحافظة، والذي ركز على أهمية إيجاد منظومة أكثر مرونة ووضوحا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية والتي تضمنت عددا من المبادرات المجتمعية والتوعوية. كما استعرض المجلس مبادرة تطوير مواقع الجذب السياحي بولاية مصيرة، والتي تضمنت عددا من المقترحات التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بالبنية السياحية والخدمية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية رئيس المجلس. ونبقى في محافظة جنوب الشرقية، حيث افتتح مشروع حديقة الغاف في ولاية جعلان بني بو حسن، والتي تأتي في إطار تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع نطاق المرافق المجتمعية ذات الطابع الطبيعي.
2: شجرة الغاف ذاكرة راسخة في عمق هذه الأرض، يتحلق الطلاب حول معلمهم تحت ظلالها، مستمعين إلى ما تحمله هذه الشجرة من دلالات وقيم تجسد في أهمية تدشين حديقة الغاف بولاية جعلان بني بو حسن في احتفالية ابتهج الأهالي بها.
3: هذا المنتزه هو عبارة رافد للسياحة البيئية في سلطنة عمان، وأيضا سعي من الحكومة للحفاظ على هذه الشجرة التي تعتبر إرث يعني وطني يجب علينا المحافظة عليه، وهي شجرة الغاف، وبالتالي أهميتها أهمية بيئية كبيرة، يجب علينا جميعا المحافظة عليها واستدامتها للأجيال القادمة.
2: تتربع حديقة الغاف على مساحة تبلغ نحو 30,000 متر مربع، تتوسطها غابات كثيفة من أشجار الغاف الطبيعية. ينطلق تصميم المشروع من رؤية الحفاظ على الغطاء النباتي القائم وإدماجه عضويا في المنظومة الجمالية والترفيهية للموقع، بما تتيح للزائر تجربة بيئية متكاملة ومتناغمة مع روح المكان وخصوصيته.
4: حديقة الغاف من أهم الأشجار البيئية في منطقة الخليج العربي وسلطنة عمان بشكل خاص، حيث تتميز شجرة الغاف بقدرتها الكبيرة على تحمل الجفاف والحرارة، وتنتشر بشكل عام في مناطق عدة من سلطنة عمان، ومن ضمنها جعلان بني بو حسن وبالتحديد في فريق المشايخ.
5: صارت حديقة فريق المشايخ متنفس لأهالي المنطقة ومتنفس لنا احنا لممارسة الأنشطة الرياضية.
2: الحديقة تعزز المكانة البيئية والجمالية لهذا الموروث الطبيعي، وتسهم في صون التنوع البيولوجي ومكافحة زحف التصحر، إلى جانب إثراء المنظومة المجتمعية لمرافق طبيعية تعمق الارتباط بالبيئة المحلية.
6: أحمد بن بارك الدرمكي من فلق المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن محافظة جنوب الشرقية.
0: أقيمت في ولاية المصنع أعمال ملتقى القيادات النسائية وسط تفاعل واسع من مختلف القطاعات الحيوية لترسيخ أدوار المرأة في قيادة التغيير الإيجابي وبناء المجتمع، بما يعزز من حضور محافظة جنوب الباطنة في مسارات التنمية الوطنية.
7: وراء كل مجتمع واع امرأة لم تكتفي بصناعة نجاحها الشخصي، بل جعلت من خبرتها ووعيها طريقا نحو التأثير وصناعة التغيير. هكذا يلتقي الطموح بالرؤية في ملتقى القيادات النسائية بجنوب الباطنة، حيث تجتمع تجارب نسائية ملهمة ترسم ملامح مستقبل أكثر وعيا وتمكينا. صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بن تركي آل سعيد متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
8: عمانيات متميزات ورائدات وقائدات وملهمات ورائعات ما شاء الله، وكل سنة عن سنة ما شاء الله نشوف أنهم يتقلدوا مناصب كثيرة، فتفاجأنا ما شاء الله في هذا التجمع الطيب أنه في قيادات نسائية متنوعة في مجالات، إن أثبت شيء أنه المرأة العمانية ممكنة ولله الحمد، وهي في تطور وفي تقدم عبر السنوات.
7: أروقة الملتقى شهدت حضور قيادات نسائية من قطاعات التعليم والصحة والعمل البلدي والتنمية والعسكري والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، في مساحة حوارية ناقشت أهمية بناء الذات وتنمية المهارات القيادية وتعزيز الوعي الذاتي وفنون التواصل الإيجابي وصناعة بيئة عمل أكثر تأثيرا واستقرارا.
9: عائشة عبدالله صالح المشيفري رئيسة جمعية المرأة العمانية بالمصنعة. يهدف ملتقى القيادات النسائية إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الملهمة ودعمها وتأهيلها لدفعها لتكون أكثر فاعلية في خدمة الوطن والمجتمع، وإن المرأة العمانية قادرة على تجاوز التحديات للمساهمة في صناعة مستقبل مزدهر أكثر إن شاء الله.
7: ورشة تدريبية تناولت مفاهيم التغيير الإيجابي وصناعة المبادرات المجتمعية، أكدت من خلالها المشاركات أهمية استمرار هذه الملتقيات في دعم المرأة العمانية وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية. كفاءات نسائية من مختلف القطاعات تجتمع لتؤكد أن بناء المستقبل يبدأ بتمكين الإنسان وصناعة القيادات الواعية. لإذاعة سلطنة عمان، بثينة بنت حمود البحرية، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة.
0: في ختام تداولات الأسبوعية، سجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، وأغلق مؤشر البورصة عند مستوى 7631 نقطة بتداولات تجاوزت 288 مليون ريال عماني.
10: رغم ارتفاعه في آخر يوم تداول، إلا أن المؤشر العام لبورصة مسقط أغلق في ختام تداولات الأسبوع عند مستوى 7631 نقطة، منخفضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 1% لتقارب 36 مليارا و795 مليون ريال عماني. محمد بن خليفة الصبحي، مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أوبار كابيتال للخدمات الاستثمارية:
11: شهدت البورصة انخفاض أقوى. الأسباب أنه هو الارتفاع الكبير التي شهدتها البورصة في فترة زمنية قصيرة، وبالأخص في الربع الأول من العام الجاري. عادة بعد كل ارتفاعات كبيرة يكون فيه انخفاض أو نوع من التصحيح.
10: وارتفع إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط بأكثر من 15% لتجاوز 288 مليون و770 ألف ريال عماني، وذلك لأكثر من 729 مليون و380 ألف سهم.
11: ما نتوقع خلال الأيام المقبلة راح تشهد البورصة نوع من الاستقرار، وبالتالي ابتداء من الشهر القادم قد نشهد ارتفاعات في مستويات البورصة. لا زالت على الرغم من انخفاض بورصة مسقط قرابة 15% هي السوق الأفضل أداء مقارنة بجميع أسواق دول المنطقة.
10: وسجلت المؤشرات والقطاعية لبورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي بلغ نحو 1% والصناعة بأكثر من 2%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بأكثر من 4%، كما بلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 20% والبيع 30%، فيما انخفض صافي الاستثمار لغير العمانيين بنحو 10%.
0: غادرت اليوم بعثة منتخب سلطنة عمان للكريكت إلى العاصمة السنغافورية سنغافورة للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 2026، والتي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 31 من مايو الجاري إلى 9 من يونيو المقبل، بمشاركة 13 منتخبا

آسيويا تتنافس على 4 بطاقات مؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 20 التي ستقام في آيتشي ناغويا باليابان. ويدخل المنتخب الوطني معسكرا خارجيا تحضيريا يعد المحطة الأخيرة قبل انطلاق منافسات التصفيات. وسوف يستهل المنتخب الوطني مشواره في منافسات المجموعات الثانية بمواجهة منتخب المالديف مطلع يونيو المقبل قبل أن يلتقي منتخب سنغافورة المستضيف يوم 3 يونيو القادم. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. باستثمارات تتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا العام الماضي. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. نحاور في هذه الحلقة الخاص يحيى سلام المنذري. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. كاتب أطعم نفسه مذاق المغامرة، اتجه إلى كتابة القصة القصيرة في عمر باكر، وأسلم نفسه لغوايتها. كان وما يزال باحثا عن التفرد، منشغلا بانتقاء حبات برتقاله بدقة، دائخا في هواء التفاح، راسما لوحاته السردية ومشاهده القصصية من خلال شحن الواقع بطاقة الخيال وإذكاء الأسئلة المتوقدة والمزج بين المتناقضات واكتشاف مناطق فنية وجمالية تصطرع وتتآلف فيها الأزمنة والأمكنة، الشخوص والحيوات. يكتب الشاعر سما عيسى عن يحيى سلام قائلا: لا يمتهن الكاتب التفسير ولا يقدم الحلول أو الإجابات، ذلك ليس من شأنه. الشأن هنا تلك الإضاءات العميقة التي يمارسها الكاتب بهدوء وإتقان وتكثيف، يبعده عن المباشرة وتسطيح النص، ويقدم لنا بذلك نصوصا موغلة في الرمز المضيء وسط عتمة من الأحداث والأسئلة التي لا تنتهي أبدا. صدر ليحيى سلام المنذري مجموعاته القصصية نافذتان لذلك البحر مسقط عام 1993، رماد اللوحة مجموعة صدرت طبعتها الأولى عن دار المدى بدمشق عام 1999، وفي طبعتها الثانية عن بيت الغشام للنشر والترجمة مسقط 2014. بيت وحيد في الصحراء مجموعة صدرت في طبعتها الأولى عن سلسلة كتاب مجلة نزوة مسقط 2003، وفي الطبعة الثانية عن بيت الغشام للنشر والترجمة مسقط 2013. الطيور الزجاجية مجموعة صدرت عن دار نينوى دمشق 2011. حليب التفاح عن دار الانتشار العربي بيروت 2016. كما صدرت المجموعة الخمس آنفة الذكر مجتمعة في كتاب واحد حمل عنوان الحديقة بيضاء بالياسمين عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع الآن ناشرون وموزعون عمان 2022. نرحب بك يحيى سلام المنذري في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا عزيز صالح.
0: يعني إلى آخر لحظة قبيل أن نلتقي هنا في هذا الحوار أو نلتقي بك، كنت أظن أو كنت أخشى أن تحدث قصة قصيرة ربما تسوف أو تؤجل هذا اللقاء.
1: لا أبدا.
0: لكن يبدو أن هنالك قصة قصيرة أخرى يعني بدأت في في في هذا اللقاء ونحن نجري هذا اللقاء.
1: لأن حياتنا قصص إحنا كلها يعني.
0: نعم. طيب يحيى، يعني ما دمت تتحدث عن يعني هذه الحياة قصص، أما تعبت يعني من من من من تحويل كل الأشياء التي تراها بعرستك الفنية طبعا والتي تشاهدها الذي تراها وتشاهدها إلى قصص قصيرة عبر أكثر من يعني خمس مجموعات، خصوصا أنا أعرف أن هنالك ربما مجموعة سادسة في الطريق؟
1: لا أبدا لم أتعب، بالعكس أستمتع بالكتابة.
0: جميل.
1: وأستمتع بتحويل يعني ما أراه من الواقع وحكايات.
0: نعم.
1: قصص مثل ما احنا ذكرنا من قبل قليل، قصص يعني حياتنا كلها قصص.
0: جميل.
1: فبالعكس ما في تعب ابدا، وما زال ما زالت عندي طاقه كبيره للكتابه، وعندي كثير من المشاريع والطموح، وارجو ان انال النجاح. يعني
0: نحن يعني نتمنى ونامل ذلك طبعا، وانت يعني يبدو انك كاتب متشبث بهذا الفن القصصي وتشتغل بعمق وبيعني تأنن وتمهل، ولست في أيضا بصدد الاستعجالات أيضا، على حسب يعني أنا أظن، أنا شخصيا أظن أنه مشروعك واضح تماما.
1: نعم.
0: هنالك خمس مجموعات قصصية وليس كما يرى البعض أن أنك مقل في النشر أو مقل في الكتابة. هذه المجموعات الخمس توجت تجربتك الكتابية وفي الطريق طبعا هنالك
1: مجموعة سادسة
0: قادمة. نعم. في البداية يعني أنت أجريت حوارا مطولا مع الأديب العماني أحمد الفلاحي.
1: نعم.
0: إذا كنت تتذكر ذلك. نعم. السؤال الأول
1: فترة طويلة. نعم.
0: نعم. هذا الحوار المطول. نعم. السؤال الأول الذي أطلقته في ذلك اللقاء: الطفولة هي المكون الأول لحياة أي إنسان، وهي نبع أنهاره وشخصيته وتحولاته فيما بعد. فوضفت طبعا في هذا السؤال تقول: فهل حدثتنا عن نشأتك الأولى، طفولتك، صباك، بداية تشكيل وعيك؟ هذا السؤال أطرحه عليك أنت أيضا. السؤال الذي طرحته على أحمد الفلاحي.
1: على أحمد الفلاحي.
0: نعم.
1: نعم. طفولتي كانت في المدينة.
0: نعم. تحديدا في مدينة مطرح.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. أنا ولدت في مطرح، وبعدها يعني انتقلنا إلى وادي عدي.
0: نعم.
1: درست أول.
0: أنت تشير في إحدى يعني كتاباتك أو في استهلالك في للمجموعة الكتاب الذي ضم الخمس مجموعات القصصية إلى أيضا وجود أصدقاء كانوا لديك في مطرح، أصدقاء طفولة مثل أحمد الرحبي ومحمود. صحيح. الرحبي.
1: صحيح صحيح. نحن كنا يعني نسكن متجاورين في وادي عدي.
0: نعم.
1: وكنا في نفس المدرسة ونلتقي، يعني جمعتنا فعلا صداقة من يعني منذ الطفولة، وكان هناك اهتمامات مشتركة. بس الطفولة طبعا طفولتي أكثر شيء كانت مثل ما يعني في المدينة أكثر منها في القرية. نحن يعني أنا ولدت في مدينة مطرح.
0: نعم.
1: وأنا أساسا من ولاية إزكي، وكنا بين فترة أخرى يعني نرحل إلى إزكي
0: تزورون. نعم. إزكي. نعم.
1: ولكن يعني كنا أيضا في الصيف نقيض. نعم. نقيض. نعم. في ولاية بوشهر أيضا. هي في مسقط طبعا.
0: صحيح.
1: بس هناك أيضا كنا نزور أيضا أقرباءنا ونظل فترة هناك. و يعني
0: على يعني حال
1: الطفولة كانت مثل ما تعرف، ما بتلك يعني طفولتنا ما كانت ميسرة مثل ما الحين، يعني كانت هناك الكثير من الصعاب طبعا.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: لأن أنا من مواليد سنة 70، السبعينات.
0: نعم. على أي حال طفولتك متفشية في الكثير من النصوص، وكما قلت أو كما أسلفت منذ قليل في بداية حديثك أيضا أن الكثير من المشاهد، مشاهد الطفولة أو لوحات الطفولة، يعني سيجدها القارئ بكثرة في تلك النصوص التي كتبتها. أنت كتبت منذ أمد طويل مادة عن الكاتب العماني، أوردت في بداية هذه المادة، دعني أقرأ هذه الأسطر الاستهلالية. تقول: في قديم الزمان قال لي أحد رؤسائي في العمل بأنه من الأفضل لي أن أبتعد عن كتابة القصة والأدب والثقافة لعدم جدواها ومنفعتها، وكنت أول مرة في ذلك الوقت أتلقى نصيحة كتلك، وكنت متأكدا بأنه لم يقرأ لي سطرا واحدا، ولم أستطع تقديم إجابة له أو أن أستجيب لنصيحتي التي صدمتني، وقد خمنت حينها بأنه شخص لا يمتلك أدنى وعي بأهمية وجمال الأدب والفن. وقد تكونت لدي حين ذاك الكثير من الأسئلة، منها: هل هو خائف من موظف كاتب؟ لماذا يخاف؟ هل يخاف النقد؟ هل سمع قصصا سيئة عن الكتاب؟ هل هناك من يشاطره في تقديم مثل هذه النصائح؟ سؤالي لك يحيى: كيف استطعت أن تضرب كما يقولون بعرض الحائط بهذه النصائح أو بهذه الوصايا، وأن توثق عراك مع الكتابة، مع القصة القصيرة أيضا تحديدا؟
1: طبعاً.
0: رغم تلك الآراء والوصايا يعني
1: طبعا الصادمة. مثل هذه الشخصيات موجودة على مدار التاريخ.
0: نعم.
1: يعني هناك الكثير من الشخصيات لديها ثقافة ولديها وعي بالفنون، خاصة مثلا الكتابة، القصة، المسرح. وأيضا هناك شخصيات في الجانب الآخر بالعكس ليس لديهم أدنى وعي، وفقط يريدون طبعا أن يستغلوا سلطتهم في أي مكان.
0: نعم.
1: وللتحكم مثلا بالآخرين أو ما شابه ذلك. بالنسبة لي يعني أنا كانت لدي مشروعي من أيام ما كنت طالب في جامعة السلطان قابوس وبداية لكتابة القصة ونشري المبكر لمجموعة القصصية نافذتان ذلك البحر.
0: نعم.
1: كان صدقي لمشروع الكتابة هو الذي جعلني أتغاضى لهذه المواقف التي ممكن أن يقع فيها أي كاتب. ولكن طبعا أنت تعرف بأن الشخص الذي يقرأ غير عن الشخص الذي لا يعرف القراءة، أو لأن القراءة هي التي تفتح الوعي وتفتح الذهن لأي قارئ، ويعني تكشف له ضوء الحقيقة في أي وقت وفي أي مكان عكس الآخرين.
0: نعم. إذن هذا الوعي
1: فبداخلي يعني موضوع الكتابة والفن منذ أن يعني أنا قلت لك أيضا أستمتع بالكتابة.
0: جميل.
1: أنا هذا المشروع في داخلي لغاية الحين وما يزال مستمر، رغم ما نصادفت أيضا الكثير من المشاكل التي أوقعتني فيها الكتابة، إلا أنني ما زلت مستمرا لإيماني بهذا الفن.
0: نعم. وأنا ومجموعتك القصصية الأولى نافذتان لذلك البحر، يعني يمكن أن نقول بأنك في سن 23 من عمرك.
1: نعم.
0: عندما نشرتها وعندما كنت طالبا في الجامعة، لأن المجموعة صدرت في عام 1993، ومنذ ذلك الحين بدأ يتضح يعني إصرارك على أن على هذا المشروع، وعلى أيضا تشبثك بالقصة القصيرة كأفق حي ونابض وتشتغل عليه.
1: صحيح صحيح. وكان أيضا هناك نية واضحة منذ البداية على كسر السائد والتشبث.
0: نعم.
1: أيضا بالحداثة.
0: نعم.
1: وطرح شيء جديد، ويعني أيضا الدخول في مجال التجريب منذ البداية.
0: جميل. وأنت أشرت في أيضا علاقتك الأولى بالنشر مع ملحق عمان الثقافي، وذكرت بأن أول قصة عنوانها زجاجة من نار.
1: نعم نعم.
0: كما تقول فرحت كثيرا بنشرها في ملحق عمان الثقافي.
1: صحيح أنا صحيح. نعم. أنا كنت تنشر في كنت أرسل قصص قصيرة إلى بريد القراء في جريدة عمان قبل دخولي جامعة السلطان قابوس.
0: نعم.
1: وكانت تنشر، ولكن في ذلك اليوم طبعا ملحق عمان الثقافي كان يصدر كل خميس، وكنت أتلهف طبعا لشراء الملحق الثقافي في يعني في الصباح الباكر من ذلك من يوم الخميس. فتفاجأت بنشر إحدى قصصي في ملحق عمان الثقافي، وكان بالنسبة لي يعني شيء كبير هذاك الوقت.
0: نعم.
1: لأن
0: وكنت تدبر 100 بيسة كل أسبوع.
1: نعم. لشراء الملحق.
0: جميل.
1: وحتى كنت أقرأه وأنا في المحل، يعني كان هناك يعني قبل يعني بالتلهف يعني أفتح الملحق وأنظر للقصص المنشورة وأنظر إذا كانت أيضا لدي قصة نشرت، يعني يعني كان يعني شيء يشعر الواحد بالسعادة.
0: جميل. عشت إذن يعني فترة موحية وملهمة. أنا إذن في ذلك الـ
1: يعني الـ
0: أنت تكتب قصصك الأولى وهنالك أيضا نشر، وربما فتح لك باب محرض ومغوي عن طريق نشر تلك الكتابة.
1: بالضبط بالعكس، يعني لما إحنا ننشر يعني في ذلك الوقت في الملحق الثقافي شيء كبير، لأنه نعرف بأن هناك أيضا من سوف يقرأها.
0: جميل.
1: نعم. والواحد يكون سعيد أيضا أن نشر شيء وله فائدة، هذا كان يعني أيضا الهدف. وأيضا نتشوق كنا أن احنا نتلقى ملاحظات من يقرأ القصة من أصدقاء وآخرين.
0: تماما.
1: هذا كان شيء أيضا يشعر الواحد أيضا بالسعادة.
0: تقول في إحدى حواراتك الصحفية: لا يوجد لدي ذلك الاقتناع السريع بالقصة بعد كتابتها، فلا بد أن تمر بمراحل عدة لتجد طريقها إلى النشر. أحرص كثيرا على إعادة كتابتها أكثر من مرة وتنقيحها ومراجعتها من ناحية اللغة، وأتركها فترة من الزمن ثم أرجع إليها، وقد أكتشف بأنها بحاجة إلى مزيد من التنقيح. صحيح. وربما إلى إضافة أو شطب مشاهد وأحداث، ولذا تتأخر كثيرا هذه القصة حتى ترى النور. هل يمكن القول بأن هذه الطقوس الكتابية، يعني تجذيبات، تنقيحات، تعديلات، شطب وإعادة كتابة، ملمح تجده أساسيا في من ملامح كتابتك أو طقسك
1: جدا جدا وما زال مستمر الكتابة.
0: نعم،
1: يعني أنا كثير حريص بالفعل. يعني أنت تعرف أن الواحد يكتب نص معين ما يريد في اليوم الثاني وينشر ذلك النص.
0: نعم،
1: بالعكس، يعني أنت إذا نشرت شيء وعلى طول تنشره ممكن تندم يعني على أنك أنت نشرته بدون ما تتأنى فيه. هذه المراحل اللي أنت ذكرتها وأنا ذكرتها، يعني في هذا حوار، كان مش حوار هذا؟
0: نعم، حوار. نعم، بالضبط بالضبط.
1: يعني هذه فعلا
0: أنت هنالك
1: هي الطقوس التي
0: في ذلك الحوار كنت تشير إلى إلى إلى الكتاب الذين يأخذون مغامرة النشر السريع، وبالتالي لديهم غزارة. نعم، في النشر أو في الكتابة.
1: طبعا هذه الغزارة مش بالضروري إنه تكون الأعمال يعني ضعيفة، لكن فعلا ترى يعني الفرصة أن تكون هذه الأعمال السريعة النشر، يعني فرصتها أنها تكون يعني متدنية الجودة كثيرة،
0: ولهذا
1: يعني فأنا حريص جدا
0: يبدو
1: فعلا
0: التنقيح ضروريا
1: بالضبط، لأن الشيء في داخلي يقول لا، يعني التأني دائما، يعني أنا أعود للقصة، وهذا أيضا أنا أعتبره شيء صحي، لأن كلما يعني أقرأ القصة من جديد أكتشف فيها أشياء أخرى ممكن أعدل فيها، ممكن يعني حتى تتشقلب كلها القصة. لكن في بعض الأحيان في قصص ممكن أكتبها مرة واحدة لكنها تمر أيضا بمرحلة تنقيح، لكن هي تظل هي القصة يعني منذ الكتابة الأولى يعني. بس معظم القصص عندي تمر فعلا بمراحل تنقيح وبصعوبة أن أنا أنشرها. يعني حتى مغامرة الأولى اللي أنا سميتها مغامرة الأولى نافذتان ذلك البحر، يعني ما كثير كنت مقتنع أني أنا أنشر المجموعة لولا التشجيع الأصدقاء وأيضا الأساتذة اللي كانوا موجودين أيضا في ذلك الوقت في جامعة السلطان قابوس.
0: نعم، يعني ربما من بينهم الدكتور شاكر عبد الحميد. نعم، كما أشرت في إحدى الحوارات.
1: صحيح.
0: تقول في إحدى حواراتك الصحفية أيضا، أنا أفضل دائما القراءة المخالفة عما كنت أقصده، لأنني أشعر بأن النص قابل لعدة تفاسير، أي أنه نص غير جامد وغير مباشر. يعني نلحظ في حواراتك التي يعني أجرت معك أن هنالك نوع من التبرم بالقراءات المغلقة أو التأويلات الواحدية لنصوصك.
1: نعم،
0: يعني هل حدث وأن عانيت من تلك التأويلات أو التفسيرات المنغلقة أو الأحادية من ناقد ما، من قارئ ما، لنص من نصوصك أو تجربة من تجاربك؟
1: أكيد، يعني في كثير من الكتابات والقراءات النقدية فعلا مثل ما تفضلت ممكن تكون مغلقة، وفي ناس يعني يعتمد هذا على وعي الناقد ورؤيته أيضا للنص، وأيضا النص نفسه. النص هو أيضا يفرض قراءة أخرى يعني عند النقاد أو عند من يقرؤون أو يكتبون عن القصة أو النص السردي، فهذا موجود يعني. وأيضا هناك قراءات جميلة، يعني في كتاب ونقاد يعني تطرقوا إلى نصوصي بجمال، يعني بقراءات أخرى، يعني أنا أكتشف نصي فعلا بشكل مختلف عن حتى ما أقصده. يعني النص اللي ممكن يعني قابل لعدة تفاسير يعني تجده يعني أكثر روحا، هكذا يعني أتوقع. فهذا يعتمد أيضا على من يكتب القراءة، من يكتب. نعم، النقد.
0: تمام.
1: يعني بعض الأحيان تجد مبدع كاتب أو يعني كاتب قصة أو كاتب رواية أو شاعر يكتب قراءة نقدية أفضل من ناقد يعني درس من ناحية الأكاديمية، يعني من جانب الأكاديمي.
0: نعم. طيب، هل تحدث مثلا بوجود قارئ ما عندما تكتب يعني تستحضر هذا القارئ في
1: لا.
0: في داخلك، يعني لا، يعني إذا جاز التعبير، لا يدغدغ فضولك ذلك القارئ الحاضر أو ربما الذي سيقرأ هذا النص، أم أنك غير معني على الإطلاق بها؟
1: والله
0: السياق.
1: أنا عندما أكتب النص يعني أكتبه وفق رؤيتي، ما أكتبه لهدف إني أنا أجد قارئ معين يقرأه. يعني كتابتي للنص يعني هكذا، يعني بعض الأحيان ممكن أنت تكتب نص بدون تخطيط ويخرج بطريقة معينة، وممكن أنت حتى يعني ما تتوقع إقبال قراء آخرين عليه. يعني مثلا حبات البرتقال المنتقاة بدقة، القصة هذه أنا لما كتبتها في ذاك الوقت ما كنت أتوقع أنها تكون أفضل من القصص الموجودة في الكتاب لدى القراء، معظم القراء.
0: سنذهب أو سنطرح عليك أسئلة بخصوص هذه القصة تحديدا، لكن هنالك ملمح أيضا وجدته في إحدى مجموعاتك القصصية، يعني أكثر من ربما المجموعات الأخرى، هو ولعك بالأسئلة أو بطرح الأسئلة، ربما لأنك معجون ربما بثقافة السؤال، أو أنك تنطلق من الأسئلة أكثر من ركونك للأجوبة. يعني أنت أيضا تقول في إحدى الحوارات الصحفية ربما مع زكي الصدير أتوقع، تقول بأنك قمت بإحصاء 260 علامة استفهام مثبتة في المجموعة.
1: مجموعة حليب التفاح هذه. يعني.
0: حليب التفاح، نعم.
1: صحيح.
0: حتى هذه الأسئلة تنطلق من العناوين، عناوين المجموعة أيضا، يعني هنا عناوين قصص المجموعة.
1: صحيح. صحيح. صحيح.
0: يعني القصص هكذا. لماذا لا تقرأ القصة من نهايتها؟ قصة أخرى. ما هي الحكاية الأخيرة لشهرزاد؟ قصة أخرى. هل في حقيبة الطفل فراشات؟ قصة أخرى. كيف يمكن للكهرباء أن تنطفئ؟ قصة أخرى أيضا. ما الذي فعلته النقطة السوداء؟ يعني لماذا لجأت حتى في هذه العناوين إلى هذا إلى هذه الصيغ، صيغة السؤال أو التساؤل؟
1: هو المجموعة. يعني

0: لكن في هذه المجموعة ركزت كثير أني أنا أريد أطرح أشياء كثيرة يعني حتى أنوع من الأساليب.
1: نعم.
0: فبعد كتابتي للقصص وتجميعها أنا بنفسي اكتشفت أن الأسئلة تتكرر كثيرا في هذه القصص، فبعض العناوين أنا فعلا تعمدت أنها تكون على هيئة أسئلة.
1: نعم.
0: فكان أيضا الهدف أيضا من ناحية التجريب ترسيخ الأسئلة في هذه المجموعة. هي الأسئلة تلقائية أصلا يعني أثناء كتابة القصص، لكن يعني أنا بعدين ما بعد ما يعني كنت في مرحلة تجميع هذه القصص وخاصة أيضا كتابتي للإهداء، ربما تلاحظت أن الإهداء على شكل نص أيضا.
1: نعم.
0: وهذا أيضا
1: نعم.
0: شيء أنا بنفسي
1: نعم. يعني
0: أسلوب يعني جديد.
1: القصة الأولى في الكتاب
0: وهو بالمناسبة يعني كان
1: قصيرة. نعم.
0: كان إهداء وأيضا يعني ممكن يكون قصة.
1: نعم.
0: أو
1: نعم.
0: نص.
1: نعم.
0: يعني على شكل إهداء على شكل قصة قصيرة. هذا أيضا متروك للقارئ.
1: هذا فيما يتعلق بمجموعتك حليب التفاح. لكن
0: أيوة.
1: مثلا
0: أنا بس خلينا أكمل لك
1: فضل.
0: يعني هذا الفكرة، فكرة الأسئلة. أنا أثناء تجميعي للقصص القصيرة لمجموعة حليب التفاح فعلا بدأت أصيغ شكل معين لإخراج الكتاب في أسلوب معين. وكان من ضمن الأشياء، من ضمن يعني العناصر هذه اللي أنا جات وردت من خلال القصص التي اعتبرها أيضا متصلة ومنفصلة.
1: نعم.
0: لاحظت تكرر علامات الاستفهام فعلا.
1: تمام.
0: وفعلا أنا حسبتها من عن طريق مايكروسوفت وورد اللي هو الحاسب الآلي.
1: نعم. تمام.
0: حتى أنا أشرت إلها في الإهداء. يعني كنت حتى عنوان المجموعة يعني من ضمن العناوين اللي كنت طارحنها العدد اللي ذكرته، عدد الأسئلة. لكن طبعا
1: صحيح.
0: مريت بمراحل أخرى ولغاية ما وصلت لهذا العنوان.
1: القاص سليمان المعمري أيضا كان قد تنبه إلى ارتكاناتك للأسئلة قبل هذه المجموعة، قبل حليب التفاح. آه،
0: مثل ما قلت لك أيضا.
1: نعم.
0: تتكرر
1: يعني خرج بهذا الانطباع نفسه في قراءتي لنصوص مجموعتك الطيور الزجاجية.
0: نعم.
1: كتب حينها سليمان المعمري يقول: لا أبالغ إن قلت إن كتابة يحيى هي كتابة الأسئلة بامتياز. لقد دأب على طرح الأسئلة التي تبدو في ظاهرها بريئة ولكنها ليست كذلك في العمق. إنها أسئلة تحرض على التأمل والتفكر وإعادة النظر في حياتنا برمتها. أسئلة تعبرنا مخترقة جدراننا الصلدة. ومن قرأ يحيى المنذري على حسب ما يكتب سليمان، ومن قرأ يحيى المنذري جيدا يدرك أن السؤال مكون رئيس من مكونات كتابتي.
0: صحيح. وترسخت في مجموعة حليب التفاح بشكل كبير.
1: نعم.
0: صحيح.
1: جميل.
0: والأسئلة فعلا ترى الأسئلة أيضا موجودة في حياتنا يعني.
1: حتى في قصتك في حليب التفاح، يعني هل في حقيبة الطفل فراشات؟ هذه القصة كتبتها على هيئة أسئلة كل.
0: صحيح.
1: القصة. نعم. نعم.
0: هذا نوع أيضا من التجريب.
1: يعني بلغت نحو 63 سؤالا
0: في جزئين.
1: أيوة. في جزئين.
0: في
1: نعم.
0: جزئين.
1: نعم. مجمل. نعم. الأسئلة 63.
0: يعني أنا بصراحة في هذه القصة حاولت أن أنا أطرح مثلا أسلوب جديد.
1: يعني هل
0: قصة قصيرة.
1: كنت تجرب تقنية ما في الكتابة؟
0: نعم.
1: وقد طرحت على هذه الهيئة والشاكلة.
0: بالضبط. وما أعرف عاد هل نجحت فيها، هل يعني مثلا استساغها القارئ. لم بصراحة لغاية الحين لم يعني. نعم. لما تلقى يعني أي
1: أنت تقول
0: أي
1: في أحد حواراتك الصحفية تقول: هوسي بالأسئلة قادني إلى هذه المغامرة، إلى مغامرة كتابة هذه القصة تحديدا.
0: صحيح. صحيح.
1: هل في حقيبة الطفل فراشات؟ نعم. طيب
0: يعني هي الحكاية من الأسئلة، تنبع من الأسئلة.
1: بالضبط. ويبدو أن هنالك أنك تحرض القارئ على على على على تكوين.
0: بالضبط.
1: هذا الكولاج من الإجابة على
0: من الإجابة ومن الأسئلة نفسها.
1: نعم.
0: وعلى
1: نعم.
0: فكرة عنوان الحديقة بيضاء بالياسمين كانت جملة من ضمن الأسئلة هذه.
1: نعم.
0: اللي موجودة في حليب التفاح.
1: نعم. هو نستشف من هذه القصة أن هنالك طفل طبعا مع عوالمه الملونة والعابه وقطته وحديقة بيته لكنه يرحل مخلفا أبا يبكي بحب.

0: فرقة على فقد ذلك الطفل. أرجو أن لا تكون هذه القراءة
1: جميل بصراحة.
0: أرجو أن لا تكون هذه القراءة واحدية أيضا وتوصم بأنها مغلقة.
1: لا أبدا، أنا قلت لك بعدين القصة هي أتوقع يعني أنها هي مفتوحة، يعني ممكن أي شخص يأولها بطريقته يعني.
0: نعم.
1: لكن أنت تقترب
0: ربما كمقترح للقراءة.
1: نعم.
0: تقول أيضا يحيى سلام المنذري: ليس من الصائب أن ننسخ الواقع في أعمالنا الأدبية والفنية ونكتب عليها أسماءنا، وإنما نستفيد منه، يعني من الواقع ومن أحداث الواقع، ونخلق منه عالما جديدا بروح مغايرة ومدهشة غير مألوفة، وأسلحتنا في ذلك هي الخيال والمعرفة والتجربة. يعني يبدو أنك تنبهت إلى ضرورة التركيز على الخيال يعني في
1: طبعا.
0: يعني بعد المجموعة الأولى على الأقل يعني بشكل كثيف.
1: قبل المجموعة الأولى.
0: قبل مجموعتك الأولى أيضا.
1: من بداية تجربتي وأنا يعني مهتم جدا بموضوع الخيال.
0: ربما قلنا أن أسلوبك الواقعي ربما يعني كان في المجموعة الأولى ربما ينحو لذلك، لكن استطعت في تجارب أخرى أن تحقن الواقع بالخيال أو تزود الواقع كما يقال.
1: بس المجموعة الأولى كانت أيضا مفعمة جدا بالخيال. يعني الخيال موجود في معظم النصوص. الخيال يعني هو الخيال أصلا مرتبط بالإبداع، يعني ما في إبداع بدون خيال، ما في فن بدون خيال. يعني نقل الواقع مثل شخص ينقل صورة واقعية وفقط.
0: نعم.
1: بدون روح يعني.
0: طيب هذه مثلا قصة لديك في مجموعة حليب التفاح بعنوان الطاحن الأول.
1: نعم.
0: في هذه المجموعة هل هي مثلا متخيلة، دعنا نقول من ألفها إلى يائها، يعني وأنها برمتها من بنات أفكارك أو من خيالك ما دمنا نتحدث عن الخيال، أم هنالك واقعة صغيرة مثلا تتلخص في فقدان تاج السن أثناء تناول الغداء كما طرحتها في القصة، وبالتالي جمعت بين تلك الواقعة والخيال؟
1: فعلا هي
0: يعني أنا دعني أطرح السؤال بطريقة أخرى، أين الخيال في هذه القصة؟
1: نعم فعلا هي واقعة بسيطة، حكاية يعني صارت لي فعلا.
0: نعم.
1: لكن طبعا أخرجت بالطريقة التي كتبت بها القصة هذه، و يعني القصة القصيرة عاد صارت بطريقة أخرى مغايرة طبعا مختلفة عن المشهد الواقع. فالخيال عاد يأتي في السن وفي المشاهد السن وفي الرمزية أيضا التي طعمت بها القصة.
0: ربما يرى البعض أن مناخات قصصك ربما تتمحور حول دعنا نقول أحلام معطوبة، ضياع، مهاوي، كوة مغلقة، مفاتيح ضائعة، ارتيابات، شخصيات ممزقة، حرائق تشتعل في الداخل، فخاخ منصوبة في الخارج، صدمات إلى غير ذلك طبعا من هذه الثيمات أو من هذه المناخات. هل يمكن أن نقول بأنك منحاز إلى هذه المناخات وهي الأقرب إليك؟
1: هل هي معظم
0: إلى قصصك؟
1: هل هي تتكرر هذه المناخات؟
0: هذه المناخات؟
1: لا ناس أسألك الحين تتكرر.
0: أنا سؤالي هكذا، هنالك من يرى
1: أن هي موجودة يعني. طبعا هذه في الواقع وأنا ككاتب وتعايشي مع الواقع أكيد يعني ما رايح أكتب عن شيء وردي.
0: نعم.
1: الحياة كلها يعني مليئة بالخير وبالشر،
0: وأنت على الأرض على كل الأرض يعني.
1: وأنا على الأرض
0: ولست قادما من المريخ.
1: فهذا يعني العناصر أو المصطلحات هذا أكيد
0: نعم
1: رايحات
0: ثيمات والمناخات
1: ثيمات.
0: نعم. نعم. طيب هل تشعر بأن نصوصك لم تقرأ بعد بشكل جيد، يعني بإصغاء أكثر، ربما يساورك الشعور ربما بأن هنالك قراء قادمون ربما مرهفو الحس سينصفون هذه التجربة في مقبل الأيام عوض القراء الكسالى دعنا نقول؟
1: نعم.
0: أو القراء المسوفون أو اللامكترثون في بالقراءة أو بعمق القراءة؟
1: ما أعرف، أنا ما كثير يهمني هذا الهاجس طبعا، لكن أنا طبعا يعني يعني أنا من الناس اللي أحب أن أنا فعلا أجد قراء وأن الناس تقرأ لي، فبالعكس يعني، لكن أنا ما هاجسي أن أنا أبحث عن قراء وأن أنا
0: نعم.
1: يعني أجلس أقلق. أنا كتبت تجارب قصصية
0: نعم.
1: وطرحتها ونشرتها،
0: قل كلمتك وامشي كما يقال.
1: أيوة. وفي آخرين أيضا التفتوا فعلا لهذه النصوص وقدموا قراءات، يعني سواء كانت منشورة أو حتى شفهيا، يعني أنا ما أجلس مع أصدقائي أو آخرين يحكوا لي عن انطباعاتهم في هذه النصوص، ولكن أنا الحين هذا بنفسي أطلقت عليها مغامرات وقلت أيضا حتى بالنص في يعني ممكن أعتقد في حليب التفاح في الهداء، إنه الواحد حتى يسعد لو إنه هناك قارئ واحد.
0: جميل. نعم نعم، هذا فكرة رائعة وقد تلتقي بها كذا، يعني ربما يتشاسع القراء ويتكاثروا.
1: نرجو. نعم. لكن
0: في اختيار نهايات قصصك يحيى سلام المنذري، يعني نلحظ نوع من الرشاقة في الوصول إلى النهاية في معظم قصصك. النهايات غير متكلفة، منسابة، شائقة، طبعا ليست سعيدة أو حزينة لكنها محكمة النسج، منسجمة مع أحداث القصة، وأيضا كثيرا ما لا تكون متوقعة. يعني أنا مثلا أستحضر الآن كيف يمكن للكهرباء أن تنطفئ، هذه القصة. في البداية هنالك يعني رجل يدخل، عامل صاحب البزة الزرقاء، ربما كبقية المرتادين لهذا المقهى، ولكن هذا العامل سرعان ما يأتي أو يتضح دوره الأساسي في قفلة هذه القصة، ربما يستغيث به النص أو يعني القصة تستغيث بها وتستنجد به إلى أنها هكذا تريد أن تصل، يعني وصلت النهاية إلى اللجوء إلى ذلك العامل.
1: نعم.
0: الذي ربما كان يعني باهت أو يعني طفيف حضوره في القصة في البداية. نعم. ما الذي يتحتم عليك فعله في اختيار تلك النهايات في المقام الأول؟ ما الذي تراعيه أكثر من غيره في الوصول بقصتك إلى السطر الأخير أو القفلة الأخيرة؟
1: نعم. أنا بصراحة يهمني أن تكون النهاية يا إما مفتوحة أو ممكن تكون صادمة وغير متوقعة، لكن أنا أتركها لسياق القصة نفسها. يعني في قصص نهاياتها هي التي يعني تجبرني أن أنا أضعها كما هي، فهي من خلال السياق، من خلال السرد. يعني ما أريد أنا دائما أن أنا أفتعل شيء معين أساس فقط أبهر أيضا القارئ. أنا أترك الموضوع هكذا يعني المجرى. حسب نعم. الحكاية التي أسردها. نعم.
0: نعم.
1: ففي كثير من النهايات ممكن تكون يعني غير متوقعة وأيضا مفتوحة، لكن أنا أحب النهايات. أنا لما أقرأ قصة لقاص آخر يعني أحب أن أقرأ شيء غير متوقع، أفضل من أن القاص يتوقع النهاية منذ بداية القصة.
0: لديك قصة أيضا عنوانها هل يمكن أن تقرأ قصة من النهايات؟
1: نعم. أيوة.
0: هل جربت أن تقرأ قصة من نهايتها؟
1: هذه كانت مثل الحيلة واللعبة يعني في الأسلوب اللي طرحته، فأيضا ترسيخ الشيء المخالف، يعني من ضمن التجريب الموجود في كتابتي لحليب التفاح.
0: هنالك قصة في هذا السياق ذاته الذي تحدث عنه. إسحاق نيوتن كما نعلم أثبت قانون الجاذبية بسقوط التفاح إلى أسفل، من عالي إلى أسفل، لكن شخصية إسحاق في قصتك حليب التفاح، نرى شجرة التفاح إسحاق أيضا اسمه إسحاق تسقط ثمارها إلى الأعلى. يعني
1: مخالف.
0: هل هذا أيوة في نفس السياق، هذا تود أن تقول ربما أن الأمر مقلوب ومعكوس،
1: أي
0: أو الحلم هو التفاح؟
1: يعني هي أحداث القصة هي التي رسخت هذا المعنى أيضا. يعني القصة والحكاية يعني بنيت على هذا الأساس، يعني في شيء كذا خيط في القصة في الحكاية، ففي هذا المشهد اللي تفضلت وطرحته الحين.
0: نعم.
1: فجاء هكذا يعني شيء مخالف، شيء غير أيضا متوقع.
0: نعم.
1: لأنه دائما أيضا في الفن تريد شيء مختلف، ما تريد شيء يعني
0: مألوف.
1: مألوف القارئ يكون خلاص يعني قرأ.
0: نعم. نعم.
1: يعني حتى أنا في عناوين للمجموعات القصصية دائما أحرص أن أطرح عناوين أيضا غير مألوفة، غير موجودة.
0: تمام.
1: ولا كيف بيكون يعني إبداع أو أنه شيء جديد.
0: يبدو أيضا
1: يعني هذا عندي هذا الهاجس
0: يبدو
1: أيضا.
0: يبدو أن ما يمكن أن نقول الغرائبية، يمكن أن نقول بأن
1: الغرائبية إثارة
0: قصص يحيى السلام تمتح من هذه الغرائبية، من مناخات هذه الغرائبية، ربما لإضفاء مزيد من التشويق والنكهة والمتعة لذلك النص.
1: بالضبط.
0: نعم. يعني في أحد قصصك حمدان طلق زوجته بسبب ادعائها قراءة أفكار زوجها. في قصة أخرى هنالك تلك الفتاة التي تشتعل حبا فقط في شهر يناير من خلال الرائحة، رائحة يناير. ربما هذا يعني نوع من
1: هذا هو الخيال والغرائبية. ويمكن موجود في الواقع ما تعرف.
0: نعم.
1: جميل. وأنا يمكن أكتب عن شيء موجود، لأن أصلا الحيال أيضا أنت تسمع عن قصص عجيبة وغريبة فعلا حتى لا يصدقها عقل، وهذا هو يعني حتى الواقع كذا.
0: نعم.
1: فيعني هذا هو اللي واحد يريد أيضا يرسخ أسلوب معين
0: جميل. من في من يعني ما دبنا نتحدث عن أسلوبك، أيضا هنالك اتكاءات على الحلم في قصصك، مثلا قصة الأسئلة الأغلى سعرا من النفط، هل استلهمت فيها طبيعة الحلم، هذيانات الحلم، ربما تداعيات الحلم، أم هي حلم فعلا هذه القصة برمتها؟
1: لا هي لي ما أعرف، أنا ما أريد طبعا أدخل في تفاسير النص.
0: نعم.
1: لكن ما أنا لما كتبتها ما كانت على ما كانت على أساس حلم. نعم. ولكن هي نوع من التأمل، التأمل والغوص في الخيالات.
0: كيف تستفيد من من, من, من طاقة الحلم في تجربتك القصصية؟
1: طبعا الحلم نقدر نقول إنه هو الشيء غير الواقعي، والكتابة أيضا بما أنها يدخل فيها الخيال فلا بد من الاستفادة من موضوع الأحلام والحلم، سواء كان شخصية القصة تحلم أو أنها يعني تغوص في شيء أيضا غير واقعي بما يشبه الأحلام أو الكوابيس حتى. فيعني عنصر أيضا مهم في الأسلوب في السرد.
0: نعم. القاص بالرواية محمود الرحبي في قراءته لقصتك القصيرة الإصبع، يبدو هذه من القصص التي لم تدخل
1: هذه
0: في
1: هذه منشورة كانت في مجلة نزوة،
0: في مجلة نزوة،
1: وهذه
0: نعم.
1: من ضمن المجموعة الجديدة.
0: نعم. السادسة.
1: أيوة.
0: هي من القصص طبعا التي طبعا لم تتضمنها المجموعة الخمس. بالضبط. يشير محمود الرحبي إلى العناصر التي استخدمتها في هذه القصة، الابتعاد عن المباشرة، الاعتماد على القارئ باعتباره مشاركا أساسيا في بناء القصة واكتشاف المعنى الخفي لها، الانتقالات بالزمن، التشويق، السخرية، الحوار الداخلي والخارجي، الدهشة والمفارقة. يعني يقول محمود الرحبي تلك العناصر الفنية هي التي جعلت محمود الرحبي أن يصفك بأنك تكتب بتقدير شديد وحرص، لذلك فإن قصصك تعاني من ولادة عسيرة ومراجعات وشك وإعادة كتابة مستمرة تخرج غالبا في هيئة مكتملة ومسقولة. هل هذه القصة، قصة الإصبع، تطور جديد في تجربتك يعني تعتقد؟
1: نعم.
0: مقارنة ب
1: أنا من وجهة نظري نعم، أنا حاولت بقدر الإمكان أن تكون أيضا بأسلوب مغاير ومختلف عن التجارب السابقة. يعني أنا حريص بين كل إصدار وإصدار أنه يكون شيء مغاير بقدر الإمكان. ممكن ترى الواحد ما ينجح في الموضوع، وأنه ممكن طبعا لازم يكون يكرر في الأسلوب، لكن هذه القصة، هذه القصة وما شابهها يعني في المجموعة القادمة أتوقع أنها تكون مختلفة ومغايرة. وطبعا محمود راح بكأنه أيضا في وصفه الحين لهذه القصة يصف أيضا حتى تجربتي كاملة.
0: طيب ما الذي استفاده يحيى السلام المنذري من من من دعنا نقول الواقع أو من الزمن الواقعي في الاشتغال على على زمنه الفني. يعني مثلا القاص سالم التويه في قراءته لمجموعتك الطيور الزجاجية يقول: منذ أصدر القاص العماني يحيى سلام المنذري مجموعته القصصية الأولى، طبعا نافذة لذلك البحر يقصد، عام 1993، يقول: والطفولة والصبا هما محور أغلب قصصه. الطفولة والصبا هنا مرحلتان عمريتان أثيرتان تنالان نصيبا أوفر من السرد، وتطرحان أسئلة شتى تتعدى الحكاية التي يوليها يحيى اهتماما يميزه عن كتاب القصة الآخرين في عمان، لتبني عالما قوامه واقع الشخصيات وأحلامها وأفكارها الكامنة في الأعماق. هو طبعا يتذكر نماذج في هذا السياق، مثلا يذكر عملين للكاتب البيروفي ماريا فارغاس يوسا، ويذكر نماذج أخرى أيضا. يعني توظيف السيري أو الذكريات الشخصية في القصص، ويقول: هذا ما يقوم به أساتذة السرد الكبار، وبالتالي لن يكون الأمر استثناء بالنسبة لسائر الكتاب الآخرين. يعني ماذا يعني بهذه الطريقة؟ هو يقصد أنك استفدت من السيرة الذاتية أو السيرة الشخصية لديك ومن ذكرياتك طبعا.
1: أكيد
0: واستعاءاتك. نعم،
1: يعني لغاية الحين نحن نستفيد من أحداث طفولة والصبا، فهذه
0: يعني
1: أحداث
0: إلى أي مدى
1: أحداث تطاردنا لغاية الحين ومفعمة بأشياء كثيرة طبعا، وقائع وشوائق وآلام وسعادة وفرح.
0: نعم،
1: فتأتي بين فترة وأخرى وتغوص أيضا حتى في الحكايات التي نكتبها أو التي سنكتبها التي كتبناها.
0: نعم،
1: فهي موجودة ملتصقة بنا دائما.
0: الشاعر سماع عيسى يكتب أيضا عن تقاطعات السيرة الذاتية أو ما يسميه الجرح الشخصي مع نصوصك في مادة طبعا في نشرت في مجلة البحرين الثقافية.
1: نعم،
0: يضيف سماع عيسى ويكتب سماع عيسى يقول: ما دار ليحيى في يوم للمطر هو سقوطه المفاجئ وذهابه إثر ذلك في غيبوبة لم يفق منها إلا بعد فترة من بقائه بين الحياة والموت، كان مهددا فيها بالشلل التام في المخ خاصة، إلى آخره. هو يقصد أن هنالك هذه التجربة قدمتها في نصوص: يوم واحد يتلألأ في عيني ومن جدار أبيض إلى جدار أسود. يعني ما تعليقك على ما طرحه سماع عيسى؟ وأيضا نريد أن نستكشف باب الفضول، ماذا حدث في تلك الليلة الماطرة؟
1: طبعا سماع عيسى يعني كان دقيق في توصيفه، ويقصد بأن الكتاب يستفيدوا من تجارب يعني واقعية أو من مثل ما هو يعني أشار الجرح الشخصي.
0: نعم،
1: فكان يشير إلى واقعة حدثت لي في ليلة ما ماطرة، وسقطت فعلا يعني ضربت على رأسي من الخلف.
0: نعم،
1: ودخلت في يعني غيبوبة قصيرة وافقت بعدها، فطرحتها يعني أنا من ضمن في إحدى قصص طيور الزجاجية، وهو التفت إليها في قراءته وأشار لها يعني. بس هذا طبعا ما في كاتب معين ينفصل عن سيرته الذاتية.
0: جميل.
1: السيرة الذاتية ومعايشته يعني للواقع وما يمر به، فهم علي، من أوقات سعيدة، من أوقات صعبة، من مشاكل، هذه لابد أن تؤثر بشكل أو ما في كتاباته.
0: طبعا
1: هذا
0: طبعا.
1: شيء يعني معروف، ما لا يمكن أن الكاتب يتخلص من واقعه.
0: جميل جميل. نعود الآن إلى قصتك القصيرة حبات البرتقال المنتقاة بدقة، ربما هي الأكثر شهرة في ليحيى سلام المنذري، خصوصا بعد تحويلها إلى فيلم سينمائي قصير.
1: نعم.
0: مثلا الكاتبة الكويتية باسمة العنزي تكتب عن هذه القصة، تقول: ما إن أنهيت قراءة قصة حبات البرتقال المنتقى بدقة للقاص العماني يحيى المنذري حتى تأكدت أن لبعض النصوص وقعا خاصا على المتلقي قد لا يتوقعه الكاتب. تقول: هذه القصة الكونية المكتوبة بحرفنا عام 1992 والمنشورة ضمن مجموعته الأولى لقيت من الانتشار والصدى ما جعلها من أجمل القصص التي كتبت في تاريخ القصة العمانية. على أي حال، الكاتبة ذاتها تقول في هذه الإطلالة القرائية تقول للقاص ثلاث مجموعات قصصية، طبعا حين ذاك هي تقصد بعد المجموعة الثالثة، لكن ظلت هذه القصة هي الأشهر والأكثر تداولا رغم أنها من بداياته. تقول: ولا أعرف إن كان ذلك من حسن حظ الكاتب أم العكس. ونحن نحول هذا السؤال لك أيضا: من حسن حظك أن هذه القصة عرفت بها، وخصوصا أن هنالك أيضا ما يشبه العتب أنت أيضا على من نشروا هذه القصة ربما بدون استئذانك في مواقع أو في
1: هي طبعا أخرى. كثير نشرت هي في مواقع يعني حتى بدون استئذان.
0: نعم.
1: ولكن هناك أيضا من حولها إلى برامج تمثيليات إذاعية.
0: نعم.
1: بس أيضا في يعني في منهم استأذن وفي منهم لا بدون استئذان. لكن برامج هذه التمثيليات الإذاعية لم تكن بذلك المستوى لغاية ما طبعا الصديق عبد الله خميس حولها إلى إلى إلى فيلم. لكن العودة إلى قراءة الكاتبة باسمة، أرى أنها يعني هذه القصة بالتحديد هي حسب رؤيتها هذا طبعا، إنه هل الكاتب محظوظ أو
0: ربما هي تقصد أنها تغطي على على على أعمال أخرى ربما أهم من هذه القصة.
1: صحيح.
0: تقصد
1: يعني هذه وجهة نظرها، وأنا كثير أحترم، وخاصة أنا كثير احترمت هذا، قدرت الكتابة اللي كتبتها حول حبات البرتقال منتقاة بدقة. لكن مثل ما قلت لك أنا هذه القصة القصيرة فعلا حتى أنا ما كنت أتوقع أنها تأخذ هذا الصدى. يعني حتى فعلا في بعد نشري للمجموعة الأولى لم أكن أعتبرها من أفضل القصص المجموعة. وصارت أفضل. نعم. القصص في ذلك.
0: طيب ممكن سؤال آخر أيضا، هل أحببت البرتقال بطريقة أخرى بعد هذه بعد انتشار هذه القصة؟
1: أنا كنت أحب البرتقال وما زلت بطرق.
0: يحيى سلام المنذري، أنت من الكتاب الذين يدعون إلى القراءة باستمرار باعتبارها زادا مهما لأي كتابة. يعني القراءات التي كان لها الفضل الوافر في اقترابك من عوالم القصة القصيرة إذا جاز التعبير، ما هي؟
1: ليست فقط عوالم القصة القصيرة،
0: يعني الكتب الأوفر حظا التي
1: نعم.
0: حرضتك على التشبث بهذا الفن يعني تحديدا
1: يعني من كتاب القصة. نعم. اللي قرأت. نعم. لهم تقصد؟
0: نعم. نعم.
1: طبعا كثيرين، تشيخوف أنا قرأت له كثير، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، غسان كنفاني، هذا كل القصص اللي قرأت لهم إياها حفزتني. زكريا تامر أيضا. أنا ما فقط القصص القصيرة اللي قرأتها يعني هي حفزتني أيضا، بالعكس شعر محمود درويش، أنس الحاج، دونيس، كثير
0: طبعاً
1: من الشعراء.
0: لا ننسى هنا تعالقاتك أيضا مع الفن التشكيلي ومع
1: نعم.
0: السينما
1: كله
0: المبثوثة في
1: كل شيء يعني مرتبط يعني هذا الفن
0: مجموعتي.
1: والقراءات ما فقط أيضا في السرد والشعر، بينما هناك أيضا القراءات في الفكر، في النقد، في مجالات مختلفة. ولا تنسى أن أيضا أنا حتى دراستي بالناحية العلمية هذا أيضا كلها تساهم.
0: نعم.
1: في على الأقل يعني في تفتيح الوعي
0: بالضبط.
1: ليس فقط في مجال كتابة القصة وتطورها، وإنما حتى في أشياء أخرى يعني.
0: جميل. ويبدو أن يعني القارئ الذي يريد أن يعني يتعرف على هذا التأثر موجود في قصصك. مثلا الشاعر سما عيسى يرى تأثرك بمثلا جوجول أيوة، في قصة الساق لك هو يستذكر قصة الأنف لجوجول. يعني ليس فقط شيخوف الذي كنت تذكره،
1: طبعا نعم. طبعا المعطف، الأنفس الميتة، هذه كلها أنا نعم. أعمال قرأتها بحب. نعم. كافكا أيضا أنا قرأت كثير. نعم. لكافكا كثيرين طبعا، ما الواحد لا يحصر
0: بالضبط
1: ولا يتذكر يعني الكتب التي قرأها والكتاب الذين قرأ لهم.
0: نعم.
1: بس هل المال
0: أنت استطعت من خلال بعض القصص القصيرة مثل يعني مثلا استحضر قصة خوف العصافير الصغيرة في مجموعتك الطيور الزجاجية، تدعونا أن يعني نذهب إلى القول بأنك استطعت بهذه القصة أن تلخص مثلا مأزق التربية والتعليم، مأساة التعليم في بلداننا العربية. يعني كيف ترى قدرة القصة القصيرة على أن تكتب أو تعبر بدقة وبشكل غير مباشر أكثر مما ربما نقول مما تطرحه كتب أخرى طابع فكري ومعرفي وفلسفي أو مقالات طويلة وعريضة أيضا ربما معبأة بالحكم والمواعظ والوصايا.
1: هو الفن عموما له تأثير كبير يعني ربما يعني موازي لأي بحوث أو دراسات يعني لا يقل مستوى، خاصة يعني مثل ما تفضلت ممكن هناك في كثير من القصص ممكن تؤثر في أشياء أخرى يعني أو في ناس آخرين. يعني ممكن شخص يقرأ قصة أو رواية أو قصيدة حتى يعني ممكن تغير حياته،
0: نعم
1: يعني ممكن تجعله شخص آخر يعني ممكن أيضا تحفزه على القراءة.
0: جميل جميل.
1: يعني قراءة ممكن هو فقط جاء بالصدفة للمتعة لكنه ممكن يواصل ويتخذ لطريق ومسلك آخر بسبب أنه قرأ مثلا نصا قصصيا قصيرا أو قصيدة شعرية.
0: نعم.
1: فهذا له تأثير طبعا مثل ما قلت لك أقوى حتى ممكن من أي كتابات أخرى.
0: نعم.
1: لأن هي فن وبطريقة غير مباشرة وممكن يتفاعل معها الإنسان بشعوره بعاطفته بشكل مختلف.
0: في إضاءات حول النصوص القصصية المشاركة في الملتقى الأدبي 15 يكتب يحيى سلام المنذري وسليمان المعمري معا.
1: نعم.
0: هذا التمهيد في قراءة النصوص المشاركة في الملتقى، تقولان: حياتنا قصص، للكون قصة، وللأرض قصة، وللبحر قصة، وللجبال قصة، وللإنسان قصة، للنهار والليل قصة، لكل الأشياء قصة. ثم تطرحان طبعا أنت وسليمان هذا السؤال: فما الذي لا يوجد له قصة؟ وأنا سؤالي هذا السؤال نفسه ذاته السؤال الفغر الفم كما يقال أطرحه عليك، ما الذي لا يوجد له قصة؟
1: أيوة، وإحنا في البداية تكلمنا عن الحكاية والقصة
0: نعم.
1: وفعلا حياتنا كلها قصة كل شيء. الحين أنت يعني يومك تبدأ في حكاية، ممكن حتى في نهاية اليوم تدونها كحكاية طبعا عاد بأسلوبك الفني ممكن، لكن فعلا لا يوجد مكان ولا زمان من غير قصة.
0: من غير قصة نعم. وأنت أيضا في استحضرت في
1: بناء على رونال بارت
0: إحدى نعم نعم أنت تقول في مقتطف لرونال بارت يقول فيه: لا يوجد شعب لا في الماضي ولا
1: في الماضي ولا في الحاضر بدون
0: ولا
1: قصة
0: ولا في أي مكان من غير قصة.
1: صحيح.
0: أشكرك يحيى سلام المنذري على حضورك في هواء الكتابة، طبعا ليس على هذا الحوار أو اللقاء معك فحسب بل على القصة القصيرة ربما التي أنجزناها معا في هذه الحلقة. الشكر للقصة القصيرة التي منحتنا الحديقة البيضاء بالياسمين، والشكر لها أيضا على هذا الصوت الإبداعي.
1: أنا أشكرك أيضا على هذه القصة والحكاية الجميلة والتي أنت تتحفنا بها أسبوعيا يعني هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا. شكرا. يحيى سلام المنذري.
2: في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري. إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفة حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لما تلقت الدكتورة بريد إلكتروني من رئاسة الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية كان الخبر مفاجئ بالنسبة لها، ولحظة مفعمة بالسعادة والفرح والفخر، خاصة وإنها كانت تسجل حضور دائم لأعمال الجمعية وتشوف الناس اللي يتم تكريمها سنة بعد سنة، فكان الحصول على الجائزة مثل الحلم اللي تحقق. بعدها شاركت الدكتورة خبر الإنجاز مع والدها ووالدتها ورئاسة المدينة الطبية الجامعية والأصدقاء من حولها.
4: طبعا الخبر وصلني عن طريق إيميل من رئاسة الجمعية الأمريكية وذكروا في حصولي على هذه الجائزة. الخبر بالنسبة لي كان خبر مفاجئ، وكانت لحظة جدا يعني مفعمة بالسعادة وبالفرح وبالفخر والاعتزاز. الحمد لله، يعني أنا أحضر مؤتمرات هذه الجمعية بشكل سنوي، فأحضر الفقرة اللي يتم فيها تكريم الأعضاء بهذه الجوائز، وكانت بالنسبة لي حلم أني أكون أحد اللي يتم تكريمهم في يوم من الأيام من هذه الجمعية. طبعا أول من بلغتهم بهذا الخبر هم الوالد والوالدة، كان لهم شعور كبير جدا بالفخر والسعادة لي لتحقيق هذا الإنجاز. وكذلك علمت رئاسة المدينة الطبية الجامعية بهذا الخبر. حسيت أن هذا التكريم ما يعتبر إنجاز شخصي لي أنا فحسب، يعني حسيت أنه هو إنجاز بالنسبة للسلطنة، إنجاز للمنطقة العربية، كون أني أول شخصية عربية قدرت أني أحقق هذا الإنجاز. حسيت اعتراف بمكانة المرأة العمانية والكفاءة العمانية والعربية في مجال نقل الدم. إمكانيتنا بأننا نشارك في المحافل المختلفة وأننا نمثل هذه المنطقة والسلطنة كذلك في هذه المحافل كان بالنسبة لي يعني لحظة فخر كبير جدا.
3: حصول الدكتورة أروى على هذه الجائزة جاء نتيجة العمل المستمر في قطاع خدمات الدم والعلاجات الحيوية، ومشوارها كان من عام 2011 بالمشاركة المستمرة في أعمال الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية والمشاركة بالبحوث العلمية والمداومة على حضور منتدى الجمعية من عام 2012، ومن ثم توالت الإنجازات حتى عام 2025 والحصول على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية.
4: هذه الجائزة يعني كانت نتيجة لسنوات كثيرة من العمل المستمر بتحديات كانت جدا كثيرة، منها إثبات الذات في محفل دولي في مجال متقدم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنني لم أكن أهدف من هذا العمل لسنوات طويلة أني أوصل إلى جائزة بحد ذاتها، بل كانت الرغبة مني هي أني أتعلم، أبني خبرات، أكون معارف في مجالي، أحمل أني أطور من خبرتي ومن معرفتي بحيث أنني أقدر أجلب هذه الخبرات لتطوير خدمات نقل الدم في مستشفى جامعة السلطان قابوس وكذلك في المنطقة بشكل عام. فكان الطريق لم يكن يعني طريق سهل. بديت في مجال نقل الدم من عام 2011 بعد حصولي على الزمالة من الكلية الكندية لأمراض الدم، وتابعت ذلك بتخصص فرعي في مجال العلاجات الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا. وكان الهدف من ذلك كله أنني أحاول أجلب ما أقدر من خلاله أني أطور خدمات بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى. وكان عندي التزام يعني مستمر في هذا الجانب من خلال حضوري للمؤتمرات الدولية بصفة سنوية، اهتمامي بالبحث العلمي، المشاركة في المؤتمرات المختلفة ببحوث تمثل البحث العلمي عندنا في المستشفى وفي السلطنة. ففي عام 2012 دخلت هذه الجمعية من بعد حضوري للمؤتمر الأول لها. كانت هي السنة التي التقيت فيها للمرة الأولى بزملائي في هذا المجال في المنطقة، وكان لهم تشجيع كبير لي أني أستمر في الانخراط في الفعاليات المختلفة التي تقوم أو فيها هذه الجمعية. فعام 2013 اقترحت علي أحد الزميلات من المملكة العربية السعودية أن أنضم إلى برنامج تدريب مقيمين للجمعية في مجال جودة خدمات بنك الدم، كون أنه لم يكن هناك أي مقيم من سلطنة عمان في هذا المجال. فدخلت البرنامج في عام 2013، خضعت إلى مرحلة من التقييم من بعد التدريب، والحمد لله تخرجت من هذا البرنامج كأول مقيمة من السلطنة. وقمت من بعدها بتقييم عدد من بنوك الدم بحسب الأساسيات والقواعد التي تضعها هذه الجمعية لبنوك الدم المختلفة. استمرت من بعد ذلك في حضور اجتماعات الجمعية بصفة سنوية. كنت أشارك ببحوث من مستشفى جامعة السلطان قابوس في مجال نقل الدم. وفي عام 2018 اختارتني الجمعية كأول سفيرة عربية لها. في ذلك الوقت كان مسمى هذه الجمعية هي المنظمة الأمريكية لبنوك الدم، وكانت لها جملة من السفراء من دول مختلفة، وأنا تم اختياري لأكون ممثلة لها في العالم العربي بحيث أني أمثل الجمعية أو المنظمة في ذلك الوقت في المحافل الدولية باسمها. في نفس السنة دخلت في عضوية الفريق الدولي لنقل الدم لدى هذه المنظمة، وكانت لي مشاركات في العديد من الأبحاث في خلال هذا الفريق العلمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من الفصول في الكتب التي تم نشرها من قبل هذه المنظمة. وصلت عدد الأبحاث التي تم نشرها من خلال هذا الفريق 7 أبحاث نشرت في المجلة العلمية للمنظمة، وكذلك ساهمت في فصول في أربعة من الكتب التي نشرتها هذه المنظمة. وكذلك خضعت 2018 دخلت في برنامج الإشراف المهني للأطباء الناشئين في مجال نقل الدم. كان هذا البرنامج برنامج تطوعي يهدف إلى الوصول إلى خبراء في مجال نقل الدم وربطهم بأطباء ناشئين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومساعدة هؤلاء الأطباء على التطور في مجالهم المهني. فالحمد لله كان عندي 7 أطباء على مدى 4 سنوات، 6 منهم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا نظام للتحدث ومقابلة الأطباء بصورة عن طريق الهاتف، بحيث أننا نبادل الخبرات مع هؤلاء الأطباء. من بعد ذلك في 2019 تم اختياري للمشاركة في مراجعة البحوث التي تقدم لمؤتمرات هذه الجمعية، وكان هذا بالنسبة لي كذلك يعني نقلة في التطور المهني أو التقدم الذي قدرت أن أوصل له، كون أن الجمعية اختارتني لأني أكون مدققة للأبحاث التي تقدم لمؤتمر هذه الجمعية. في نفس السنة تم اختياري لأكون عضوة في جمعية العضوية لهذه الجمعية، بحيث أني أشارك الجمعية بما أراه مناسبا لزيادة أعداد الأعضاء من الدول المختلفة. 2003
0: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي علمي متجدد يجمعنا بكم، وبرنامج حوار مع باحث، وفيه نلتقي بالباحثين الذين يقومون بالاشتغال على عدد من الدراسات البحثية أو تلك المشروعات التي تشرف عليها هيئة البحث العلمي والابتكار. في حلقة هذا الأسبوع سنقترب من تصميم ذكي، وهو عبارة عن سقالة ثلاثية الأبعاد للتوصيل الموضعي كضماد فعال للجروح. وهذا المشروع البحثي والورقة العلمية حصلت على أفضل ورقة علمية منشورة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025 في قطاع الصحة وخدمة المجتمع عن فئة الباحثين الناشئين. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذا الابتكار.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام، ونرحب بالباحثة جهينة بنت حمد الكندي، وهي عضوة الفريق البحثي الحاصل على جائزة أفضل ورقة علمية منشورة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025 تصميم سقالة ثلاثية الأبعاد للتوصيل الموضعي كضماد فعال للجروح. أهلا ومرحبا بكم أستاذة جهينة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة.
0: حياكم الله أستاذة جهينة. وفي البدء، ما الفكرة من هذه السقالة والفكرة العامة التي تدور حولها ورقتكم البحثية؟
1: بسم الله. الفكرة الأساسية للبحث هي تطوير ضماد حيوي أو سقالة ذكية للمساعدة في علاج الجروح المزمنة، وخصوصا الجروح التي تعاني من التهابات مستمرة والتي تعاني من بطء في الالتئام، مثل الجروح التي تصيب مرضى السكري. الفكرة الأساسية لهذا البحث اعتمدت على استخدام حويصلات مفرزة من خلايا، هذه الخلايا الليفية، وهي عبارة عن جسيمات دقيقة تفرزها هذه الخلايا وتساعد في نقل إشارات بين هذه الخلايا. تم عزل أو فصل هذه الحويصلات باستخدام أجهزة متعددة، ومن ثم قمنا بإضافة مادة علاجية جينية المعروفة باسم SITNF-alpha، وهذه المادة تساعد في علاج الالتهاب وتسريع التئام الجروح. بعد ذلك قمنا باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، قمنا بطباعة اللي هي سقالة أو سكافولد نسميها. هذه السقالة سوف نضيف لها هذه الحويصلات المحملة بالمادة الجينية، وسوف تعمل كمضاد ذكي يساعد في تسريع التئام.

0: السكري نفس ما قلت. فالشيء اللي يميز هذا البحث هو أننا لم نكتفي بتغطية الجرح فقط، بل طورنا نظام علاجي جديد اللي هو طباعة هذا الاستقالة مع إضافة هذه المادة الجينية التي تساعد في تقليل الالتهاب وتحفيز عملية الشفاء في الوقت نفسه. كما أن هذه الطابعة الحيوية ثلاثية الأبعاد ساعدتنا في تصميم هذه الاستقالة التي تهيئ أو تكون كبيئة طبيعية لهذه الأنسجة وتساعد الخلايا على النمو والتجريد بصورة أفضل.
1: نعم، طيب ما طريقة عملها؟ أقصد يعني ما الآلية وكيف تعمل هذه السقالة أستاذة جهينة؟
0: طيب هذه السقالة بعد ما نقوم بطبعها وتحميلها بهذه المادة العلاجية تدريجيا سوف تقوم بإفراز هذه المادة في الجزء المصاب في الجرح أو الحرق، نفس الشيء ممكن نستخدمه. فمع مرور الوقت هذه المادة سوف تساعد على تقليل هذه الحالة وتقليل الالتهاب والتسرع من الالتئام نفس الشيء.
1: جميل، طيب يعني أنتم تحدثتم عن آلية عملها، لكن من الممكن أن يستفيد من هذه السقالة؟ الجمهور الذي تستهدفونه أستاذة جهينة؟
0: في هذا البحث الفئة المستهدفة لدينا هم المرضى الذين يعانون من الجروح المزمنة، ونفس الشيء بالأخص اللي هم مرضى السكر وكبار السن والمرضى الذين يعانون من بطء في عملية التئام الجروح.
1: نعم، طيب فيما يتصل بالعمل على التطوير، ما المراحل القادمة إن شاء الله التي تعملون عليها كفريق بحثي للعمل على تطوير هذه السقالة وآلية عملها؟
0: بإذن الله نسعى إلى تطوير هذا الضماد أو هذه السقالة ليصبح منتج جاهز للتطبيق السريري، ونفس الشيء سوف نقوم بإجراء دراسات واسعة لأنواع مختلفة من الجروح والحروق، ونفس الشيء تحسين كفاءة توصيل هذه المادة العلاجية الجينية، وندرس إمكانية استخدام هذه التقنية في مجالات أخرى من الطب التجريدي.
1: أنتم جربتم على أنواع معينة من الحروق والجروح هذه السقالة وكانت النتائج إيجابية؟
0: نعم، حين جربنا هذه الجروح كتجربة مبدئية على الفئران وحصلنا يعني نتيجة في سرعة التئام الجروح وقلة الالتهاب في هذه الأنسجة المتكونة.
1: وهل من الممكن أن يعتد بهذه التجارب بشريا أستاذة جهينة وممكن الاستناد عليها لتطوير السقالة؟
0: نعم بإذن الله نحن نطمح لهذا، يعني الوصول إلى التطبيقات والتجارب السريرية بإذن الله.
1: نعم، بالنسبة لأهم النتائج التي من الممكن أن نتحدث عنها وهي خلاصة هذه السقالة وهذه الورقة البحثية.
0: الحمد لله نحن يعني ظهرت معنا توصلنا إلى نتائج تحسن، يعني تظهر تحسنا واضحا في سرعة التئام الجروح وتقليل الالتهابات، ونفس الشيء تم تصميم هذه السقالة ليكون منتج قابل للتحلل التدريجي دون الحاجة إلى الإزالة المتكررة نفس ما يحدث حاليا، يعني عند الإصابة بالجرح يحتاج أن نغير هذا الجرح باستمرار. لكن هذا المنتج يساعدنا أن احنا ما نتدخل في هذا الجرح، وذلك لعدم تشكل يعني جروح ثانوية أو يحدث تهيج للقلب.
1: نعم، طيب يعني كيف يتحلل أو كيف تتحلل هذه السقالة إذن؟
0: طيب هذه السقالة هي مصنوعة من مادة حيوية طبيعية تشبه يعني طبيعة القلب. نعم. مع الزمن مع الأيام هذه المادة سوف تتحلل، يعني الجسم أو أن هذه الخلايا الموجودة هناك راح تمتص.
1: نعم.
0: هذه المادة وفي نفس الوقت يحدث إفراز لهذه المادة العلاجية
1: دون أن تتسبب بأي مشكلات صحية؟
0: لا، إحنا هذه يعني الحين نحاول نسويه بدون ما يشكل أي مشكلة صحية.
1: نعم، طيب يعني هل من الممكن يعني إنتاج هذه السقالة بكميات تجارية إذن؟ المواد الخام التي يصنع من هذه السقالة متوفرة قابلة للتصنيع؟
0: أيوة ممكن أن نوفر هذا طبعا بعد يعني طبعا أول شيء هذه المادة هي مكلفة.
1: نعم.
0: طيب فإحنا بعد ما نحصل الدعم الكافي لهذا المنتج بإذن الله راح نتجه إلى الخطوة الصناعية.
1: نعم، طيب يعني بماذا تتميز هذه السقالة التي قمتم بالابتكار والعمل على تطويرها عن بقية أنواع السقالات الأخرى أو الإجراءات الأخرى التي تتخذ للتعامل مع الحروق والجروح؟
0: نفس ما قلت إن هذه السقالة هي تكون منتج حيوي.

0: يلائم الجلد، يعني مع الزمن راح خلاص يساعد هذه الخلايا إنها تنمو. مقارنة بالطرق التقليدية اللي هي مثلا إضافة الكريم، وضع الضمات، هذه غير، هذه يحتاج أن نغير لها باستمرار مرات، يعني يوميا كل يومين وكذا، وهذا يعني وحده يسبب مشاكل أخرى.
1: نعم. وبالنسبة لفريق العمل الذي عمل معكم كفريق واحد لإنجاز هذه السقالة،
0: هذا العمل كان عمل جماعي مميز. فبشكل خاص كان الباحث الرئيسي في هذا المشروع هو الأستاذ سعيد وقليا بجامعة نزوة في مختبر الخلايا الجذعية والطب التجديري، فهو كان له الدور الرئيسي في قيادة هذا المشروع والإشراف عليه. نفس الشيء هذا المشروع نفس ما قلت تم في مختبر الخلايا الجذعية والطب التجديري، اللي هو المختبر الوحيد من نوعه في سلطنة عمان في هذا المجال. ونفس الشيء تم المشروع بالتعاون مع جهات أكاديمية وبحثية داخل سلطنة عمان وخارجها.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الباحثة جهينة بنت حمد الكندي، وهي عضوة الفريق البحثي الحاصل على جائزة أفضل ورقة علمية منشورة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025 في قطاع الصحة وخدمة المجتمع عن فئة الباحثين الناشئين. شكرا لكم أستاذة جهينة، وبالتوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: شكرا لكم. والشكر لكم جميعا المستمعين الكرام، موصول لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، وفيها اقتربنا من تصميم سقالة ثلاثية الأبعاد للتوصيل الموضعي كضماد فعال للجروح. نشكر لكم طيب المتابعة، ونلتقيكم في لقاء قادم من برنامج حوار مع باحث في الأسبوع القادم. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. باستثمارات تتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا العام الماضي. الولايات المتحدة تؤكد وجود مؤشرات إيجابية في محادثاتها مع إيران، وتأمل في تحقيق تقدم بالمفاوضات لإنهاء الحرب. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس جاي بارملين رئيس الاتحاد السويسري إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. تعزيزا لمكانتها كوجهة صناعية ولوجستية عالمية، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي، وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني. وتتنوع هذه الاستثمارات بين الصناعات النفطية الحديدية البتروكيماوية وإنتاج المواد الغذائية والبلاستيكية والرخام.
1: بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، ليرتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2,300,000,000 ريال عماني، فيما تقارب المساحة المؤجرة 11,400,000 متر مربع من المساحة الإجمالية التي تبلغ أكثر من 28 مليون متر مربع. وتعكف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة صحار الصناعية، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة للمراحل من الأولى إلى السادسة، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة، ومن المؤمل إنجاز الدراسة في الربع الثاني من هذا العام. كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية 11، منها مشروع رفع كفاءة البنية الأساسية وتحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل، ومشروع إنشاء مرافق ومبان خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مشروع مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 97 ميجاوات، واستكمال الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم لتمكين سلاسل القيمة الصناعية. من جانب آخر، شهد مجمع الصناعات البلاستيكية في مدينة صحار الصناعية نموا متسارعا خلال الفترة الماضية، مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مدائن للمستثمرين. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيه 33 مليون و700 ألف ريال عماني، ويضم المجمع حوالي 19 مشروعا بين منتجة وأخرى قيد الإنشاء أو ضمن عقود إيجار حديثة.
0: قالت وسائل إعلام إيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى في طهران وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران. وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية في المحادثات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والذي تعتقد واشنطن أنه معد لصنع سلاح نووي. وأبدى الوزير الأمريكي أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل أكدت روسيا أن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة المصالح الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم، مشيرة إلى أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المتعلقة باليورانيوم المخصب. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخصين قال إنهما كانا مسلحين ويتحركان بطريقة مريبة قرب الحدود. وتواصل إسرائيل شن غارات على مناطق في جنوب لبنان رغم الهدنة السارية. وقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى نحو 3090 قتيلا و9400 جريح. حذر مسؤول أممي من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرا إلى استمرار توسيع المستوطنات وتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الباروف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية أن قطاع غزة لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، داعيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ خطة شاملة. وأوضح الكباروف أن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال بالغة الصعوبة، مؤكدا استمرار الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني والعمل على التعافي المبكر وطويل الأمد. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن قواته هاجمت مصفاة نفط روسية في يارزولافل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية في أحدث هجوم ضمن سلسلة ضربات شنتها كييف على منشآت نفطية في روسيا. وفي موضوع متصل قتل 4 أشخاص وأصيب 35 طفلا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مبنى كلية وسكن الطلاب التابع لها في منطقة لوغانسك. وقالت السلطات في لوغانسك إن الهجوم الأوكراني استخدم 4 طائرات مسيرة وهو ما تسبب في انهيار المبنى المؤلف من 5 طوابق. في غضون ذلك اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح أوكرانيا وضعا خاصا جديدا لتصبح عضوا منتسبا بالاتحاد الأوروبي دون منحها في البداية العضوية الكاملة وحقوق التصويت ردا على مطلب كييف بانضمام سريع. ويهدف المقترح إلى المساعدة في تسهيل محادثات السلام التي بادر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال التزام سياسي من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد لتوسيع نطاق بند الدفاع المتبادل الخاص بالاتحاد ليشمل أوكرانيا. بدوره هدد حلف شمال الأطلسي الناتو موسكو برد كارثي في حال استخدمت السلاح النووي ضد أوكرانيا، بينما أعلن الرئيس البيلاروسي أنه سيتم استخدام جميع أنواع الأسلحة في حال التعرض للعدوان. إلى التفاصيل،
2: أعلنت الدفاع الروسي عن نجاح التدريبات النووية الضخمة التي أجرتها مع بيلاروسيا تحت عنوان الردع النووي، وأنها تضمنت إطلاق صواريخ استراتيجية وفرط صوتية من البر والبحر والجو. وأن هذه الصواريخ أصابت بدقة أهدافها بما في ذلك صاروخ عابر للقارات من نوع يارس وإطلاق صاروخ بحري من نوع سينيفا من غواصة نووية في بحر بارنتس وصاروخ سيركون جديد من فرقاطة فوق الماء أيضا في بحر بارنتس مع إطلاق صواريخ فرط صوتية جو أرض من القاذفات الجوية الاستراتيجية تو 95 وميج 21. وقد شارك في المناورات أكثر من 64 ألف عسكري وعدد كبير من الطائرات والسفن والغواصات مما اعتبر رسالة موجهة للناتو تحديدا خاصة بعد انتشار أخبار لا تستثني احتمال أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا بعد أن طالت الحرب دون أن تحقق موسكو أهدافها. وقد أعلن روتي أمين عام الناتو أن رد حلف شمال الأطلسي سيكون كارثيا على روسيا في حال استخدامها أسلحة نووية ضد أوكرانيا التي اعتبرت المناورات النووية الروسية البيلاروسية المشتركة تهديدا ليس لها وحدها بل وللأمن العالمي وانتهاكا لمعاهدة منع نشر الأسلحة النووية وأن موسكو تسعى لتحويل بيلاروسيا منصة للضغط والابتزاز النووي. وسرعان ما جاء رد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بأن بلاده سترد على الفور بجميع أنواع الأسلحة في حال تعرضها للعدوان وهذا يعني بالطبع أن الرد سيكون من روسيا وبيلاروسيا على حد سواء ما يرفع من حدة التوتر مع الناتو إلى درجة خطيرة. من جهة ثانية وسعت أوكرانيا استهدافها للمنشآت النفطية الروسية وخاصة المصافي في نيجني نوفغراد وبيرم ويروسلافل ما أسفر عن إرباك قطاع الطاقة حتى أن رويترز قدرت أن تراجع حجب تكرير النفط خلال الأشهر الأولى من هذا العام قد بلغ قرابة 10% وأن بعض المصافي توقفت بشكل كامل نتيجة القصف الأوكراني. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: حذرت وكالة الطاقة الدولية من دخول أسواق النفط فيما وصفته بالمنطقة الحمراء في ظل تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت وكالة الطاقة أن إعادة فتح الممرات المائية بشكل كامل وغير مشروط تمثل الحل الأهم للأزمة الحالية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن استمرار توتر الأوضاع الجيوسياسية مع غياب إمدادات إضافية من الشرق الأوسط سيؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية. في هذه الأثناء تتجه سبع دول رئيسة ضمن تحالف أوبك بلس إلى الاتفاق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر يوليو المقبل خلال اجتماعها المقرر في 7 يونيو رغم استمرار اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في إيران. وتوقعت المصادر أن يتم رفع الهدف الشهري لإنتاج الدول السبع بنحو 188 ألف برميل يوميا بالرغم من تعطل الملاحة في المنطقة، مشيرة إلى أن أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن حتى الآن، وأبقى التحالف على مستويات الإنتاج مستقرة خلال الربع الأول من عام 2026 قبل أن يبدأ في رفع مستهدفاته الشهرية اعتبارا من أبريل الماضي مع تعديل وتيرة الزيادات لاحقا. هذا وارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين وثمانية وثلاثين سنتا لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارا وثلاثة وسبعين سنتا لتسجل 98.08 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 65 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 103.60 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري قد بلغ 124.05 دولار للبرميل. ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة شيمن التابعة لمقاطعة هونان وسط الصين إلى 6 أشخاص، فيما لا يزال 10 آخرون في عداد المفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وسط جهود مكثفة لإجلاء السكان المتضررين وتأمين المناطق المتضررة. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أضرارا واسعة بالبنية الأساسية والممتلكات، كما أدت إلى تعطيل حركة النقل والخدمات في عدد من المناطق. استعراض مستجدات المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب الشرقية كانت محور اجتماع المجلس البلدي خلال جلسته 5 لهذا العام، وبحث المجلس خلال الاجتماع مقترح آلية الاستثمار في المحافظة، والذي ركز على أهمية إيجاد منظومة أكثر مرونة ووضوحا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية، والتي تضمنت عددا من المبادرات المجتمعية والتوعوية. كما استعرض المجلس مبادرة تطوير مواقع الجذب السياحي بولاية مصيرة، والتي تضمنت عددا من المقترحات التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بالبنية السياحية والخدمية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية رئيس المجلس. ونبقى في محافظة جنوب الشرقية، حيث افتتح مشروع حديقة الغاف في ولاية جعلان بني بو حسن، والتي تأتي في إطار تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع نطاق المرافق المجتمعية ذات الطابع الطبيعي.
3: شجرة الغاف ذاكرة راسخة في عمق هذه الأرض، يتحلق الطلاب حول معلمهم تحت ظلالها، مستمعين إلى ما تحمله هذه الشجرة من دلالات وقيم تجسد في أهمية تدشين حديقة الغاف بولاية جعلان بني بو حسن في احتفالية ابتهج الأهالي بها.
4: هذا المنتزه هو عبارة رافد للسياحة البيئية في سلطنة عمان، وأيضا سعي من الحكومة للحفاظ على هذه الشجرة التي تعتبر إرث يعني وطني يجب علينا المحافظة عليه، وهي شجرة الغاف، وبالتالي أهميتها أهمية بيئية كبيرة يجب علينا جميعا المحافظة عليها واستدامتها للأجيال القادمة.
3: تتربع حديقة الغاف على مساحة تبلغ نحو 30,000 متر مربع، تتوسطها غابات كثيفة من أشجار الغاف الطبيعية. ينطلق تصميم المشروع من رؤية الحفاظ على الغطاء النباتي القائم وإدماجه عضويا في المنظومة الجمالية والترفيهية للموقع، بما تتيح للزائر تجربة بيئية متكاملة ومتناغمة مع روح المكان وخصوصيته.
5: حديقة الغاف من أهم الأشجار البيئية في منطقة الخليج العربي وسلطنة عمان بشكل خاص، حيث تتميز شجرة الغاف بقدرتها الكبيرة على تحمل الجفاف والحرارة، وتنتشر بشكل عام في مناطق عدة من سلطنة عمان، ومن ضمنها جعلان بني بو حسن وبالتحديد في فلك المشايخ.
6: صارت حديقة فلك المشايخ متنفس لأهالي المنطقة ومتنفس لنا احنا لممارسة الأنشطة الرياضية.
3: الحديقة تعزز المكانة البيئية والجمالية لهذا الموروث الطبيعي، وتسهم في صون التنوع البيولوجي ومكافحة زحف التصحر، إلى جانب إثراء المنظومة المجتمعية بمرافق طبيعية تعمق الارتباط بالبيئة المحلية.
7: أحمد بن بارك الدرمكي من فلق المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن محافظة جنوب الشرقية.
0: تشهد ولاية محوط بمحافظة الوسطى تنفيذ وافتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية والسياحية ضمن جهود تعزيز البنية الأساسية والارتقاء بجودة الحياة، حيث افتتحت مؤخرا 4 مشاريع حيوية تخدم الجوانب البيئية والسياحية والاقتصادية في الولاية، أكد ذلك سعادة الشيخ حميد بن ظاهر البطحري والي محوط.
8: بارك الأهالي ولاية محوط افتتاح حزمة من المشاريع التنموية والترفيهية في الولاية المتمثلة في واجهة شنه البحرية والمسلخ البلدي بمركز الولاية في حي، والممشى والمنتزه الطبيعي والمظلات الشاطئية في الغضن الخلوف سراب. هذه المشاريع وجدت وفق رؤية المحافظة لتقديم الخدمات المختلفة في كافة المجالات سواء للسكان وأيضا الزوار.
0: أقيمت في ولاية المصنع عمل ملتقى القيادات النسائية وسط تفاعل واسع من مختلف القطاعات الحيوية لترسيخ أدوار المرأة في قيادة التغيير الإيجابي وبناء المجتمع بما يعزز من حضور محافظة جنوب الباطنة في مسارات التنمية الوطنية.
9: وراء كل مجتمع واع امرأة لم تكتفي بصناعة نجاحها الشخصي، بل جعلت من خبرتها ووعيها طريقا نحو التأثير وصناعة التغيير. هكذا يلتقي الطموح بالرؤية في ملتقى القيادات النسائية بجنوب الباطنة، حيث تجتمع تجارب نسائية ملهمة ترسم ملامح مستقبل أكثر وعيا وتمكينا. صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بن تركي آل سعيد متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
10: عمانيات متميزات ورائدات وقائدات وملهمات ورائعات ما شاء الله، وكل سنة عن سنة ما شاء الله نشوف أنهم يتقلدوا مناصب كثيرة، فتفاجأنا ما شاء الله في هذا التجمع الطيب أنه في قيادات نسائية متنوعة في مجالات. إن أثبت شيء أنه المرأة العمانية ممكنة ولله الحمد، وهي في تطور وفي تقدم عبر السنوات.
9: أروقة الملتقى شهدت حضور قيادات نسائية من قطاعات التعليم والصحة والعمل البلدي والتنمية والعسكري والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني في مساحة حوارية ناقشت أهمية بناء الذات وتنمية المهارات القيادية وتعزيز الوعي الذاتي وفنون التواصل الإيجابي وصناعة بيئة عمل أكثر تأثيراً واستقراراً.
11: عايشة عبدالله صالح المشيفري، رئيسة جمعية المرأة العمانية بالمصنع. يهدف ملتقى القيادات النسائية إلى تعزيز القيادات النسائية وتمكينها في المجتمع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الملهمة ودعمها وتأهيلها لدفعها لتكون أكثر فاعلية في خدمة الوطن والمجتمع. وإن المرأة العمانية قادرة على تجاوز التحديات للمساهمة في صناعة مستقبل مزدهر أكثر إن شاء الله.
9: ورشة تدريبية تناولت مفاهيم التغيير الإيجابي وصناعة المبادرات المجتمعية، أكدت من خلالها المشاركات أهمية استمرار هذه الملتقيات في دعم المرأة العمانية وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية. كفاءات نسائية من مختلف القطاعات تجتمع لتؤكد أن بناء المستقبل يبدأ بتمكين الإنسان وصناعة القيادات الواعية. لإذاعة سلطنة عمان، بثينة بنت حمول البحرية، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة.
0: في ختام تداولاته الأسبوعية، سجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، وأغلق مؤشر البورصة عند مستوى 7631 نقطة بتداولات تجاوزت 288 مليون ريال عماني.
12: رغم ارتفاعه في آخر يوم تداول، إلا أن المؤشر العام لبورصة مسقط أغلق في ختام تداولات الأسبوع عند مستوى 7631 نقطة، منخفضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 1% لتقارب 36 مليار و795 مليون ريال عماني. محمد بن خليفة الصبحي، مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أوبار كابيتال للخدمات الاستثمارية:
13: شهدت البورصة انخفاض أقوى، الأسباب أنه هو الارتفاع الكبير التي شهدتها البورصة في فترة زمنية قصيرة، وبالأخص في الربع الأول من العام الجاري. عادة بعد كل ارتفاعات كبيرة يكون فيه انخفاض أو نوع من التصحيح.
12: وارتفع إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط بأكثر من 15% لتجاوز 288 مليون و770 ألف ريال عماني، وذلك لأكثر من 729 مليون و380 ألف سهم.
13: ما نتوقع خلال الأيام المقبلة راح تشهد البورصة نوع من الاستقرار، وبالتالي ابتداء من الشهر القادم قد نشهد ارتفاعات في مستويات البورصة. لا زالت على الرغم من انخفاض بورصة مسقط قرابة 15% هي السوق الأفضل أداء مقارنة بجميع أسواق دول المنطقة.
12: وسجلت المؤشرات والقطاعية لبورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي بلغ نحو 1% والصناعة بأكثر من 2%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بأكثر من 4%، كما بلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 20% والبيع 30%، فيما انخفض صافي الاستثمار لغير العمانيين بنحو 10%.
0: غادرت اليوم بعثة منتخب سلطنة عمان للكريكت إلى العاصمة السنغافورية سنغافورة للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 2026، والتي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 31 من مايو الجاري إلى 9 من يوليو المقبل، بمشاركة 13 منتخبا آسيويا تتنافس على 4 بطاقات مؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 20 التي ستقام في آيتشي ناغويا باليابان. ويدخل المنتخب الوطني معسكرا خارجيا تحضيريا يعد المحطة الأخيرة قبل انطلاق منافسات التصفيات، وسوف يستهل المنتخب الوطني مشواره في منافسات المجموعة الثانية بمواجهة منتخب المالديف مطلع يونيو المقبل، قبل أن يلتقي منتخب سنغافورة المستضيف في يوم 3 من يونيو القادم. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. باستثمارات تتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا العام الماضي. الولايات المتحدة تؤكد وجود مؤشرات إيجابية في محادثاتها مع إيران وتأمل في تحقيق تقدم بالمفاوضات لإنهاء الحرب. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا ليان بن محمود بن إبراهيم بن عبد الله الريامي، عمري 9 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
11: ليان تهوى القراءة والكتابة والرسم وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ليان.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: أنت ما شاء الله طالبة أيضا متفوقة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
12: هي.
11: كم جبت في الفصل الأول؟
12: جبت كامل 100.
11: 100%؟ ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك دائما يا رب. وطبعا تتحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: قصص، يعني هن جمل كلمات ويكونن جمل، قصص متنوعات.
11: آها، مثل إيش يعني القصص المتنوعة؟
12: قصة قطتي لا ترفع صوتك. آها. قصة الليمونة لولو. قصة متى يرجع أبي.
11: ممتاز يا ليان، إن شاء الله بنتكلم عن هذه القصص، لكن خبريني أولا، طبعا أنت شاركتي في مسابقة اقرأ والتقي، صح؟
12: نعم.
11: من منظم هذه المسابقة؟
12: مدرسة الآفاق الخاصة.
11: آه. شاركت بكم كتاب أو بكم قصة؟
12: هم يسألون عن القصة، لخص 20 قصة. هم يسألون عن قصص.
11: آه. وأنت لخصت ما شاء الله 20 قصة؟
12: أي.
11: جميل. وهذه القصص اللي ذكرتيهن منهن اللي هي الليمونة لولو، قصة وقصة قطتي ومتى يرجع أبي.
12: نعم.
11: آه. إيش حكاية قصة متى يرجع أبي؟
12: كانت هناك فتاة اسمها انتصار، تركها أبوها في المنزل وذهب عنها إلى أمريكا. حزنت انتصار كثيرا، فقالت لأمها متى يرجع أبي؟ قالت لها أريد أن يحتضنني قبل أن أنام، أريده أن يحكي لي قصة قبل أن أنام. وذهبت إلى الغرفة تبكي وضمت صورة أبيها، فقالت لها الأم لا تخافي يا ابنتي، سوف يرجع معه ومعه هدايا كثيرة.
11: جميل، ما شاء الله عليك، قصة جميلة جميلة. وقطتي، قصة قطتي بعد قلتي لقريتي.
12: رجعت جهاد من بيت خالها وهي تتحدث بصوت مرتفع، لفت الأب انتباهها وقال لها لا ترفعي صوتك، لكنها لم تستمع إلى الأب وأكملت لعبها. قالت الأم أنا أعرف سبب هذا الصوت العالي، إن أولاد خالها كثيرون، لذلك على الجهاد صوتها كي يسمعوها. قالت الأم أنا لدي فكرة كيف تخفض صوتها، فبدأت تقرأ لهم قصة قطتي لا ترفع صوتك، بأن قطة كانت تتكلم بصوت مرتفع لكن خفض صوتها. ففي يوم من الأيام خف صوت جهاد ومع الهدوء في البيت.
11: آه جميل، يعني لما حكوا لها قصة القطة خف صوتها. ما شاء الله ممتاز يا ليان. طيب إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: استفدت أنه إحنا ما نعلي صوتنا لأن الصوت هو نعمة من الله علينا.
11: جميل، وما نزعج الآخرين بهذا الصوت. ممتازة يا ليان. بعد أريد أسألك عن قصة ليمونة لولو.
12: كانت هناك فتاة لديها ليمونة، كانت الفتاة اسمها لولو. كانت ليمونة لولو عطشانة كثيرا. عندما كانت لولو تمر بين شجراتها رأت شجرتها ليمونة وقالت لها: ما بك يا شجرتي ليمونة؟ قالت لها: أنا عطشانة، لا أحد يسقيني، أنا سأذبل. ذهبت تسرع إلى أصدقائها فقالت لهم: تعالوا وساعدوني في سقي صديقتي ليمونة. فبعدها ذهبوا وأحضروا دلوا وأعبوه بالماء. فبعدها ذهبوا وسكبوه على النبتة فشكرتهم النبتة على سقيها.
11: ممتازة يا ليان، ممتاز ما شاء الله عليك. إيش إذن الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
12: أن نتساعد في كل شيء، لأن التعاون هو قيمة
11: كبيرة طبعا. ما شاء الله عليك يا ليان. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: الكتابة وإلقاء الشعر.
11: جميل. الكتابة إيش تكتبين بالضبط؟
12: القصص.
11: تكتبين قصص ما شاء الله. جبتي شيء من قصصك؟
12: لا
11: ما جبتي. طيب عن إيش تدور قصصك؟
12: يعني عن فتيات وكان يلعبن وهذا.
11: أها. وتشاركي في مسابقات لكتابة القصة ولا بعدك؟
12: لا أعرف، المديرة هي اللي تشك يعني وتشاركني.
11: أها.
12: والمعلمات.
11: أها، يعني قصصك تعطيهن المعلمات يقرأنهن؟
12: أي.
11: جميل، وشجعنك؟ جميل، إن شاء الله تصيري كاتبة قصة ممتازة في المستقبل.
12: آمين.
11: إيش بعد قلتي لي؟ إلقاء الشعر.
12: نعم.
11: إيش بتسمعيني إذن؟
12: القدس تنادي.
11: أها.
12: القدس تنادي، القدس عروس الأحلام وأميرة أرض الإسلام. قسما قسما سنحررها لتعود بأمن وسلام. قدسي يا أرض الإسراء إني أفديك بدمائي. أقصانا أقصانا قبلتنا الأولى أحرقه حقد الأعداء. القدس تنادي يا عمر، الأقصى داهمه الخطر، والغاصب دنس حرمته، وحماتي قتلوا أو أسروا، أديرة فيها وقيامة، زيتون سلام وحمامة، إنجيل قرآن يتلى، ومشاعل مجد وكرامة. سنحرر أرضك يا حطين، نضم صلاح الدين، وأسودا تزأر زاحفة، والويل لكيش المحتلين.
11: ممتازة يا ليان، ما شاء الله نشيد رائع، ويغريني أطلب نشيد ثاني إذا شيء.
12: أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، وأحب سماك. لو كل العالم جنات ما اخترت سواك، وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس. وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا اسمك يا وطني ما احتجت لغات. هل أسأل عنك وفي ذاتي يختال هواك؟
11: الله ما شاء الله عليك يا ليان، أناشيدك جميلة وإلقائك حلو. أيضا من هواياتك الرسم صحيح؟ إيش ترسمين؟
12: أرسم مناظر طبيعية.
11: أها.
12: والكثير من الأشياء.
11: جميل. طيب أنت قلتي لي أنك القصص توريهن معلماتك، والرسومات توريهن ولا لا؟
12: أراوي أستاذتي الفنية.
11: وإيش رأيها فيهن؟
12: تعجبها
11: يعني؟
12: أي.
11: ما شاء الله عليك. ناوي تواصلي في الرسم؟
12: أي
11: إن شاء الله. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أكون طبيبة.
11: طبيبة ليش؟
12: لأعالج أمي عندما تمرض، وأعالج الناس، وأكتشف الطب.
11: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل، وربنا يبعد المرض عنك وعن أمك وعن أحبابك إن شاء الله.
12: آمين.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمة تقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاده.
11: الله، هذه حكمة ما شاء الله رائعة تستحقين التصفيق عليها، اشرحي لي إياها.
12: معناها إذا أعطيتني سمكة فأجوع طول حياتي، أما إذا علمتني كيف أصطاده فلن أجوع طول عمري.
11: ممتاز يا ليان، بمعنى أنه السمكة مرة واحدة وخلاص، لكن لما تكوني تعرف تصيدين في أي وقت ممكن تروحي وتصيدي وتنقذ نفسك وما تظل تنتظري أحد يساعدك أو يعطيك سمكة. ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ليان بنت محمود بن إبراهيم الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوال، بلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنحلق بعيدا عن الأرض ونترك الجاذبية خلف ظهورنا لنبحر في خيال طالما راود البشرية منذ فجر التاريخ. ماذا لو استيقظنا يوما ووجدنا أن أجسادنا باتت تملك القدرة على الارتفاع في السماء والتحليق بحرية دون حاجة لأجنحة معدنية أو طائرات ضخمة؟
2: إنه لحلم قديم بدأ من إيكاروس وعباس بن فرناس، ولكننا اليوم لا نتحدث عن محاولات ميكانيكية، بل نتحدث عن قدرة بيولوجية طبيعية. تخيلوا كيف سيتغير مشهد الحياة اليومية حين نرى الناس يخرجون من نوافذ منازلهم للتوجه إلى أعمالهم طيراناً بدلاً من ركوب السيارات والازدحام في الشوارع.
1: أول ما سيتبادر إلى الذهن هو انهيار نظام النقل القديم. لن تكون هناك حاجة للجسور ولا لتعبيد الطرق الوعرة بين الجبال. ستصبح المسافات بين المدن والقرى مجرد خطوط مستقيمة في الهواء. ولكن هل سيكون الأمر بهذه السهولة؟ كيف سننظم حركة الملايين فوق السحاب؟ هل سنحتاج إلى إشارات مرور جوية؟
2: بالتأكيد سنكون أمام فوضى جوية. في البداية ستضطر الدول لوضع قوانين للارتفاعات، فمثلاً الارتفاعات المنخفضة للمشاة الطائرين والارتفاعات العالية للرحلات الطويلة، كما أن مفهوم الخصوصية سيتلاشى تماماً. كيف ستشعر بالأمان في منزلك والناس بإمكانهم الطيران بجانب نافذتك في الطابق 20؟ ربما نعيد ابتكار جدران وستور جوية لحماية حياتنا الشخصية.
1: وماذا عن الجانب البدني؟ الطيران سيكون مجهوداً عضلياً شاقاً. لن نطير ونحن نائمون، بل سنحتاج إلى طاقة هائلة. ربما تتغير بنية الإنسان فتصبح الصدور أعرض لتستوعب رئات أكبر وتصبح العظام أخف وزنا. ستختفي ظاهرة السمنة تماما، لأن الشخص الذي لا

0: تعيش فوق قمة الجبل معزول لأنك تستطيع الوصول إليه بسهولة.
1: ماذا لو؟
2: ولكن لنفكر في المخاطر. حوادث السيارات ستتحول إلى اصطدامات بشرية في الهواء. ماذا لو تعب شخص ما وهو على ارتفاع 1000 قدم؟ سنحتاج إلى فرق إنقاذ جوية طائرة تملك سرعة هائلة لتدارك السقوط. كما أن الجريمة ستتخذ شكلا جديدا، فاللصوص لن يحتاجوا لتسلق الأسوار، مما سيجعل أنظمة الأمن تتحول من الأرض إلى السماء بمظلات ليزرية ودفاعات جوية للمنازل.
0: من ناحية أخرى، سيكون هناك تأثير نفسي عميق. الإنسان الطائر سيكون أكثر شعوراً بالحرية. النظر إلى العالم من منظور عين الطائر سيجعل مشاكلنا الصغيرة تبدو تافهة. ربما نصبح أكثر هدوءاً وأقل تعصباً، لأننا نرى الأرض ككيان واحد بلا حدود مرسومة. لن يمنعنا جدار أو حدود بين دول، فالهواء ملك للجميع.
2: لا شك أن هذا التحول سيغير مفهوم العمارة أيضاً. ستختفي الأبواب الرئيسية في الطوابق الأرضية، وستصبح مداخل البيوت عبارة عن شرفات واسعة في أعلى المباني. ستكون المدن عبارة عن أبراج لا تربط بينها الطرق، بل تربط بينها مسارات جوية.
0: إنه عالم مليء بالإثارة رغم مخاطره، حياة يعود فيها الإنسان ليكون جزءا من الطبيعة، يشارك الصقور والنسور ممالكها. ولكن يبقى السؤال، هل نحن نفسياً مستعدون لتلك الحرية المطلقة؟ أم أننا سننقل صراعاتنا ومشاكلنا من الأرض إلى عنان السماء؟
2: ربما يكون الطيران هو الوسيلة التي نتخلص بها من أعباء الماضي. فمن يملك جناحين في روحه سيسعى دائماً لأن يكون نقياً مثل السماء التي يحمله هواؤها. في ختام حلقتنا، شكراً لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي بكم في خيال جديد، وإلى ذلك الحين ابقوا بخير.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. حلقتنا اليوم بلا شك حلقة هامة جدا، حين نتحدث عن بيت الهيثم، تنمية نفط عمان تقود مستقبل الطاقة الذكية. فقطاع الطاقة اليوم لم يعد مجرد إنتاج وتشغيل، بل أصبح يرتبط بمنظومات الابتكار والتحول الرقمي والبيانات والكفاءات الوطنية والاستعداد لعالم اقتصادي وتقني. وفي بلدنا الحبيبة نشهد اليوم نماذج وطنية متقدمة تقود هذا التحول وتعيد رسم العلاقة بين الطاقة والتقنية والإنسان. ومن بين هذه المبادرات المشروعات النوعية يبرز مشروع بيت الهيثم الذي دشنه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال زيارته السامية الكريمة لشركة تنمية نفط عمان. وهو مشروع يعكس توجهات المرحلة القادمة في قطاع الطاقة. وفي حلقتنا اليوم نناقش دلالات الزيارات السامية الكريمة ومشروع بيت الهيثم والتحول المؤسسي في الشركة وتمكين القيادات الشابة ومستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وكيف تستعد الشركة لعالم الطاقة الجديد. نرحب بضيفنا المهندس محمد بن علي الأغبري، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصال بشركة تنمية نفط عمان. أهلا وسهلا بك باشمهندس.
2: أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد، وأهلا وسهلا بالمستمعين، وبداية نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
1: كما أيضا ستكون هناك مداخلتين مهمات جدا، دكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم والمهندس أحمد العبري مدير الحلول الرقمية من خلال هذا اللقاء. نبدأ معك باشمهندس للحديث، ماذا تعني الزيارة السامية من لدى مولانا جلالة السلطان؟
2: نعم، حقيقة هذه الزيارة بداية بلا شك هي مصدر تشريف واعتزاز وافتخار لكل العاملين في شركة تنمية نفط عمان بشكل خاص، وأيضا لكل العاملين في قطاع الطاقة بشكل عام، لأن لها دلالات أيضا خارج نطاق شركة تنمية نفط عمان. هي لفتة من لدن مولانا حفظه الله بأهمية القطاع وما يشكله من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد لهذا البلد العزيز. أيضا في نفس الوقت هي دافع للجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لعمان، وعمان تستحق منا الكثير. أيضا هي محطة مضيئة في تاريخ شركة تنمية نفط عمان الممتد لأكثر من 89 عام، وستبقى محطة مضيئة بداية من 1900. إذا تسمح لي دكتور استعرض سريعا بعض من تاريخ الشركة، المحطات المضيئة فيه بداية من 1937، بداية الاستكشاف في هذا الوطن العزيز، والذي توج بحمد الله وتوفيقه في عام 1962 باكتشاف أول نفط في السلطنة، ليعلن عن بداية جديدة لهذا الوطن الغالي. تلته بعد ذلك بخمس سنوات تصدير أول شحنة نفط، وكان هذاك الوقت سعر الشحنة إذا أذكر الرقم صحيح دولار و42 سنت، مقارنة بسعر اليوم، ولكن دولار و42 سنت في ذلك الوقت كان تعمل كثير وله قيمة أيضا فعلا. يعني وتتوالى المحطات المضية في الشركة لعام 2013، نذكر فيها زيارة المغفور له مولانا حضرة صاحب الهلال الله يرحمه سلطان قابوس، ومن ثم في عام 2024 بمحطة مضية تعيين أول مدير عماني في تاريخ الشركة الدكتور أفلح الحضرمي، وهذا له دلالة أيضا، ودلالته هي يعني نظرة مولانا الله يحفظه في الكادر العماني وثقته في الكادر العماني، والذي حقيقة أثبت جدارته في خلال السنتين الماضيتين. ثم في 2025 إطلاق رحلة التحول المؤسسي التي كانت نقطة تحول في تاريخ الشركة، ويتوج هذا التاريخ تماما بهذه الزيارة السامية
1: ما شاء الله.
2: يعني على قولتهم خلاص هذه هذه التوب.
1: جميل.
2: هذه هي الشمس المضيئة في تاريخ الشركة في عام 2026.
1: جميل. مع هذا التفاعل والحماس الجيد أن أيضا يعني الأثر المعنوي أيضا والمؤسسي لهذه الزيارة، بيئة العمل، الكوادر الوطنية.
2: نعم طبعا، يعني المتابع للأخبار الشركة وبعد الخبر حقيقة يرى أن هذه الزيارة بثت روح الحماس في الموظفين نفسهم وحتى في يعني الشعب خارج المؤسسة نفسها، فكل أغلب ردود كانت ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إيجابية. هذا يدعونا نحن أيضا طبعا للفخر، لكن فوق ذلك مثل ما قلت يدعو إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد وحضور العدد. يعني اللي رأى الحفل رأى أن هناك عدد كبير، جزء من هذا العدد كان تقريبا 50 شخص من برنامج إعداد القادة وصنع القادة، نتكلم عنه إن شاء الله لاحقا. حضور هؤلاء القادة الشباب في حضرة مولانا حضرة صاحب الجلالة، هذا يعطي أيضا دافع للكادر العماني ويعطيهم رسالة أنكم أنتم قادة المستقبل، وهذا دائما يؤكد عليه الدكتور أفلاح في حديثه معهم وفي انتقائه لهؤلاء القادة، بنتكلم عنه إن شاء الله.
1: طبعا يمكن الحوار من خلال زيارة مولانا كان هناك يعني نقلة في قضية يعني دلالات تدشين مشروع بيت الهيثم في هذا التوقيت.
2: نعم طبعا، يعني مطلع على رؤية عمان 2040 لا يخفى عليه توجهات الرؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة، ومن بينها أيضا يعني مواكبة التطور في التقنية. بيت الهيثم ومتكلم عنه افتتاحه في هذه المرحلة لأنه يعد من أكثر المراكز تطورا في العالم بالتقنية التي يحويها.
1: السلام. لو جينا يعني يمكن تبسيط فكرة المشروع للمستمع.
2: بيت الهيثم إذا حبينا نبسطه للمستمع ممكن نقول عنه هو القلب النابض في وطننا الغالي، والقلب الذي ينبض بالقلب، الإنسان ينبض بالدم، وهنا القلب النابض باقتصاد البلد وهو النفط. فبيت الهيثم ما يتميز به أنه يجمع كل مراحل إنتاج النفط من المكمن أي من باطن الأرض إلى ما يصدر، إلى أن يصدر في السفينة الواقفة على يعني قبالة شواطئ ميناء الفحل. فالتحكم بجميع مراحل إنتاج النفط تحدث من هذا المكان.
1: هل معنى هذا يختلف عن كل المراكز المشابهة اللي أطلقتها مثلا شركة تنمية نفط عمان سابقا؟
2: نعم طبعا، نحن يعني في سواء شركة تنمية نفط عمان أو الشركات الأخرى اليوم. نعم. أنا شخصيا لا أعلم بوجود مركز.
1: نعم.
2: يشابه هذا المركز من حيث احتوائه على المراقبة والتحكم في نفس الوقت. أغلب المراكز فيها دكتور، أغلب المراكز فيها يعني مراقبة، لكن نحن فوق المراقبة نتحكم، فبإمكاننا من مسقط بضغطة زر تشغيل أو إيقاف معدة أو جهاز أو حفرة حتى
1: أو محطة في أي
2: موقع أو محطة. نعم
1: كانت في كل مناطق السلطنة التي تخضع تحت إشراف تنمية النفط.
2: نعم، وكذلك أيضا نحن من هذا المركز أيضا نطلع على إنتاج السلطنة من النفط الذي تنتجه المشغلون الآخرون متواجدون معنا في سلطنة عمان.
1: جميل. لما جينا لمفهوم يعني هذا المشروع، يمكن سلط الضوء مدى تفاعل أيضا الموظفين والعاملين في القطاع، كيف كانت أيضا جولات زيارته مولان لما دخل أيضا المعرض والتقى بمجموعة أيضا من العاملين، كذلك استمع أيضا لعرض، كيف كان الانطباع العام في هذا المشهد؟ يعني
2: والله كان انطباع رائع جدا. يعني أنا ممن تشرف بأيضا مرافقة المقام السامي خلال هذه الزيارة كاملة. يعني اللي شدني أيضا هو مدى اطلاع المقام السامي ومدى المعلومات التي يمتلكها ما شاء الله، يعني أسئلة استراتيجية عميقة دقيقة. أيضا اللي تابع اللقاء يرى أن نحن من قاموا بالشرح هم من فئة الشباب، والشركة دائما تركز على هذه الفئة. الدكتور بنفسه يعني يولي اهتمام كبير جدا بفئة الشباب وصنع القيادات في الشركة، بحيث أنه يقضي معهم أوقات طويلة. يعني قد يكون القائل شخص بمقام الدكتور وأعماله حقيقة، يعني شركة نفط عمان شركة كبيرة جدا، كيف يجد الوقت للجلوس مع هؤلاء الفئة؟ وهذا الشباب حقيقة يقضي معهم وقت طويل جدا، وقت يعني يعلمهم معنى القيادة ويبث فيهم الروح، فظهر ذلك جليا في هذه الزيارة.
1: كان أثناء الحديث يتداول يعني جلال السلطان لما أشار أن هذه صنعة شباب والقيادة القادمة للشباب، وجلال السلطان يعني فعلا قال هذا الشيء الذي نريد.
2: نعم، يعني إذا أذكر المقولة من مولانا بالدقة، أن عندما كنا نشرح له عن طريقة صنع القادة وقيادة رحلة التحول المؤسسي في شركة تنمية نفط عمان، ذكرنا فيه أن هذه محورها هو الإنسان ومحورها صنع القادة داخل الشركة، فعلق مولانا حفظه الله بقوله وهكذا يجب أن نعمل. يعني عبارة عميقة جدا، عبارة تعكس مدى اهتمام جلالته بفئة الشباب وصنع القادة، وكذلك تبين لنا يعني مقدار المسؤولية التي يجب أن نتحملها نحن كقادة في بناء وصنع هذه القادة.
1: عندك باشمهندس نأخذ مكالمة.
2: تفضل.
1: إن شاء الله. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، معنا الدكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم، نرحب بك عبر هذا المنصة والمنتدى الاقتصادي.
3: حياك الله يا أخي الكريم أحمد، أنت وكافة الأخوة المستمعين والمستمعات، ويشرفني أكون معكم الآن وأنا في بيت الهيثم.
1: جميل جميل جدا وأنت في بيت الهيثم أيضا، الانطباع العام أيضا دكتور ناصر.
3: الانطباع العام انطباع طيب جدا، ما زالت آثار الزيارة السامية مولانا حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه ما زالت حاضرة، وسوف تظل. الكل هنا بالروح الإيجابية يشعر بالفخر ويشعر بالاعتزاز ويشعر بهذا التشريف الكبير من لدن مولانا، وأيضا يشعر بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا الآن. فليس ما هو الآن ما بعد الزيارة أكثر، والطموح أكثر والمعنويات مرتفعة، والجميع هنا يسدي لكم السلام، وكلنا يد واحدة لبناء عمان.
1: جزاكم الله خير، الله يوفق الجميع لما فيه الخير. جميل جدا الدكتور ندخل معك في كم من محور وتتعلق بالإمكانيات التي يمتلك هذا المشروع والأثر الاقتصادي أيضا لهذا الموقع.
3: نعم أخي العزيز أحمد، حقيقة ما تابعت اللقاء معك مع المهندس محمد الأخ العزيز محمد الغبري، هل أعطاكم نبذة ولو بسيطة عن بيت الهيثم حتى أضع المستمعين على قاعدة معرفية طيبة؟
1: جميل، لو سريعا تحب تضيف شيء. نعم، هو طرح تحدث عن بشكل عام عن المشروع بيت الهيثم، لكن كأنه آثرك يعني في التوسع، أنا أحببت ذلك.
3: نعم نعم، بيت الهيثم هو بصورة بسيطة للمستمع الكريم هو القلب الرقمي النابض لشركة تنمية نفط عمان. تخيل مبنى واحد يجمع تحت سقفه القدرة على المراقبة والتحكم في كل قطرة نفط وكل جزيء غاز وكل كيلو وات من الكهرباء، ابتداء من رحلتها في المكامن في باطن الأرض، مرورا بمحطات المعالجة وشبكات الأنابيب، وصولا إلى الشحن والتصدير في ميناء الفحل.
1: إن شاء الله.
3: هذا البيت أتى من ضمن الثمار الكبيرة من رحلة التحول المؤسسي والتي أطلقها مديرنا العام الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي، وأعطانا كل ما نريده من أجل إخراج هذا المشروع وهذا البيت على أفضل حلة. لله الحمد والمنة، تم تشغيل البيت قبل موعد تسليمه بأشهر، وهو حقيقة يأتي ترجمة حقيقية وعملية لأهداف رؤية عمان 2040 ومواكبة توجه السلطنة الطموح نحو تبني تقنية الثورة الصناعية الرابعة في أهم قطاعاتنا الحيوية.
1: جميل.
3: من الناحية التقنية
1: نعم.
3: أخي العزيز
1: فضل.
3: أحمد والأخوة المستمعين، بيت الهيثم أو مركز العمليات المتكاملة وإن لم يكن المركز الوحيد في المنطقة فهو من أكثر المراكز تطورا في العالم.
1: جميل.
3: الذي لا يقتصر دوره على المراقبة فقط بل يمتلك خاصية التحكم اللحظي عن بعد. نحن نتدخل ونغير ونضبط العمليات في نفس اللحظة.
1: جميل.
3: أما الشق الثاني والأهم فهو فلسفة الإنسان أولا.
1: نعم.
3: لقد صمم هذا المركز ليكون نموذجا لبيئة عمل المستقبل، إضاءة ديناميكية تتغير تحاكي ضوء الشمس خلال النهار لضبط الساعة البيولوجية للموظف، وعوازل لصداء الصوت لضمان التركيز، ومقصورات تحكم مصممة بأعلى معايير هندسة العوامل البشرية. نحن نفخر أخي العزيز بأن هذا الصرح العظيم الذي يدير النفط والغاز والكهرباء في عمان الحبيبة يدار بعقول وسواعد عمانية بنسبة تعمين بلغت 95%.
1: ما شاء الله.
3: والأجمل أن 80% من هؤلاء هم شباب تحت سن 38 عام.
1: ما شاء الله.
3: جيل شغوف بالتقنية يصنع الفارق لنا كل يوم.
1: لو أخذنا الدكتور ناصر، يعني لو قلنا علاقة بيت الهيثم بمستقبل الطاقة والتقنيات الحديثة.
3: نعم، سؤال ممتاز جدا أخي العزيز أحمد. العلاقة علاقة وثيقة جدا، فنحن لم نبني بيت الهيثم لحل تحديات اليوم فقط بل يكون بوابتنا للمستقبل. توجهنا القادم هو ترسيخ ما نسميه بالإنتاج الذاتي الذكي، بمعنى المحطة بنفسها تستقبل القراءات تحللها وتأخذ أيضا ما يلزم من حلول. هذا يعني الانتقال من مرحلة ردة الفعل عند حدوث عطل إلى مرحلة الإدارة التنبؤية والاستباقية. نحن نطمح أن تقوم أنظمتنا بدعم من الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحوسبة والتحليلات التشغيلية المتقدمة باكتشاف الخلل قبل وقوعه وتصحيح مسار العمليات ذاتيا. هذا ما لا شك فيه سيعزز مكانة عمان كنموذج رائد عالميا في قطاع الطاقة المتقدم. وقد بدأنا العمل من أجل هذا الحلم، قد بدأنا أولى الخطوات هذا العام بعد ما فتحنا بيت الهيثم. الطموح لا يتوقف، وكان هذا نظرتنا إن شاء الله تعالى على عام 2030 أن نصل بالإنتاج الذاتي الذكي أو ما يعرف بـ autonomous production.
1: جميل. يعني هل هناك جانب يعني أبرز في بيت الهيثم، يعني كجانب تقني يختلف عن أي يعني منظومات أخرى مثلا؟
3: نعم، الجانب التقني هو الفارقة ما بيننا وما بين المراكز في الدول المجاورة وأيضا في العالم، هو القدرة ليس فقط على المراقبة وإنما القدرة على المراقبة والتحكم. نحن أخي العزيز أحمد حتى أضع المستمعين في الصورة.
1: جميل.
3: يعني أرقامنا تتحدث عن نفسها وتبرز حجم هذا الإنجاز. يعني نحن نتحدث عن منطقة امتياز الشركة بلوك 6 التي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ تقريبا ثلث مساحة عمان. من هذا المبنى في مسقط نحن ندير عمليات تمتد من أقصى الشمال في حقل الخويرد محافظة الظاهرة إلى أقصى الجنوب في حقل هرويل بظفار. لك أن تتخيل بأننا نتحكم عن بعد بأكثر من 260 حقل النفط والغاز.
1: إن شاء الله.
3: وندير أكثر من 13,000 بئر نشطة.
1: إن شاء الله.
3: ونشرف على 29 محطة إنتاج رئيسية و15 محطة لتوليد الكهرباء. وشبكة أنابيب تمتد لأكثر من 2800 كيلومتر.
1: ما شاء الله.
3: كل هذه الإمكانات الجبارة معروضة أمام مشغل أنظمة الإنتاج عبر شاشات بانورامية عملاقة يبلغ طولها تقريبا 200 متر ويدار بأيدي أمينة وطنية شابة. يعني الزائر أو حتى نفسي كل يوم أدخل هذا المركز تحس بفخر واعتزاز أن ترى هؤلاء الشباب ما شاء الله بكل ثقة وبكل يعني قدرة وبكل خبرة يديروا يعني الإنتاج جميعا بكل حكمة واقتدار.
1: جميل.
3: هذه الإمكانيات الموجودة في بيت الهيثم أخي أحمد ما موجودة في في في في المراكز الأخرى في الدول المجاورة. يعني الشيء بالشيء يذكر، اليوم كان معنا وفد من إحدى الدول المجاورة الصديقة، وما شاء الله يعني بدوا مباشرة يظهروا لنا الفرق ما بين ما عندهم وما عندنا.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله رب.
1: جميل جدا. يعني هذا المشروع الضخم يعني وفعلا نفتخر فيه. دائما المحاذير في المخاطر، يعني أو ما يطلق عليه البكب، مثل لو حدث لا قدر الله شيء مثل هذه المخاطر، يعني بلا شك لديكم هذه الدراسة الوقائية لاحتمالات أي شيء ممكن يحدث، وما حولنا من الأوضاع الجيوسياسية، ما حولنا أيضا كذلك من التقنيات أيضا التي قد تتأثر وتؤثر وتتفاعل، فكيف خط إدارة مثل هذه المخاطر؟
3: نعم، نحن أخذنا هذه الاحتمالات بعين الاعتبار في مرحلة تصميم المشروع، ونظرنا إليها بنظرة ثاقبة، وكان هدفنا إنه هذا البيت يكون مشغل بنسبة 99.99، يعني هناك لا مجال للخطأ. فلكل هذه الاحتمالات التي ذكرتها أخي أحمد، ابتداء من احتمال انقطاع الكهرباء، من احتمال الهجمات الأمن السبرالية، من احتمال توقف شبكة المعلوماتية، من احتمال تسمم الموظفين، من احتمال الحرائق، من احتمال الإضراب، من احتمال الأنواع المناخية، من احتمال أيضا الظروف الجيوسياسية، كلها أخذت بالحسبان وعملنا لها أكثر من خطة، خطة ألف باء جيم ودال، وهذه الخطط نعمل لها باستمرار تحديث وأيضا فحص لنرى إمكانيتها. والحمد لله قد حصل لنا، أخلينا بيت الهيثم من ضمن هذه الأنشطة لتعزيز هذه الاحتمالات، وبدون وحصل إخلاء كامل للبيت بدون إضرار أبدا لشبكة الإنتاج.
1: ما شاء الله.
3: نعم،
1: جميل جدا. آخر سؤال طبعا أخذنا من وقتك دكتور ناصر.
3: تفضل تفضل.
1: أيضا العلاقة بين المشروع وإنتاج الطاقة في الشركة.
3: نعم، هناك علاقة وثيقة جدا، ونحن من هذا المكان أخي العزيز أحمد، الأخوة المستمعين، ندير منظومة طاقة متكاملة إلى جانب النفط والغاز. نحن أيضا نراقب ونتحكم في 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية
1: إن شاء الله.
3: يعني ننتج يوميا حوالي 1400 ميجا وات من الطاقة
1: إن شاء الله.
3: تدار هذه المنظومة بالكامل، وننسق بشكل مستمر ما بيننا وما بين الشبكة الحكومية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، ليس لعملياتنا فقط بل لخدمة المنظومة الوطنية ككل.
1: ممتاز إن شاء الله. إن شاء الله. أي إضافة أخرى دكتور ناصر قبل الختام؟
3: بما أنه تفضل. البرنامج عن منتدى الاقتصادي.
1: نعم.
3: وأيضا ما نحن يعني هذا طبعا هذا المركز وهذا البيت لم يبنى من بنية لاعتبارات استراتيجية، ولكن المردود الاقتصادي كان هو الهدف الأسمى، فهو يعني أريد أؤكد للأخوة المستمعين بأن الغاية الأساسية هي تحقيق أقصى قيمة وظائف اقتصاد السلطنة.
1: إن شاء الله.
3: بيت الهيثم الحمد لله منذ إن بدأ التشغيل يحقق لنا وفورات طيبة ويرفع الكفاءة بشكل غير مسبوق. سابقا أخي أحمد كانت تتخيل كانت العطال المفاجئة تستغرق وقتا طويلا للتنسيق بين المواقع المختلفة وفريق الدعم والمساندة من مسقط، هذا يؤدي إلى تأجيل إنتاج وخسارة مادية. يعني كل دقيقة يتعطل فيها الإنتاج من بير أو بيرين تعني التفريط في عوائد مادية كبيرة. اليوم ولله الحمد بفضل هذا التكامل والتواصل اللحظي تقلص ثمن استعادة العمليات بشكل كبير جدا، فالمهندس ومشغلي أنظمة الإنتاج ودعم القرار يجتمعون في طاولة واحدة يحللون المشاكل ويتخذون القرار في دقائق.
1: جميل.
3: وهذا يحافظ على استقرار الآبار ويقلل الهدر، وهذا يترجم مباشرة إلى أرقام إيجابية في إنتاج الشركة وتخفيض في تكاليف التشغيل. الآن أتكلم إليك وأرى أمامي حركة، يعني حركة الخلية الواحدة
1: ما شاء الله.
3: الدؤوبة ما بين المهندس وما بين طريق الدعم وما بين مشغل الأنظمة في بيئة مفتوحة وزيلت كل الحواجز
1: إن شاء الله
3: كل العوازل
1: الحمد
3: والقراءات
1: لله.
3: الحمد لله تصلهم لحظيا القراءات لحظيا والقرارات أيضا لحظيا فلله الحمد والمنة.
1: شكرا جزيلا خالص الشكر والتقدير لك الدكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم. شكرا جزيلا.
3: أحسنت
1: الله يحفظك.
3: وأتمنى إن قد وضعنا الأخوة المستمعين في صورة طيبة عن مركز بيت الهيثم وإن شاء الله سوف نرى الشركة وعمان من تقدم إلى تقدم
1: بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الله يحفظك.
3: السلام.
1: قد نأخذ استراحة ثم نكمل
2: إن شاء الله. كما ترى بارك
1: الله إن شاء الله.
2: شكرا.
4: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: وسهلا فيكم. بلا شك حديثنا شيق عندما نتحدث عن بيت الهيثم. تنمية نفط عمان تقود مستقبل الطاقة. ونرحب بالمهندس محمد الأغبري موجود معنا في استوديو. مهندس محمد ومرحبا فيك. طبعا كما يقال نحن لا نتحدث فقط عن مشروع تقني بل عن تحول مؤسسي متكامل يقود الشركة نحو مرحلة جديدة.
2: فعلا
1: استمعنا قبل الفاصل أيضا الدكتور ناصر وما شاء الله وأثلق صدورنا بهذه المنظومة الجميلة.
2: نعم حقيقة بيت الهيثم من المشاريع التي يفخر بها كل شخص فيها على هذا البلد. لا أحب أضيفه على كلام الدكتور ناصر أن بيت الهيثم هو أحد باكورات نتائج رحلة التحول المؤسسي اللي ذكرناها.
1: جميل.
2: في رحلة الشركة.
1: جميل.
2: وأيضا الحوكمة اللي تكلم عنها الدكتور ناصر والآن اتخاذ الإجراء صار سريع جدا هو ركيزة أساسية في رحلة التحول المؤسسي عندنا.
1: جميل جدا تحدث عن قصة هذه الرحلة يعني.
2: نعم قصة جميلة جدا.
1: جميل حلوة جميل.
2: يعني في خلال مسيرتي العملية والتي هي بسيطة يعني 20 سنة قد لا يعد يعني أكثر من 20 سنة
1: طيبة.
2: بسيطة قد لا يعد كثير
1: الإنجاز.
2: نعم. نعم لكن يعني مررت بعدة رحلات تحول مؤسسية في الشركة أو اطلعت على أيضا تجارب شركات أخرى ومؤسسات في هذا الجانب. الجميل في رحلة تحول مؤسسي في شركة تنمية نفط عمان أنها يعني فن وجمال. قاده الدكتور بنفسه الدكتور أفلح مثل ما نعرف قاد عدد كبير من المؤسسات والمطلع على سيرة الدكتور. ونحن اليوم ليس بصدد مدح الدكتور ولكن في عرض التجربة المطلع عليه يرى أن كل المؤسسات اللي قادها بحمد الله وتوفيقه وهذا الشيء نفخر به لأن هذا الشخص عماني ناجحة
1: الحمد لله.
2: تمام. فالدكتور جابنا عصارة فكره في هذا الجانب
1: سبحان الله.
2: وممكن يعد إنسان خبير في قيادات التحول المؤسسية.
1: صحيح.
2: أن صياغتها تمت داخليا. نحن ما استعنا ببيت خبرة أبدا
1: لا عالمية ولا محلية.
2: لا عالمية ولا محلية. دكتور سأل سؤال بسيط قال يا جماعة الخير نحن في بيديو إيش عملنا؟ قلنا قال له دكتور نحن ننتج نفط وغاز. قال فعلا هذا شغلنا الشاغل ننتجه بمعايير أمن وسلامة.
1: صحيح.
2: حيث أننا نحافظ على سلامة الموظفين هذا المحور الثاني. زين أيضا ننتج هذا الغاز والنفط بتكلفة منخفضة فيجب إذن أن نركز على خفض التكلفة تحت حوكمة شاملة.
1: جميل.
2: هذه هي رحلة التحول المؤسسي يعني بسيطة. أصر الدكتور أن هذه الرحلة تكون في صفحة واحدة. اليوم أنا على يقين أن لو أي شخص سأل أي موظف في شركة تنمية نفط عمان ما هي رحلة التحول المؤسسي، قد يجاوب بطريقة أفضل مني من أن أجاوبك الآن، لأنها سلسة بسيطة يعني ومبسطة بشكل كبير جدا. الجميل بالذكر مثل ما قلت لك، ما استعنا ببيت خبرة، فبالتالي ما أنفقنا عليها ولا ريال. عادة الرحلات التحول المؤسسية تكلف
5: طبعاً.
2: مكلفة
5: طبعاً.
2: قبل هذه كان عندنا رحلة التحول المؤسسي اسمها استراتيجي ريفرش، كلفت مبالغ كبيرة لكنها ما نجحت مثلها مثل غيرها. دارس لي يعني رحلات التحول المؤسسية ما تنجح لسبب واحد، أنه عدم وجود الإيمان بها من جميع الموظفين.
5: صحيح.
2: الدكتور ركز على هذه النقطة، قال لك لا، لازم يؤمن،
5: يتقبلها
2: كل موظفين، وعشان يتقبل الموظف هو من يصيغها. صحيح. لأنه هو من يعلم ماذا تحتاج الشركة وإيش شغال وإيش ما شغال فيها.
5: جميل.
2: رحلة التحول المؤسسي السابقة كانت مبنية ومرتبطة بالشخص الموجود. بمجرد خروج هذا الشخص من الكرسي
5: المتبني لهذا
2: المتبني التحول لها ما حد تكلم عنها أبدا.
5: أوكي.
2: كأنها غير موجودة، حتى بعضهم ما صار يتذكر اسمها. اليوم
5: الله.
2: لا، اليوم تسمع في شركة تنمية عمان رحلة التحول المؤسسي بشكل يومي في كل حديثنا، في كل اجتماعاتنا نذكر هذه. أيضا الإلهام القائد مهم جدا. الدكتور أول يعني طبعا بالنسبة لرحلة التحول المؤسسي نحن اسميناها لعمان، لعمان الدكتور نفسه رفض أن يسميها بنفسه، قال لك لازم هذا يصدر من الموظفين نفسه.
5: نعم.
2: عملنا تصويت، حصلنا على أسماء عدة. الإدارة اللي كانت شغالة عليها مع الموظفين ذهبوا للدكتور، وأذكر القصة، وعطوه 3 أسماء، فقال لهم لا، أنا أرفض أن أنا أختار، لأن هي ما لها علاقة بالمدير العام.
5: صحيح.
2: هي رحلة تحول مؤسسي للموظفين نفسهم، هم من يقودها
5: بوجودي أو عدم وجودي.
2: بوجودي أو عدم.
5: صحيح.
2: اليوم أكاد أقزم
5: أنا موجود ما موجود.
2: نعم. اليوم أكاد أقزم، وهنا لا إشارة لأي شيء، إن الدكتور لو خرج رحلة التحول المؤسسي ستواصل.
5: الكل متبنيها أصلاً.
2: الكل متبنيها.
5: مقتنع فيها.
2: نعم. ليش؟ لأنها لعمان. نحن نعمل لعمان. دكتور أول ما جاء وعرضت عليه 3 الأسماء طبعا رفض يختار، لكن سبحان الله وافق اختيارنا نحن كموظفين حاجة في قلب دكتور، وهي أن أنا أعمل لعمان. دكتور من أول يوم جاء في الشركة لبس الخنجر هذا اللي تشوفه على صدري الآن.
5: نعم.
2: وما أمر أي موظف أن يلبسه أبدا. فسألت أحد الموظفات، قالت له دكتور أنت ليش تلبس الخنجر؟ عادة أن نحن هذه نلبسها في العيد الوطني.
5: نعم.
2: في المناسبات. اليوم ما في مناسبة. قال لها أنا ألبس هذا الخنجر، وأذكر هذا الكلام لتذكرني كل يوم صباح أنني أنا أعمل لعمان، ما أعمل لشركة تنمية نفط عمان أو لوزارة الطاقة والمعادن. نحن هنا من أجل هذا الوطن.
5: صحيح.
2: فهذه رسالة الدكتور لنا جميعا. اليوم يعني أغلب الموظفين يلبسها، العمانيين وغير العمانيين. محدثك أنا هذه يمكن 10 خنجر أضعها على صدري هنا، لأن كل ما أمر يطلبها مني موظف.
5: سبحان الله.
2: فصرت أحمل معي 3 في مخباك.
5: جميل. تحوطاً يعني.
2: نعم. نعم.
5: جميل.
2: فهذا يعني التمكين اللي أنجح هذه الرحلة التحول المؤسسي، هو التمكين المدير العام للشباب. أول ما جهزت رحلة التحول المؤسسي دكتور يعني جعلنا نقسم قسم صوري على تبنينا لهذه، ونحن تبنيناها قلباً وقالباً، مكننا فيها. وأذكر لك قصة سريعة لا تسمح لي. طبعا الدكتور أعطانا كل الصلاحيات، أعطانا صلاحيات المدير العام في إدارة المشاريع المتعلقة بهذه الرحلة. أحد الأخوة اللي يعطوا هذه الصلاحية دخل مكتب الدكتور وقال الدكتور اليوم أنا يعني عندي صلاحيتك كمدير عام يعني أمر وأنهي في هذا المشروع. قال الدكتور يعني بالعماني، أنا أعطيتك السلاح، راويني شطارتك.
5: أيوة.
2: انك تعرف ترمي،
5: تصيب الهدف ولا
2: تصيب الهدف او ما تصيب. اذا ما تعرف تصيب الهدف خبرني، ناتي بغيرك يصيب الهدف، ولكن انا على يقين بانك تصيب، ستصيب الهدف.
5: جميل.
2: هنا بث روح الحماس في الموظف.
5: كأنك تشير مهندس محمد، يعني هذا التحول المؤسسي يعني رفع من قيمه الانتاجيه والولاء والانتماء لهذه المؤسسه.
2: نعم.
5: هذه المؤسسات لا تبنى بالانتماء للفرد.
2: نعم. صحيح.
5: وإنما لمنظومة، هذه المنظومة فيها حوكمة، فيها لوائح، فيها تشريعات. فوجود محمد، وجود أفلح، وجود أيا كان يعني بنى منظومة.
2: نعم.
5: متى تقيم هذه المنظومة؟ تقيمها يعني بعد مثلا الشخص في مكان معين في وظيفة معين ترك هذا المكان. شوف الأثر
2: فعلا.
5: فهل هذا طبعا رفعت مستوى الإنتاجية، مستوى الولاء، مستوى الانتماء لهذه المنظومة؟ هل الكل يعني، وأنت قريب من هذه المنظومة كثير.
2: نعم. بلا شك، بلا أدنى شك فعلا أنه هذا طريقة القيادة هذه اللي يعني أحضرها الدكتور المدير العام زادت ونمت حب الانتماء للمؤسسة، وكان دائما يركز على هذا. أول شيء الدكتور عمله أذكر لما قبل لا نطلق رحلة التحول المؤسسي، والكل يعرف يعني هذا ماستر، كان المعنوية عند الموظفين منخفضة، والسبب كانت مثل ما تعرف ويعرف المستمعين مسألة التقاعد للموظفين.
5: المرحلة اللي مرت بها
2: كانت المعنويات منخفضة حقيقة. الدكتور برغم جاهزية رحلة التحول المؤسسي رفض أن يطلقها، وآبى أنه يصبر وينتظر إلى أن يتم حل مسألة التقاعد هذه. بعد ما حليناها قال الآن نطلق رحلة التحول المؤسسي، الآن المعنويات مرتفعة فأطلقها جزاه الله خير في هذا الوقت. وأيضا أثناء الإطلاق أخذ كل القيادات لمدة يومين في الجبل الأخضر، قال لما ناديتهم تبتعدوا تماما عن العمل لأنه هذه ما لها علاقة بالعمل الآن، الآن نحن نبني منظومة. فهناك يعني تعلمنا عن الكابينت ريسبونسابيليتي ولماذا تنجح أو تفشل رحلات التحول المؤسسية، هل الأمرين فقط.
5: جميل.
2: وجبنا بناس مختصين عملوا دراسة على هذه، فهنا بدأت بناية يعني بناء الانتماء هذا. بعد ذلك يعني انتشر في الموظفين.
5: هل انتقل هذه لمفهوم يعني البرامج اللي أعدتها أيضا، مجموعة برامج حقيقة في التطوير، لكن أحدها يعني تمكين القيادات رواد.
2: نعم.
5: هذه المنظومة يعني برنامج رواد، أهداف البرنامج، كيف يتم اختيار هذه القيادات، إيش النتائج اللي تحققت خلال هذا؟ جيد تسلط الضوء، أنت يعني لازلت يعني في حماس لمثل هذه المصطلحات.
2: فعلا
5: يعني.
2: فعلا جزاك الله خير. برنامج رواد برنامج صنع القادة، نحن نسميه برنامج صنع القادة. طبعا قبل لا نعرج عليه تسمح لي فقط أذكر بعض النتائج اللي تحققت في خلال أقل من سنة ونصف من إطلاق رحلة التحول المؤسسي. نحن بحمد الله بعد إطلاق هذه الرحلة تمكننا من زيادة إنتاج النفط يعني بزيادة يومية أكثر من 50,000 برميل ما حققناه في خلال 24 سنة الماضية.
5: هذه الزيادة الله.
2: هذا شيء نفخر به. أيضا الغاز المصاحب حققنا مستويات إنتاج ما حققناها في خلال السنوات الماضية. الصحة والسلامة ارتفعت أو قلت، يعني ارتفع المستوى فبالتالي قلت الحوادث بنسبة 15%، وحققنا وفورات بالملايين بالملايين ريالات. هذه يعني ولو أنه الدكتور ما يحب ينسبها لنفسه وهي ليست لنفسه، هذا ما حققه شباب الشركة بفضل التمكين اللي حصلوا عليه.
5: ما شاء الله.
2: بفضل التمكين اليوم الموظف يعني ممكن، والدكتور دائما يقول يعني اعملوا سنخطئ لكن نتعلم وتبقى العجلة تدور.
5: جميل.
2: برنامج رواد صدارة.
5: ممكن نأخذ مكالمة بعدين نكمل.
2: فعلا تفضل.
5: الحوار في الرواد شيق كثير.
2: نعم.
5: سنأخذ مكالمة. إن شاء الله بإذن. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حياكم الله، معنا المهندس أحمد العبري مدير الحلول الرقمية. باش مهندس لما ندخل في العمق في الذكاء وفي الأمن السبراني وفي الأنظمة الذكية، فنبحث عن قائد في هذا الجانب، وأنت من قواد القيادات الممتازة في هذا الجانب.
2: رواد أيضا.
5: ومن الرواد كما يعني يقال. جميل جدا باش مهندس، لو نقول كيف يعني يقود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لعمليات الشركة اليوم.
6: جزاك الله خير أخي أحمد، مساء الخير لك وللأخوة المستمعين.
5: حياكم
6: الله. طبعا كنت أستمع للمهندس محمد وكذلك الدكتور ناصر.
5: تشريف.
6: وإذا بديت من حيث انتهوا في مسألة التحول المؤسسي للشركة التي أطلقها الدكتور أسلح الحضرمي، وطبعا مثل ما ذكر المهندس محمد هي شعارها لعمان، تجد أن هذا التحول المؤسسي لدينا يستند على ما نسميه ممكن أساسي، وهذا الممكن الأساسي هو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. عشان كده تجد أنه استراتيجية الشركة في التحول الرقمي مبنية على تمكين زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة، عشان كده تشوف الارتباط قوي ما بين عمليات الشركة والتحول الرقمي. يعني تجد الحين الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية جزء لا يتجزأ من عمليات في الشركة، وخاصة العمليات الأساسية ابتداء من عمليات الحفر، الاستكشاف، بناء محطات جديدة والتشغيل. جميل. إلى التصدير. جميل. ويعني على سبيل المثال، والدكتور ناصر جزاه الله خير ذكرها، يعني أحد الطموحات لدينا المستقبلية هي الوصول إلى ما نسميه المرحلة التشغيل والإنتاج الذاتي
5: السلام.
6: لجميع المنشآت. وطبعا هذا لا يتأتى بدون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولله الحمد طبعا المركز وبيت الهيثم هو فقط البداية، والطموح إن شاء الله الوصول إلى مرحلة التشغيل والإنتاج الذاتي الذكي إن شاء الله.
5: جميل. لو أتينا يعني القرب أكثر فيما يتعلق، يمكن أيضا سألنا بالسؤال غير مباشر للدكتور ناصر، أهمية الأمن السبراني في هذا القطاع.
6: طبعا أكيد لا يخفى أن الأمن السبراني عنصر يعني مهم جدا في قطاع الطاقة، وخاصة في قطاع الحساس اللي هو قطاع النفط والغاز. وطبعا هو شقين، الأولى هو طبعا حماية البنية الأساسية والبنية الرقمية في أي مؤسسة، لكن الجانب الآخر والمهم هو فقط وكذلك لحماية الأنظمة التشغيلية. لك تتخيل يعني لو قدر الله لو صار اختراق، نتكلم عن توقف الإنتاج، وتوقف الإنتاج في قطاع حساس مثل النفط والغاز له تأثيرات كبيرة. وفي نقطة يجب أذكرها، أنه مع ازدياد العمل الحين الاعتماد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبح أكثر من السابق، وهذا بحد ذاته يأتي بتعقيدات. أنت تتكلم عن الخدمات السحابية، فأصبح الاستثمار والتطوير في الأمن السبراني أكثر أهمية من أي وقت قبل. أخي أحمد،
5: الكل يبحث في قضية المهارات التي يحتاجها موظف المستقبل في قطاع الطاقة، فكيف تلعب تنمية نفط عمان هذا الدور؟
6: طبعاً هذه يعني واضح نقطة جداً مهمة يعني، وفقط علشان استغل الفرصة يعني أذكر إلى عبارة سجلها مولاي صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه في كلمته التذكارية عند افتتاح المركز، وهي حوسبة رقمية.
5: نعم.
6: وهذا بالنسبة لي يعني ما شاء الله وصف دقيق وشامل يدل على اهتمام جلالته يعني بهذا المجال، وهي مدعاة للفخر لنا كعاملين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. لذلك أصبح المهارات المعنية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع الطاقة مهمة جدا يعني. ولو أذكر على سبيل المثال منها المثال الأول، وهو أنه الذكاء الاصطناعي التدريب الحين تحول من فقط يكون معني بالتقنية المعلومات، العاملين في تقنية المعلومات، الآن يجب أن نركز على العاملين في العمليات الأساسية كالعاملين في الاستكشاف والحفر والتشغيل. يجب أن يكون التركيز عليهم، لأنهم أي رفع كفاءة في استخدام الذكاء الاصطناعي له تأثير مباشر في الإنتاج ورفع الكفاءة. والمهارة الثانية الأساسية وتكلمنا عنها هي أهمية الأمن السبراني وفهم أحدث التقنيات وأهميته في قطاع النفط. المهارة الثالثة وهي كذلك مهمة اللي هي بناء بنية تحتية رقمية وخوادم سحابية، هذا يعني مرتبط كذلك بالأمن السبراني، لأنه يجب أن يكون لدينا في المستقبل موظفين وشباب على كفاءة بجعل هذه الخوادم السحابية موجودة داخل السلطنة. وأحب أذكر يعني من استراتيجيات الشركة في التحول الرقمي اللي هي تمكين الشباب والمواهب، وهذا البرنامج متابعة يوميا وشبه يوميا من طريق دكتور أفلح الحضرمي مدير عام الشركة، وأطلقنا برامج على مستوى جميع الموظفين، وفي برنامج كما أسلفت مركز على العاملين في العمليات الأساسية التشغيلية، وهذا نطلقه لأول مرة مركز تركيز في الذكاء الاصطناعي، كما قلت اللي هو له تأثير مباشر في زيادة الكفاءة وخفض التكلفة.
5: باش مهندس، بما أنك تقود الذكاء الاصطناعي في المفهوم العام، يعني لو يعني كنا أكثر وضوحا، ما مدى الكفاءات العمانية الجاهزة، يعني مش القابلة للتأهيل أو التدريب، الجاهزة لقيادة هذا المشروع مثلا؟
6: طيب أنا أعطيك مثال حي. الشباب لدينا عملوا مقارنة، احنا عملنا داخليا ذكاء نسميه شات جي تي بي، حاجة داخل فيديو.
5: جميل.
6: لأنه احنا يجب أن نحافظ على سرية البيانات داخل قوادم الشركة.
5: جميل.
6: فعملنا مقارنة مع شات جي تي بي عالمي بدون ذكر اسماء، والنتيجة مبهرة بحقيقة. يعني نفس نفس الأسئلة ونفس المعطيات والنتائج مقاربة. وهذا الذكاء الاصطناعي أو المنصة اللي عملوها الشباب, طبعا أطلقنا عليها اسم آدم, هي من صنع الشباب داخل الشركة, شباب سنهم صغير. ونفس الشيء تكلم أنت عن حلول رقمية جاءت بأفكار من داخل الشباب, وهي الحين الشركات اللي تعاقدنا معاها للأمانة أصبحت تأخذ هذه الأفكار وتطبقها خارج عمان, لأنها يعني بتعقيدها والنتائج الإيجابية أصبحت على مستوى عالمي. فبالفعل يعني في مسألة ما يميز الشباب العماني هو حب التعلم والآتاب والإتيان بما هو جديد, وهذا حاجة نراها ونلمسها بشبه يوميا يعني في الشركة, والله الحمد.
5: شكرا جزيلا لك المهندس أحمد العبري, مدير الحلول الرقمية بشركة تنمية نفط عمان, وإلى اللقاء. شكرا.
6: شكرا.

0: ثالث ما لا اعتبار للسن هنا،
1: جميل.
0: اعتبار للكفاءة.
1: أعداد
0: الكفاءة
1: القادة
0: نعم،
1: كفوة.
0: كقادة كفو. الدكتور ذكر كلمة في
1: نعم
0: كلمته لما ألقاها أمام مولانا، قال إعداد قادة ليكونوا أفضل منا. كلمة هذه عبارة ليكونوا أفضل منا، أنا تابعت السوشيال ميديا، عملت صدى كبير جدا.
1: مع السلامة.
0: وهنا حس القيادة الصحيح.
1: صحيح.
0: يعني المعلم، ميزة المعلم والقائد أنه يصنعك لتكون أفضل منه، وما عنده خوف أنك تكون أفضل منه، بالعكس هذا واجبه. فاليوم الدكتور دائما يقول إذا نحن كقادة ما صنعنا قادة أفضل منا، نحن فشلنا، كذا يقولها. فالدكتور
1: ايش
0: تبنى،
1: اهداف البرنامج؟
0: نعم الدكتور تبنى هذا البرنامج بنفسه، اختيار القادة، رفض أنه يدخل في عملية الاختيار،
1: نعم
0: لكنه تأكد أن عملية الاختيار تكون عن كفاءة ومصداقية وشفافية. يعني أيضا الدكتور من اهتمامه بهذا الجانب قام بتغيير غرفة كانت جنب مكتبه الخاص في الشركة، طبعا خلاها غرفة يجتمع فيها مع القادة الشباب في الشركة كل أسبوع، يعني يجتمع مع تقريبا 30 شخص، يستمع إليهم، مستمع مهم، يعني مستمع جيد جدا. دكتور هنا يعني الدكتور يحصل على الأفكار ويهتم بهؤلاء القادة. يعني ما شفت أنا مدير مؤسسة بهذا الحجم قريب جدا من موظفينه، ولا رأيت حقيقة، وما أعرف إذا الدكتور يعني راح يسامحني إذا ذكرت هذا أو لا، ما رأيت قائد يعني دخلوا بيته أو مكتبه الشخصي عدد من الموظفين أكثر من الدكتور نفسه. هذا حقيقة يعطينا حس بأن هذا الرجل هو أب للجميع قبل أن يكون مدير للشركة. زين، الآن سألت أنت يعني
1: جميل.
0: شو
1: يعني
0: اسمه؟
1: البرامج مثلا، كيفية تأهيل القيادات الشابة
0: نعم
1: في الشركة مثلا، كيف يتم
0: طيب
1: الاختيار؟ أنت
0: فعلا
1: أشرت أن يعني رئيس التنفيذي أو المدير العام ما يتدخل،
0: لا
1: لكن
0: يتدخل
1: ما هي
0: هنا.
1: الآلية أيضا؟
0: نعم الآلية طبعا هناك آلية تعتمد على الكفاءة، كفاءة هذا الشخص بالرجوع ودراسة يعني مستوى أدائه في السنوات الماضية، أيضا الشفافية، لأن نحن اليوم نصنع قادة ليكونوا أفضل منا لقيادة المستقبل.
1: هل بدأت مخرجات من
0: نعم
1: البرنامج؟
0: نعم يعني في الدفعة الأولية تم اختيار 54
1: ما شاء الله.
0: قائد. طبعا نحن احضرنا لندن بزنس سكول او كليه لندن لرياده الاعمال تقوم بعمل هذا التدريب المتخصص، وما اخذنا التدريب جاهز من عندهم، قلنا لهم لا تعالوا الى
1: أنتم
0: الشركه
1: صممتوا البرنامج.
0: اعملوا دراسه ايش نحن نحتاج، ايش
1: ممتاز.
0: القائد في بيدي لم يحتاج. وايضا جزء منه كان اسبوع في لندن، الدكتور بنفسه على الرغم مشاغره ذهب معهم لمده يومين للتاكد بدايه من سير البرنامج وانه فعلا يحقق المطلوب، وكدافع معنوي للشباب هؤلاء ان انا معكم واقف خلفكم، يعني اعملوا وان شاء الله راح نحقق النتيجه. في الدفعه الاوليه تقريبا تم يعني لحد الان من مستلم الدكتور تم تغيير ما يقارب 70% من قيادات الصف الاول والصف الثاني في الشركه.
1: ما شاء الله.
0: انت شركه يعني بعراقه وأصالة شركة تنمية طرطمان 89 عام، تأتي اليوم تجد فيها قيادات شابة ما تجاوزت أعمارهم الـ40 أو في بداية الأربعينيات، يقودون يعني فرق كبيرة جدا يعني تصرف هذه المبالغ طائلة. هذا شيء حقيقة يدعو للفخر. هذا ما حقق الإنجاز اللي تكلمنا عنه من زيادة الإنتاج في النفط والغاز وتحقيق يعني مستويات متقدمة في الأمن والسلامة، وكذلك سلاسة العمليات. بنجاح هذه الدورة أطلقنا الدفعة الثانية،
1: يا سلام.
0: وعلى مناسبة الدفعة الثانية يعني اليوم بعضهم مباكر يبدأوا بالسفر إلى لندن أيضا بنفس البرنامج. الدكتور بنفسه سيسافر معهم لمدة يومين، ويعني الدكتور دائما يسعى إلى بث روح الحماس والانتماء لهؤلاء الشباب. فيعني من ضمن الوفد اللي راح يزورهم سعادة السفير بنفسه في متواجد في لندن، وايضا اعلى
1: كم الدفعات اللي تروح غالبا؟
0: اول دفعه كانت 54
1: ما شاء الله.
0: والدفعه هذه تقريبا 39 او قرابه هذا العدد.
1: مدة البرنامج مثلا في عمان وخارج عمان كم يستغرق؟
0: هو البرنامج قد يمتد لستة اشهر لكن
1: اوكي.
0: ما متواصل،
1: ايه
0: فيها يعني مراحل.
1: فترات يعني.
0: الفتره المرحله الاوليه انتقينا عدد منهم ودخلوا برنامج عسكري خاص
1: جميل.
0: لتعليم الانضباط، انك انت كقائد لازم ايضا يكون عندك انضباط. فدخلوا مع جهه يعني حكوميه جزاهم الله خير، عملوا لهم برنامج خاص ظهر منهم هؤلاء القادة التي يعني

0: الذين تم وضعهم في مراحل أو في يعني وظائف قيادية وأثبتوا حقيقة جدارتهم، لذلك أطلقنا الدفعة
1: دفعة ثانية.
0: الثانية. ودائما الدكتور يحرص على مثل ما قلت لك إنه أيضا يرسل معهم أو يكون معهم أحد القادة المعروفين في الدفعة الثانية هذه، راح يكون معهم سعادة السفير، وأيضا أعلى مدير في شركة شل راح يكون متواجد معهم في لندن أيضا.
1: المجموعات طبعا كلها عمانيين، وأيضا بشقي الذكور وإناث أيضا، طبعا
0: نعم
1: شملت
0: نعم
1: كل الفئات الموجودة،
0: نعم طبعا نحن في شركة،
1: معتمد على السن أيضا، 30 تحت 39 38
0: لا والله في يعني انت لما تجي تشوف بتحصل اعمار متفاوته
1: تفاوت.
0: مختلفه، رعيه فيهم طبعا النضج الفكري، وايضا مثل ما تكلمت الكفاءه. جدير بالذكر انه يعني قطاع النفط والغاز عاده يغلب عليه يعني الذكور اكثر من الاناث، لكن الدفعه الاوليه 15% من الدفعه كانت من الاناث،
1: ما شاء
0: يعني
1: الله
0: من بنات الشركة، وقد أثبتنا جدارتهن. اليوم
1: ما
0: كثير
1: شاء الله
0: منهن حقيقة يعني تم تعيين في مراحل أو في وظائف قيادية، وما شاء الله يعني أصبحن منافسات عذرا كتف بكتف للشباب، وهذا شيء يدعو للفخر أيضا.
1: جميل. يعني نحن يمكن بحاجة إلى يعني تأسيس كلية أو جامعة خاصة لإعداد القادة، وتشمل كل العمانيين، ونموذج الدكتور أفلح وغيره أيضا بلا شك موجود
0: طبعا طبعا يعني
1: الكثير منهم.
0: طبعا يعني الحق يقال، يعني نحن الدكتور نفسه بذاته استلم طلبات من جهات خارجية انهم يريدوا يضموا ناس في لهذا البرنامج، لكن قال لهم الآن اعتذر منكم، نحن يعني نهتم بهذه الفئة حاليا من ابناء الشركة. نعم فعلا.
1: شكرا لك المهندس محمد بن علي الأغبري، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية للاتصالات بشركة تنمية نعمة عمان، كما أيضا واجب الشكر للدكتور ناصر الحاتمي، المهندس أحمد العبري، على هذه المداخلات. وأشكر زملائي محمد بن عامر الوردي والمهلب العمري على إخراج هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
0: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا،
0: وإذا
1: أحسنت.
0: كان من نصف دقيقة يعني أوجه شكر لكل العاملين في شركة تنمية نفط عمان، وأيضا إلى الدكتور أفلح حقيقة. بعد حضوره يعني مدة سنتين الآن رأينا تغير كبير في الشركة، أصبحت الشركة لها مكانتها، ويعني اليوم صار عندنا قادة جاهزين على
1: الحمد
0: قيادة
1: لله،
0: المستقبل في الشركة، ولله الحمد.
1: شكرا لك،
0: شكرا
1: شكرا
0: لكم
1: جزيلا،
0: على
1: وإلى
0: هذه
1: اللقاء.
0: الاستضافة
1: شكرا
0: دكتور
1: لكم
0: أحمد،
1: جميعا،
0: بارك الله
1: سلام.
0: فيكم.
2: المنتدى الاقتصادي، نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، غزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم. أعزائي المستمعين، عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة، وهو الأخ سعيد بن سالم الهاشمي. سعيد، كيف حالك؟
3: الله حييك،
2: عساك بخير.
3: الحمد لله،
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله وخير.
2: الله يعطيك الخير.
3: حالك أنت؟
2: يا مرحبا بك.
3: الله يعافيك.
2: سعيد، من بدية أكثر شاكل أنت؟
3: لا، في الوادي ما خالد.
2: في الوادي؟
3: رميل.
2: لكن تمشي بدية؟
3: أنا عام نهبط بدية، نأخذ
2: سوق لم بدية
3: بس.
2: ها؟
3: بس من بدية.
2: هناك أكثر مسعاك.
3: بس بدية. بدية.
2: تدري ليش أنا سألتك عن البدية؟
3: نعم.
2: ها؟ لأن أنا سألتك عن بدية لأن بسألك عن شيء خاص في بدية، أكثر شيء مارس في بدية.
3: نعم.
2: وقالوا لي سعيد بن سالم يعرف الشيء.
3: في بدية.
2: في بدية.

0: سيخين
1: بدية
0: بدية
2: عفا بدية
1: عفا بدية
2: هذا فن البدو خاص فن خاص هذا
1: خاص خاص
2: ها
1: خاص
2: رجالي ونسائي
1: كل شيء
2: الشعر الشعر فيه يقولون الرجال وتقولون النساء
1: أيوة
2: النساء تقول
1: اها نسوان
2: يقولون
1: اثنين وعرب اثنين
2: عرب اثنين لا هي يرقصون قصد الشعر الشعر ماله
1: يرقصونها
2: لا الشعر شعر بمزيفين
1: مزيفين نعم
2: يقول الرجال
1: ويقول النساء
2: ويقول النساء
1: نعم
2: يبدعن يبدعن
1: يبدعن روحا
2: يبدعن روحا يبدعن منتين هاي الفن المزيفين هاي
1: من زمان
2: في الصحراء هاي رمستهم هو أكثر شيء في الرمس أكثر
1: في الرمس بس
2: بالليلة
1: في العروسات
2: في العروسات جميل فن جميل وللحن جميل مزيفين
1: كل شيء مزيفين
2: للحن جميل كيف بتقول لنا شعره
1: بنغنيها
2: أبى أقول لي شعره قبل بعدين بنغني
1: يقول بركة تشق المخايل واتبع هبوب اللين
2: كيف
1: بركة تشق المخايل
2: بركة
1: بركة
2: يعني بتبع بتبع بركة بتبع
1: بركة تشق المخايل واتبع هبوب اللين عسى ربي عطاني شي في ثليل العين
2: كيف خليك معي وحدة
1: عسى ربي عطاني
2: سعيد احنا قاعدين ننقل هذا الكلام للأجيال في ناس يعني يسمعوننا يحبوا يسمعوننا يحبوا يفهموا ايش هنقول هاي التراث هاي الجميل هذا
1: ما يخالف
2: زين ناخذهم وحدة بركة
1: شق المخايل
2: شق
1: المخايل وبتبع هبوب الليل
2: المخايل حنقلني
1: وبتبع هبوب الليل
2: وبتبع هبوب الليل
1: عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين
2: عسى ربي عطاني شوفت
1: ثليل
2: العين العين
1: لما ضحك هرماني من قول القايلين بعيني نظرت
2: احداث ايه كيف تقول لي مضحكه؟
1: رماني
2: من قول القايلين
1: من قول القايلين
2: ولا انت ما شفته؟
1: لا
2: من قولهم
1: بس بعيني نظرت اهدابه
2: اخلاف عاد رديت هني بعيني نظرت اهدابه
1: طلت مقيلين
2: الله كيف يعيد لي مره ثانيه هذه؟
1: يقول بعيني نظرت اهدابه
2: ظلت
1: مقيلين
2: ويا
1: منسوع الرقايب خليتني حزين
2: يا منسوع الرقايب خليتني حزين
1: وشوفك علي طرفه يا هلال الصايمين بحيث انه انسان مربوطه
2: كيف؟
1: حيد النساء مربوطة يشل الردف ثنين
2: وحيد النساء مربوطة
1: يشل
2: الردف
1: ثنين
2: ثنين
1: آه.
2: الحيد بعير
1: نساء مربوطة
2: ونساء المربوطة نساء المربوطة
1: نسو مربوطة
2: من زين
1: يشل الردف ثنين
2: هي شلة غير هاي شلة غير شلة ولي هاي ولا لهي
1: لا لهي هذه
2: لهي شلة
1: لا هي
2: لهي شلة
1: لا هي
2: طيب نعيدها مرة ثانية من أول نعيدها
1: بركة شق المخايل وبتبع هبوب الليل بركة شق المخايل وبتبع هبوب الليل عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين لما ضحك هرماني من قول القايلين بعيني نظرت اهدابه ظلت مقيلين ويا منسوع الرقايب خليتني حزين شوفك علينا طرفه يا هلال الصايمين
2: زين شوفك علينا طرفه
1: يا هلال الصايمين وحاجة انه صامر البوطة يشل الردف ثنين
2: نزيل حيدن
1: نسام البوطة يشل الردف ثنين قاطهم لا ما عارف ايش قال
2: هي هاي قصيدة قديمة
1: قديمة
2: هاي ما لو لا لذلك الواحد يعني لما ينساها زين منك انت حافظ الاشياء هذه احنا البرنامج هاي سويناه على اساس ايش نجمع هذه الاشياء القديمة هذه هاي الاشياء البدوية خصوصا هاي الاشياء البدوية أصبحت الآن يعني حفظها قليل وتبالها توثيق إن شاء الله المسؤولين يعني المعنيين بهذا الأمر يوثقون هذه الأمور إن شاء الله سعيد مزيفينة دائم في الغزل ولا فيها مدح فيها شيء
1: فيها مدح وفيها غزل وفيها كل شيء
2: بنشلها الحين إذا كان في شيء غير هي بعد بيخلف بتذكر خلاص بتذكر شلنا إياها كيف شلها إياها

0: سلمتوا
1: سعيد.
2: نعم.
1: هو سعيد
2: نعم
1: حلوة هاي الشلة، شلة ها مزيفينة.
3: طبعا سياسة مع رصا طبعا سياسة.

0: زي
1: نشكرك يا سعيد،
2: الله يطول عمرك،
1: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينا.
2: مرحبا.
1: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس السوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفة حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لما تلقت الدكتورة بريد إلكتروني من رئاسة الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، كان الخبر مفاجئ بالنسبة لها ولحظة مفعمة بالسعادة والفرح والفخر، خاصة وإنها كانت تسجل حضور دائم لأعمال الجمعية وتشوف الناس اللي يتم تكريمها سنة بعد سنة، فكان الحصول على الجائزة مثل الحلم اللي تحقق. بعدها شاركت الدكتورة خبر الإنجاز مع والدها ووالدتها ورئاسة المدينة الطبية الجامعية والأصدقاء من حولها.
4: طبعا الخبر وصلني عن طريق إيميل من رئاسة الجمعية الأمريكية، وذكروا في حصولي على هذه الجائزة. الخبر بالنسبة لي كان خبر مفاجئ، وكانت لحظة جدا يعني مفعمة بالسعادة وبالفرح وبالفخر والاعتزاز. الحمد لله، يعني أنا أحضر مؤتمرات هذه الجمعية بشكل سنوي، فأحضر الفقرة اللي يتم فيها تكريم الأعضاء بهذه الجوائز، وكانت بالنسبة لي حلم أني أكون أحد اللي يتم تكريمهم في يوم من الأيام من هذه الجمعية. طبعا أول من بلغتهم بهذا الخبر هم الوالد والوالدة، كان لهم شعور كبير جدا بالفخر والسعادة لي لتحقيق هذا الإنجاز. وكذلك علمت رئاسة المدينة الطبية الجامعية بهذا الخبر. حسيت أن هذا التكريم ما يعتبر إنجاز شخصي لي أنا فحسب، يعني حسيت أنه هو إنجاز بالنسبة للسلطنة، إنجاز للمنطقة العربية، كون أني أول شخصية عربية قدرت أني أحقق هذا الإنجاز. حسيت اعتراف بمكانة المرأة العمانية والكفاءة العمانية والعربية في مجال نقل الدم. إمكانيتنا بأننا نشارك في المحافل المختلفة وأننا نمثل هذه المنطقة والسلطنة كذلك في هذه المحافل كان بالنسبة لي يعني لحظة فخر كبير جدا.
3: حصول الدكتورة أروى على هذه الجائزة جاء نتيجة العمل المستمر في قطاع خدمات الدم والعلاجات الحيوية، ومشوارها كان من عام 2011 بالمشاركة المستمرة في أعمال الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية، والمشاركة بالبحوث العلمية، والمداومة على حضور منتدى الجمعية من عام 2012، ومن ثم توالت الإنجازات حتى عام 2025 والحصول على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية.
4: هذه الجائزة يعني كانت نتيجة لسنوات كثيرة من العمل المستمر بتحديات كانت جدا كثيرة، منها إثبات الذات في محفل دولي في مجال متقدم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنني لم أكن أهدف من هذا العمل لسنوات طويلة أني أوصل إلى جائزة بحد ذاتها، بل كانت الرغبة مني هي أني أتعلم، أبني خبرات، أكون معارف في مجالي، أحمل أني أطور من خبرتي ومن معرفتي بحيث أنني أقدر أجلب هذه الخبرات لتطوير خدمات نقل الدم في مستشفى جامعة السلطان قابوس وكذلك في المنطقة بشكل عام. فكان الطريق لم يكن يعني طريق سهل. بديت في مجال نقل الدم من عام 2011 بعد حصولي على الزمالة من الكلية الكندية لأمراض الدم، وتابعت ذلك بتخصص فرعي في مجال العلاجات الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا. وكان الهدف من ذلك كله أنني أحاول أجلب ما أقدر من خلاله أني أطور خدمات بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى. وكان عندي التزام يعني مستمر في هذا الجانب من خلال حضوري للمؤتمرات الدولية بصفة سنوية، اهتمامي بالبحث العلمي، المشاركة في المؤتمرات المختلفة ببحوث تمثل البحث العلمي عندنا في المستشفى وفي السلطنة. ففي عام 2012 دخلت هذه الجمعية من بعد حضوري للمؤتمر الأول لها. كانت هي السنة التي التقيت فيها للمرة الأولى بزملائي في هذا المجال في المنطقة، وكان لهم تشجيع كبير لي أني أستمر في الانخراط في الفعاليات المختلفة التي تقوم أو فيها هذه الجمعية. فعام 2013 اقترحت علي أحد الزميلات من المملكة العربية السعودية أن أنضم إلى برنامج تدريب مقيمين للجمعية في مجال جودة خدمات بنك الدم، كون أنه لم يكن هناك أي مقيم من سلطنة عمان في هذا المجال. فدخلت البرنامج في عام 2013، خضعت إلى مرحلة من التقييم من بعد التدريب، والحمد لله تخرجت من هذا البرنامج كأول مقيمة من السلطنة. وقمت من بعدها بتقييم عدد من بنوك الدم بحسب الأساسيات والقواعد التي تضعها هذه الجمعية لبنوك الدم المختلفة. استمرت من بعد ذلك في حضور اجتماعات الجمعية بصفة سنوية. كنت أشارك ببحوث من مستشفى جامعة السلطان قابوس في مجال نقل الدم. وفي عام 2018 اختارتني الجمعية كأول سفيرة عربية لها. في ذلك الوقت كان مسمى هذه الجمعية هي المنظمة الأمريكية لبنوك الدم، وكانت لها جملة من السفراء من دول مختلفة، وأنا تم اختياري لأكون ممثلة لها في العالم العربي بحيث أني أمثل الجمعية أو المنظمة في ذلك الوقت في المحافل الدولية باسمها. في نفس السنة دخلت في عضوية الفريق الدولي لنقل الدم لدى هذه المنظمة، وكانت لي مشاركات في العديد من الأبحاث في خلال هذا الفريق العلمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من الفصول في الكتب التي تم نشرها من قبل هذه المنظمة. وصلت عدد الأبحاث التي تم نشرها من خلال هذا الفريق 7 أبحاث نشرت في المجلة العلمية للمنظمة، وكذلك ساهمت في 4 فصول في 4 من الكتب التي نشرتها هذه المنظمة. وكذلك خضعت 2018 دخلت في برنامج الإشراف المهني للأطباء الناشئين في مجال نقل الدم. كان هذا البرنامج برنامج تطوعي يهدف إلى الوصول إلى خبراء في مجال نقل الدم وربطهم بأطباء ناشئين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومساعدة هؤلاء الأطباء على التطور في مجالهم المهني. فالحمد لله كان عندي 7 أطباء على مدى 4 سنوات، 6 منهم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا نظام للتحدث ومقابلة الأطباء بصورة عن طريق الهاتف، بحيث أننا نبادل الخبرات مع هؤلاء الأطباء. من بعد ذلك في 2019 تم اختياري للمشاركة في مراجعة البحوث التي تقدم لمؤتمرات هذه الجمعية، وكان هذا بالنسبة لي كذلك يعني نقلة في التطور المهني أو التقدم التي قدرت أن أوصل لك، كون أن الجمعية اختارتني لأني أكون مدققة للأبحاث التي تقدم لمؤتمر هذه الجمعية. في نفس السنة تم اختياري لأكون عضوة في جمعية العضوية لهذه الجمعية، بحيث أني أشارك الجمعية بما أراه مناسبا لزيادة أعداد الأعضاء من الدول المختلفة. 2023 ترأست الفريق المعني بجودة الخلايا الجذعية والحيوية، ومن بعد ذلك 2024 كانت لي عضوية للمجلس التنفيذي للفريق الدولي لنقل الدم لدى الجمعية، وفي نفس السنة ترأست لجنة الأبحاث لهذا الفريق، ولا أزال أترأس هذا الفريق للوقت الحالي.

0: من إنجازات الدكتورة أروى تكريمها من قبل السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان المعظم حفظهم الله ورعاهما في يوم المرأة العمانية 2025، واللي بالنسبة لها أفضل إنجاز في مسيرتها، وأيضا تكريمها من قبل الجمعية العالمية لأمراض الدم بأمستردام، وحصولها على شهادة تقدير من رئيسة الجمعية الدولية لنقل الدم بإيطاليا.
1: أكبر إنجاز في حياتي هو تكريم مولاتي السيدة الجليلة بمناسبة يوم المرأة العمانية. هذا يعني أعظم إنجاز قدرت أن أحصل عليه. كذلك في عام 2018 حصلت على جائزة هارولد جونسون من الجمعية العالمية لأمراض الدم في أمستردام. في عام 2025 تلقيت على شهادة تقدير من رئيس الجمعية الدولية لنقل الدم، وذلك لمساهمتي كرئيس لفريق عمل المعني بنقل الدم الذريري في الجمعية، والذي ترأسته لمدة 4 سنوات متتالية.

0: طموح الدكتورة أروى تطوير خدمات نقل الدم في سلطنة عمان واستضافة المؤتمرات الدولية في مجال نقل الدم والعلاجات الحيوية مع تقديم المزيد في البحوث العلمية.
1: وصول لمثل هذه الجوائز هو مسؤولية كبيرة، أن الإنسان يضع لنفسه أهداف جديدة عالية ليقدم المزيد من الإسهامات في البحث العلمي وكذلك في تطوير خدمات نقل الدم والعلاج الحيوي في السلطنة. أطمح كذلك أن القدوم بمؤتمرات عالمية في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي للسلطنة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطب نقل الدم والعلاجات الحيوية، وتمكين الكفاءات الشابة عندنا في السلطنة وفي المنطقة في هذا المجال. وأتمنى من خلال ذلك أن يكون هذا يعني خطوة من أجل إلهام الأجيال القادمة للتخصص في هذا المجال وتقديم كل يخدم وطننا العزيز في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس السواد والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقض والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما.
فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعاً خلال العام الماضي. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. تعزيزا لمكانتها كوجهة صناعية ولوجستية عالمية، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي، وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني. وتتنوع هذه الاستثمارات بين الصناعات النفطية الحديدية البتروكيماوية وإنتاج المواد الغذائية والبلاستيكية والرخام.
1: بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، ليرتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2.3 مليار ريال عماني، فيما تقارب المساحة المؤجرة 11 مليون و400 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية التي تبلغ أكثر من 28 مليون متر مربع. وتعكف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة صحار الصناعية، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة للمراحل من الأولى إلى السادسة، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة، ومن المؤمل إنجاز الدراسة في الربع الثاني من هذا العام. كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية 11، منها مشروع رفع كفاءة البنية الأساسية وتحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل، ومشروع إنشاء مرافق ومبان خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مشروع مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 97 ميجاوات، واستكمال الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم لتمكين سلاسل القيمة الصناعية. من جانب آخر، شهد مجمع الصناعات البلاستيكية في مدينة صحار الصناعية نموا متسارعا خلال الفترة الماضية، مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مدائن للمستثمرين، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيه 33 مليونا و700 ألف ريال عماني، ويضم المجمع حوالي 19 مشروعا بين منتجة وأخرى قيد الإنشاء أو ضمن عقود إيجار حديثة.
0: استعراض مستجدات المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب الشرقية كانت محور اجتماع المجلس البلدي خلال جلسته الخامسة لهذا العام، وبحث المجلس خلال الاجتماع مقترح آلية الاستثمار في المحافظة، والذي ركز على أهمية إيجاد منظومة أكثر مرونة ووضوحا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية والتي تضمنت عددا من المبادرات المجتمعية والتوعوية. كما استعرض المجلس مبادرة تطوير مواقع الجذب السياحي بولاية مصيرة، والتي تضمنت عددا من المقترحات التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بالبنية السياحية والخدمية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية رئيس المجلس. ونبقى في محافظة جنوب الشرقية، حيث افتتح مشروع حديقة الغاف في ولاية جعلان بني بو حسن، والتي تأتي في إطار تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع نطاق المرافق المجتمعية ذات الطابع الطبيعي.
2: شجرة الغاف ذاكرة راسخة في عمق هذه الأرض، يتحلق الطلاب حول معلمهم تحت ظلالها، مستمعين إلى ما تحمله هذه الشجرة من دلالات وقيم تجسد في أهمية تدشين حديقة الغاف بولاية جعلان بني بو حسن في احتفالية ابتهج الأهالي بها.
3: هذا المنتزه هو عبارة رافد للسياحة البيئية في سلطنة عمان، وأيضا سعي من الحكومة للحفاظ على هذه الشجرة التي تعتبر إرث يعني وطني يجب علينا المحافظة عليه، وهي شجرة الغاف، وبالتالي أهميتها أهمية بيئية كبيرة يجب علينا جميعا المحافظة عليها واستدامتها للأجيال القادمة.
2: تتربع حديقة الغاف على مساحة تبلغ نحو 30,000 متر مربع، تتوسطها غابات كثيفة من أشجار الغاف الطبيعية. ينطلق تصميم المشروع من رؤية الحفاظ على الغطاء النباتي القائم وإدماجه عضويا في المنظومة الجمالية والترفيهية للموقع، بما تتيح للزائر تجربة بيئية متكاملة ومتناغمة مع روح المكان وخصوصيته.
4: حديقة الغاف من أهم الأشجار البيئية في منطقة الخليج العربي وسلطنة عمان بشكل خاص، حيث تتميز شجرة الغاف بقدرتها الكبيرة على تحمل الجفاف والحرارة، وتنتشر بشكل عام في مناطق عدة من سلطنة عمان ومن ضمنها جعلان بني بو حسن وبالتحديد في فلك المشايخ.
5: صارت حديقة فلين المشايخ متنفس لأهالي المنطقة ومتنفس لنا احنا لممارسة الأنشطة الرياضية.
2: الحديقة تعزز المكانة البيئية والجمالية لهذا الموروث الطبيعي، وتسهم في صون التنوع البيولوجي ومكافحة زحف التصحر، إلى جانب إثراء المنظومة المجتمعية بمرافق طبيعية تعمق الارتباط بالبيئة المحلية.
6: أحمد بن بارك الدرمكي من فلق المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن محافظة جنوب الشرقية.
0: تشهد ولاية محوط بمحافظة الوسطى تنفيذ وافتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية والسياحية ضمن جهود تعزيز البنية الأساسية والارتقاء بجودة الحياة، حيث افتتحت مؤخرا 4 مشاريع حيوية تخدم الجوانب البيئية والسياحية والاقتصادية في الولاية. أكد ذلك سعادة الشيخ حميد بن ظاهر البطحري والي محوط.
7: بارك الأهالي ولاية محوط افتتاح حزمة من المشاريع التنموية والترفيهية في الولاية المتمثلة في واجهة شنها البحرية والمسلخ البلدي بمركز الولاية في حي، والممشى والمنتزه الطبيعي والمظلات الشاطئية في الغضن الخلوف سراب. هذه المشاريع وجدت وفق رؤية المحافظة لتقديم الخدمات المختلفة في كافة المجالات سواء للسكان وأيضا الزوار.
0: أقيمت في ولاية المصنعة أعمال ملتقى القيادات النسائية وسط تفاعل واسع من مختلف القطاعات الحيوية لترسيخ أدوار المرأة في قيادة التغيير الإيجابي وبناء المجتمع بما يعزز من حضور محافظة جنوب الباطنة في مسارات التنمية الوطنية.
8: وراء كل مجتمع واع امرأة لم تكتفي بصناعة نجاحها الشخصي، بل جعلت من خبرتها ووعيها طريقا نحو التأثير وصناعة التغيير. هكذا يلتقي الطموح بالرؤية في ملتقى القيادات النسائية بجنوب الباطنة، حيث تجتمع تجارب نسائية ملهمة ترسم ملامح مستقبل أكثر وعيا وتمكينا. صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بن تركي آل سعيد متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
9: عمانيات متميزات ورائدات وقائدات وملهمات ورائعات ما شاء الله، وكل سنة عن سنة ما شاء الله نشوف أنهم يتقلدوا مناصب كثيرة، فتفاجأنا ما شاء الله في هذا التجمع الطيب أنه في قيادات نسائية متنوعة في مجالات. إن أثبت شيء أنه المرأة العمانية ممكنة ولله الحمد، وهي في تطور وفي تقدم عبر السنوات.
8: أروقة الملتقى شهدت حضور قيادات نسائية من قطاعات التعليم والصحة والعمل البلدي والتنمية والعسكري والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني في مساحة حوارية ناقشت أهمية بناء الذات وتنمية المهارات القيادية وتعزيز الوعي الذاتي وفنون التواصل الإيجابي وصناعة بيئة عمل أكثر تأثيراً واستقراراً.
10: عايشة عبد الله صالح المشيفري، رئيسة جمعية المرأة العمانية بالمصنعة. يهدف ملتقى القيادات النسائية إلى تعزيز القيادات النسائية وتمكينها في المجتمع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الملهمة ودعمها وتأهيلها لدفعها لتكون أكثر فاعلية في خدمة الوطن والمجتمع، وإن المرأة العمانية قادرة على تجاوز التحديات للمساهمة في صناعة مستقبل مزدهر أكثر إن شاء الله.
8: ورشة تدريبية تناولت مفاهيم التغيير الإيجابي وصناعة المبادرات المجتمعية أكدت من خلالها المشاركات أهمية استمرار هذه الملتقيات في دعم المرأة العمانية وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية. كفاءات نسائية من مختلف القطاعات تجتمع لتؤكد أن بناء المستقبل يبدأ بتمكين الإنسان وصناعة القيادات الواعية. لإذاعة سلطنة عمان، بثينة بنت حمود البحرية، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة.
0: في ختام تداولات الأسبوعية، سجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، وأغلق مؤشر البورصة عند مستوى 7631 نقطة بتداولات تجاوزت 288 مليون ريال عماني. رغم ارتفاعه في آخر يوم تداول، إلا أن المؤشر العام لبورصة مسقط أغلق في ختام تداولات الأسبوع عند مستوى 7631 نقطة، منخفضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 1% لتقارب 36 مليارا و795 مليون ريال عماني. محمد بن خليفة الصبحي، مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أوبار كابيتال للخدمات الاستثمارية:
11: شهدت البورصة انخفاض أقوى، الأسباب أنه هو الارتفاع الكبير التي شهدتها البورصة في فترة زمنية قصيرة، وبالأخص في الربع الأول من العام الجاري. عادة بعد كل ارتفاعات كبيرة يكون فيه انخفاض أو نوع من التصحيح.
0: وارتفع إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط بأكثر من 15% لتجاوز 288 مليونا و770 ألف ريال عماني، وذلك لأكثر من 729 مليونا و380 ألف سهم.
11: ما نتوقع خلال الأيام المقبلة راح تشهد البورصة نوع من الاستقرار، وبالتالي ابتداء من الشهر القادم قد نشهد ارتفاعات في مستويات البورصة. لا زالت على الرغم من انخفاض بورصة مسقط قرابة 15% هي السوق الأفضل أداء مقارنة بجميع أسواق دول المنطقة.
0: وسجلت المؤشرات والقطاعية لبورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي بلغ نحو 1% والصناعة بأكثر من 2%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بأكثر من 4%، كما بلغت نسبة قيمة الشراء لغير العماليين أكثر من 20% والبيع 30%، فيما انخفض صافي الاستثمار لغير العماليين بنحو 10%. وأخيرا، غادرت اليوم بعثة منتخب سلطنة عمان للكريكيت إلى العاصمة السنغافورية سنغافورة للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 2026، والتي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 31 من مايو الجاري إلى 9 من يونيو المقبل، بمشاركة 13 منتخبا آسيويا تتنافس على 4 بطاقات مؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 20 التي ستقام في أيتشي ناغويا باليابان. ويدخل المنتخب الوطني معسكرا خارجيا تحضيريا يعد المحطة الأخيرة قبل انطلاق منافسات التصفيات. وسوف يستهل المنتخب الوطني مشواره في منافسات المجموعة الثانية بمواجهة منتخب المالديف مطلع يونيو المقبل، قبل أن يلتقي منتخب سنغافورة المستضيف يوم 3 من يونيو القادم. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحارى الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. حرر لكم أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النورماندي الفرنسية، هذا الأقليم الشمالي يعني المختلط بمختلف التضاريس البيئية، سواء كانت البيئات الرطبة، الغابات أو المحيط أو البحر المانش، والصخور الجيرية التي تشكل واحد من أجمل المواقع في أتريتا، وهذه الساحل على بحر المانش بأكمله من السواحل الرملية إلى السواحل الصخرية وغيرها. وتحدثنا أيضا عن الغابات المشهورة في هذا الأقليم، وهي جزء من الغابات الأوروبية المعروفة، الغابات المعتدلة التي تتميز بأشجار الزان والقيقب والبلوط ومجموعة من الأشجار مثل البندق والبتولة، والتي لها أهمية بيئية كبيرة جدا. وتحدثنا عن الحواجز الصغيرة التي تركها الإنسان منذ القدم بين المزارع لتشكل واحد من أجمل الأسياج الحية على كوكب الأرض، البوكاج الفرنسي في أقليم النورماندي. والبوكاج كما ذكرنا في حلقات سابقة هو مجموعة من الأشجار التي تترك لتعمل مثل السياج بين المزرعة والمزرعة الأخرى، والبوكاج خلال عشرات ومئات السنوات شكل ممرات مائية مهمة جدا للكائنات الحية، لأنه في الأصل المنطقة بأكملها كانت عبارة عن أشجار، تم قطع الأشجار للزراعة وترك هذه السياجات بين كل مزرعة وأخرى في سياج، وهذا السياج هو الممر البيئي المهم جدا، فيه أشجار محلية، فيه أشجار صامدة قديمة، في الربيع تظهر فيها الزهور وفي الطيور والخفافيش والحشرات وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل شبكة مهمة جدا للغابات المجاورة وسط الحقول التي استخدمها الإنسان في الزراعة. وهذا أيضا مفهوم الاستدامة، كيف استطاع الإنسان في ذلك الوقت أن يترك جزء من الغابة كسياج، وأيضا يوفر تثبيت للتربة، ويوفر أيضا تهذيب للرياح وتلطيف لدرجات الحرارة، وله فوائد هذا السياج الطبيعي، له فوائد كثيرة جدا. وتحدثنا أيضا عن هذه الفكرة التي كانت تستخدم كذلك في محافظة ظفار في منطقة الخريف، حيث كان الأهالي يستخدموا أغصان شجرة عكر، يعني تقطع أغصان شجرة عكر، وعكر هي من فصيلة البخوريات اسمها المحلي عكر، توجد في محافظة ظفار في منطقة الخريف، وتوجد أيضا في جنوب الجزيرة العربية بشكل عام. وهي والبخوريات، في البخوريات مجموعة أشجار من ضمنها اللبان، من ضمنها في هذا اللبان في جنس آخر، وجنس الكيموفورا في الشيكوف أو البلسان أو البشام كما تسمى، والشيكوف موجودة في شبه الجزيرة العربية بكثرة، وأيضا عقبات وهي أيضا من الجنس الكيموفورا، نبات عطري زاحف جميل جدا، شجيرة جميلة جدا ذات رائحة رائعة للغاية، وكذلك عكر واحد من جنس البخوريات من جنس الكيموفورا، وهذا عكر يتميز بنمو سريع جدا، فاستخدموا الأهالي في زراعة المشاديد حتى يعملوا سياج حي. وهذا السياج الحي أيضا يعني سبحان الله، الإنسان كان عنده علاقة جميلة جدا مع الطبيعة، عندما كان يعتمد عليها في كل شيء. الأسياج الحية تنمو مع الوقت، تتشابك مع الوقت، أيضا تحافظ على الأنظمة البيئية، لها فوائد على مستوى تغذية التربة، تثبيت التربة، توفير المطر إذا كان في مواجهة الرياح الجنوبية الغربية، إذا كان في المواجهة، وإذا كان في البداية يخفف الرياح الشديدة عن الرياح الجنوبية الغربية عن الزرع، فله دور مهم جدا. وأيضا مش من النوع اللي يصد دائما، يعني مش جدار يصد المطر والهواء 100%، ولا هو من النوع اللي يفتح المجال للمواشي والرياح القوية للدخول، بل يهذبها ويغير درجات الحرارة ويلطف الأجواء ويزيد أيضا من مستوى المطر، لأنه الأمطار والسحب الأرضية أثناء فترة الرياح الموسمية السحب تكون منخفضة، هذه السحب المنخفضة عندما تصطدم بهذه المشاديد وتتخلخل بين الشقوق والفراغات الموجودة بين أشجار العقر تتكثف وتتحول إلى ماء مباشرة يسيل في هذا الحقل ويغذي الزرع من جديد. فهذه الشبكة الأسيج الحية ليست في النورماندي الفرنسية فقط، بل هي أيضا كانت جزء من الحياة التقليدية والمزارع في محافظة ظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: يا جماعة صار تعديل في برنامج الرحلة إلى أفريقيا.
2: يا كثر هالتعديلات على ذي الرحلة، مرة ذي مغصوب عبد الخالق بيمشي معني ومرة لا، والحين بيمشي. أقول إيش تبوب ذي اللي خاف من ظل حرمته.
1: عبد الخالق مهم في هذه الرحلة رغم أي شيء، لأنه من فترة طويلة يعرف اللي يلنا واللي علينا هناك.
2: أقول واني ما قل عن نفسي، أني ما عجبت مكان وما مشيت مع أبوك في شرق أفريقيا، بداية من زنجبار وتنزانيا وعقبها كينيا وغندي وتلترا وندي وبروندي.
3: لست أقل عنه يا ضاحي، لكن دعنا نعرف من مخالف ما هو التعديل الأخير.
1: بتعرفوه كلكم الحين.

0: كل هذا يصير وأنا آخر من يعلم؟
1: لا تستعجلي لا تستعجلي، بعد ما صار شيء علشان كذا أنا خبرتك بمهمتك.
0: وأنا إن شاء الله كيف بتعامل مع هذه اللي اسمها غزالة اللي شايفة نفسها ما أدري على ويش؟
1: بتخصصاتك اللي درستيها في كل هاي السنوات يا عقيلة.
0: نجيب،
1: تقنية المعلومات وإدارة أعمال والعلوم السياسية وخبرتك في عمل الميكاب السينمائي في أكثر من دولة، والأهم الدكتوراه في علم النفس والاجتماع.
0: وغزالة مالها واللي الذكرى الحين؟ بعدين معقولة أنا زوجة مخالف وشريكته في كل حياته تكون مهمتي غزالة بس؟
1: ومن قال لك إن يعني مهمتك محصورة معها لوحدها؟ في الأساس مهامنا كلنا تبدأ من مخالف وتنتهي معه.

0: ها إيش رأيك؟ أعتقد زيارتنا لك مفاجأة سارة.
1: أيوة طبعاً طبعاً، وما أخفي عليكم لما شفتكم ما سألتوا عني كنت أفكر أمر عليكم بيت الوالدة، لأني ما أعرف بيت مخالف وين.
2: وهذا رحنا جيناك بدل لا تتعبي نفسك.
0: دليلة، نحن مرينا عليك نشوفك إذا محتاجة أي شيء،
2: وبالمرة قلنا نخرج أو نتمشى معاك حتى ناخذ راحتنا في الكلام.
1: أنا خلصت إجراءات الحادث مع نجيب مثل ما طلب مخالف، لكن
2: أيوة نحن معاك الحين عشان نعرف أنت في إيش تفكري.
1: ومخالف هو اللي طلب منكم كل هذا؟
0: لا، أمي هذا طلبها.
1: ومخالف
2: هي تقول لك أمها هي اللي طلبت، وأنتي مركزتي لي على مخالف الله يهداك.
1: لا أبداً، بس هو وعدني بأنه
2: مخالف بيسافر قريب ومشغول كثير كثير.
0: أكيد أن هذه الأمور الصغيرة ممكن نحن نقوم بيها.
2: وبعدنا نسألك إيش في خاطرك غير الوظيفة؟
1: ها؟ الوظيفة؟

0: اسمعني زين ابو حسين، مثل ما تراوينا مهارتك لما نطلع كروزنج الصحراء، اريدك تشوف لي طريقه اتوصل فيها واتعرف على المسؤول الاول في اداره مؤسسه حوريه افريقيا للاراضي والعقارات. تطمن تطمن، ها نسبتك مضمونه وما يصير خاطرك الا طيب.
1: دليلة، في لك ثلاث وظائف مضمونة بس انت اختاري.
2: طيب هسمعكن.
1: الأولى في محلات أخوي نمر كمحاسبة في الكاونتر.
2: قصدك في السوبر ماركت؟
1: أيوة قصدها في السوبر ماركت. كأن الوظيفة المحاسبة ما عجبتنك؟
2: هي زينة بس يعني زحمة وصداع راس، وأنا بصراحة أحب الهدوء.
3: الو الو، تسمعني تو انت؟
4: حلو حلو حلو حلو، وانا في الخدمه، انا في الخدمه طال عمرك.
3: انزين اسمعني، اذا وصلت للرجال فقسما بالله راشن بيتك على حسابي ثلاثه اشهر من اي محل من محلاتي اللي تعرفين.
4: حلو حلو حلو حلو، بس يعني اقول لو بنات اخوي يعني توظفهم، يعني اكون شاكر افضالك علي.
3: ايش تريدني أوظف بنات أخوك؟ ما تريدني أخطب حال ببيتك واحد من شيوبة الحلة؟ ترى والله مستعد.
4: حلوة طال عمرك، حلوة، دمك خفيف، يعني أنت تريد تفاصيل، ما كذاك؟
3: أيوة، أريد أوصل للمسؤول الأول في إدارة مؤسسة حورية أفريقيا الخاصة بمراكز التسوق. ضبطني أنت؟
1: حبيت أذكرك دليلة، أنت ترى رايحة تشتغلي، ما تستقمي وتدوري على الهواء.
2: أنت قلتي هناك في ثلاث وظائف، الأولى سمعتها وما عجبتني.
1: طيب الوظيفة الثانية موظفة مبيعات في محلات أخوي ليث لبيع الملابس الجاهزة والميكابات والأكسسوارات والعطور.
2: يعني بياعة بعد؟
1: أيوة، اللي نعرفه أنك ما كملت الكلية. عقيلة تقصد إن عندك دبلوم الشهادة العامة بس؟
2: أيوة، بس أنت نسيت إن ليث طليقي.
1: لا ما نسينا، بس هذا شغل وما له علاقة بزواجكم أو طلاقكم يا بنت الحلال.
2: بصراحة المسألة فيها إحراج، يعني ما معقولة أشتغل عند طليقي وبياعة.
1: وإيش دراك، ممكن المياه ترجع لمجاريها بينكم مرة ثانية.
2: ومن قال إني أريد أرجع المياه لمجاريها مثل ما تقولي؟
1: أظن إني ما فهمتك، قولي ايش تحت ضروسك؟
2: طيب جربي انك تكوني طليقة لمدة يومين وشوفي وسمعي اللي وصلك من كلام الناس.
1: صح، ممكن في هذا يكون عندها حق يا عقيلة.
5: ايوه ايه اسمعك، ايه الحين بديت تفهمني، اكيد شليت الكمة من فوق راسك.
6: كيف عرفت اني شالين هالكمة طال عمرك؟
5: انزين لا تلبسها مرة ثانية لحد ما اخلص كلامي معك، علشان ما ينقطع الارسال وترجع ما تفهم.
6: حاضرين طال عمرك، يلا هات الكلام.
5: انا اريد اتوصل للادارة الشركة الرئيسية الموردة لكل الماركات العالمية من ملابس وعطورات وساعات وذهب والماس.
6: على كذا انت تريد تفتح مغارة علي بابا والأربعين حرامي طال عمرك؟
5: ومن قال لك اني اريد مغارة علي بابا؟ انت اكيد لبست الكمة مرة ثانية.
6: يعني انت تريد توصل للمكان اللي ما كذاك؟
5: ايوة اريد اوصل للمسؤول الاول في ادارة مؤسسة حورية افريقيا للازياء العريقة وفي اسرع وقت ممكن.
6: شكلك دارب ليلة القدر.
5: ايه حصلت ليلة القدر في شهر ذي القعدة واستغنيت.
7: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم

0: ثم ماذا لو؟ اليوم سنحلق بعيدا عن الأرض ونترك الجاذبية خلف ظهورنا لنبحر في خيال طالما راود البشرية منذ فجر التاريخ. ماذا لو استيقظنا يوما ووجدنا أن أجدادنا باتت تملك القدرة على الارتفاع في السماء والتحليق بحرية دون حاجة لأجنحة معدنية أو طائرات ضخمة؟
1: إنه لحلم قديم بدأ من إيكاروس وعباس بن فرناس، ولكننا اليوم لا نتحدث عن محاولات ميكانيكية، بل نتحدث عن قدرة بيولوجية طبيعية. تخيلوا كيف سيتغير مشهد الحياة اليومية حين نرى الناس يخرجون من نوافذ منازلهم للتوجه إلى أعمالهم طيراناً بدلاً من ركوب السيارات والازدحام في الشوارع.
0: أول ما سيتبادر إلى الذهن هو انهيار نظام النقل القديم. لن تكون هناك حاجة للجسور ولا لتعبيد الطرق الوعرة بين الجبال. ستصبح المسافات بين المدن والقرى مجرد خطوط مستقيمة في الهواء. ولكن هل سيكون الأمر بهذه السهولة؟ كيف سننظم حركة الملايين فوق السحاب؟ هل سنحتاج إلى إشارات مرور جوية؟
1: بالتأكيد سنكون أمام فوضى جوية. في البداية ستضطر الدول لوضع قوانين للارتفاعات، فمثلاً الارتفاعات المنخفضة للمشاة الطائرين والارتفاعات العالية للرحلات الطويلة، كما أن مفهوم الخصوصية سيتلاشى تماماً. كيف ستشعر بالأمان في منزلك والناس بإمكانهم الطيران بجانب نافذتك في الطابق 20؟ ربما نعيد ابتكار جدران وستور جوية لحماية حياتنا الشخصية.
0: وماذا عن الجانب البدني؟ الطيران سيكون مجهوداً عضلياً شاقاً، لن نطير ونحن نائمون، بل سنحتاج إلى طاقة هائلة. ربما تتغير بنية الإنسان فتصبح الصدور أعرض لتستوعب رئات أكبر وتصبح العظام أخف وزنا. ستختفي ظاهرة السمنة تماما، لأن الشخص الذي لا يملك اللياقة لن يستطيع الارتقاء شبرا واحدا عن الأرض. سيصبح الطيران هو الرياضة القومية للبشر.
1: هذا يقودنا إلى نقطة اقتصادية مهمة. إذا كان الطيران بدنيا، فماذا سيحدث لشركات الطيران وصناعة السيارات والبترول؟ الكثير من الإمبراطوريات المالية ستسقط، لكن في المقابل سنشهد ظهور ملابس خاصة بالطيران تحمي من الرياح والبرد في الارتفاعات الشاهقة، ونظارات لرؤية الليلية الجوية. لن يعود موقع المنزل مهماً، فقد تعيش فوق قمة الجبل معزول لأنك تستطيع الوصول إليه بسهولة.
2: ماذا لو؟
0: ولكن لنفكر في المخاطر. حوادث السيارات ستتحول إلى اصطدامات بشرية في الهواء. ماذا لو تعب شخص ما وهو على ارتفاع 1000 قدم؟ سنحتاج إلى فرق إنقاذ جوية طائرة تملك سرعة هائلة لتدارك السقوط. كما أن الجريمة ستتخذ شكلا جديدا، فاللصوص لن يحتاج لتسلق الأسوار، مما سيجعل أنظمة الأمن تتحول من الأرض إلى السماء بمظلات ليزرية ودفاعات جوية للمنازل.
1: من ناحية أخرى سيكون هناك تأثير نفسي عميق. الإنسان الطائر سيكون أكثر شعوراً بالحرية. النظر إلى العالم من منظور عين الطائر سيجعل مشاكلنا الصغيرة تبدو تافهة. ربما نصبح أكثر هدوءاً وأقل تعصباً، لأننا نرى الأرض ككيان واحد بلا حدود مرسومة. لن يمنعنا جدار أو حدود بين دول، فالهواء ملك للجميع.
0: لا شك أن هذا التحول سيغير مفهوم العمارة أيضا. ستختفي الأبواب الرئيسية في الطوابق الأرضية، وستصبح مداخل البيوت عبارة عن شرفات واسعة في أعلى المباني. ستكون المدن عبارة عن أبراج لا تربط بينها الطرق، بل تربط بينها مسارات جوية.
1: إنه عالم مليء بالإثارة رغم مخاطره. حياة يعود فيها الإنسان ليكون جزءاً من الطبيعة، يشارك الصقور والنسور ممالكها. ولكن يبقى السؤال، هل نحن نفسياً مستعدون لتلك الحرية المطلقة؟ أم أننا سننقل صراعاتنا ومشاكلنا من الأرض إلى عنان السماء؟
0: ربما يكون الطيران هو الوسيلة التي نتخلص بها من أعباء الماضي. فمن يملك جناحين في روحه سيسعى دائماً لأن يكون نقياً مثل السماء التي يحمله هواؤها. في ختام حلقتنا، شكراً لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي بكم في خيال جديد، وإلى ذلك الحين ابقوا بخير.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، لقاء يتجدد وفقرات متجددة إن شاء الله تنال على إعجابكم.
1: في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على القدوة الحسنة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية اللي يتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف من الممكن أن يستطيع المتابع أن ينتقي هذه القدوة من بين مختلف القدوات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: إن شاء الله مستمعين الأكارم رح نركز مع ضيفتنا اليوم كيفية مساعدة أبنائنا على اختيار المؤثر الحقيقي. ليس المؤثر الحقيقي دائما هو المؤثر الأكثر شهرة، بل هو الشخص الذي يجعل حياة الناس أفضل من خلال إضافة معرفة أو أكيد دفعهم لسلوك نافع.
1: نعم فاطمة، فعندما تكون قدوة جيدة فأنت تحدث فرقا في حياة الآخرين.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم مجددا، وهذه تحية فريق العمل في الإعداد طماطر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وأرق التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم من جديد، ونبدأ فقرات برنامجنا إن شاء الله أسلوب حياة. عنوان حديث اليوم: بين التأثير والقدوة، أين يتجه جيل اليوم؟
1: نعم فاطمة، في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأفكار وتتعدد فيه المنصات والشخصيات المؤثرة، أكيد أصبح جيل اليوم يعيش بين قوتين متداخلتين: التأثير والقدوة.
2: فالتأثير قد يأتي سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الكلمات أو الصور أو حتى الرغبة في الشهرة الواسعة والسريعة، بينما القدوة الحقيقية تبنى على القيم والأخلاق والسلوك الذي يترك أثراً عميقاً ومستداماً في النفوس.
1: اليوم إن شاء الله مستمعينا في أسلوب حياة نفتح هذا الموضوع لمناقشة أبعاده وأثاره السلبية والإيجابية، ونتعرف أيضا على طرق الوقاية. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نادية بنت راشد المكتومية، الرئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية. أهلا وسهلا بك أستاذة نادية.
4: أهلا وسهلا بكم، وأنا أحييكم على اختيار هذا الموضوع لأنه حقيقة موضوع دائما حديث الساعة ونحتاج لطرقة بين فترة وأخرى، وأكيد كل واحد يراه من زاوية معينة.
5: هكذا كانت البداية، تطور مستمر وتسارع في التكنولوجيا. أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا، نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة، وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير. أصبحنا مدمنين، قليلي التفاعل، سطحيي الإدراك. فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل. أذهلتنا سرعة الاتصال ولم نتصل. اهتممنا بذاكرات أجهزتنا وأهملنا ذاكراتنا. لم نعد ننظر في أعين أبنائنا، فبحثوا عن آخرين يشاركونهم، يحدثونهم ويلعبون معهم. أصبحنا ملولين، مشتتين، منزعجين. هكذا كانت البداية، ولكن هذا لا يعني أنها النهاية. نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعا أجمل نشعر فيه ببعضنا، نصل فيه أرحامنا، نساعد فيه المحتاج، وننشر المحبة بيننا. نتعلم كيف نربي أطفالنا، نعيش لحظتنا ونحتفظ بها للذكرى. نقوي روابطنا الأسرية التي تهالكت، ونعيش مشاعر حقيقية. نعطي كل شيء وقته، عائلاتنا، أعمالنا، وأصدقائنا، ولا ننسى أنفسنا. سنبدأ بداية جديدة غير تلك التي كنا بدأناها، وسنتصل ونصل.
2: فعلا الآن الشباب، يعني أحيانا البعض منهم قد يقف محتار أمام هذا التساؤل، أين يتجه هذا الجيل؟ هل أصبح هذا الجيل يبحث عن من يلفت الانتباه فقط، أم عن من يستحق أن يحتذى به؟ أكيد موضوع التأثير والقدوة لم يعد مجرد موضوع عابر مثل ما قلتي، وبالعكس أصبح يعني حديث، وحديث عميق أيضا.
4: صحيح،
2: لأن القضية بطبيعة الحال تمس هوية الأجيال والمستقبل والمجتمعات. فالسؤال الأول مباشرة أستاذة نادية، الفرق بين التأثير في حياة الشباب، هل كل شخص فعلا ممكن يتابعه الشاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نعتبره قدوة؟
4: سؤال مهم جدا جدا، إنه الآن مثل ما نشوف إحنا وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا ما نقول فقط وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه العالم الرقمي عالم متسع.
2: نعم.
4: في منصات AI اللي هو الذكاء الاصطناعي أو الصناعي اللي ظهر يعني حديثا، ويتسارع هذا المجال بشكل يعني رهيب ومخيف في نفس الوقت. وأيضا الألعاب لها دور، لأنه في تواصل عن طريق الألعاب. الألعاب لم تعد مجرد لعبة عادية، هي فيها تواصل حي وصورة وتأثير وتأثر مع الشخص الذي يقوم أبنائنا أو المراهقين أو حتى الشباب باللعب معهم عبر العالم. أنا ما أقول عبر المحيط القريب، عبر العالم. وطبعا بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي وأي نوع من الوجود الرقمي على العالم الرقمي. فعلا صارت القدوات فيها لغط للأسف، وصار المربين والمعنيين بهذا المجال يعني يتوجسون خيفا مما يحدث على هذه الساحات وهذه العوالم الرقمية، لأنه للأسف هذه العوالم يعرض فيها الصالح والطالح. في البداية أنا أحب أؤكد أنه العوالم الرقمية والقدوات الموجودة على هذه العوالم الرقمية هي سلاح ذو حدين. إحنا ما نقدر نعمم، هناك قدوات رائعة، رائعة جدا، يعني نعمة من الله أنه بكبسة زر أنا أقدر أتابع المؤثر الإيجابي سين وصاد وعين من الناس، المؤثر في جانب ديني، والمؤثر في جانب فكري معين، والمؤثر في الجانب السياسي. موجودين القدوات الرائعة والجميلة والعميقة، موجودة بكثرة في العوالم الرقمية. احنا اليوم يمكن نريد نركز على القدوات السلبية، القدوات الطالحة وليست الصالحة، لأنه هذه هنا خطورتها، وهي في تسارع أيضا شديد. يعني هناك مد، مثل ما نقول مد مد مد عميق، في القدوات الصالحة تظهر والقدوات أيضا الطالحة تظهر. فما تأثير هذه القدوات الطالحة على أبنائنا؟
3: إذاعة سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: والتأثير يا فاطمة هو تأثير على الهوية، ولما أقول الهوية نقصد في ناس تسألهم إيش ما هي الهوية، ما يقدر يجاوب. الهوية يعني من أنا بأبسط صورة، قيمي، اتجاهاتي، سماتي الشخصية، سمات الجسدية، حتى لأنه حتى المؤثرين صاروا يؤثروا على الذات الجسدية للناس، أيضا عاداتي، تقاليدي، أنا أنتمي لأي مجتمع، لأي ثقافة مجتمعية، حتى الهوية السياسية صارت تمثل الشخص. فللأسف وجود مثل هؤلاء المؤثرين، وإحنا ما نقول على النطاق المحلي، إحنا نتكلم عن النطاق العالمي والإقليمي والمحلي، وجودهم صار يؤثر على هذه الهوية. يعني الآن الشاب أو المراهق، خلينا نقول من كثر ما يتابع عدد كبير من المؤثرين، فقد هويته، لأنه ما صار هو يمثل نفسه، هو صار يتبع الترند ويتبع الهبة ويتبع المؤثر الفلاني في طريقة لبسه، في طريقة كلامه، في حتى بعض المؤثرين يعرضوا طريقة حياتهم الشخصية مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع عملهم،
3: تفاصيل يومهم.
2: للأسف صاروا الشباب والمراهقين يتبعون هؤلاء المؤثرين السلبيين، وإحنا نحط قوسين السلبيين، ما نقصد الناس الصالحين، الناس المؤثرين الصالحين نحييهم 100 تحية ونقولهم واصلوا، لكن إحنا المعني بهذا الكلام الناس أو القدوات أو المؤثرين السلبيين. وسط هذه المعمعة وهذا اللغط صار الشاب يفقد هويته. من أنا؟ هل هذا الشيء اللي أنا جالس أقلده يشبهني؟ هل هذه قيمي؟ ولا قيمة الشخص الذي أنا أتابعه؟ هنا صار في تداخل عميق وذوبان في الهوية، وهذا الذوبان ذوبان غير محمود، لأنه كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان بصمة عين وبصمة يعني يد لكي لا يتشابه مع الشخص الآخر. الله لو كان يريدنا نسخ من بعض كان خلقنا نسخ من بعض، لكن المفروض كل شخص جاء على هذه الحياة له طبائع وخصائص وقيم ومميزات. الله خلقك مميز، ليش أنت تريد تكون نسخة من الآخرين أو نسخة من مجموعة نسخ من الآخرين، فتفقد هويتك اللي الله ميزك بها، وهنا تكمل الخطورة. إحنا عندنا أزمة حقيقة عند الشباب والمراهقين، هي أزمة هوية. ولما أقول أزمة هوية يعني القدوة المؤثرة السلبية اللي صرت أخذ من كل بستان زهرة لأصنع لي هوية، فضاعت هويتي لدرجة صار في اغتراب فكري، اغتراب روحي، اغتراب يعني جسدي، ما صرت أنا أشبه نفسي.
4: أسلوب حياة.
5: ويمكن يعني كمربين دائما يكون اهتمامهم أكبر بالمرحلة العمرية الأقل، اللي هي خلنا نقول لما يكونوا أصغر من عمر المراهقة، فيكون تركيزهم أكثر على هذه الفئة ويتجاهلوا الفئة اللي هي الأهم والأكثر عرضة لهذا التأثير، وهم فئة المراهقين. فكيف أنا اليوم كمربي يعني أفعل دوري في التربية وأحاول أني أنا أحد من هذا التأثير الكبير اللي يتعرض له المراهقين وحتى الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: مثل ما قلتي وعد، أنه الناس تركز على التربية العمرية الصغيرة، وربما تترك الحبل على الغارب أو لا تهتم أو لا تعطي ذاك الاهتمام لفئة المراهقين ولفئة الشباب تحديدا. ترى حتى الشباب يقرفهم هذا المد بقوة. لما نقول الشباب احنا نقصد موظف اليوم، نقصد هذا الشاب، مش الشاب الصغير، الشاب الجامعي أو الشاب ما بعد الجامعي، نقصد زوج اليوم، نقصد أب اليوم، نقصد أم اليوم. فهؤلاء الشباب ينقرفوا نحو هذا المد وهذه القدوات المؤثرة بطريقة سلبية. الحقيقة هي مرحلة متكاملة، يعني أنا ما ممكن أنه أبدأ أزرع قيمة من البداية اللي هو عند أطفالي وأبنائي منذ نعومة أظافرهم، وبعدين أترك الحبل على الغارب بدون حراسة. فهي مسألة زراعة قيم وحراسة قيم. إحنا نبدأ مثل ما نقول الوعي المبكر، أكيد لازم نبدأ نربي أبنائنا على آداب التعامل الرقمي وهم صغار، يعني في المراحل العمرية المبكرة نبعدهم أساسا عن هذا المد، هم ما محتاجيننا، هم محتاجين في البداية يعيشوا طفولتهم الطبيعية بين الأشجار والطبيعة والبحر ووسط الناس ووسط الألعاب التعليمية اللي هي اليدوية اللي يستخدم فيها الحواس. هذا نقطة جدا يعني مهمة في البداية، لكن إذا كنا نعرض الطفل من البداية لكل هذا المد، وحتى الرسوم الكرتونية تراها قدوات، لما نجي أطفالنا يقلد السوبرمان ويقلد سبونج بوب وغيره، ما احنا هنا جالسين نزرع إيش ثقافة القدوات السلبية اللي هي ما فيها اختيار، بس اللي يصير عند الطفل إن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. أطفالنا قبل ما يدخلوا مرحلة المراهقة مثل الأسفنجة يمتصوا كل ما يقدم إليهم. هنا مسؤولية المحاضن التربوية واللي على رأسها الأسرة، إيش الوعي الأسري، الوعي الأسري في العالم الرقمي، كيف أربي أبنائي في عالم رقمي بطريقة متوازنة، وكيف أحمي أبنائي وأحصنهم من نعومة أظافرهم يعني نحو هذا العالم الرقمي. فهنا هو وعي والدي أو وعي تربوي قبل ما يكون وعي يعني يخص هذا الطفل، لأن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. فالأب والأم لازم يكونوا عارفين بخطورة هذه الوسائل وهذه المنصات، وأيضا خطورة هذه الأجهزة اللوحية حتى على الجانب الجسدي للطفل، على الجانب العقلي، على الجانب النفسي، على حتى تركيزه في المدرسة لاحقا، على اهتماماته، على يخي قيمه، لأنه احنا الأطفال بداية نبني معهم القيم ونبني معهم العادات. فإذا كان بيستقي عاداته هذا الطفل وقيمه من هذه المنصات ومن هذه الأجهزة اللوحية، إذن كيف سينمو كمراهق؟ ماذا نتوقع منه كمراهق وشاب؟ فالبداية تبدأ منذ نعومة الأطفال. مثل ما قلت، الوعي الوالدي والوعي التربوي هو الأساس في البداية. مؤخرا يمكن قدمنا كم حلقة حول هذا الموضوع، دول عظمى ودول متقدمة صارت تنزل قوانين تمنع وتحظر تواجد أو وجود من هم دون 18 سنة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصار قانون في البلد، يعني في إرادة سياسية في هذا الجانب، وأعطت للأم والأب الصلاحية التامة في منع أبنائهم من الوجود أو الحضور على هذه الوسائل. يعني ممنوع، نعرف كيف يعني أنه من 18 سنة إلى أقل ممنوع. خلونا إحنا نشوف إيش الواقع اللي جالس يصير معنا. الواقع أنه حتى الأطفال، أنا كثير يعني أشعر بحرقة لما أكون مثلا في مكان عام وأرى أنه الطفل عمره 4 سنوات مشغلين له الموسيقى والرسوم وغير يعني هذه الأفلام الكرتونية بس عشان يسكت، أو عشان الأم والأب يأخذوا راحتهم، أو الأم تأخذ راحتها في التسوق أو غيره، عشان بس أسكته أستاذة. كثير كثير يعني هذا الموضوع يزعجني وضايقني، لأنه أعرف خطورة ما يقوم به. فهو الوعي الوالدي والوعي التربوي يشكل نقطة فارقة. أما بالنسبة لمرحلة المراهقة، لو إحنا نفترض إنه إحنا ربينا صح، وإنه إحنا كوالدين وكمدارس وكمنظومات تربوية وبيئة تربوية جالسة تربي صح وعندهم وعي رقمي، تأتي مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة التقليد. يعني من الاحتياجات النفسية للمراهق أساسا التقليد، البحث عن قدوة.
4: نعم.
2: ممكن يبحث عن
4: راح
2: قدوة،
4: راح يكون الموضوع سهل لأن اختياراتهم منذ نعومة أظفاره مثل ما قلتي خلاص عارف وش يختار، عارف الصح من الخطأ.
2: المفترض أنه بعد هذا إذا كان في جهد تربوي حقيقي من الأسرة ومن المدرسة في رفع الوعي الرقمي وطريقة التعامل مع آداب التعامل مع العوالم الرقمية، ونفهمهم عن الابتزاز الإلكتروني وكيف تختار القدوة، وكل هذه الأمور التوعوية اللي ربينا أبنائنا عليها في البيت وفي المدرسة، يفترض مرحلة المراهقة تعبر بأقل الخسائر. لكن نظل ونقول يعني احنا ما نريد نحلق في عوالم
4: وردية.
2: نظل نقول انه المراهق يمر ايضا بصراعات، ويمر احنا نسميها مرحلة المراهق مرحلة البحث عن الهوية. ما يريد يكون هو نسخة من أمه ولا نسخة من أبوه، هو يبحث عن هويته الشخصية، وهذا شيء طبيعي، هذا جزء من المرحلة النمائية. فيبدأ عن طريق العوالم الرقمية يبحث عن قدوات ومؤثرين. هنا الخطورة، هل يعني يتلقف مؤثرين يعني طالحين وسلبيين ما يضيفوا له في حياته شيء، وبدل ما يبني هويته الحقيقية راح يذوب في هويات الآخر، ولا سيلتقي وستتلقفه هويات أو مؤثرين حقيقيين إيجابيين؟ ولما أقول حقيقيين يعني يعرضوا حياتهم بطريقة حقيقية، يعني يعرضوا إخفاقاتهم ويعرضوا نجاحاتهم ويعرضوا الواقع مش مثل المؤثرين اللي فقط يرسموا للشباب وللمراهقين الحياة الوردية والحياة الرائعة واللبس والبرستيج وكل هذه الأمور.
4: أستاذة نادي، هنا نطرح سؤال أنا يعني من وجهة نظري أعتقد أنه مهم، ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في القدوة الحقيقية؟ من هو المؤثر الحقيقي اللي أنا كمربية أقدر أوصل بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعني لأبنائي إن هذا هو المؤثر الحقيقي وهذا الشخص فعلا قدوة ويستحق المتابعة؟
2: سؤال جدا مهم فاطمة، أنا أعتقد حتى بعض أولياء الأمور هم ما عارفين يجاوب بعد السؤال. السؤال بسيط جدا، إذا أنا جالس أبني مصدر قيم، لأنه أنت عشان تحكم على الشيء صح أو خطأ أو هذا السلوك اللي بسوي صح أو خطأ أو هذا الشخص اللي أمامي يناسبني ولا ما يناسبني، لازم تكون عندي مصطرة أقيس بها. حتى إحنا في الحياة العادية إذا بنقيس لازم عندنا مقياس. فأنا عشان أقيس هذا الشيء يناسبني أو لا، وهذا السلوك يناسبني أو لا، أو هذا الشخص يناسبني أو لا، لازم عندي مصطرة قيم. هذه المصطرة تبدأ منذ نعومة أظافر أبنائنا، نعلمهم الصدق، نعلمهم الحشمة، نعلمهم الصح والخطأ، فنبني عندهم مصطرة قيم. هذه المصطرة اللي نبنيها من يوم صغار تصبح بوصلة للحياة عندما يكبرون. فالمراهق عندما يأتي ليختار القدوة وأنا معلمتنه أنه القيم اللي إحنا نتبعها في مجتمعنا كقيم إسلامية وقيم اجتماعية وحتى أحيانا في قيم أسرية، يعني قيمة خاصة بالبيت، يعني فوق مستوى القيم، يعني قيمة عالية يضيفها البيت لي. فأنا عارف بوصلة القيم وهي اللي توجهني، وعندي مصدرة القيم الأساسية اللي أنا أساسا البوصلة هذه ماشية على هذه المصدرة. هذه البوصلة إذا كانت أنا مثلا شفت مؤثر معين، وهذا المؤثر المعين أول سؤال ما القيمة المضافة إلي كمعيار، ماذا سيضيف لي هذا؟ هل جالس أتعلم منه ثقافة فكرية معينة؟ هل أفكاره أساسا تناسبني ولا ما تناسب قيمي؟ هل فعلا جالس يضيع لي وقتي ولا محتوى تافه؟ ما الذي يضيفه لهذا الإنسان؟ هذا أول سؤال لازم الأمهات أو الآباء أو المربين يعلموه لأبنائهم المراهقين، أنه أنت قبل ما تختار القدوة اسأل نفسك هل يتناسب مع قيمي؟ هل يتناسب مع اللي أنا تربيت عليه؟ هل ماذا سيضيف لي؟ يعني ما الإضافة؟ هل هو إضافة رياضية، إضافة ثقافية، إضافة دينية، إضافة سياسية؟ حتى لو كان خلينا نقول إضافة فكاهية، يعني في بعض المؤثرين عندهم محتوى يضحك الناس عادي احنا ما نرفضهم، لكن هل هذا المحتوى اللي يضحك الناس محتوى في استهزاء ولا سخرية ولا عنصرية ولا محتوى فعلا فكاهي لكن هادف؟ لأنه في بعض الناس يقدموا محتوى فكاهي لكن حقيقة هادف ويضحك الناس، لكن
4: وفي رسالة،
2: وفي رسالة بالعكس يعني، وفعلا ما يخالف منظومة القيم. فطالما بنيت مصطرة عند أبنائي، مصطرة قيم واضحة، وطبعا هذه ما تجيبين يوم وليلة، هذه تأتي بالتكرار والصبر والمحاولة والنمذجة في عدة مواقف والمتابعة والتصحيح، وتحتاج إلى جهد طويل. تتحول هذه المصطرة لاحقا في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الشباب إلى بوصلة، البوصلة دائما تشير إلى الشمال، يعني تشير إلى الاتجاه الصحيح. فأنا كذا عطيتهم يعني أسلحة تساعدهم على تحديد الاتجاه حتى لو أنا كنت بعيد عنهم، لأنه في شباب يعني ما شاء الله عليهم يطلعوا يدرسوا برا، يبتعدوا عن جو البيت، بعدين هذا المراهق أو هذا الشاب يتوظف ويصبح له حياته الخاصة، فتظل مصطرتي أنا اللي علمته إياها كتربوي كأم وكمدرسة وكجامعة، والبوصلة اللي بنيت على هذه المسطرة هي دائما
4: ثابت
2: الثبات، وهي دائما الحصانة النفسية والحصانة الأخلاقية اللي توجه هؤلاء الشباب والمراهقين.
6: أسلوب حياة، منشورات ومقاطع تتلاعب بالعواطف وتؤدي إلى تمرد الأبناء، عالم من الأوهام والعزلة يتلاعب بعقول الأطفال من خلال طرق متعددة لاستمالتهم واستغلالهم نفسياً واجتماعياً.
5: طيب أستاذة، يعني بالرغم من وجود كل هذه المتابعة والانتقاء الجيد لمتابعة هؤلاء المؤثرين، ربما يحصل أيضاً نوع من المقارنات المستمرة. نعم. اللي مثلاً قد تؤثر على تقدير الشخص لذاته، والله مثلاً فلان مشهور عنده الحاجة الفلانية بس أنا ما قادر مثلا أن أوفرها لنفسي. صحيح. رغم كل الإيجابية الموجودة في هذه المقاطع اللي نشاهدها، ولكن في هناك نوع من المقارنة اللي تضغط أيضا على المربين، على الوالدين، بأنهم لازم يوفروا مثلا هذه الحاجة عشان أنا أقتدي مثلا بهؤلاء الأشخاص. فكيف يتعامل الأشخاص المتابعين لهؤلاء المشهورين وأيضا الوالدين أيضا في المهمة يغيروا هذه الفكرة للأطفالهم عشان ما يتأثروا تأثير سلبي؟
2: صحيح، وهذه نقطة جدا مهمة. يعني من تأثيرات للأسف القدوات على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية التأثير على تقدير الذات. لماذا؟ لأنه هؤلاء المؤثرين السلبيين ليسوا حقيقيين. أنا أقول يعرضون فقط الجانب الإيجابي والسعيد من حياتهم، لكن ما تحت الطاولة لا يتم عرضه، لا يتم عرض الإخفاقات، لا يتم عرض الجانب المظلم من حياتهم، هم فقط يعرضون الجانب المشرق. فالمراهقين أو الشباب أو حتى الأطفال يتشكل في أذهانهم إن الحياة هكذا، هذه هي الحياة الحقيقية. لا شعوريا مع التكرار ومع كثرة المتابعة العقل الباطن يولد صورة معينة، لكن للأسف صورة مزيفة عن الحياة، لأنه الآن لم يصبح أبنائنا المراهقين والشباب والأطفال يتعلموا من الحياة الواقعية، صار في عزلة رقمية، صار كل وجودهم الآن معظم الوقت على الهواتف الذكية وعلى الألواح الرقمية، فيعيشون عالم للأسف افتراضي. ويمكن هذه من النقاط اللي أكد عليها مولانا صاحب الجلالة في محافل شتى، وأكدت عليها أيضا السيدة الجليلة في حديث لها يعني في مناسبات كثيرة، أنه نرجو سحب أطفالنا ومراهقيننا من على هذه الفضاءات، وإنهم يتجهوا للحياة الاجتماعية ويتجهوا للحياة الحقيقية الواقعية. لكن للأسف هم وجودهم على هذه الفضاءات الرقمية وهذه الحياة الرقمية مثل ما تفضلت وعد يؤثر على تقديرهم لذاتهم، لأنه دائما يحس نفسه أنه متأخر، دائما أنه في شيء أنا أفتقده، لأنه مهما بذلنا تظل الحياة الواقعية حياة واقعية، فيها إخفاقات، فيها نجاحات، فيها فقر، فيها غنى، فيها الصالح، فيها تعب، فيها كدح. تقديره لذاته ينخفض، التقدير الذات المنخفض يجعل هذا الشاب أو هذا المراهق يحس بالغضب الداخلي تجاه نفسه واتجاه المجتمع، ممكن يشكل عدوانية حتى اتجاه أمه وأبوه واتجاه المجتمع، اتجاه الحكومة، إنه إحنا ما قادرين نعيش، إحنا ما عايشين، إحنا عندنا كذا، إحنا نعيش في عوز مالي، إحنا وإحنا وإحنا. فيظل لا يوجد لديه شكر، لا يوجد لديه امتنان لمن؟ للوالدين. أنشكر لي ولوالديك، هذه نبرة الشكر تختفي. لماذا؟ لأنه هو غير راضي. غير راضي لماذا؟ لأنه تقديره لذاته وتقديره للمجتمع وتقديره لما أقول لذاته أنا منخفض. أقصد الذات الشخصية والذات حتى المجتمعية. تقدير منخفض، ويرى دائما الجانب الفارغ من الكأس، لأنه للأسف استقى هذا من المؤثرين وحياتهم الوردية اللي يتم يعني عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. فدائما هناك أصابع اتهام تشير للوالدين، تشير للمجتمع، تشير للحكومة، تشير تشير تشير بسبب هذا التأثير السلبي لهؤلاء القدوات. غير هذا يعني يصاب باكتئاب، لأنه نفسيا هو ما راضي ويعيش في حالة غضب وحالة يعني عدم رضا وحالة قلق وتوتر دائم، أنه أنا متى بوصل، أنا كيف ممكن أوصل لكذا. فهو دائما في صراع داخلي، هذا الصراع الداخلي يولد عنده اكتئاب. ولا كيف انتشر الاكتئاب بهذه الطريقة؟ صحيح. في زمن الرفاهية الرقمية هذا الاكتئاب ممكن يؤدي إلى عزلة اجتماعية، ينعزل عن أمه وأبوه، تحصلي دائما الشباب جالسين في غرفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما صاروا يطلعوا للنوادي ولا يطلعوا للمجتمع، لأنه منغمسين فقط عن يفوتهم شيء، ينزل للمشهور الفلاني ستوري معين وأنا ما شفته، يتابعوا أكثر من شخص، فدائما في حالة لهاث. هذا حالة اللهاث ترفع عندهم هرمون الكورتيزول، لأنه اللهاث هذا يسبب قلق، القلق والقلق الكثير والقلق المتسارع يرفع هرمونات التوتر اللي هم على رأس الكورتيزول. الكورتيزول وما أدراك ما الكورتيزول يضرب يعني الجسم والصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة العقلية، وللأسف يقود الإنسان إلى يعني هاوية عميقة. أنا أشبه دائما إذا الإنسان دائما يعيش في مرحلة إحنا نسميها في علم النفس مرحلة الكر والفر، fight or flight، هذا اللي قاسي يعيشه الآن الشباب مع قلة تقدير الذات ومع اللهاث في متابعة هؤلاء المؤثرين. هذا الجانب الصحة النفسية للأسف تنخفض، الصحة العقلية لأنه ما صار يشغل مخه، صار تابع يرى فقط ويتبع هؤلاء المؤثرين.
4: مثل ما قلتي يتأثر ويكتئب. ويعني أذكر واحدة من الخوات حكت لي أن نعم يعني توجد قريبة لها تأثرت ووصلت لمرحلة من العزلة لأنها تقول أنها غير ناجحة.
2: صحيح.
4: ترى كل النماذج نماذج مثالية، نماذج ناجحة.
2: نعم.
4: ولا تعلم أن أصلاً نحن نصور فقط الجانب المشرق، هناك صح. جانب يعني مظلم، لا أحد يعني
2: مثالية مزيفة، إحنا
4: مثالية مزيفة للأسف، لا أحد يريد أن يصور مثلاً تعبه فشله إخفاقاته في الحياة.
2: صحيح. مثلاً أعطيكم مثال، متابعة الكابلز الأزواج.
4: نعم.
2: اللي صار يعني هبة على السوشيال ميديا.
4: نعم.
2: كل مؤثر هو وزوجته، حفلة العيد الميلاد، عيد ميلادها شار لها إيش، رايح المكان الفلاني، فيصوروا الجانب المشرق، لكن الخلافات الزوجية والحياة الحقيقية لا تصور.
4: طبعا.
2: فنلقى البنات، وأنا أتكلم من باب اختصاصي بكوني أنا أقدم استشارات أسرية وزواجية، نلقى البنات يحلقون في عوالم وردية، يعني تجيني عندها مشكلة مع زوجها، ليش؟ لأنه ما سفرني في عيد ميلادي. طيب يمكن إمكانياته ما تسمح، ممكن عنده ظروف في العمل ما قادر يسفرك. لا والله، إذا ما سفرني هو ما يحبني. من أين استقت هذه الأفكار المعلبة وهذه الأفكار المغلوطة عن حقيقة الزواج، اللي هو أساسا سكن ورحمة ومودة والتكاتف وغيره من المفاهيم الراقية للزواج وأساس الزواج. فحتى على الجانب تأسيس الأسر صار المؤثرين سلبيين يلعبون دور خطير. أنا أريدكم تفكروا معي الآن وكل من يسمعنا اليوم، من مؤثر حقيقي، مؤثر حقيقي أنا أقول، ومؤثر صالح فعليا يعرض حياته الأسرية. أنا ما وجدت مؤثر إلى الآن، ما وجدت مؤثر في حدود اطلاعي حقيقي وصادق وفعلا يريد يترك بصمة وأثر حقيقي، يعني يسأل عنه يوم القيامة، إنزين، يعرض حياة أبنائه ولا حياة زوجته ولا وين راح وين جمع زوجته. ليش؟ لأنه هو ما يعتبر أسرته محتوى. هو الآن عندي رسالة، عندي رسالة، سواء كنت مؤثر ديني أو مؤثر فكري أو مؤثر أدبي أو أيا كان مجال تأثيري، أنا جالس أركز على رسالتي، ما جالس أعمل شو للجانب اللي أنا أعيشه كمؤثر أسري. في ناس فعلا متبنين الجانب الأسري كمؤثرين، لكن أيضا نوع المحتوى اللي يتم نشره مقنن. نجد مثلا ممكن ما يطلع صورة زوجته، أو الزوجة ما تطلع صورة زوجها، ممكن صورة أبنائها تغطيهم، فهي تعرض جوانب من الجوانب الأسرية، لكن في نفس الوقت تعرض الجوانب الحقيقية الصالحة والطالحة والتحديات. هذا مؤثر حقيقي، وإن ففي هدف من عرض الجانب الأسري، لأنه هذا مجاله وهو يريد يقدم نموذج للأسرة الحقيقية، بس بطريقة حقيقية وليست بطريقة زائفة. إلى هذا الحد صار المؤثرين للأسف، ليسوا فقط على منصات التواصل الاجتماعي، هم في بيوتنا في غرفنا، لأنه صارت هذه الأفكار المعلبة تغزونا، لأنه ما في فلتر. الشباب والمراهقين والبنات المقبلات على الزواج وحتى المتزوجين ما صار عندهم ذاك الفلتر، لأنه ما صار عندهم التحليل والتفكير الناقد موجود. إحنا الآن يعني في آفة نسميها في علم النفس، يعني في ظاهرة بدأت تظهر اسمها تعفن الدماغ.
4: لا.
2: تعفن الدماغ بسبب التركات السريعة والمقاطع السريعة اللي تظهر على التيك توك، على وسائل التواصل الاجتماعي. صاروا الشباب والمراهقين وحتى الكبار ما عندهم ذاك الوقت للتحليل والتفكير الناقد، لأنه مشغولين فقط بالمتابعة والتلقي، لكن ما عندهم هذاك الاتزان النفسي، هم فقط يتلقوا. تعفن الدماغ يخليهم عندهم قلة تركيز، وللأسف هذا ظهر في المدرسة وظهر عند الشباب، ما يقدروا حتى يكملوا تقرير، يقرأوا تقرير أو كتاب، وين كتاب خلينا نقول 3-4 صفحات، ما عندهم ذاك النفس، لأنه تعودوا خلاص العقل الباطن
4: على الأشياء السريعة والقصيرة.
2: بالضبط، مثل فاست فود، مثل ما تعودنا على الفاست فود أو الوجبات السريعة، للأسف صار المحتوى السريع هذا يأثر على القدرات العقلية، وهذا مثبت في الأبحاث. أيضا المهارات العليا اللي هي مهارات تحليل المشكلة، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، ضعيفة جدا صايرة عند الأطفال والمراهقين والشباب، وبالتالي حتى عند البالغين، لأنه هذا الشاب والمراهق هو ترى في النهاية بالغ. مهارات عقلية جالسة للأسف تضعف، لأن المهارات العقلية مثل العضلة، إذا ما تم تدريبها تضعف.
4: صحيح.
2: ناهيك عن طبعا التأثير الاجتماعي، المهارات الاجتماعية الضعيفة، بسبب أنه هؤلاء الشباب ما جالسين يعيشوا الحياة الواقعية، ونلقاهم مثلا على البحر، نلقاهم في المجالس، نلقاهم في المناسبات الاجتماعية، نلقاهم وسط الأسرة. يا أخي اللمة اليومية للأسرة صارت أيضا مفقودة، ولو جالسين مرات مع بعض في نفس المكان، لكن أيضا على الهواتف.
4: صحيح.
2: يتابعوا هؤلاء المؤثرين ويتابعوا مثل هذه المواقع، فماذا نتوقع؟
6: أسلوب حياة
5: بما أن الشخص هو يتابع مثلا شخصيات مختلفة من بلدان مختلفة، فهل في تأثير أن مثلا يكون تكون القدوة قريبة من البلد الذي يعيش فيه الشخص مثلا؟ هل راح يكون في تأثير مختلف في تشكيل هوية الفرد؟
2: نعم، يؤثر جدا جدا، لأنه كل ما كانت القدوة اللي أنا أتابعها، أكيد كل حد عنده صفحات على السوشيال ميديا وعلى وفي حاله حضور، كل واحد منا عنده صفحات حضور ينزل فيها يعني ما يمثله على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس صار عندهم كل الناس. لكن القضية إذا كان هذا الشخص الذي له حضور على وسائل التواصل الاجتماعي هو شخصية حقيقية قريبة مني، يعني أنا مثلا أتابع في عمان شخصية سياسية معينة، هذه الشخصية السياسية أكيد كل ما كانت الشخصية قريبة مني وحية وقادر أشوفها في الأسواق وقادر أجلس معها وقادر ألتقي فيها وقادر أتحاور معها، أكيد بتكون شخصية حقيقية ومؤثرة تأثير إيجابي، على عكس الشخصيات أو القدوات اللي تكون بعيدة. هذه القدوات البعيدة اللي هي احنا نسميها يعني بعيدة حتى جغرافيا عني، أكيد تأثيرها بيكون بطريقة مختلفة بغض النظر كان صالحة أو طالحة. فإحنا دائما نقول كل ما كانت قدواتنا لأبنائنا أو وجهنا أبنائنا المراهقين والشباب لقدوات حية موجودة صح لها حضور رقمي، لكن موجودة في مجتمعنا، موجودة من ضمن ثقافتنا، موجودة يعني قريبة منا، ممكن نلتقي فيها في محافل، نلتقي فيها في نطرح عليها أسئلة، نحاورها يعني حية مثل ما نقول، تعرض الجانب الإيجابي من حياتها وتعرض أيضا الإخفاقات وتفيد الناس بطريقة حقيقية وتتناسب مع مصدر قيمي، كل ما كان تأثيرها أكيد أفضل، على عكس القدوات البعيدة اللي هي أساسا قيمها ربما تكون قيم مغتربة عن قيمي أنا، ربما أيضا ثقافتها وعاداتها وتقاليدها يعني مختلفة. فأنا يعني أبنائنا المراهقين أكيد راح يتبنوا ولو ما عندهم فلترة لهذه القدوة وأنا أقتدي بالسلوك ولا أقتدي بالشخص، هذه بتصير قدوة للأسف يعني مدمرة، لأنه نقطة أنه أنا أقتدي بالسلوك هذه نقطة لازم نعلمها لأبنائنا. أنا ما أقتدي مثلا بنادية المكتومة بكل شيء، أقتدي فيها مثلا في طريقة تفكيرها في لبسها في نمط حياتها في كل حاجة في كل شاردة وواردة، خطأ. لازم نعلم أبنائنا أنه كل إنسان حلو إيجابياته وحلو سلبياته، أنت أقتدي بالسلوك اللي موجود في نادية واللي يتناسب مع مصدرة قيمك ويتناسب مع مصدرة حتى أسرتك، لأنه حتى بعض الأسر عندها قيم خاصة فيها، فربما القيمة اللي تطرحها نادية لا تتناسب مع مصدرتي أنا الأسرية. فأنا أقول له اقتدي بالسلوك ولا تقتدي بالشخص، السلوك سلوك الشخص اللي يتناسب مع مصدرة قيمك ومع بوصلتك.
6: أسلوب حياة. مواقع التواصل الاجتماعي قد تشكل قنبلة موقوتة تدمر كل أسس ومجهودات البناء التربوي الصحيح للأبناء.
4: واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها بداية حديثنا أن اليوم نحن لا نتحدث فقط عن المؤثرين، أيضا نتحدث عن التقنيات الجديدة اللي ممكن أيضا تؤثر على الأطفال الشباب المراهقين. موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحدة من الأشياء أيضا اللي ذكرتيها موضوع اللي هو تعفن الدماغ، لأنه يبغي كل شيء يكون جاهز وسريع ويقلد أحيانا بعض الأمور السلبية التي لا تمت بهويته وقيمه بصلة. هل هذه الأمور كلها ممكن تؤثر على مهارات أيضا اتخاذ القرار؟ ونحن لا نتحدث فقط هنا عن الأطفال والمراهقين، الشباب حتى بعد ارتباطهم ممكن هذا تكون عندهم صحيح. مشكلة
2: يعني لما مسؤولين وبالغين في المجتمع بالضبط. موظفين وآباء وأمهات
4: نعم بالضبط.
2: أنا تخصص علم نفس تربوي تعلم تعليم نعم. المهارات هذه العقلية ما تبنى بين يوم وليلة نعم. هي تبنى عند الإنسان منذ نعومة أظافره، فهي يعني مثل ما نقول تراكمية تنمو وتنمو مع نمو الإنسان ومع نمو الوصلات العصبية للدماغ. للأسف التأثير ما الاحتكاك الزائد والإدمان الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي أفرز ضعف في هذه القدرات اللي نسميها احنا القدرات العليا. مثل ايش القدرات العليا؟ اللي هي قدرة على حل المشكلات، القدرة على التحليل، القدرة على النقد، القدرة على المقارنات، وهذا كله مهارات مهمة لاتخاذ القرار. فإذا كان مثل ما أقول الأساس اللي هي المهارات الأساسية اللي يعتمد عليها متخذ القرار أو يعتمد عليها اتخاذ القرار ضعيفة، فبالتالي مهارات اتخاذ القرار ستكون ضعيفة، لأنه أنت عشان تتخذ قرار أكيد عندك مشكلة، وأنت عشان تحل المشكلة لازم تعرف كيف تجمع البيانات، لازم تعرف كيف تصنف البيانات، لازم تعرف كيف تفند هذه البيانات، لازم تعرف كيف تقول إنه هذا مفيد وهذا غير مفيد. يعني عندك العقلية التحليلية لحل المشكلة. بعد ذلك تستطيع أن تضع بدائل وحلول وخيارات. من هذه البدائل المرحلة الأخيرة إنك تتخذ قرار إنه هذا الحل الصحيح. فاتخاذ القرار مبني على كل هذه المهارات. إذا هذه المهارات أساسا ضعيفة وأضعفتها السوشيال ميديا بسبب الرتم السريع والمحتوى السريع التافه اللي غير موجه والمشتت، بالتالي اتخاذ القرار سيكون ضعيف. هذا هو السبب. ما هو البديل؟ البديل صار عند الشباب في اتخاذ القرار كم إعجاب أحصل على السوشيال ميديا للأسف.
4: مقياس النجاح.
2: مقياس النجاح مش النجاح، اتخاذ القرار. يعني أنا مثلا أنا أعطيش مثال أقرب لك. واحدة تريد يعني ترتب لي حفل زفاف على صعيد بس فقط النطاق سناب شات اللي فيه صديقاتها. بتنزل خيارات، خيار كذا وخيار كذا وخيار كذا. طبعا وين جايب الخيارات؟ جايبينهم من مؤثرين، لانه هي تريد تظهر امام صديقاتها بانها ما اقل من الفلانيه ولا من المؤثر العلاني ولا من الشخصيه الفلانيه ولا من صديقتي ولا من فلان او علان. ترى هو احيانا حتى المؤثرين اصدقاء او اقران موجودين يعني وانا اتابعهم. فلما تنزل الخيارات لزميلاتها على سناب شات، وين افضل، وين تشوفه احسن، فاللي يحصل اكثر لايكات او تصويت اعلى هي بتتخذ القرار. إذن هل أنت اتخذت القرار على أساس
4: شخصيتك،
2: ألوانك المفضلة، اللي يناسبك، اللي يناسب ثقافتك، اللي يناسب أسرتك وأسرة زوجك، اللي يناسب مستواك المالي، ولا اتخذتي على أساس كم إعجاب أنا حصلت أو كم موافقة حصلت على هذا الخيار أو هذا الخيار؟ فبدل ما هو يتخذ القرار، إحنا في العماني نقول ينقع من رأسه بين قوسين، مثل عماني، بدل ما يتخذ قرار بناء على قيمها وظروفها وأشياء ومحددات ومعايير ثانية منطقية واقعية، صارت تتخذ القرار رقمي بناء على كثرة اللايكات والإعجابات. نعم. فيصبح الترند وتصبح الموضة وتصبح المصادقات الخارجية هي الأكثر سطوة على اتخاذ القرارات. للأسف هذا ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث بسبب المؤثرين والترند والموضة. أيضا صار هنا دخلنا في إشكالية أخرى، صعوبة التمييز بين حقيقتي واللي يناسبني وبين المقلد اللي أنا قلدته واتخذت على أساسه أنه أجيب الخيار الأول والثاني والثالث. ما هو أن وين جبت الخيار الأول والثاني والثالث؟ جمعتهم من ترندات اللي جالسة تصير وعرضتهم على أصدقاء صديقاتي، وأحيانا في بعض البنات أو الأولاد الحسابات عامة، فينزل للجمهور يقول لهم أنا أريد أتزوج، بإيش تنصحوني؟ هذا هذا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ أنت ليش تتشاور الناس؟ أنت هذا قرار شخصي، أنت المفروض تتخذ فيه القرار. صح الناس يعني أو أمرهم شورى بينهم، بس ما بهذه الطريقة اللي هي المشتتة والطريقة العلنية. أنا أشاور دائما حتى في الإسلام مبدأ الشورى، تشاور ذوي الحنكة.
4: نعم.
2: تشاور ذوي الحكمة، تشاور اللي بيضيف لك شيء، تشاور الشخص اللي يتناسب مع قيمك وأخلاقك.
4: صحيح.
2: حتى احنا لما نروح يعني الشورى موجودة والشورى مبدأ إسلامي، بس ليس على لكل من هب ودب. هذا اللي يصير الآن في طريقة اتخاذ القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. مع مرور الوقت يختفي صوت الشاب الداخلي، وللأسف يندفع نحو مسارات لا تناسبه فكريا وماليا واجتماعيا. وهنا تبدأ الهوية المزيفة اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة.
4: نعم.
2: وتبدأ أنه يصير عنده اغتراب في الهوية. أنا من؟ ما صرت أعرف نفسي من؟ تتخيلي يعني بالضبط أشبه يعني عشان بس نقرب الصورة، تخيل أنه أنت عندك رجل آلي كل قطعة من مكان. للأسف.
4: نعم.
2: إحنا صرنا كذا نتعامل مع أنفسنا كبشر، مع أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا مميزين وخلقنا بشر إلنا احترامنا وإلنا حضورنا، وجاي على هذه الدنيا أضيف شيء، ما جاي أقلد ولا أكون مجموعة إنسان، مجموعة إنسان كذا مقتطعة من كل جانب. شوفي مقدار التشوه. أنت لو الآن شفتي شخص عينه عين فلان وفمه فم فلان وأنفه من الجانب الفلاني وما متناسق، كيف مقدار التشوه بيكون في هذا الشخص؟ هذا ما يحدث للأسف في الهوية النفسية والعقلية والفكرية وحتى أحيانا الجسدية. لأنه لما نجي نشوف حتى الشباب، أنا ما أتكلم فقط عن البنات، الشباب والبنات، يريد الأنف مال الممثل الفلانية، أريد الشفايف مال الفلاني، أريد الخدود مال هذا، أريد الطول، أريد لماذا؟ لماذا؟ أنت الله خلقك مميز، فحتى الذات الجسدية للأسف صارت عبارة عن انعكاس أو أتخذ فيها قرار انعكاس لما أراه على السوشيال ميديا وعلى المؤثرين اللي أتابعه.
5: نعم. يعني نحن كذا في الدقائق الأخيرة من هذه الفقرة اللي أكيد يعني أضافت لنا الكثير من المعلومات، في النهاية نحن أستاذة يعني ما نقدر نمنع صحيح. وما نقدر نحن نحرم الأطفال أو حتى المراهقين أو حتى الشباب من متابعتهم لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا شيء موجود صحيح. وشيء خلنا نقول يعني متداول في أيديهم طول الوقت، فلابد أن يكون أكيد في توجيه، في رسالة من الأستاذة نادية المكتومية تقدمها لمستمعنا ومشاهدنا الكريم، كيف نتابع هذه القدوات من دون أن تؤثر التأثير السلبي على هويتنا؟
2: نعم، أنا أقول الكرة في ملعب المربين والمحاضنة التربوية اللي تمثلها الأسرة والمدرسة والجامعات والإعلام، والإعلام محضن تربوي مهم لأنه هو أيضا يؤثر الإعلام.

0: بناء جسور الحوار. ولما أتكلم عن الحوار أقول الحوار الآمن، نحط تحته خط، لأنه إذا كان ما أشعر بالأمان أثناء الحوار أنا كشاب أو كمراهق أو كطفل، إذن هذا الحوار لن يمثلني ولن أستفيد منه. والحوار اللي يتناسب مع عقليتي، ما الذي يكون أكبر من عقليتي أو أقل من عقليتي؟ فالحوار الآمن المتناسب مع عقليتي. النقطة الثانية، نقول القوى الناعمة. إيش يعني القوى الناعمة؟ بدل ما نسحب الايباد او اللابتوب عن ابنائنا، نسحبهم هم من على الاجهزه. كيف؟ نقضي معهم اوقات، نخطط لرحلات، نخطط لملتقيات مع الشباب، يعني نخليهم ينغمسوا في الانشطه المجتمعيه، سواء اعمال تطوعيه او حتى في الصيف، يعني ندخلهم يا اخي يتعلموا دورات في انشطه، دائما نملأ وقت فراغ ابنائنا، ونحث الشباب أيضا يملأوا أوقاتهم بالأنشطة وبالحضور الحقيقي على الواقع المجتمعي عن طريق هذه الأنشطة. فهذه القوى الناعمة، ما أبعد الجهاز عنه، أنا أبعده هو عن الأجهزة بطريقة ذكية. طبعا الأسرة والمدرسة ومثل ما قلنا حتى المجتمع مسؤول إنه هو يوفر مثل هذه الأماكن اللي تجذب الشباب واللي فعلا تحفز الشباب للانغماس في الحياة الواقعية بعيدا عن أجهزة السوشيال ميديا، لأنه إذا وجد بديل جذاب أكيد نوعا ما سيبدأ الشباب بالتدريج ومع التحفيز ومع التعزيز والمراهقين بترك هذه الفضاءات الرقمية ليعيشوا الفضاءات الحقيقية الواقعية. فالقوى الناعمة يعني نقطة جدا مهمة إذا توفرت.
1: أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام حديثنا أستاذة نادية نقول يبقى التأثير قوة قد تغير الأفكار والسلوك، ولكن القدوة هي التي تبني الإنسان وتمنحه الاتجاه الصحيح. وأكثر ما يؤثر على الإنسان وعلى اتخاذه لقراراته واختيار قدواته الصحيحة أكيد تنشئته طبعا التنشئة السليمة وحثه دائما على التمسك بقيمه. حاجة مهمة لفتتني أستاذة نادية في حديثك أن لما نتحدث عن التربية وعن القدوة وعن القيم هذه أمور لا تزرع في يوم وليلة.
2: نعم.
1: هي أمور كما يقال تراكمية.
2: صحيح.
1: فممكن أؤكد على هذا الجانب قبل نهاية حديثنا.
2: صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في رسول الله أسوة حسنة، حتى كلمة أسوة النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا في كل مناحي الحياة.
1: نعم.
2: حتى في تعليم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قالهم اسجدوا قوموا كذا. فالنمذجة والمحاكاة هذه جزء أصيل في حياة الكبار والصغار. إذا كان هناك نموذج إيجابي فالنموذج الإيجابي هو الذي سيؤثر ويطغى، وإذا كان هناك النماذج اللي يطلع عليها أبنائنا والمراهقين والشباب نماذج سلبية فهي التي ستطغى. لذلك أنا يعني أدعو المربين من هذا المنبر سواء ولي أمر أو معلم أو يعني شخصيات في المجتمع إنها فعلا تزاحم هذه القدوات السلبية بتأثيرها وبحضورها، ويكونوا هم قدوات في الأساس محببة، لأن الإنسان يقتدي بمن يحب، قدوات محببة لأبنائنا ولشبابنا لكي لا يضطر شبابنا وأبنائنا يبحثوا عن قدوات محببة من الخارج.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك أستاذة نادية بنت راشد المكتومية، رئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.
2: شكرا جزيلا. أحسنتم.
3: في الختام مستمعينا نقول لكم كلما كان الإنسان أكثر رقيا بذاته كلما ارتقت اهتماماته وميوله وأفكاره واختياراته،
1: وكلما أصبح أكثر حرصا على قيمة الوقت وكيف يقضيه، وكلما تمكن من اكتشاف نفسه وعالمه الخاص.
4: أسلوب حياة.
3: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
1: فريق العمل تماضر بن سالم الوهابي في الإعداد،
3: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أجمل تحية من مخرجتنا ولا بنت ناصر الحسني.
3: إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعاً خلال العام الماضي. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، حمل سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. تعزيزا لمكانتها كوجهة صناعية ولوجستية عالمية، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي، وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني. وتتنوع هذه الاستثمارات بين الصناعات النفطية الحديدية البتروكيماوية وإنتاج المواد الغذائية والبلاستيكية والرخام. عالميا، واصلت التحركات الدبلوماسية نشاطها لإنهاء الحرب، إذ بحث مسؤولون إيرانيون وباكستانيون مقترحات لإنهاء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بالتزامن مع وصول فريق قطري إلى طهران للتنسيق والوساطة. فقد بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات إيجابية في المحادثات مع إيران، لكنه شدد على أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمرا مستحيلا. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول تخصيب اليورانيوم الإيراني ومستقبل مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى سيطرة إيران على الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، فيما أكد طهران تمسكها بمخزونها النووي ورفضها نقله إلى الخارج. هذا وأعلنت فرنسا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية تهدف إلى استعادة الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا لطرحه عندما تصبح الظروف مناسبة. ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تعثر مشروع قرار أمريكي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع ألغام في المضيق وسط تهديد روسي وصيني باستخدام حق النقد ضده.
وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن باريس تعمل مع بريطانيا على مبادرة أممية لإطلاق بعثة دولية تضمن إعادة فتح المضيق بالتنسيق مع واشنطن وطهران. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن سياساتها تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين. ودانت الدول الأربع مشروع E1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة جديدة، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما طالبت إسرائيل بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. وأكد البيان المشترك رفض أي دعوات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان قسرا، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها للموقف الأوروبي وسط تصاعر التوتر بشأن الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية. وجاء البيان بعد انتقادات أوروبية واسعة لإسرائيل على خلفية معاملة ناشطي أسطول الصمود مع تزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية يعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وأكدت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية أن أكثر من نصف المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جزئيا فقط بسبب نقص الإمدادات الأساسية. وشددت المنظمة على أن استمرار القيود يهدد حياة المرضى، محذرة من صعوبة تشخيص الأمراض أو علاج الحالات الحرجة في ظل نقص معدات المختبرات وأجهزة الأكسجين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 43 ألف مصاب في غزة، بينهم 10 آلاف طفل، يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطراف صناعية وأجهزة للمساعدة. كما أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 22 هجوما على مؤسسات صحية في غزة منذ بداية العام في ظل استمرار الضغوط على القطاع الصحي. أعلنت وزارة الصحة في لبنان مقتل 6 مسعفين لبنانيين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الوزارة أن 4 من عناصر الهيئة الصحية قتلوا في هجوم على بلدة حناوية، بينما قتل مسعفان من جمعية الرسالة في غارة على دير قانون النهر. واستنكرت لبنان الهجومين معتبرا أنهما يشكلان انتهاكا للقانون الدولي واستهدافا للعاملين في المجال الطبي، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارتين اللتين استهدفتا فرق الإسعاف في جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مصفاة نفط روسية في ياروسلافل على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام أن الضربة تأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف منشآت النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف استهدفت 11 منشأة نفطية روسية منذ بداية الشهر وحتى 21 منه، من بينها مصفاة كيريشي إحدى أكبر مصافي التكرير في روسيا. من جانب آخر، أعلن مسؤولون روس مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 طفلا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف سكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا شرقية أوكرانيا. هذا ووصف الكريملين الهجوم بأنه جريمة وحشية، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا التي تسعى لاستعادة منطقة لوغانسك ضمن المناطق التي ضمتها روسيا عام 2022.
رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تفشي سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني. وأكدت المنظمة أن السلالة الحالية التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد تمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا مع مخاوف من انتشارها السريع داخل الكونغو والمنطقة. سجلت الكونغو حتى الآن 82 إصابة مؤكدة وسبع وفيات مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 170 وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس ونحو 750 حالة مشتبه بها. وأخيرا، لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مناطق عدة في أفغانستان خلال الساعات 48 الماضية. وشهدت ولاية بغلان شمال أفغانستان الحصيلة الأكبر من الضحايا، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما سجلت وفيات وأضرار واسعة في ولاية بدخشان ووردك. وأكدت السلطات المحلية تدمير أكثر من 100 منزل في بعض المناطق، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص بسبب السيول والانهيارات الأرضية. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأحوال الجوية القاسية والفيضانات تسببت أيضا بإصابة عدد من السكان وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والبنية الأساسية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، مع واشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

0: عن فضاءات أغاني عبد الحليم حافظ وجمالياتها تحدثنا القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.
1: ضحك ولعب وجد وحب.

تعرفت عليه في المرة الأولى في حقيبة والدي. لم تكن حقيبة عادية، كان يعتني بها ويداريها عن الأعين كمن يعتني بكنز ثمين. دفعني فضولي إليها لكشف أسرارها المخبأة، إلا أن مفتاحها كان دوما بحوزة والدي. هكذا وفي طقس خاص يخرج والدي المسجلة الفضية التي اقتناها من سفره للبحرين، أو ربما للكويت، وربما من عمله الأخير في الإمارات، فيلقمها الأشرطة ويبقى هائما في سماء أخرى في طقس خاص من التوحد مع الكلمات الحلوة. هناك كان عبد الحليم حافظ بين رفاقه في الحقيبة برفقة فيروز وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، فخطف صوته اهتمامي كما خطف أذني الصغيرة منذ المرة الأولى التي سمعته يقول: ضحك ولعب وجد وحب، عيش بالروح والعين والقلب. فأصبح للدنيا طعم آخر، والمسجلة تكر علينا أغانيه الدائخة في تحليقها الراقص، حارة متدفقة مشحونة بالحب والشغب والمشاكسات والقصص وعذابات الانتظار. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطلع عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. ترافقنا المسجلة الفضية كطفل مدلل من الغرفة إلى الحوش، وفي أيام الصيف إلى السطح والمزرعة. لم يكن ثمة ما ينغص انسياب الموسيقى والأصوات الجادة التي ترفع من سقف ذائقتنا. لم أكن أعرف أكثر من صوت عبد الحليم حافظ المرتبط دائما بالمسجلة الفضية، ولكن عندما أصبح لدينا تلفازا ملونا لأول مرة، ودخلت الفضائيات إلى بيتنا كما يدخل وهج الحياة، تعرفت على وجه عبد الحليم حافظ الطفولي، وتابعت كل أفلامه بشغف لا نهاية له، بل وحفظتها آنذاك عن ظهر قلب. غنيت معه، غامرت لأكون بطلة أفلامه ولو عبر الخيال، وفجعت ولم أصدق وانكسرت عندما علمت عن طريق الصدفة أن هذا الرجل الذي يملك خامة الصوت الدافئة، هذه الشخصية التي تغني وتطرب وتقف على المسرح تمثل وتبكي وتنهار، عندما علمت أنها انتقلت إلى رحمة الله منذ سنوات، لم يحتمل عقلي الصغير تلك المفاجأة، وبقيت أراه حيا في صدري وهو يغني جبار، أو يغني الحلم كنا نحلم ونكمل من بعضنا، فلازلت أكمل معه ومع كلماته الحلوة.

0: هذا الرجل الذي غنى زي الهوى، وبقيت هذه الأغنية تسكنني كالعطر، فلها رائحة خاصة وموسيقى تنساب إلى شغاف القلب، فتوقظ سوسنة نائمة ونوارس وحكايات. وأنا أمر في الشوارع أو أسير بالقرب من البحر، تحضر كلماته حارة كأنها خرجت للتو من موقد الحب، وخدتني ورحت طاير طاير. في قرية الصغيرة وحياتي البسيطة كنت أشعر أن صوت عبد الحليم حافظ هو آلة الزمن التي تنقلني لمسافة ضوئية، فأرى عبره حياة أخرى، أشاهد المسارح والمباني ونمطا آخر لحياة البشر. سافرت إلى سوريا لأدرس، فأخذت معي كنز والدي الثمين، فرافقني صوت عبد الحليم حافظ في غربتي وكأنه من رائحة بيتنا. وفي لحظات الوحدة وعندما تثلج حلب ولا أرى منها سوى المساحات البيضاء، ينقبض قلبي وأشتاق لشمس بلادي، أدير المسجلة على صوت عبد الحليم فيصبح للأشياء طعما آخر. أدرس وأحضر وجباتي الخفيفة، أشرب الشاي الأحمر في البلكونة في فصل الصيف والربيع برفقة صوته العذب. عبد الحليم حافظ رغم زمنه القصير أتحفنا بالصوت الشجي والكلمات الممتلئة بالعاطفة، فكلما هزمتني الدنيا أسندت هشاشتي إلى دفء صوته، فاستيقظت الأيام الحلوة من سباتها العميق. هناك حيث كنت أركب السيرفس وأصل إلى الجامعة، في المقاهي التي نشرب فيها القهوة، في الرحلات الطلابية، في أسواق العزيزية والتلل، ينبعث صوته من مكان ما، من صدر عاشق، من حديقة يكتظ فيها البشر. هكذا ارتبط عبد الحليم حافظ بحبل سري يربطني بوالدي من جهة وبسوريا من جهة أخرى. يا الله، لم يعد صوتك مبهجا يا عبد الحليم حافظ منذ 3 سنوات. صوتك مجروح بجراح سوريا، لم تعد تغني البلابل ولا تنتشي المواعيد السرية. ذهبت المسجلة الفضية إلى الفناء، والأشرطة غابت في الشقق الكثيرة التي كنت أنتقل بينها، وبعضها خطفته أيدي الصديقات. وعندما أسمعك تغني حاول تفتكرني، حاول توشك دمعتي على السقوط، كما سقطت أحلام أصدقائي في سوريا في فخاخها العظيمة. هذا ما أستطيعه الآن، أداري وجهي بعيدا عنك، أغلق صوتك ريثما يأتي الفرح والزغاريد.
1: كنا مع أغاني عبد الحليم حافظ برفقة القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى وأن نصغي لما لا يقال.

0: الشمس تمنحها صوتها المخرجة حنان المعرفة.
1: أصدقاء السرد والحكاية، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الحكاءة. في الحقيقة إن السرد يفعل فعل الأصدقاء في طريقته في المواساة، ويجعل الخيال معزيا مواسيا لواقعنا. فماذا لو كانت قصة اليوم تلتقط صورة للعائلة، تلك الصورة التي نظهر فيها جميعا محشورين في بروازها الذهبي، لتلتقط لنا الصورة المثالية لعائلة ننتمي إليها جميعا، لكنها تنكأ على جراحنا في زاوية ما، غير أن مثاليتها تمسخ بسرد كاشف وجريء لوقائع ما خلف هذه الصورة عبر لوحة فنية سردية بديعة. ترسم هذه اللوحة اليوم القاصة العمانية سارة المسعودي عن قصتها صورة العائلة. يحكي انطباعه عنها ضيفنا المترجم والناشر العماني الشاب علي المجيني. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي، وهي كاتبة من مواليد العام 1993، تكتب السرد والشعر، حازت على جوائز محلية عديدة في القصة القصيرة، وقد حازت قصتها صورة العائلة التي سنقرأها بعد قليل على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب عام 2022.
2: كنت تحاولين وضع ضربات الفرشاة الأخيرة على طرف ثوب أمك المبلل عندما نفد منك اللون الأسود للمرة الثالثة، وبالرغم من أن وجه أمك التي عادت من المطبخ قبل التقاط الصورة بقليل كان متجهماً، إلا أنك بذلت جهداً مضنياً لإعادة خلق وجهها. كان عليك أن تضيقي حدقتي عينيها ثم تبرزي خطوط التجاعيد حولهما حتى تبدو ابتسامتها المزيفة أكثر صدقاً وحقيقية. لم تتذكري قط كيف كانت تبتسم، حتى في المرات القليلة التي تبتسم فيها وتضحك مع العائلة كانت ابتسامتها تختلف تماماً عن ابتسامتها مع كل الآخرين خارج المنزل. لذلك كان عليك أن تبتدعي لها ابتسامة لا تعرفين شكلها وتعرفين صفتها، ابتسامة الأم مع العائلة. ثم كان عليك إعادة ترتيب مواقع أفراد العائلة في الصورة لتبدو لوحتك مثالية. لم يكن والدك يجلس في الصورة بجانب والدتك، ليس لأنه لم يرغب بمجاورتها، كما لم تكن هي لتمانع ذلك. لم يعر أحد أهمية لذلك وحسب، إذ لم يكن أمراً يستحق عناء التفكير. فعلى مدى 42 سنة عاشاها معاً لم يفكرا قط بتبادل أي عبارات غزل أو أن يبديا لبعضهما أي شكل من أشكال المحبة والاهتمام. ربما كان والدك قد بادر في مرات نادرة وقليلة ليبدي بعض اللطف والاهتمام في أوقات مرض أمك الكثيرة، لكنه أحجم عن فعل ذلك سريعاً بعد أن أبدت والدتك ردة فعل تشي بأنه يتصرف على نحو درامي مبالغ فيه. لطالما كانا ينظران إلى وجودهما معاً وعيشهما تحت سقف واحد على أنه أمر حتمي ليس عليهما أن يبديا حياله أي محبة أو قلق، وخاصة بعد أن شاركهما الأولاد حياتهما الحتمية في ذلك المنزل. أصبحا يتصرفان على نحو آلي ومنظم، وجدا نفسيهما أمام أدوار لها مهام واضحة ومنظمة ترمي جلها إلى الحفاظ على رتم حياة رتيب ومستقر في ذلك المنزل، حياة مفرطة في عاديتها لا يجب أن يشعر فيها أحد بالجوع أو التخمة، والحرص على خلق أسلوب حياة لا يكون فيها المرء سعيداً ولا حزيناً. إذ يجب فقط أن تكون الثلاجة مليئة على الدوام بأنواع محددة من الخضار والفواكه، وأن تزود خزانة المطبخ بالمواد الغذائية قبل أن ينفد أي نوع منها بحسب القائمة التي حددتها والدتك بدقة، واعتاد والدك إحضارها كاملة. كان عليك أن تضعي والدك بجوار أمك في اللوحة، لكن دون أن يتلاصقا، متجنبة أن يلمس جسده جسدها، حتى تبدو اللوحة مثالية على نحو مقنع. ولم يكن عليك إعادة خلق وجه والدك، إذ كان يبتسم في الصورة ابتسامة يائسة. لا تتذكرين عبوسه وتجهمه في وجهك كثيراً، كان دائماً ما يبتسم ابتسامات وضحكات عرفت لاحقاً أنها ليست كما تبدو عليه. تتذكرين وأنت ترسمين خطوطاً دقيقة بالأبيض والرمادي في شيب لحيته كيف كان يبتسم في المصائب وعندما يشعر بالعجز، وكيف يضحك عندما لا يستطيع تحمل تكاليف شراء غسالة جديدة بعد طول تذمر من والدتك بسبب غسالتها المتعطلة، أو عندما يعرف أن ما سيدفعه ثمناً لطلب لك أو لإخوتك أو لوالدتك سيثقل جيبه، وسيدفعه ذلك لأن ينفق كل ما عنده فوراً، ويحجم حينها عن التفكير فيما عليه فعله في الغد. فإذا لم يستطع تزويد الثلاجة باللحوم والأسماك والخضار لوجبات آخر أسبوع من الشهر قبل تسلم راتبه، سيضطر لاقتراض بعض المال من مديره أو من عمك. ولأن طلب اقتراض المال قد يقتله، كان يضحك بشكل هستيري، لأن عليه إذن أن يتدبر أمره بأي عمل إضافي لن يحيطكم علماً به. كل ما ستعرفونه فقط أنه قبل أن يسافر إلى عمله سيملأ ثلاجة المطبخ والمخزن حتى لا يجوع أي منكم، ولن يشعر أحد بالتخمة، وسيسلم والدتك بعض ريالات مصروفاً لكم ومبلغاً احتياطياً صغيراً في حال احتجتم إلى أي شيء إضافي أو طارئ في غيابه. كما ستعرفون أنه لن يعود في إجازة نهاية الأسبوع إلا بيدين محملتين بالتعب والخبز الذي ستخزنونه في ثلاجة المطبخ لوجبات عشاء أسبوع غيابه اللاحق، وبعض الحلويات التي ستتحملون أنت وإخوتك انتظار عودته أسبوعاً كاملاً لأجلها، ولن يلحظ أحد منكم التشققات في يديه والإرهاق الذي يثقل جفنيه إلا والدتك التي لن تعير الأمر كثير اهتمام، إذ يبدو لها ذلك أمراً حتمياً لإتمامه دوره على أكمل وجه. لذلك ستعيدين رسم ابتسامته اليائسة، ولن تضطر لزيادة تقويس شفتيه، حيث تبدو حقيقية بما يكفي لتستنسخيها في لوحتك المثالية. وكل ما ستفعلينه هو محاولة تجاهل الخيوط المتهدلة من أكمام ثوبه الأبيض، وطمس بعض الإصفرار القليل البارز عند ياقة ثوبه بسبب كثرة الاستعمال. فبالرغم من أن الصورة قد التقطت في العيد، إلا أنه لم يكن يظن بأن عليه أن يخيط ثوباً جديداً له طالما كان بالإمكان ارتداء ثوبه هذا. وبالقليل من التشديد على عامل مغسلة الملابس سيعود الثوب جديداً ونظيفاً وملائماً لارتدائه في العيد. ففي كل مرة تلوح له الرغبة بشراء شيء خاص له، يشعر بأن ذلك سيكون ضرباً من الأنانية وهدراً للمال، ويفضل عوضاً عن ذلك أن يشتري بقيمته صندوق فاكهة موسمية من تلك التي ليست ضمن قائمة الفواكه التي اعتاد تزويد الثلاجة بها، أو أن يقوم بإصلاح مؤجل لقفل أحد أبواب المنزل، أو شراء اسطوانة غاز احتياطية للمطبخ. وحتى عندما هممت برسمه لم يكن ليكلفك هدر الكثير من الألوان عليه، فثوبه وشعره ولحيته كلها باللون الأبيض. ما إن فرغت من رسم والدك حتى شعرت فجأة بنسمة هواء دافئة تزامنت مع انتهاء السيمفونية الخامسة لماهلر، وحل صمت عذب في المكان. وقبل أن تبدأ المعزوفة التالية في القائمة الموسيقية التي أعددتها خصيصاً للاستماع لها أثناء رسم هذه اللوحة، كنت قد هممت برسم التجاعيد على يد جدتك التي تجلس خلف أختك الصغيرة في زاوية إلى يسار الصورة. كنت تحبين تفاصيل يديها كثيراً، لذلك كانت أول جزء قررت البدء برسمه في جسدها. وحالما انتهيت من رسمها شعرت بذات الدفء الذي كان يغمرك كلما أمسكت بهما، وبذات الأمان الذي كنت تأنسين له كلما أطالت في ضم يديك بين يديها وانغمست في تلمس جلدك والمسح على يديك، معقبة ذلك بتعليقها الذي لا تملين من تكراره عليك، بل تبتهجين به في كل مرة تجلسين فيها بقربها. تبدين هزيلة جداً، لماذا لا تأكلين جيداً؟ عليك أن تسمني. كانت جدتك في الصورة تحدق في الفراغ، لم تكن نظراتها تكشف عن أي موقف تتخذه بعد 93 عاماً تجاه الحياة، إلا كونها لا تعبأ حتى بلحظة الفرح تلك حينما يلتم شمل العائلة في صورة واحدة في العيد، إذ بدت لك وكأنها تستريح في زاوية نائية على مقعد في الفراغ. كنت حينها تحاولين جاهدة أن تضعي مسحات ناعمة بالفرشاة على اللوحة خشية أن يتأذى وجهها الجميل. بعد سنتين من التقاط تلك الصورة صلى أبوك وإخوته صلاة الميت على أمهم، ثم دفنوها في مقبرة القرية، وعاد كل واحد منهم إلى بيته ليتناول الغداء ويمضي في شؤون حياته. تعامل الجميع مع موتها على أنه أمر حتمي، كانوا على استعداد تام لحدوثه، وقد ساعد انتشار الجائحة في البلاد حينها ومنع مراسيم الفرح والعزاء في اختصار طقس الحزن وانتهائه سريعاً. وما زلت تحتفظين بصورة الألم تلك، حيث كنت وحيدة في حزنك وفقدك، وقد كانت اللحظات الوحيدة التي حملت بهجة تذكر ومعنى كبيرا لك في منزل العائلة هي في ذكرياتك مع جدتك. لكنك ومنذ وفاتها كنت تحاولين تجنب استعادتها، إذ كنت تخشين من أن كثرة التركيز عليها والابتهاج في تذكرها قد يعني أنك تجازفين بإتلافها. ثم كان عليك أن تشرعي في مسح تورم عيني أختك التي تصغرك بخمس سنين في الصورة، وابتداع بريق لهما في اللوحة، بريق لم يكن لتلمحيه فيهما إلا عندما تنتهي من كتابة قصيدة، وهي لم تكن تكتب الكثير من القصائد، لذا فقد كان يصعب عليك تذكر ذلك البريق على نحو أكثر دقة. عندما سألتها مرة وهي تمسك بديوان شعري لشاعرها المفضل لما لا تكتب الكثير من القصائد، أجابت: لما العناء، ما دام الذي أبحث عنه أمامي. ثم كان عليك أن تتذكري تفاصيل الفستان الأزرق الذي رغبت بشدة أن ترتديه في أول أيام العيد، لكن والدتك رفضت ذلك بوجه غاضب وصارم، حيث اعتادت أن ترفض أي شيء لم تتدخل في اختياره ولم تقرر شراءه حتى ولو توافق ذلك مع ذائقتها، ما يهم أن تكون هي من قررت أولاً في شأنه، وإلا فإنه سيبقى شاهداً على التمرد ومخالفة طريقتها في سير الأمور. لذلك بكت أختك كثيراً في الليلة السابقة حتى استيقظت بعينين متورمتين. كان عليك أن تتذكري نقوش الفستان لتلبسيه إياها في اللوحة عوضاً عن الثوب الذي قررت والدتك أن ترتديه في الصورة. عليك أن تتذكري بدقة موديله ومقاسه أيضاً حتى يبدو البريق في عينيها أكثر إقناعاً. بين والدتك ووالدك كان يجلس أخوك الأكبر بنظرة صلبة ووجه صارم. سيتحتم عليك بذل جهد مضن لإزاحة تلك الصلابة واستبدال نظرة هشة ومهزوزة بها لتلائم صفات لوحتك المثالية. كان والداك يحبانه كثيراً وهو الابن المفضل عندهما، ومنذ أن بلغ 15 من عمره كانا يليانه مسؤولية أي قرار لا يستطيعان اتخاذه، وكان نتيجة لذلك يحب أن يبالغ الجميع في احترامه وتقديره، حتى أنه كان يغضب إن أخطأ أحد ما في نطق اسمه أو حاول تدليله، فقد كان من فرط هشاشته التي تعرفينها جيداً يعد ذلك تقليلاً من شأنه، ولم يكن يحب أن يسبقه أحد في فتح المواضيع معه، وإن حدث وسمح بذلك فسيحرص

العقائد والأحكام الدينية تغلب على صوته النبرة الأبوية والذكورية، لذا كان الصمت هو الحاسم في علاقتكما حتى في مشاويركما الطويلة وأنتما في السيارة وحدكما معاً. يشد قبضة يده اليمنى في الصورة على مسبحة بأحجار بيضاء، لذا كان عليك أيضاً أن تقومي بإرخاء قبضة يده وفتح أصابعه وإزاحة المسبحة منها ليبدو منظره في اللوحة حقيقياً على نحو مثالي، ثم ستقومين برسم مزهرية بورود بيضاء في الطاولة الفارغة والموضوعة أمامهم في الصورة. لم تكن تحب أمك وضع المزهريات والتحف في البيت، فهي تظن بأنها زينة زائدة عن حاجة الحياة الرتيبة التي رسمتها لذلك المنزل، ولم تكن تحب الزهور لفرط رقتها وسرعة ذبولها وموتها ثم تجميعها للغبار بعد جفافها. إن أقصى ما كان يمكنها أن تضعه من زينة في المنزل هي اللوحة الرخيصة للكعبة ومشهد الحجاج يطوفون حولها في موسم الحج، والتي حصلت عليها هدية من معلمة التربية الإسلامية عندما حصلت على الدرجة الكاملة في اختبار التجويد، وغالباً ما كانت ستحتفظ بها لولا أنها ظنت بأن التخلص من لوحة مشهد مقدس كتلك سيكون ضرباً من الكفر وقد يجلب لبيتها لعنة ما، ولكنك ستقررين أن المشهد الطبيعي هو ما يلائم لوحة العائلة، لذلك سترسمين مشهد أشجار متراصة وحقول خضراء في صورة الجدار من خلفهم، وستسرفين في رسم التفاصيل التي تمتلئ بها مخيلتك. تبدو لوحة العائلة الآن مكتملة ومثالية، لا ينقصها إلا فرد واحد، بالرغم من أن الصورة بين يديك تبدو مكتملة لمن لا يعرف عدد أفراد عائلتك، إلا أن في الحقيقة كنت تنقصينها، فحين التقطت تلك الصورة كنت تجربين ضبط إعدادات الكاميرا، طلبت من الجميع أن يصطفوا بجوار بعضهم بعضا لعمل بروفا والتقاط صورة تجريبية، أخذ كل واحد منهم موقعه، ثم قمت بالتقاط تلك الصورة التي كانت تبدو حينها جيدة ومكتملة ومثالية، لذلك قررت في اللقطة الثانية ضبط المؤقت والإسراع لتأخذي موقعك بجوار جدتك استعداداً للقطة التالية، لكن ما حدث أن الكاميرا انطفأت فجأة بسبب نفاد شحن البطارية قبل أن تلتقط تلك الصورة، وعندما طلبت منهم الانتظار لحين إعادة شحنها تململت أختك الصغيرة وبدأت تظهر ملامح الغضب على والدتك. ادعى أخوك بجديته المعهودة أن عليه أن يسرع للاستعداد لذبح الأضحية، قال والدك إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء وأنه سيلحق بأخيك، ربتت جدتك على كتفك ومسحت على يديك بأن لا عليك، ستلتقطين صورة أخرى للعائلة في فرصة أخرى مواتية، لكن الفرصة الأخرى لم تأتي، فجدتك قد توفيت، ويندر أن تجتمع العائلة في غرفة واحدة وفي مزاج جيد وملائم لالتقاط صورة تجمعهم معا. وحين انتقلتم إلى منزلكم الجديد طلبت منك والدتك أن تقومي بطباعة الصورة التي التقطتها في صباح العيد لتقوم بتعليقها في الصالة، وقد كانت هي الصورة الوحيدة التي تجتمع فيها العائلة. بعد أن استقرت الصورة التي طبعت بمقاس 35 على 50 سنتيمتراً وبإطارها الذهبي في موقعها على جدار الصالة، أبدى الجميع إعجابه ورضاه عن صورته فيها، لم ينتبه أحد لأي نقص فيها ولم يلحظ أحد غيابك، وظل اكتمال تلك الصورة بغيابك فيها جرحاً غائراً لسنين عدة، وكان ذلك أول ما أخبرت به معالجتك النفسية التي اقترحت عليك إعادة رسم صورة العائلة. وبما أنه قد تعذر لم شمل العائلة في صورة أخرى وكنت أنت توزعين ضربات فرشاتك على وجوه أفراد عائلتك في اللوحة الكبيرة، قد تركت فراغاً حيث يجب أن يكون موقعك في الصورة، وكنت قد وضعت في حسبانك أنه لو تكررت الحادثة وحدث أي شيء قبل أن ترسمي صورتك بين أفراد العائلة سيبقى الفراغ هائلاً
وملاحظاً

0: ومزعجاً ولا يمكن لأحد أن يتجاهله. وقبل أن تهمي برسمك، خطرت في بالك فكرة أن تقومي بعمل بروفا للوحة العائلة كما حدث حين التقطت الصورة، وحتى تتأكدي من حصولك على موقع جيد وصورة ملائمة في لوحة العائلة. قررت دخول اللوحة وتجربة الجلوس بابتسامة عريضة بجوار جدتك. حينها غمرك دفئها الباذخ وسحرتك بهجة العودة إلى اللحظة التي فاتتك قبل 10 سنوات، فألقيت بفرشاتك خارج اللوحة وبقيت عالقة للأبد خارج صورة العائلة داخل اللوحة.
1: كانت هذه قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي.

0: الآن دعونا نسمع من ضيفنا المترجم والناشر علي المجيني انطباعه عن قصة اليوم. أستاذ علي، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، سعداء جدا بحضورك اليوم في الحلقة.
1: مرحبا أستاذ أسماء، شاكر لك جدا على هذه الدعوة ومتحمس للحديث حول هذه القصة.
0: لا شك، يعني علي أنا وأنت يعني معجبان بهذه القصة، وأنت قلت أنك قرأت هذه القصة منذ سنوات ولا زالت دهشتها عالقة في رأسك وأيضا تفاصيلها، فدعنا نأتي للتفاصيل. يعني الكاتبة هنا تركز عن ما نعرفه عن جفاء البيوت، عن غياب العاطفة في العائلات التي لم تعتد على التعبير عن المحبة، عن أبوين يعني لا يمارسان أدنى نوع من تبادل عبارات الغزل إلا في أوقات مرض الأم، علاقة أدوار، علاقة آلية، علاقة أدوار وأبناء كما لو أنها في ترس آلة رأسمالية، ثم أيضا يعني ذلك الأب الذي لا يهتم بنفسه ويعتبر الاهتمام بنفسه ضربا من الأنانية في سبيل أن تسعد العائلة. ثم التفاصيل كثيرة عن أدوار الأب الذي يجلب الطعام إلى البيت، عن قائمة الخضار، عن الغسالة المعطوبة، عن الأدوار التي يمارسها الأب داخل البيت. يعني هذه التفاصيل تذكرنا بأسلوب الكاتبة الكندية أليس موندرو في بناء العوالم الداخلية من التفاصيل اليومية. فنبدأ الحديث عن شعرية هذه التفاصيل الدقيقة في هذه القصة، وأنت كمتذوق للأدب العالمي وكمترجم أيضا، ما هو أول انطباع تأخذه عن قصة مليئة بهذه التفاصيل الحركية والنفسية الدقيقة؟
1: طبعا لا يخفى على أحد حجم التفاصيل الظاهرة والتي للوهلة الأولى يعني قد يخدعك تعودك أو غالبية ما تقرأ بأنه هذه التفاصيل هي موجودة كجزء من البناء السردي، لا تؤدي أي دور أساسي وظيفي بشكل خاص أو مميز. إنما ما يكتشف الإنسان مع القراءة أو مع تكرار القراءة أو مع حتى يعني فكرة الاستمتاع، لما تجي تقيم تجربة قراءتك لهذه القصة تجد أنه كل تفصيل مذكور يمثل أو يشكل حالة شعورية عند القارئ أو المتلقي.
0: صحيح.
1: ويعني هذه التفاصيل ما موجودة كدور وكديكور أو كإضافة غير ضرورية. أضف على هذا كله أنه هذه التفاصيل قاعدة تفضح، يعني هي ما بس يعني مثلا دشداشة فيها بقعة صفراء أو يعني لا نتحدث عن لبس متسخ أو يعني أم سليطة وما شابه ذلك، لا، هذه التفاصيل تفضح علاقة الشخصيات بالعالم وعلاقتها وكيف تدير علاقتها ببعضها. فيعني مسألة التفاصيل بالنسبة لي في هذه القصة هي ربما تعتبر واحدة من أقوى نقاط القوة اللي تتميز فيها القصة، بعيدة تماما عن مسألة الاستعراض اللغوي أو الاستعراض السردي إن صح التعبير. والمهم في هذا كله هي فكرة أنه هذه التفاصيل كلها تؤدي وظيفة شعورية يشعر بها القارئ والمتلقي بكل سهولة وسلاسة دون أن يكون هناك تخمة مثلا أو حاجة زائدة عن الحاجة. فهذا ألذ أو أجمل ما في هذه القصة، هي مسألة اعتمادها على التفاصيل.
0: صحيح، فهي قصة يعني تحكي عنك وعني وعن كل أحد، لأن العائلة هو مكون رئيسي في حياة الإنسان في وجوده، فمن الطبيعي أن تكون هذه التفاصيل حاضرة بشكل يعني طبيعي وتمسنا بشكل مباشر. أيضا يعني نأتي الآن يعني بشكل تفصيلي في الحديث عن ضمير المخاطب في هذه القصة. اختارت سارة أن تخاطب بطلتها بأنتي طوال النص. بالنسبة لي هذا مش فقط قرار تقني بريء، بل هو متعمد ومقصود. فما الذي يفعل ضمير هذا الضمير بالقارئ وبالحكاية نفسها في اعتقادك؟
1: يعني ربما أنطلق من الادعاء بأنه استخدام سارة لهذا الضمير إنما هو تمهيد لتلك اللقطة التي تحدث في نهاية القصة بكل وضوح وصراحة. ربما لو لم تستخدم سارة، لو استخدمت ضمير المتكلم مثلا، لجاءت القصة أشبه بالاعتراف الناقص، الاعتراف غير الكامل. هناك انقسام داخلي في شخصية البطلة واضح، وربما يعني تجلى هذا الوضوح من خلال استخدام ضمير المخاطب عوضا عن ضمير المتكلم ليؤدي دور البطلة. في البداية قد يدخل القارئ في شعور معين أنه من المتحدث، لكن كل هذه التفاصيل التي تأتي، هذه التفاصيل تأتي قادمة من عقل البطلة، بالتالي يستنتج القارئ بطبيعة الحال أن هناك انقساما في شخصية البطلة ليواصل القراءة، وينتهي إلى أن هناك انقساما فعليا حادثا على أرض الواقع في شخصية البطلة. بالنسبة لي أيضا هذا يعني استخدام ضمير المخاطب هو اللي يدفعك نحو قراءة الجملة التالية، فالجملة التي تليها، فالجملة التي تليها، وأيضا يعني يجعل خاتمة القصة كما أسلفت قابلة للتصديق، واضحة ومبررة جدا، يعني وكأنها حبة الكرز اللي على الكيكة، خلينا نقول
0: صحيح.
1: حاجة بهذا المعنى. يعني استخدام ذكي جدا، فوق أنه يتماشى ويمسك بنية القصة كلها مع بعض بشكل منطقي، فوق هذا كله يحافظ على التوتر الداخلي ويخليك يدفعك نحو قراءة الجملة فالجملة والصفحة فالصفحة من هذه القصة الرائعة.
0: نعم، يعني كما لو أنك فعلا تلتهم كعكة، يعني هناك نوع من الجاذبية في الانتقال من جملة إلى جملة، يعني سرد بارع يعني بلا شك. يعني دعنا نذهب علي إلى مستوى القصة. يعني ثمة مستويين زمنيين في آن واحد، البطلة ترسم الآن وتتذكر في الوقت ذاته، لكن اللافت أيضا أن الرسم لا يسبق الذاكرة ولا يليها، بل يستعيدها ويعيد تشكيلها. فالبطلة مثلا تجلس لترسم لوحة عائلية، لكنها لا ترسم ما تراه، بل ما تريده، ما تتمناه. تزيل المسبحة من يد أخيها، تمحو اصفرار ثوب أبيها، تمنح أختها الفستان الأزرق الذي رفضته الأم. فالبداية من يعني بمعنى آخر هي مشروع تجميل للواقع لا توثيق له. ثم في نهاية القصة، لكي تجعل اللوحة مثالية أكثر، تنشر الحقول الخضراء في الخلفية والأشجار المتراصة، يعني في محاولة أن تتقصى الإخضرار وسط سواد قاتم وخفيف اللوحة كلها. كيف فهمت هذه العلاقة بين ما هو كائن وموجود الآن وما تأملت البطلة أن يكون عليه الوضع؟ البطلة كإنسان يتمنى أبسط مشاعر الدفء والحميمية في العائلة يعني.
1: فعل الرسم بحد ذاته في هذه اللوحة كما يظهر من خلال هذه في هذه القصة وكما يظهر من خلالها يمكنني وصفه بأنه كأنه هو مساحة المقاومة اللي قررت أن تشتغل من خلالها كاتبة القصة وبطلتها في آن واحد. عدم رضاها على الواقع، يعني لم تكتفي بعدم الرضا على الواقع، بل صارت البطلة تبحث عن مساحات جديدة من خلال النسخة المتخيلة من الواقع، فلنقل لم تكتفي بأن تتخيلها، بل حاولت توقيع المتخيل، فهي تتحرك بين الواقع فالخيال فالواقع مرة أخرى. وربما هذا ما يميز واحدة من يعني ميزات هذه القصة، أنها يعني تسترد نوع، يعني تشعرك بأن بطلتها تسترد الغائب عنها، نوع من العدالة الرمزية إن صح التعبير، يعني اللي حاولت تحققها لذاتها لأختها عن طريق إلباسها القميص أو الفستان
0: فستان
1: الأزرق،
0: أزرق.
1: لأبيها الذي لم يكن يعتني بنفسه بشكل كافي إلى آخره. فهي مساحة مقاومة وتعديل، ويعني ومحاولة لتحقيق العدالة وإن بشكل رمزي في هذه القصة وهذه الأحداث.
0: صحيح.
1: وأضيف على هذا كله، ربما هي محاولة من بطلة القصة أن تعيد ترتيب الماضي بحيث يصبح محتمل على الأقل كذكرى، إلا أن هذا الشيء نهاية القصة تجعله غير وارد، لأن هي غير مهتمة بالماضي الآن بوصفه ذاكرة أو ذكرى يجب احتمالها، هي مهتمة بالماضي بوصفه مكانا تريد تجميله والعودة إليه، ليس النظر إليه من بعيد.
0: جميل جميل علي، أشكرك يعني على آرائك الجميلة ونظرتك العميقة لهذه القصة. ولا شك يعني عندما تكون القصة مرتبطة نفسيا بمن يقرأها يستطيع أن يعبر كثيرا عن ارتباطه النفسي به. شاكر لك علي وجودك اليوم في هذه الحلقة من برنامج الحكاءة، وشاكر لك تلبية الدعوة، ولعلنا ربما نستضيفك في برامج أخرى من دورات البرامجية لهذا البرنامج مستقبلا. شكرا جزيلا علي.
1: شكرا أسماء، شكرا للإضافة، وشكرا لأسئلتك الرائعة.

0: إذن نصل إلى نهاية حديث اليوم من برنامجكم الحكاءة، آملين أن تكون حلقة اليوم أعجبتكم وأثارت اهتمامكم. كونوا معنا لتقصي السرد العذب في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن هنا شبه محبوسين في جزيرة مظلمة، مكتوب عليها أن تعيش فيها مجموعة من أبرز رجال البحر في عصرنا القرن الرابع الهجري. هذه الجزيرة لا يحتملها أحد قط، وعلينا أن نعيش فيها لأطول فترة ممكنة. فإذا فعلنا شيئا مفيدا سوف ترفع اللعنة عن هذا المكان.
1: كما ترى أيها النخذة العتيق، فإننا نحاول أن نتعايش هنا وأن نسترجع كافة حياتنا وأن نحكي قصصا لا ينساها أصحابنا.
2: عشنا حياتنا بين الموانئ والبحار والجزر، جاء أغلبنا من عمان والبصرة وجدة وعدن والأبلة والبلاد المجاورة.
3: سافر الكثيرون منا إلى الهند وسرنديب وقنبلة، ووصلوا إلى الصين ثم عادوا.
0: الآن نحن هنا فقدنا الإحساس بالاتجاهات، ضاعت الإشارات، لا نعرف أين الشمال من الجنوب ولا الشرق من الغرب.
1: لم يبق أمامنا سوى الحكايات، حكاياتنا بين البحار واليابسة. هذه الحكايات عشنا أحداث بعضها، أو سمعناها، أو تخيلناها.
0: نعم، هذا هو ما يجب أن نقوله. لاحظت أن بعضنا قد شطحت به الأفكار والخيالات، فحكى ما لم يره ولكنه تخيله، وليس في هذا خروج عن القواعد.
3: المهم أن تكون الحكاية مسلية ومفيدة.
2: هذا ما حرصنا عليه.
0: في الهند تعيش الفيلة وتحظى بمكانة جيدة بين الناس. الفيل حيوان طيب يحبه الناس ويألفونه، وهذا الحسن بن عمرو عاش في الهند طويلا ويعرف الكثير من حكايات الفيلة.
4: اسمي الحسن بن عمرو، عشت في الهند سنوات طويلة أنتقل بين الموانئ والبحار. الهند بلاد خلابة مليئة بالغرائب، وما أغرب الفيلة هناك، خاصة لدى صديقنا سارتا.
2: نعم يا ضيفنا العزيز، هذا الفيل يختلف عن كل الأفيال.
4: لا أراه مختلفا في شيء، إنه فيل داكن مثل بقية الفيلة.
2: ليس الفارق في اللون أو الشكل يا صديقي، بل هو في السلوك. إنه يتصرف كأنه فرد من العائلة.
4: وكيف ذلك؟ يبدو مليئا بالوداعة.
2: إنه يؤدي لنا خدمات عديدة، نحن أسرة كسولة بطبعنا. أو بالضبط صرنا كسالى بعد أن قمنا بتربية الفيل، وصار كبيرا قادرا على أداء الخدمات.
4: أي خدمات تقصد؟
2: يقضي لنا كل حوائج البيت.
4: حوائج البيت؟ تقصد أنه...
2: نعم نعم، انظر إليه ماذا يفعل الآن.
4: أراه يمسك وعاء بخرطومه، ترى هل يشرب من خلال هذا الوعاء؟
2: لا أبدا، راقبه وسوف ترى، إنه ذاهب إلى السوق.
4: السوق؟ تقصد
2: كي يتسوق.
4: أراه يستعد للخروج من باب البيت الواسع، هل هو في طريقه إلى السوق؟ سوف أتبعه.
2: تصحبكم السلامة، أنت وفيلنا رادا.
4: وخرجت إلى الطريق أتتبع الفيل رادا، كان يعرف طريقه جيدا، يمشي بكل ثقة وجرأة، والناس يطلقون إليه التحيات.
5: نهارك سعيد يا رادا.
6: طريقك موفق يا صديقنا رادا.
7: لا تتأخر في أداء واجبك يا رادا.
4: من فضلك، هل تعرف هذا الفيل؟
7: طبعا كلنا نعرفه، إنه صديق للجميع.
6: إنه تابع لسارتا، لقد أحسن تربيته.
4: أراه يحمل وعاء، ماذا يفعل به؟
7: يبدو أنك ضيف على هذه القرية.
4: بالفعل ضيف على سارتا صاحب الفيل.
6: هو في طريقه إلى التسوق، يجب أن يفعل ذلك في وقت مبكر.
4: عن إذنكما أريد أن أراه كيف يتصرف في السوق، علي أن أتتبعه. وانطلقت وراءه كان سريع الخطى قياسا إلى قدرتي على الجري، ولم يتوقف الناس عن تحيته. كان البعض يمد يده إليه بالزهور، كما رأيت أحدهم يتحسسه بمودة، إلى أن وصل عند البقال.
8: من فضلكم اسمحوا لي أن أستثني صديقي رادة من الدور، فهو قد يأخذ مساحة أكثر من زبون ينتظر.
4: أريد أن أعرف ماذا يفعل هذا البقال؟
6: كما ترى، فإنه يفضل رادة عنا، هو زبون له خصوصيته، ما إن يأتي بالوعاء حتى كما ترى.
4: الفيل يمد بالوعاء إلى البقال الذي نزل من مكانه وترك شغله مع زبائنه.
8: ترى ما هو المطلوب اليوم مني؟ هذه هي قائمة المطلوب.
4: يبدو كأن البقال يعرف طلبات الفيل. أخذ منه الوعاء وراح يقرأ قائمة المطلوبات.
6: الفيل يدفع دائما أقل مما ندفع نحن بقية الزبائن.
4: هذا أقل واجب،
6: كما أن الفيل لا تعجبه الكمية التي تعد له.
4: هذا ما لاحظته.
8: حسنا يا صديقي رادا، هذه هي زوارة كل صباح، لعلك تكون راضيا عنها. هل راجعت الحساب؟
4: يبدو أن الفيل يجيد الحساب بالفعل، كأنه يساوم البقال.
8: حسناً يا رادة، أنا مخطئ في الحساب، إليك 3 قطع غلطتك فيهم.
4: إنه يضع خرطومه عند أذن البقال.
6: يبدو أنه يشكره على طريقته.
4: هل يحدث هذا كثيراً هنا؟
6: كل يوم، ونحن نحب رؤية هذا المشهد.
4: ألا تشعرون بالضيق والغضب أنه يأخذ دوركم؟
6: أبداً، نحن نحب الفيل كثيراً، ولو لم يفعل البقال ذلك لأجبرناه أن يفعل. صارت قريتنا أكثر شهرة بكرمها بفضل هذا الفيل.
4: وفي رحلة العودة تتبعته من جديد، كان يحمل الوعاء وأيضا السلة التي وضع فيها المشتريات فوق خرطومه بمهارة، وفي الطريق قوبل بالكثير من التحيات.
9: عودة سعيدة يا رادا.
6: أنت محظوظ يا رادا، قضيت حاجتك في وقت قياسي.
4: ألم يفكر أحد في مداعبة الفيل ويأخذ منه ما يحمله؟
7: لا، اتقي شر الحليم إذا غضب، إنه غضوب.
4: وعدنا إلى الدار، واستقبلني سارتا صاحب الدار الذي أنا ضيف له بالترحاب.
2: ما رأيك يا صديقي الحسن فيما شاهدت؟
4: إنه لفيل عجيب لا مثيل له، أفكر أن أشتريه منك وأحمله إلى بلادي كي أبيعه للأثرياء.
2: يؤسفني أن أرفض ذلك، ليس لأنه يغلى عليك، لا، بل لأنه لا يحب البحر، رغم أنه سباح ماهر. راقبه أكثر وحاول أن تستمتع بسلوكه.
4: أراه يقوم بأعمال الخدمة المنزلية، ينظف الأرض بخرطومه.
2: نعم، كما ترى يشفط الأوساخ من الأرض ويلقيها في مكان بعيد،
4: ثم هذا هو يرش المكان بخرطومه بالمياه.
2: سوف يغتسل في النهر من أعمال النظافة، كما يؤدي مهامه التالي.
4: رائع، خرج الآن نظيفا ينثر المياه عن جسده ويتفاخر بما لديه من جمال وقوة.
2: إنه يستعد لطحن الرز، انظر، هناك من يقوم بجمع الرز، والفيل يدقه بمدقة يمسكها بخرطومه.
4: صديقي، ماذا بقي لكم كي تفعلوا؟
2: أقل شيء نفعله أن نعد الخبز والمائدة، رغم أننا اعتدنا أن يفعل كل شيء، لكن بما أن موعد الغداء اقترب دعنا نجهز المائدة.
10: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المساعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، ونرحب بكم في برنامجنا تغاريد. بالأمس كان معنا الأخ محمد بن حارب الشبيبي من ولاية المضيبي بلدة لزغ، وتكلمنا بالأمس عن الرفدة. اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى الأخ محمد. محمد كيف الحال؟
3: الله يعافيك.
2: الله يبارك فيك.
3: كيف حالك الأخ؟
2: الحمد لله.
3: كيف حال اللي معك لهم؟
2: يسرك حالهم.
3: سلمكم الله.
2: الله يسلمك.
3: يا هلا ومرحبا والله.
2: الله يسلمك عليك.
3: وعلوم الدنيا ماشي عندكم؟
2: ماشي علوم.
3: ماشي اخبار؟
2: لا علوم الخير.
3: مرحبا يا نعوض. ابدا ماشي علوم. الحمد لله رب العالمين. الحين في نعمه وخير من الله بفضل مولانا صاحب الجلاله.
2: الله يدوم ان شاء الله.
3: اللهم يدوم عز علينا وتاج على عمان وتاج علينا.
2: اخوي محمد تفضل. احنا امس تكلمنا عن الرفده.
3: صح.
2: أخذنا موضوع الرفدة وتكلمنا فيه يعني باستفاضة. شيء باقي ما تكلمنا عن الرفدة؟
3: والله يا الأخ عيد لهون يا جماعة، الرفدة وايدة طويلة من طرقاتها، فحن يمكن ما نبدأ نقصيها.
2: أكيد هي مثل ما قلت لي، هي عن اليمين.
3: أتكلم هي الرفدة عن اليمين معروفة.
2: عن اليمين. نعم.
3: تبى تأخذني؟
2: ها؟
3: يمكن انت تبغى تاخذ لي بوشي يسمونه وخيذ.
2: وخيذ.
3: وخيذ.
2: كيف فسرنا هالحاجه؟ كيف تاخذ لي بوشي؟ كيف وخيذ هذا؟
3: تاخذ لي بوشي الحين سموها سرقه.
2: سرقه. يعني كنت انت لص يعني.
3: او الحين سموها سرقه او سموه وخيذ.
2: وخيذ.
3: وخيذ.
2: لازم اعرفك انت منين يا
3: لازم اعرفك منين جاي واستعلمك وتاكل لي زادي.
2: وتاكل زادي.
3: من كليت زادي أعرفك 24 ساعة كان يعشيتك ولا غديتك كان بالبن. بعد هنا بعد الزاد فيه اختلاط
2: لبن.
3: اللبن اللي ما زيد ماي اللي هو الحليب حال حال الذبيحة.
2: هاي في الضيافة.
3: في الضيافة من ضفتني عشيتك بنقول ما عندي ذبيحة عشيتك بلبن.
4: يا مار جبنا وجعلت يا مار

0: عادات الناس البدو في بعض العادات تدخل الرفجة في بعض العادات
1: تدخل
0: مثل هيش تدخل
1: تدخل قاعدين نتنازع أنا وياك أو أنا أخصك بن عمك ولا خالك ولا أخوك أو كنت تنازع شخص أمن الجماعة أرفقت عليك رفقة ما رفق عليك يا عيد أنك الدعوة تخليها وتنساها من خاطرك
0: حتى لو الدعوة لي
1: حتى لو الدعوة لك وأنا ما أدرك لك بيتفويض منك بخسرها وبكسيرها وقليلها حمالت عنك أي حيث تكون
0: طيب
1: هذه اسمها رفقة الإصلاح
0: الصلح
1: الصلح هذه رفقة الصلح أنت لك على الشخص هذا اللي تنازعه 20 قرش
0: أيوة.
1: ولا 30 قرش
0: نعم
1: أنا ابن عمك ولا أخوك ولا خالك ولا أقرب لك أرفقت عليك يا عيد أنك الشخص ما تنازعه ما شيء عنده عادات بدو يلي يكون ما شيء عنده أول يطلعون الزكاة
0: زكاة
1: من بوش ومن هوش ويزكون عليه حتى
0: زكوا يعطوه يعني
1: يعطونه حتى يستوي شيء عنده ويقدر يكون نفسه مرحمة قلوبهم البعضهم بعض ومرحمة قلوبهم حق الله في ليل في عندهم
0: ما شاء الله عاد خلاص القضية طاحت من عندي أنا.
1: خلاص طاحت من عندك أنت
0: الآن معك أنت
1: عندي أنا
0: فراسك
1: فراسي أنا أنا أسوق لك كان لك 20 قرش أعطيك كل حين شيء والجماعة شالوني فيهن بيقولون تم لك الحظ
0: إذا عنده هو إذا عنده
1: إلى عنده
0: ما تلزمه
1: لا أنا لا عنده ما أقحم متعرض
0: إذا كان واحد عنده أنا ما أقحم
1: هذاك هذاك يسمونه ضحاك
0: ضحاك
1: ضحاك يضحك عليك أنت وعلى جانا وعلى الثاني هذاك لا هذاك أنا ما أتدخل
0: ما أخذ عنه ما شل عنه
1: ما
0: شل عنه
1: ما حد يتدخل فيه
0: أتدخل فيه
1: لا إذا كان الرفقة تويب على يلي ما عنده
0: اللي ما عنده شيء
1: أما اللي عنده وحالته ميسورة ويقدر يدفع المبلغ ويقدر يعيش عياله أول حالة تعبانة أول يوم شيء يستوي يتشالونه أنت يا عيد عليك لهنا 100 قرش منين تجيبها تعب لين تطلع هذه 100 خلال 3 سنوات ما تضقوا 100 قرش هيش يسوون حضرت أنا عندكم السلام عليكم وتلاقي أنا ما رفق عليك يا عيد أنك الشخص ما تتبعه ما عنده شيء يعيش عياله نبه يعيش عياله تشال لي أنا هالجماعة
0: هالحارة كلهم
1: أبا الحارة يعني تشال لي أنا هالقبيلتي أنا
0: هالقبيلة
1: القبيلة هناك حارة ما شيء تشال لي أنا هالقبيلة هذه فلان مو بالأكثر عليك كذي كذي فلان كذي كذي فلان كذي كذي
0: فلان أنت مو بالأكثر
1: عليك
0: أكثر
1: عليك أكثر المبلغ
0: أكثر المبلغ
1: وقسمناها وسقنا لك أنت حقك وأنت بدك حالك من حالنا
0: تدفع بعد أنت على مقدورك
1: على ما أنت بدك حالك من حالنا بديدك طيحت من مالك كان حن قسمناها على قرش أنت طيحت قرش
0: يا سلام
1: قسمناها على قرشين أنت طيحت قرشين
0: يا سلام عادة حلوة عادة حلوة
1: هذه عادة
0: عادة التعاون
1: هذه عادة التعاون تكاتف من بينهم
0: تكاتف ما بينهم تكاتف ما شاء الله ما شاء الله حتى أن في واحد خبرني يقول لك مثلا يعني من زود يعني طيبة النفس البدوي العماني وحسن سيرته يقول لك حتى في الزي في الركض يعني لما يركضون ناقتين وقال رفقت عليك يا فلان أنك ما تركض ناقتك مع ناقتي أو ما ركض ناقتك مع ناقتي أو تركض حتى في الركض حتى في الزي حتى في الغي.
1: هذيك سمها رفقت لأبوش.
0: رفقت أبوش آه.
1: رفقت أبوش تختلف. أنت عندك ناقة ركوض. وأنا عندي ناقة ركوض. ما رفق عليك يا عيد اليوم نركض رباعة. أنت عندك ناقة ما أبركوض وأنا عندي ناقة ركوض. أبغي أستفزك. ما أرفق عليك. إذا رفقت عليك لا تطيحها.
0: ألزمك عاد.
1: لا تطيحها.
0: كيف تطيحها؟
1: تطيحها أنت تستفزني. ناقتك آخر عن ناقتي. ويعرفونها قبائل.
0: وتي ترفق علي ما يستفز.
1: وتي ترفق علي. لا علشان تهيني. ما أرفق ما أستقبل رفقتك حق الهيانة. الرفق لها وعليها. أبرفقها الحمد لله أنا برفق عليك وبس. لا لا تفاصيل.
0: لا تفاصيل يعني قبل واحد ما ينطق كلمة الرفق.
1: الرفق يكون عارف تفاصيلها.
0: فكرها وعارف تفاصيلها.
1: عارف تفاصيلها.
0: مثل اليمين
1: مثل اليمين بالضبط.
0: مثل اليمين مثل
1: ما
0: اليمين.
1: ما تعرفون تحانك.
0: إيه مثل اليمين يعني واحد ما يحلف يمين إلا لا.
1: إلا هو نظيف.
0: نظيف. ما ترفق.
1: إلا
0: أنت عارف.
1: إلا عارف تفاصيلها.
0: وإلا إن في بعدين يعني وراك.
1: فيه
0: حوز ومحاكم.
1: فيه وراك حوز ومحاكم. الحين أنت يا عيد عندك ناقة ركوض وأنا عندي ناقة ما بركوض. أنت تبغي تغمني أنا أو تبغي تستهيني أو مستهين بي. هي تراها وسيعة. قلت لي اليوم ما رفق عليك غير تركض عندي. أنت تقول لي أنا ناقتك تركوض. قلت لك لا عم اركض عندك عن استفزاز والهيانة لا سايرك ولا خاويك.
0: ما شاء الله
1: ما لك رفقي علي.
0: ما شاء الله. أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا هذه هي الرفجة مثل ما قالنا الأخ محمد بن حارب الشبيبي من ولاية مضيبي. طبعا كثير من الشباب الحين ما يعرفوا إيش معنى الرفجة وإيش هي قوانين الرفجة. الأخ محمد خلال حلقة الأمس وحلقة اليوم كلمنا عن الرفجة والرفجة مثل ما قال هو مع البدو تعتبر عن يمين واليمين هذا طبعا عند الحضر الآن اليمين يحلف عند القاضي ولكن الرفجة تكون عند الحوس عارف كذاك؟
1: الرفقة متداولة حوزها عند الحوز
0: حوزها عند الحوز
1: عند الحوز يفصلها
0: نعم حوزها
1: يفصلها الحوز

0: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا التغاريد، مثل ما سمعتوا هذا الشرح الجميل من الأخ محمد بن حارب
1: بن
0: سليم
1: شبيبي.
0: الشبيبي، هو يكلمنا عن عادات البدو، كلمنا عن الرفجة. أعزائي المستمعين، في ختام هذا اللقاء وبكل سرور نشكر الأخ محمد، احنا شاكرين، ونتمنى إن شاء الله نجيك مرة ثانية في موضوع آخر إن شاء الله.
1: الشكر لكم،
0: جزاك الله
1: لله
0: خير.
1: سبحانه وتعالى، ومتالي لكم، ومتالي لذعة عمان، ومتالي ومولانا اللي فوق عن رأسنا كلنا. وأنعم علينا بالخير، وأنعم علينا بالإذاعة، وأنعم علينا بكل خير ممكن أنعم به علينا. الشكر له والحكومة الرشيدة والسياسة الرشيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون يبقيه لنا بس.
0: جزاك الله خير، أحسنت.
1: ويمدد في حياته.
0: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد إيش مقصوده، وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: سمعت ايدك دمرتني.
1: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النورماندي الفرنسية، هذا الأقليم الشمالي يعني المختلط بمختلف التضاريس البيئية، سواء كانت البيئات الرطبة، الغابات أو المحيط أو البحر المانش، والصخور الجيرية التي تشكل واحد من أجمل المواقع في أتريتا، وهذه الساحل على بحر المانش بأكمله من السواحل الرملية إلى السواحل الصخرية وغيرها. وتحدثنا أيضا عن الغابات المشهورة في هذا الأقليم، وهي جزء من الغابات الأوروبية المعروفة، الغابات المعتدلة التي تتميز بأشجار الزان والقيقب والبلوط ومجموعة من الأشجار مثل البندق والبتولة، والتي لها أهمية بيئية كبيرة جدا. وتحدثنا عن الحواجز الصغيرة التي تركها الإنسان منذ القدم بين المزارع لتشكل واحد من أجمل الأسياج الحية على كوكب الأرض، البوكاج الفرنسي في أقليم النورماندي. والبوكاج كما ذكرنا في حلقات سابقة هو مجموعة من الأشجار التي تترك لتعمل مثل السياج بين المزرعة والمزرعة الأخرى، والبوكاج خلال عشرات ومئات السنوات شكل ممرات مائية مهمة جدا للكائنات الحية، لأنه في الأصل المنطقة بأكملها كانت عبارة عن أشجار، تم قطع الأشجار للزراعة وترك هذه السياجات بين كل مزرعة وأخرى في سياج، وهذا السياج هو الممر البيئي المهم جدا، في أشجار محلية، في أشجار صامدة قديمة، في الربيع تظهر فيها الزهور وفي الطيور والخفافيش والحشرات وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل شبكة مهمة جدا للغابات المجاورة وسط الحقول التي استخدمها الإنسان في الزراعة. وهذا أيضا مفهوم الاستدامة، كيف استطاع الإنسان في ذلك الوقت أن يترك جزء من الغابة كسياج، وأيضا يوفر تثبيت للتربة، ويوفر أيضا تهذيب للرياح وتلطيف لدرجات الحرارة، وله فوائد هذا السياج الطبيعي، له فوائد كثيرة جدا. وتحدثنا أيضا عن هذه الفكرة التي كانت تستخدم كذلك في محافظة ظفار في منطقة الخريف، حيث كان الأهالي يستخدموا أغصان شجرة عكر، يعني تقطع أغصان شجرة عكر، وعكر هي من فصيلة البخوريات اسمها المحلي عكر، توجد في محافظة ظفار في منطقة الخريف، وتوجد أيضا في جنوب الجزيرة العربية بشكل عام. هي والبخوريات، في البخوريات مجموعة أشجار من ضمنها اللبان، من ضمنها في هذا اللبان في جنس آخر، وجنس الكيموفورا فيه الشيكوف أو البلسان أو البشام كما تسمى، والشيكوف موجودة في شبه الجزيرة العربية بكثرة.

0: عقبات، وهي أيضا من الجنس الكيموفورا، نبات عطري زاحف جميل جدا، شجيرة جميلة جدا ذات رائحة رائعة للغاية. وكذلك عقر، واحد من جنس البخوريات من جنس الكيموفورا، وهذا عقر يتميز بنمو سريع جدا، فاستخدموا الأهالي في زراعة المشاديد حتى يعملوا سياج حي. وهذا السياج الحي أيضا يعني سبحان الله، الإنسان كان عنده علاقة جميلة جدا مع الطبيعة عندما كان يعتمد عليها في كل شيء. الأسياج الحية تنمو مع الوقت، تتشابك مع الوقت، أيضا تحافظ على الأنظمة البيئية، لها فوائد على مستوى تغذية التربة، تثبيت التربة، توفير المطر إذا كان في مواجهة الرياح الجنوبية الغربية، إذا كان في المواجهة، وإذا كان في البداية يخفف الرياح الشديدة عن الرياح الجنوبية الغربية عن الزرع، فله دور مهم جدا. وأيضا مش من النوع اللي يصد دائما، يعني مش جدار يصد المطر والهواء 100%، ولا هو من النوع اللي يفتح المجال للمواشي والرياح القوية للدخول، بل يهذبها ويغير درجات الحرارة ويلطف الأجواء ويزيد أيضا من مستوى المطر، لأنه الأمطار والسحب الأرضية أثناء فترة الرياح الموسمية السحب تكون منخفضة. هذه السحب المنخفضة عندما تصطدم بهذه المشاديد وتتخلخل بين الشقوق والفراغات الموجودة بين أشجار العقر، تتكثف وتتحول إلى ماء مباشرة يسيل في هذا الحقل ويغذي الزرع من جديد. فهذه شبكة الأسياج الحية ليست في النورماندي الفرنسية فقط، بل هي أيضا كانت جزء من الحياة التقليدية والمزارع في محافظة ظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة الصحارى الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، حمل سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. تعزيزا لمكانتها كوجهة صناعية ولوجستية عالمية، نجحت مدينة الصحارى الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي، وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني. وتتنوع هذه الاستثمارات بين الصناعات النفطية الحديدية البتروكيماوية وإنتاج المواد الغذائية والبلاستيكية والرخام.
1: بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، نجحت مدينة الصحارى الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، ليرتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2.3 مليار ريال عماني، فيما تقارب المساحة المؤجرة 11,400,000 متر مربع من المساحة الإجمالية التي تبلغ أكثر من 28 مليون متر مربع. وتعكف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة الصحارى الصناعية، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة للمراحل من الأولى إلى السادسة، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة، ومن المؤمل إنجاز الدراسة في الربع الثاني من هذا العام. كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية 11، منها مشروع رفع كفاءة البنية الأساسية وتحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل، ومشروع إنشاء مرافق ومباني خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مشروع مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 97 ميجاوات، واستكمال الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم لتمكين سلاسل القيمة الصناعية. من جانب آخر، شهد مجمع الصناعات البلاستيكية في مدينة الصحارى الصناعية نموا متسارعا خلال الفترة الماضية، مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مدائن للمستثمرين، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيه 33 مليونا و700 ألف ريال عماني، ويضم المجمع حوالي 19 مشروعا بين منتجة وأخرى قيد الإنشاء أو ضمن عقود إيجار حديثة.
0: عالميا، واصلت التحركات الدبلوماسية نشاطها لإنهاء الحرب، إذ بحث مسؤولون إيرانيون وباكستانيون مقترحات لإنهاء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بالتزامن مع وصول فريق قطري إلى طهران للتنسيق والوساطة. فقد بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات إيجابية في المحادثات مع إيران، لكنه شدد على أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمرا مستحيلا. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول تخصيب اليورانيوم الإيراني ومستقبل مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى سيطرة إيران على الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، فيما أكد طهران تمسكها بمخزونها النووي ورفضها نقله إلى الخارج. هذا وأعلنت فرنسا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية تهدف إلى استعادة الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا لطرحه عندما تصبح الظروف مناسبة. ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تعثر مشروع قرار أمريكي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع ألغام في المضيق وسط تهديد روسي وصيني باستخدام حق النقد ضده. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن باريس تعمل مع بريطانيا على مبادرة أممية لإطلاق بعثة دولية تضمن إعادة فتح المضيق بالتنسيق مع واشنطن وطهران. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن سياساتها تقوض الاستقرار وفرص حل دولتين. ودانت الدول الأربع مشروع E1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة جديدة، واعتبرت انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما طالبت إسرائيل بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. وأكد البيان المشترك رفض أي دعوات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان قسرا، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها للموقف الأوروبي وسط تصاعد التوتر بشأن الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية. وجاء البيان بعد انتقادات أوروبية واسعة لإسرائيل على خلفية معاملة ناشطي أسطول الصمود مع تزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية يعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وأكدت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية أن أكثر من نصف المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جزئيا فقط بسبب نقص الإمدادات الأساسية. وشددت المنظمة على أن استمرار القيود يهدد حياة المرضى، محذرة من صعوبة تشخيص الأمراض أو علاج الحالات الحرجة في ظل نقص معدات المختبرات وأجهزة الأكسجين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 43 ألف مصاب في غزة، بينهم 10,000 طفل، يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطراف صناعية وأجهزة للمساعدة. كما أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 22 هجوما على مؤسسات صحية في غزة منذ بداية العام في ظل استمرار الضغوط على القطاع الصحي. أعلنت وزارة الصحة في لبنان مقتل 6 مسعفين لبنانيين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الوزارة أن 4 من عناصر الهيئة الصحية قتلوا في هجوم على بلدة حناوية، بينما قتل مسعفان من جمعية الرسالة في غارة على دير قانون النهر. واستنكرت لبنان الهجومين معتبرا أنهما يشكلان انتهاكا للقانون الدولي واستهدافا للعاملين في المجال الطبي، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارتين اللتين استهدفتا فرق الإسعاف في جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مصفاة نفط روسية في ياروسلافل على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام أن الضربة تأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف منشآت النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف استهدفت 11 منشأة نفطية روسية منذ بداية الشهر وحتى 21 منه، من بينها مصفاة كيريشي إحدى أكبر مصافي التكرير في روسيا. من جانب آخر، أعلن مسؤولون روس مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 طفلا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف سكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا شرقية أوكرانيا. هذا ووصف الكرملين الهجوم بأنه جريمة وحشية، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا التي تسعى لاستعادة منطقة لوغانسك ضمن المناطق التي ضمتها روسيا عام 2022. بدوره هدد حلف شمال الأطلسي الناتو موسكو برد كارثي في حال استخدمت السلاح النووي ضد أوكرانيا، بينما أعلن الرئيس البيلاروسي أنه سيتم استخدام جميع أنواع الأسلحة في حال التعرض للعدوان. يأتي ذلك متزامنا مع نجاح مناورات روسية بيلاروسية نووية، وتأكيد الرئيس الروسي المضي قدما في تطوير الثالوث النووي وتراجع تكرير النفط الروسي نتيجة القصف الأوكراني المتصاعد للمصافي الروسية.
2: أعلنت الدفاع الروسي عن نجاح التدريبات النووية الضخمة التي أجرتها مع بيلاروسيا تحت عنوان الردع النووي، وأنها تضمنت إطلاق صواريخ استراتيجية وفرد صوتية من البر والبحر والجو، وأن هذه الصواريخ أصابت بدقة أهدافها بما في ذلك صاروخ عابر للقارات من نوع يارس وإطلاق صاروخ بحري من نوع سينيفا من غواصة نووية في بحر بارنتس، وصاروخ سيركون جديد من فرقاطة فوق الماء أيضا في بحر بارنتس، مع إطلاق صواريخ فرد صوتية جو أرض من القاذفات الجوية الاستراتيجية تو-95 وميج-21. وقد شارك في المناورات أكثر من 64 ألف عسكري وعدد كبير من الطائرات والسفن والغواصات، مما اعتبر رسالة موجهة للناتو تحديدا، خاصة بعد انتشار أخبار لا تستثني احتمال أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا بعد أن طالت الحرب دون أن تحقق موسكو أهدافها. وقد أعلن روتي أمين عام الناتو أن رد حلف شمال الأطلسي سيكون كارثيا على روسيا في حال استخدامها أسلحة نووية ضد أوكرانيا، التي اعتبرت المناورات النووية الروسية البيلاروسية المشتركة تهديدا ليس لها وحدها بل وللأمن العالمي وانتهاكا لمعاهدة منع نشر الأسلحة النووية، وأن موسكو تسعى لتحويل بيلاروسيا منصة للضغط والابتزاز النووي. وسرعان ما جاء رد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بأن بلاده سترد على الفور بجميع أنواع الأسلحة في حال تعرضها للعدوان، وهذا يعني بالطبع أن الرد سيكون من روسيا وبيلاروسيا على حد سواء، ما يرفع من حدة التوتر مع الناتو إلى درجة خطيرة. من جهة ثانية، وسعت أوكرانيا استهدافها للمنشآت النفطية الروسية وخاصة المصافي في نيجني نوفغراد وبيرم ويروسلافل، ما أسفر عن إرباك قطاع الطاقة، حتى أن رويترز قدرت أن تراجع حجب تكرير النفط خلال الأشهر الأولى من هذا العام قد بلغ قرابة 10%، وأن بعض المصافي توقفت بشكل كامل نتيجة القصف الأوكراني. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تفشي سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني. وأكدت المنظمة أن السلالة الحالية التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد تمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا، مع مخاوف من انتشارها السريع داخل الكونغو والمنطقة. سجلت الكونغو حتى الآن 82 إصابة مؤكدة و7 وفيات مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 170 وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس، ونحو 750 حالة مشتبه بها. لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مناطق عدة في أفغانستان خلال الساعات 48 الماضية. وشهدت ولاية بغلان شمال أفغانستان الحصيلة الأكبر من الضحايا، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما سجلت وفيات وأضرار واسعة في ولاية بدخشان ووردك. وأكدت السلطات المحلية تدمير أكثر من 100 منزل في بعض المناطق، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص بسبب السيول والانهيارات الأرضية. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأحوال الجوية القاسية والفيضانات تسببت أيضا بإصابة عدد من السكان وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والبنية الأساسية. أعلنت الشرطة في هندوراس مقتل ما لا يقل عن شخص في حادث إطلاق نار وقع داخل مزرعة شمالية هندوراس. وقال نائب مفوضي الشرطة إن الضحايا هم 15 رجلا وثلاث نساء، إضافة إلى طفلين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن منفذي الهجوم أو دوافعه. استعراض مستجدات المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب الشرقية كانت محور اجتماع المجلس البلدي خلال جلسته الخامسة لهذا العام. وبحث المجلس خلال الاجتماع مقترح آلية الاستثمار في المحافظة، والذي ركز على أهمية إيجاد منظومة أكثر مرونة ووضوحا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية، والتي تضمنت عددا من المبادرات المجتمعية والتوعوية. كما استعرض المجلس مبادرة تطوير مواقع الجذب السياحي بولاية مصيرة، والتي تضمنت عددا من المقترحات التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بالبنية السياحية والخدمية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية رئيس المجلس. ونبقى في محافظة جنوب الشرقية، حيث افتتح مشروع حديقة الغاف في ولاية جعلان بني بو حسن، والتي تأتي في إطار تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع نطاق المرافق المجتمعية ذات الطابع الطبيعي.
3: شجرة الغاف ذاكرة راسخة في عمق هذه الأرض، يتحلق الطلاب حول معلمهم تحت ظلالها، مستمعين إلى ما تحمله هذه الشجرة من دلالات وقيم تجسد في أهمية تدشين حديقة الغاف بولاية جعلان بني بو حسن في احتفالية ابتهج الأهالي بها.
4: هذا المنتزه هو عبارة رافد للسياحة البيئية في سلطنة عمان، وأيضا سعي من الحكومة للحفاظ على هذه الشجرة التي تعتبر إرث يعني وطني يجب علينا المحافظة عليه، وهي شجرة الغاف، وبالتالي أهميتها أهمية بيئية كبيرة يجب علينا جميعا المحافظة عليها واستدامتها للأجيال القادمة.
3: تتربع حديقة الغاف على مساحة تبلغ نحو 30,000 متر مربع، تتوسطها غابات كثيفة من أشجار الغاف الطبيعية. ينطلق تصميم المشروع من رؤية الحفاظ على الغطاء النباتي القائم وإدماجه عضويا في المنظومة الجمالية والترفيهية للموقع، بما تتيح للزائر تجربة بيئية متكاملة ومتناغمة مع روح المكان وخصوصيته.
5: شاهقة الغاف من أهم الأشجار البيئية في منطقة الخليج العربي وسلطنة عمان بشكل خاص، حيث تتميز شجرة الغاف بقدرتها الكبيرة على تحمل الجفاف والحرارة، وتنتشر بشكل عام في مناطق عدة من سلطنة عمان ومن ضمنها قلعان بني أبو حسن وبالتحديد في فلك المشايخ.
6: صارت حديقة فلك المشايخ متنفس لأهالي المنطقة ومتنفس لنا احنا لممارسة الأنشطة الرياضية.
3: الحديقة تعزز المكانة البيئية والجمالية لهذا الموروث الطبيعي، وتسهم في صون التنوع البيولوجي ومكافحة زحف التصحر، إلى جانب إثراء المنظومة المجتمعية بمرافق طبيعية تعمق الارتباط بالبيئة المحلية.
7: أحمد بن بارك الدرمكي من فلق المشايخ بولاية جعلان بني أبو حسن محافظة جنوب الشرقية.
0: في ختام تداولاته الأسبوعية، سجل مؤشر بوسط مسقط انخفاضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، وأغلق مؤشر البورصة عند مستوى 7631 نقطة بتداولات تجاوزت 288 مليون ريال عماني. رغم ارتفاعه في آخر يوم تداول، إلا أن المؤشر العام لبورصة مسقط أغلق في ختام تداولات الأسبوع عند مستوى 7631 نقطة، منخفضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 1% لتقارب 36 مليارا و795 مليون ريال عماني. محمد بن خليفة الصبحي مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أوبار كابيتال للخدمات الاستثمارية:
8: شهدت البورصة انخفاض أقوى، الأسباب أنه هو الارتفاع الكبير التي شهدتها البورصة في فترة زمنية قصيرة وبالأخص في الربع الأول من العام الجاري. عادة بعد كل ارتفاعات كبيرة يكون فيه انخفاض أو نوع من التصحيح.
0: وارتفع إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط بأكثر من 15% لتجاوز 288 مليون و770 ألف ريال عماني، وذلك لأكثر من 729 مليون و380 ألف سهم.
8: ما نتوقع خلال الأيام المقبلة راح تشهد البورصة نوع من الاستقرار، وبالتالي ابتداء من الشهر القادم قد نشهد ارتفاعات في مستويات البورصة. لا زالت على الرغم من انخفاض بورصة مسقط قرابة 15% هي السوق الأفضل أداء مقارنة بجميع أسواق دول المنطقة.
0: وسجلت المؤشرات والقطاعية لبورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي بلغ نحو 1% والصناعة بأكثر من 2%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بأكثر من 4%، كما بلغت نسبة قيمة الشراء لغير العماليين أكثر من 20% والبيع 30%، فيما انخفض صافي الاستثمار لغير العماليين بنحو 10%. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات تتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة الصحارى الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. وفي ختام حصاد الليلة، لكم تحيات الزملاء في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءة هذا الحصاد طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في رميلة، وهو الأخ سعيد بن سالم الهاشمي. سعيد كيف حالك؟
3: الله حييك،
2: عساك بخير.
3: الحمد لله.
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله وخير.
2: الله يعطيك الخير.
3: حالك أنت؟
2: يا مرحبا بك.
3: الله يعافيك.
2: سعيد من بدية أكثر شاكل أنت؟
3: لا في الوادي ما خالد.
2: في الوادي؟
3: رميلة.
2: لكن تمشي بدية؟
3: أنا عام نهبط بدية نأخذ.
2: سوق لم بدية.
3: بس.
2: ها؟
3: بس من بدية.
2: هناك أكثر مسعاك.
3: بس بدية. بدية.
2: تدري ليش أنا سألتك عن البدية؟
3: نعم.
2: ها؟ لأن أنا سألتك عن بدية. لأن بسألك عن شيء خاص في بدية، أكثر شيء مارس في بدية.
3: نعم.
2: وقالوا لي سعيد بن سالم يعرف الشيء.
3: في بدية.
2: في بدية.

0: مجريها فبدية
1: فبدية.
0: نعم
1: فبدية
0: فبدية نعم.
1: هذا فن البدو خاص، فن خاص هذا،
0: خاص خاص
1: ها
0: خاص،
1: رجال ونسائي
0: كل شيء.
1: الشعر، الشعر فيه يقولون الرجال وتقول النساء.
0: أيوة
1: النساء تقول
0: اها نسوان
1: يقول
0: ثنتين وعرب ثنين
1: عرب ثنين. لا هي يرقصون، قصد الشعر، الشعر ماله
0: يرقصون.
1: لا الشعر، الشعر بمزيفينه،
0: مزيفين نعم،
1: يقول الرجال
0: ويقول النساء،
1: ويقول النساء
0: نعم،
1: يبدعن يبدعن
0: يبدعن روحنا،
1: يبدعن روحنا يبدعن. انتين هاي الفن المزيفين
2: من زمان،
1: من زمان
0: من زمان، ولا من اول
1: مسنين
0: من زمان
1: في الصحراء هاي رمستهم،
0: رمستهم
1: هو اكثر شيء في الرمس، اكثر في الرمس،
0: في الرمس بس
1: بالليل
0: في العروسات،
1: في العروسات جميل، فن جميل وللحن جميل مزيفين
0: كل شيء مزيفين
1: للحن جميل. كيف بتقول لنا شعره؟
0: بنغنيها.
1: أبى أقول لي شعر قبل بعدين بنغني.
0: يقول بركة تشق المخايل واتبع هبوب النيل.
1: كيف؟
0: بركة تشق المخايل.
1: بركة؟
0: بركة.
1: يعني بتبع. بتبع بركة، بتبع.
0: بركة تشق المخايل واتبع هبوب النيل. عسى ربي عطاني شي في ثليل العين.
1: كيف؟
0: لما
1: كيف؟
0: حكى
1: كيف؟
0: لما
1: كيف؟ خليك معي وحدة وحدة وحدة وحدة.
0: عسى ربي عطاني.
1: سعيد. إحنا قاعدين ننقل هذا الكلام للأجيال. في ناس يعني يسمعوننا. يحبوا يسمعونا
0: زين،
1: يحبوا يفهموا ايش حنقول، هاي التراث هاي الجميل هذا
0: ما يخالف
1: زين، ناخذهم واحده واحده. بركة
0: شق المخايل،
1: شق
0: المخايل،
1: المخايل
0: وبتبع هبوب الليل.
1: المخايل حنقلني
0: وبتبع هبوب الليل،
1: وبتبع هبوب الليل.
0: عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين،
1: عسى ربي عطاني شوفت
0: ثليل
1: العين، العين
0: لما ضحك هرماني من قول القائلين بعيني نظرت أهدر.
1: إيه كيف قول لي مضحكة؟
0: رماني
1: من قول القائلين،
0: من قول القائلين.
1: ولا أنت ما شفته؟
0: لا لا
1: لا من قولهم
0: بس بس بعيني نظرت أهدابه.
1: أخلاف عاد رديت هني بعيني نظرت أهدابه،
0: ظلت مقيلين.
1: الله كيف كيف يعيد لورا ثانية هذه؟
0: يقول بعيني نظرت أهدابه،
1: أهدابه
0: ظلت مقيلين،
1: ظلت مقيلين
0: ويا منسوع الرقايب خليتني حزين،
1: حزين يا منسوع الرقايب خليتني حزين.
0: وشوفك علي طرفه يا هلال الصايمين،
1: شوفك علي طرفه
0: يا هلال الصايمين،
1: يا هلال الصايمين.
0: شوفك علي طرفه يا هلال الصايمين. وحيد النساء مربوطة،
1: كيف؟ يشل
0: حيد النساء مربوطة،
1: ايه
0: يشل الردف ثنين،
1: وحيد النساء مربوطة
0: يشل الردف ثنين،
1: يشل الردف
0: ثنين،
1: ثنين الحيد بعير
0: نساء مربوطة،
1: ونساء المربوطة، نساء المربوطة
0: نسو مربوطة
1: من زين،
0: يشل الردف ثنين،
1: ثنين هي شلة غير هاي، شلة غير شلة ولي هاي، ولا لهي؟
0: لا لهي هذه،
1: لهي شلة هاي،
0: لهي
1: لهي شلة،
0: لهي.
1: طيب نعيدها مرة ثانية من أول، من أول نعيدها.
0: بركة تشق المخايل وبتبع هبوب الليل. بركة شق المخايل وبتبع هبوب الليل. عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين. لما ضحك هرماني من قول القائلين. بعيني نظرت اهدابه ظلت مقيلين. ويا منسوع الرقايب خليتني حزين.
1: حزين.
0: شوفك علينا طرفه يا هلال الصايمين.
1: زين. شوفك علينا طرفه.
0: يا هلال
1: الصايمين.
0: وحاجة النصامر البوطة يشل الردف ثنين،
1: نزيل حيدن
0: نسام البوطة،
1: نسام البوطة
0: يشل الردف ثنين. قاطعهم لا ما عن الشكال.
1: هي هاي قصيدة قديمة،
0: قديمة
1: قديمة هاي ما لو لذلك الواحد يعني لما ينساها زين منك أنت حافظ الأشياء هذه. احنا البرنامج هاي سويناه على اساس ايش؟ نجمع هذه الاشياء القديمه، هذه
0: قديمة
1: هاي
0: قديمة.
1: الاشياء البدويه، خصوصا هاي الاشياء البدويه اصبحت الان يعني حفظها قليل، وتبغى لها توثيق ان شاء الله. المسؤولين يعني المعنيين بهذا الامر يوثقون هذه الامور ان شاء الله. سعيد مزيفينه دايم في الغزل ولا فيها مدح، فيها شيء؟
0: فيها مدح وفيها غزل وفيها كل شيء.
1: بنشلها الحين، وإذا كان في شيء غير هي بعد بيخلص بتذكر، خلاص بتذكر شلنا إياها. كيف شلها هي؟

0: أنا سلمتوا
1: سعيد.
0: نعم
1: سعيد،
2: نعم
1: حلوة الشلة، شلة
2: زين
1: مزيفينة.

يا دم عود لو يا محوسه هاي بلعب عود لو يا محوسه هاي بلعب عود لو يا محوسه بلعب عود لو يا محوسه بلعب عود طبعا سي عسى مع راسه طبعا سي عسى

0: غسلوني بالموغا عيني حسنا اطلع بالموغا عيني حسنا
1: اطلع بالموغا عيني حسنا اطلع بالموغا
0: عيني حسنا اطلع

0: نشكرك يا سعيد.
1: الله يطول عمرك.
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله.
1: مرحبا.
0: من هذا الفن، فن مزيفينا.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: مجال
1: أرض السفن
0: مجال
1: ميناء السفن مجال
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا معكم بإذن الله تعالى عن تاريخ عمان القديم، ونتكلم عن تاريخ الزراعة القديم في عمان، بداية ظهور الواحات، بداية ظهور طرق الري المختلفة في عمان، أيضا بداية ظهور أنواع مختلفة من النباتات التي عثر عليها في عمان في مواقع مختلفة. قلنا احنا في الحلقة السابقة أن بدأ ظهور الواحات منذ نهاية 1400 قبل الميلاد، وأيضا ظهرت كثير من الواحات في المناطق الداخلية، في مناطق الظاهرة في شمال الشرقية وفي جنوب الشرقية، وظهرت هذه الواحات خاصة في منذ 3000 قبل الميلاد، وذكرنا كثير من هذه الواحات التي عثر عليها في مواقع مختلفة من عمان، وقلنا أن هذه الواحات كانت أيضا جنبها المقابر الركامية اللي هي يعني تعد أكثر من 100,000 من المقابر الركامية الموجودة في السهول وفي أيضا في الجبال، وهذا أيضا وجود هذه المقابر الركامية قد يدل أيضا على نشاط أيضا الواحات والزراعة أيضا في المناطق الداخلية. تكلمنا عن بعض المواقع المهمة في عمان اللي ذكرنا فيها وجود يعني مواقع الزراعة قديمة اللي هي في الكامل والوافي وجعلان بني أبو حسن، كانت منطقة أيضا زراعية هامة ذكرناها أيضا في الحلقة السابقة، وكذلك وادي الفلي جنوب ولاية الشرقية حيث تتناثر أيضا المقابر الركامية القريبة منها، وأيضا في بلاد صور وجد أيضا أنواع من الواحات القديمة، وجامعة السلطان قابوس في مسقط أيضا وجد واحات قديمة ومقابر ركامية جنبها، وأيضا في وادي حلم جنوب قلهات أيضا بساتين من النخيل ومزارع الغلال، وأيضا تشرف هذه على القبور الركامية، والتي تشير إلى أن هناك واحات كانت موجودة منذ 1300 قبل الميلاد. أما بالنسبة للدراسات الخاصة بالنباتات التي عثر عليها في عمان، مجان في الفترة القديمة يعتبر من أهم المواقع اللي عثر عليه على نباتات قديمة في عمان هو موقع بات في عبري، يعتبر من أهم المواقع اللي عثر عليه في نباتات قديمة. فمن ضمن النباتات اللي عثر عليها في هذا الموقع اللي هي النخيل والحبوب من بينها القمح والشعير، فهذه زرعت منذ 2750 قبل الميلاد، يعني لها فترة قديمة جدا، وأيضا من المواقع القديمة اللي عثر عليها أيضا لنباتات موجودة قديمة هو موقع هيلي، أيضا من المواقع المهمة اللي عثر فيه على نباتات وعثر عليها عند برج موجود هناك في المنطقة اللي هي منطقة هيلي، ويمثل برج منشأة ضخمة مربعة الشكل ذات زوايا دائرية، وهذه الزوايا تصل إلى 16 متر، وطبعا يعتبر من المواقع الضخمة جدا وكبيرة من المقابر الركامية، وارتفاعها طبعا 1 متر، وفي المنتصف يوجد بئر مسور بالحجارة عثر فيه على عدد من الحبوب ونوى التمر، وتؤرخ هذه المحثورات للفترة ما بين 3000 إلى 2700 قبل الميلاد، طبعا تعتبر من أقدم المعثورات على وجود نباتات ووجود الزراعة داخل الواحات في السلطنة، وأيضا وجد نوى للتمور وأنواع من التمور أيضا موجودة من النخيل وجدت في هذا الموقع بكميات كبيرة. وطبعا بالإضافة إلى التمور أيضا وجدت محاصيل أخرى، وأيضا كان أيضا يستخدم في التجارة. في نفس الموقع في هيلي أيضا عثر على نوعين من الشعير ونوعين من القمح ونوع من الذرة، بالإضافة إلى البقوليات وأنواع من البطيخ والبازيلا، هذه طبعا كلها آثار عثر عليها تعود إلى 1300 قبل الميلاد، يعني لها 5000 سنة. وجد أن في الزراعة اللي موجودة في عمان كانت تتكون من الشعير وأنواع من الشعير نوعين منه، والقمح أيضا نوعين، ونوع من الذرة، وأيضا البقوليات كانت موجودة، البطيخ كان موجود، والبازلة كان موجود. أيضا من الأشجار اللي كانت موجودة قديمة في عمان شجر السدر، من الأشجار القديمة اللي موجودة في عمان. أما الليمون والمانجو لم يكن موجود في تلك الفترة في عمان، ولم يزرع في تلك الفترة، يعني خلال 1000 الثالث قبل

0: الميلاد. طبعا هذه التمور كانت تصدر إلى مواقع مختلفة، يعني التمور وغيرها كانت تصدر من المناطق الواحات إلى المناطق الساحلية، في مقابل ذلك كانت تصدر من المناطق الساحلية الأسماك، وطبعا كانت الأسماك إما تكون مجففة أو مملحة أو مدخنة. طبعا خلال تلك الفترة كانت أيضا التمور من أهم المنتجات اللي كانت موجودة في مجان في تلك الفترة في الواحات. أما طرق الري عن طريق الفلج فهي من الطرق التقليدية التي قد تكون استخدمت منذ الألف الأول قبل الميلاد، يعني يعود تاريخ الأفلاك في عمان إلى الألف الأول قبل الميلاد. وطبعا خلال هذه الفترة الألف الأول قبل الميلاد بدأ يظهر أيضا تأثير الطابع الفارسي بشكل عام في مجان، وقد تكون جلبت هذه الطرق من الري من بلاد فارس، وقد تكون قديمة أيضا في عمان. والأفلاك طبعا باستطاعتها توفير إمدادات المياه إلى المزارع والحقول بتكلفة رخيصة ويتطلب صيانة سنوية. طبعا كان الناس جدا مهتمين بعمل الأفلاك، وكانت يعني تقطع عشرات الكيلومترات حتى تصل إلى مواقع الزراعة، وكانت تستعمل الأفلاك لجلب المياه عبر عشرات الكيلومترات من الأراضي الريفية الوعرة إلى الواحات الكبيرة أو البساتين في كل أنحاء عمان. يعني بدأت يعني منذ الألف الأول قبل الميلاد بدأ الاعتماد الأكبر على استخدام الري بالأفلاك في معظم المناطق الداخلية ومناطق عمان بشكل عام مجان، سواء كانت في المناطق الداخلية الظاهرة الباطنة جنوب الشرقية وغيرها من مواقع عمان المختلفة. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا الحديث اليوم عن التاريخ القديم لعمان وتاريخ الزراعة والواحات الزراعية، أنواع النباتات اللي كانت تزرع في مجان خلال الألف الثالث قبل الميلاد. إن شاء الله نواصل حديثنا عن التاريخ القديم لعمان مجان في الحلقات القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة وسلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحارى الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. تصعيد عسكري مستمر على المناطق الجنوبية في لبنان في ظل هشاشة الهدنة. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. حلفاء الناتو يطالبون واشنطن بتوضيح سياستها العسكرية في أوروبا قبيل قمة مرتقبة في أنقرة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القيمجي.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: يا جماعة صار تعديل في برنامج الرحلة إلى أفريقيا.
2: يا كثر هالتعديلات على ذي الرحلة، مرة ذي مغصوب عبد الخالق بيمشي معني ومرة لا، والحين بيمشي. أقول إيش تبوب ذي اللي خاف من ظل حرمته.
1: عبد الخالق مهم في هذه الرحلة رغم أي شيء، لأنه من فترة طويلة يعرف اللي يلنا واللي علينا هناك.
2: أقول واني ما قل عن نفسي، أني ما عجبت مكان وما مشيت مع أبوك في شرق أفريقيا، بداية من زنجبار وتنزانيا وعقبها كينيا وغندي وتلترا وندي وبروندي.
3: لست أقل عنه يا ضاحي، لكن دعنا نعرف من مخالف ما هو التعديل الأخير.
1: بتعرفوه كلكم الحين.

0: كل هذا يصير وأنا آخر من يعلم؟
1: لا تستعجلي لا تستعجلي، بعد ما صار شيء علشان كذا أنا خبرتك بمهمتك.
0: وأنا إن شاء الله كيف بتعامل مع هذه اللي اسمها غزالة اللي شايفة نفسها ما أدري على ويش؟
1: بتخصصاتك اللي درستيها في كل هاي السنوات يا عقيلة.
0: نجيب،
1: تقنية المعلومات وإدارة أعمال والعلوم السياسية وخبرتك في عمل الميكاب السينمائي في أكثر من دولة، والأهم الدكتوراه في علم النفس والاجتماع.
0: وغزالة مالها واللي الذكرى الحين؟ بعدين معقولة أنا زوجة مخالف وشريكته في كل حياته تكون مهمتي غزالة بس؟
1: ومن قال لك إن يعني مهمتك محصورة معها لوحدها؟ في الأساس مهامنا كلنا تبدأ من مخالف وتنتهي معه.

0: ها إيش رأيك؟ أعتقد زيارتنا لك مفاجأة سارة.
1: أيوة طبعاً طبعاً، وما أخفي عليكم لما شفتكم ما سألتوا عني كنت أفكر أمر عليكم بيت الوالدة، لأني ما أعرف بيت مخالف وين.
2: وهذا رحنا جيناك بدل لا تتعبي نفسك.
0: دليلة، نحن مرينا عليك نشوفك إذا محتاجة أي شيء،
2: وبالمرة قلنا نخرج أو نتمشى معاك حتى ناخذ راحتنا في الكلام.
1: أنا خلصت إجراءات الحادث مع نجيب مثل ما طلب مخالف، لكن
2: أيوة نحن معاك الحين عشان نعرف أنت في إيش تفكري.
1: ومخالف هو اللي طلب منكم كل هذا؟
0: لا، أمي هذا طلبها.
1: ومخالف
2: هي تقول لك أمها هي اللي طلبت، وأنتي مركزتي لي على مخالف الله يهداك.
1: لا أبداً، بس هو وعدني بأنه
2: مخالف بيسافر قريب ومشغول كثير كثير.
0: أكيد أن هذه الأمور الصغيرة ممكن نحن نقوم بيها.
2: وبعدنا نسألك، إيش في خاطرك غير الوظيفة؟
1: ها؟ الوظيفة؟

0: اسمعني زين ابو حسين، مثل ما تراوينا مهارتك لما نطلع كروزنج الصحراء، اريدك تشوف لي طريقه اتوصل فيها واتعرف على المسؤول الاول في اداره مؤسسه حوريه افريقيا للاراضي والعقارات. تطمن تطمن، ها نسبتك مضمونه وما يصير خاطرك الا طيب.
1: دليلة، في لك ثلاث وظائف مضمونة بس انت اختاري.
2: طيب هسمعكن.
1: الاولى في محلات اخوي نمر كمحاسبة في الكاونتر.
2: قصدك في السوبر ماركت؟
1: ايوه قصدها في السوبر ماركت. كأن الوظيفة المحاسبة ما عجبتنك؟
2: هي زينة بس يعني زحمة وصداع راس، وانا بصراحة احب الهدوء.
3: الو الو، تسمعني تو انت؟
4: حلو حلو حلو حلو، وانا في الخدمه، انا في الخدمه طال عمرك.
3: انزين اسمعني، اذا وصلت للرجال فقسما بالله راشن بيتك على حسابي ثلاثه اشهر من اي محل من محلاتي اللي تعرفين.
4: حلو حلو حلو حلو، بس يعني اقول يعني اقول لو بنات اخوي يعني توظفوا، يعني اكون شاكر في بالك علي.
3: ايش تريدني أوظف بنات أخوك؟ ما تريدني أخطب حال بيبيتك واحد من شيوبة الحلات؟ ترى والله مستعد.
4: حلوة حلوة طال عمرك، حلوة، دمك خفيف، يعني أنت تريد تفاصيل التفاصيل، ما كذاك؟
3: أيوة، أريد أوصل للمسؤول الأول في إدارة مؤسسة حورية أفريقيا الخاصة بمراكز التسوق. ضبطني أنت؟
1: حبيت أذكرك دليلة، انت ترى رايحه تشتغلي، ما تستقمي وتدوري على الهواء.
2: انت قلتي هناك في ثلاث وظائف، الاولى سمعتها وما عجبتني.
1: طيب الوظيفه الثانيه موظفه مبيعات في محلات اخوي ليث لبيع الملابس الجاهزه والميكابات والاكسسوارات والعطور.
2: يعني بياعه بعد؟
1: ايوه، اللي نعرفه انك ما كملت الكليه. عقيله تقصد ان عندك دبلوم الشهاده العامه؟ بس
2: ايوه، بس انت نسيت ان ليث طليقي.
1: لا ما نسينا، بس هذا شغل وما له علاقه بزواجكم او طلاقكم يا بنت الحلال.
2: بصراحه المساله فيها احراج، يعني ما معقوله اشتغل عند طليقي وبياعه.
1: وايش دراك، ممكن المياه ترجع لمجاريها بينكم مره ثانيه.
2: ومن قال اني اريد ارجع المياه لمجاريها مثل ما تقولي؟
1: اظن اني ما فهمتك، قولي ايش تحت ضروسك؟
2: طيب جربي انك تكوني طليقة لمدة يومين وشوفي وسمعي اللي وصلك من كلام الناس.
1: صح، ممكن في هذا يكون عندها حق يا عقيلة.
5: ايوه ايه اسمعك، ايه الحين بديت تفهمني، اكيد شليت الكمة من فوق راسك.
6: كيف عرفت اني شالين هالكمة طال عمرك؟
5: انزين لا تلبسها مرة ثانية لحد ما اخلص كلامي معك، علشان ما ينقطع الارسال وترجع ما تفهم.
6: حاضرين طال عمرك، يلا هات الكلام.
5: انا اريد اتوصل للادارة الشركة الرئيسية الموردة لكل الماركات العالمية من ملابس وعطورات وساعات وذهب والماس.
6: على كذا انت تريد تفتح مغارة علي بابا والأربعين الحرامي طال عمرك؟
5: ومن قال لك اني اريد مغارة علي بابا؟ انت اكيد لبست الكمة مرة ثانية.
6: يعني انت تريد توصل للمكان اللي معك ذاك؟
5: ايوه اريد اوصل للمسؤول الاول في ادارة مؤسسة حورية افريقيا للازياء العريقة وفي اسرع وقت ممكن.
6: شكلك داري بليلة القدر.
5: ايه حصلت ليلة القدر في شهر ذي القعدة.

حياتنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
5: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النورماندي الفرنسية، هذا الأقليم الشمالي يعني المختلط بمختلف التضاريس البيئية، سواء كانت البيئات الرطبة، الغابات أو المحيط أو البحر المانش، والصخور الجيرية التي تشكل واحد من أجمل المواقع في أتريتا، وهذه الساحل على بحر المانش بأكمله من السواحل الرملية إلى السواحل الصخرية وغيرها. وتحدثنا أيضا عن الغابات المشهورة في هذا الأقليم، وهي جزء من الغابات الأوروبية المعروفة، الغابات المعتدلة التي تتميز بأشجار الزان والقيقب والبلوط ومجموعة من الأشجار مثل البندق والبتولة، والتي لها أهمية بيئية كبيرة جدا. وتحدثنا عن الحواجز الصغيرة التي تركها الإنسان منذ القدم بين المزارع لتشكل واحد من أجمل الأسياج الحية على كوكب الأرض، البوكاج الفرنسي في أقليم النورماندي. والبوكاج كما ذكرنا في حلقات سابقة هو مجموعة من الأشجار التي تترك لتعمل مثل السياج بين المزرعة والمزرعة الأخرى، والبوكاج خلال عشرات ومئات السنوات شكل ممرات مائية مهمة جدا للكائنات الحية، لأنه في الأصل المنطقة بأكملها كانت عبارة عن أشجار، تم قطع الأشجار للزراعة وترك هذه السياجات بين كل مزرعة وأخرى في سياج، وهذا السياج هو الممر البيئي المهم جدا، فيه أشجار محلية، فيه أشجار صامدة قديمة، في الربيع تظهر فيها الزهور وفي الطيور والخفافيش والحشرات وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل شبكة مهمة جدا للغابات المجاورة وسط الحقول التي استخدمها الإنسان في الزراعة. وهذا أيضا مفهوم الاستدامة، كيف استطاع الإنسان في ذلك الوقت أن يترك جزء من الغابة كسياج وأيضا يوفر تثبيت للتربة ويوفر أيضا تهذيب للرياح وتلطيف لدرجات الحرارة، وله فوائد هذا السياج الطبيعي، له فوائد كثيرة جدا. وتحدثنا أيضا عن هذه الفكرة التي كانت تستخدم كذلك في محافظة ظفار في منطقة الخريف، حيث كان الأهالي يستخدموا أغصان شجرة عكر، يعني تقطع أغصان شجرة عكر، وعكر هي من فصيلة البخوريات اسمها المحلي عكر، توجد في محافظة ظفار في منطقة الخريف، وتوجد أيضا في جنوب الجزيرة العربية بشكل عام. وهي والبخوريات، في البخوريات مجموعة أشجار من ضمنها اللبان، من ضمنها في هذا اللبان في جنس آخر، وجنس الكيموفورا في الشيكوف أو البلسان أو البشام كما تسمى، والشيكوف موجودة في شبه الجزيرة العربية بكثرة، وأيضا عقبات وهي أيضا من الجنس الكيموفورا، نبات عطري زاحف جميل جدا، شجيرة جميلة جدا ذات رائحة رائعة للغاية، وكذلك عكر واحد من جنس البخوريات من جنس الكيموفورا. وهذا عكر يتميز بنمو سريع جدا، فاستخدموا الأهالي في زراعة المشاديد حتى يعملوا سياج حي. وهذا السياج الحي أيضا يعني سبحان الله، الإنسان كان عنده علاقة جميلة جدا مع الطبيعة، عندما كان يعتمد عليها في كل شيء. الأسياج الحية تنمو مع الوقت، تتشابك مع الوقت، أيضا تحافظ على الأنظمة البيئية، لها فوائد على مستوى تغذية التربة، تثبيت التربة، توفير المطر إذا كان في مواجهة الرياح الجنوبية الغربية، إذا كان في المواجهة، وإذا كان في البداية يخفف الرياح الشديدة عن الرياح الجنوبية الغربية عن الزرع، فله دور مهم جدا. وأيضا مش من النوع اللي يصد دائما، يعني مش جدار يصد المطر والهواء 100%، ولا هو من النوع اللي يفتح المجال للمواشي والرياح القوية للدخول، بل يهذبها ويغير درجات الحرارة ويلطف الأجواء ويزيد أيضا من مستوى المطر، لأنه الأمطار والسحب الأرضية أثناء فترة الرياح الموسمية السحب تكون منخفضة، هذه السحب المنخفضة عندما تصطدم بهذه المشاديد وتتخلخل بين الشقوق والفراغات الموجودة بين أشجار العكر تتكثف وتتحول إلى ماء مباشرة يسيل في هذا الحقل ويغذي الزرع من جديد. فهذه شبكة الأسياج الحية ليست في النورماندي الفرنسية فقط، بل هي أيضا كانت جزء من الحياة التقليدية والمزارع في محافظة ظفار. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

عندك شك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن هنا شبه محبوسين في جزيرة مظلمة، مكتوب عليها أن تعيش فيها مجموعة من أبرز رجال البحر في عصرنا القرن الرابع الهجري. هذه الجزيرة لا يحتملها أحد قط، وعلينا أن نعيش فيها لأطول فترة ممكنة، فإذا فعلنا شيئا مفيدا سوف ترفع اللعنة عن هذا المكان.
1: كما ترى أيها النوخذة العتيق، فإننا نحاول أن نتعايش هنا وأن نسترجع كافة حياتنا وأن نحكي قصصا لا ينساها أصحابنا.
2: عشنا حياتنا بين الموانئ والبحار والجزر، جاء أغلبنا من عمان والبصرة وجدة وعدن والأبلة والبلاد المجاورة.
3: سافر الكثيرون منا إلى الهند وسرنديب وقنبلة، ووصلوا إلى الصين ثم عادوا.
0: الآن نحن هنا فقدنا الإحساس بالاتجاهات، ضاعت الإشارات، لا نعرف أين الشمال من الجنوب ولا الشرق من الغرب.
1: لم يبق أمامنا سوى الحكايات، حكاياتنا بين البحار واليابسة. هذه الحكايات عشنا أحداث بعضها، أو سمعناها، أو تخيلناها.
0: نعم، هذا هو ما يجب أن نقوله. لاحظت أن بعضنا قد شطحت به الأفكار والخيالات، فحكى ما لم يره ولكنه تخيله، وليس في هذا خروج عن القواعد.
3: المهم أن تكون الحكاية مسلية ومفيدة.
2: هذا ما حرصنا عليه.
0: في الهند تعيش الفيلة وتحظى بمكانة جيدة بين الناس. الفيل حيوان طيب يحبه الناس ويألفونه، وهذا الحسن بن عمرو عاش في الهند طويلا ويعرف الكثير من حكايات الفيلة.
4: اسمي الحسن بن عمرو، عشت في الهند سنوات طويلة أنتقل بين الموانئ والبحار. الهند بلاد خلابة مليئة بالغرائب، وما أغرب الفيلة هناك، خاصة لدى صديقنا سارتا.
5: نعم يا ضيفنا العزيز، هذا الفيل يختلف عن كل الأفيال.
4: لا أراه مختلفا في شيء، إنه فيل داكن مثل بقية الفيلة.
5: ليس الفارق في اللون أو الشكل يا صديقي، بل هو في السلوك، إنه يتصرف كأنه فرد من العائلة.
4: وكيف ذلك؟ يبدو مليئا بالوداعة.
5: إنه يؤدي لنا خدمات عديدة، نحن أسرة كسولة بطبعنا. أو بالضبط صرنا كسالة بعد أن قمنا بتربية الفيل، وصار كبيرا قادرا على أداء الخدمات.
4: أي خدمات تقصد؟
5: يقضي لنا كل حوائج البيت.
4: حوائج البيت؟ تقصد أنه؟
5: نعم نعم، انظر إليه ماذا يفعل الآن.
4: أراه يمسك وعاء بخرطومه، ترى هل يشرب من خلال هذا الوعاء؟
5: لا أبدا، راقبه وسوف ترى، إنه ذاهب إلى السوق.
4: السوق؟ تقصد
5: كي يتسوق؟
4: أراه يستعد للخروج من باب البيت الواسع، هل هو في طريقه إلى السوق؟ سوف أتبعه.
5: تصحبكم السلامة، أنت وفيلنا رادا.
4: وخرجت إلى الطريق أتتبع الفيل رادا، كان يعرف طريقه جيدا، يمشي بكل ثقة وجرأة، والناس يطلقون إليه التحيات.
6: نهارك سعيد يا رادا.
7: طريقك موفق يا صديقنا رادا.
8: لا تتأخر في أداء واجبك يا رادا.
4: من فضلك، هل تعرف هذا الفيل؟
8: طبعا كلنا نعرفه، إنه صديق للجميع.
7: إنه تابع لسارتا، لقد أحسن تربيته.
4: أراه يحمل وعاء، ماذا يفعل به؟
8: يبدو أنك ضيف على هذه القرية.
4: بالفعل ضيف على سارتا صاحب الفيل.
7: هو في طريقه إلى التسوق، يجب أن يفعل ذلك في وقت مبكر.
4: عن إذنكما أريد أن أراه كيف يتصرف في السوق، علي أن أتتبعه. وانطلقت وراءه كان سريع الخطى قياسا إلى قدرته على الجري، ولم يتوقف الناس عن تحيته. كان البعض يمد يده إليه بالزهور، كما رأيت أحدهم يتحسسه بمودة، إلى أن وصل عند البقال.
9: من فضلكم اسمحوا لي أن أستثني صديقي رادا من الدور، فهو قد يأخذ مساحة أكثر من زبون ينتظر.
4: أريد أن أعرف ماذا يفعل هذا البقال؟
7: كما ترى، فإنه يفضل رادا عنا، هو زبون له خصوصيته. ما إن يأتي بالوعاء حتى كما ترى.
4: الفيل يمد بالوعاء إلى البقال الذي نزل من مكانه وترك شغله مع زبائنه.
9: ترى ما هو المطلوب اليوم مني؟ هذه هي قائمة المطلوب.
4: يبدو كأن البقال يعرف طلبات الفيل. أخذ منه الوعاء وراح يقرأ قائمة المطلوبات.
7: الفيل يدفع دائما أقل مما ندفع نحن بقية الزبائن.
4: هذا أقل واجب.
7: كما أن الفيل لا تعجبه الكمية التي تعد له.
4: هذا ما لاحظته.
9: حسنا يا صديقي رادا، هذه هي زوارة كل صباح، لعلك تكون راضيا عنها. هل راجعت الحساب؟
4: يبدو أن الفيل يجيد الحساب بالفعل، كأنه يساوم البقال.
9: حسنا يا رادا، أنا مخطئ في الحساب، إليك 3 قطع غلطتك فيهم.
4: إنه يضع خرطومه عند أذن البقال.
7: يبدو أنه يشكره على طريقته.
4: هل يحدث هذا كثيرا هنا؟
7: كل يوم، ونحن نحب رؤية هذا المشهد.
4: ألا تشعرون بالضيق والغضب أنه يأخذ دوركم؟
7: أبدا، نحن نحب الفيل كثيرا، ولو لم يفعل البقال ذلك لأجبرناه أن يفعل. صارت قريتنا أكثر شهرة بكرمها بفضل هذا الفيل.
4: وفي رحلة العودة تتبعته من جديد. كان يحمل الوعاء وأيضا السلة التي وضع فيها المشتريات فوق خرطومه بمهارة، وفي الطريق قوبل بالكثير من التحية.
10: عودة سعيدة يا رادا.
7: أنت محظوظ يا رادا، قضيت حاجتك في وقت قياسي.
4: ألم يفكر أحد في مداعبة الفيل ويأخذ منه ما يحمله؟
10: لا، اتقي شر الحليم إذا غضب، إنه غضوب.
4: وعدنا إلى الدار، واستقبلني سارتا صاحب الدار الذي أنا ضيف له بالترحاب.
5: ما رأيك يا صديقي الحسن فيما شاهدت؟
4: إنه لفيل عجيب لا مثيل له، أفكر أن أشتريه منك وأحمله إلى بلادي كي أبيعه للأثرياء.
5: يؤسفني أن أرفض ذلك، ليس لأنه يغلى عليك، لا، بل لأنه لا يحب البحر، رغم أنه سباح ماهر. راقبه أكثر وحاول أن تستمتع بسلوكه.
4: أراه يقوم بأعمال الخدمة المنزلية، ينظف الأرض بخرطومه.
5: نعم، كما ترى يشفط الأوساخ من الأرض ويلقيها في مكان بعيد،
4: ثم هذا هو يرش المكان بخرطومه بالمياه.
5: سوف يغتسل في النهر، من أعمال النظافة، كما يؤدي مهامه التالية.
4: رائع، خرج الآن نظيفا، ينثر المياه عن جسده ويتفاخر بما لديه من جمال وقوة.
5: إنه يستعد لطحن الرز. انظر، هناك من يقوم بجمع الرز، والفيل يدقه بمدقة يمسكها بخرطومه.
4: صديقي، ماذا بقي لكم كي تفعلوا؟
5: أقل شيء نفعله أن نعد الخبز والمائدة، رغم أننا اعتدنا أن يفعل كل شيء، لكن بما أن موعد الغداء اقترب دعنا نجهز المائدة.
11: غدا لدينا رحلات غامضة.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، وستكون هذه الحلقة حلقة خاصة عن الدكتور ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، والذي كان محور فيلم وثائقي لوزارة الإعلام وجلسة حوارية في النادي الثقافي. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أطلقت وزارة الإعلام الفيلم الوثائقي الدختر توماس. يوثق هذا الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس وإسهاماته الطبية في عمان قبل عصر النهضة الحديثة. يمزج الفيلم بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعادي تمثيلها والمواد الأرشيفية النادرة والتصوير الحي في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن معالجة سينمائية معاصرة. ويرصد الفيلم بدايات رحلة الدكتور ويلز توماس المعروف محليا في عمان بالدختر توماس منذ طفولته وتأثره المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في عمان، وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني في سلطنة عمان. كما تناول الفيلم محطات مهمة في حياته، من بينها تطوير مستشفى الرحمة وإطلاق مبادرات متخصصة لعلاج الأمراض المعدية والجذام، إضافة إلى رحلاته العلاجية في مختلف الولايات وعلاقاته الوثيقة بالمجتمع العماني. المزيد عن الفيلم الوثائقي الدختر توماس نتعرف عليه من خلال حوارنا مع الكاتب والشاعر العماني إبراهيم سعيد الذي كتب المادة العلمية لهذا الفيلم. مرحبا بك إبراهيم معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا للتشريف، شكرا على الاستضافة.
0: حياك الله. دعنا إبراهيم في البداية نتحدث عن الفيلم الوثائقي الذي يروي قصة هذا الطبيب وما نعرفه من كواليس إنتاج هذا الفيلم.
1: نعم هلال، بالنسبة للفيلم طبعا هذا كان يعني إحدى مشاريع وزارة الإعلام والمسؤولين فيها لتغطية شخصية رئيسية ومهمة مؤثرة في تاريخ العماني المعاصر، وأثرت اجتماعيا طبعا وبقيت شهرتها وما تزال إلى اليوم، وهي فعلا شخصية تحمل قصة فريدة يعني في تضاعيف حياتها. وأقام تقريبا قرابة نصف القرن يعني في مسقط ومطرح، فلفتة جيدة جدا يعني من خلالها يمكن رواية أيضا تاريخ البلد والمدينة والمنطقة بشكل عام في تلك الفترة. فكان توجه رائع من المسؤولين في الوزارة يعني الالتفات لعمل فيلم مهم عن شخصية محورية يمكن أن تختصر كل هذا التاريخ، هي شخصية الدكتور توماس.
0: طبعا وزارة الإعلام يعني تقوم بدور وجهد مميز في إنتاج أفلام، لنقل أفلام تسجيلية وثائقية، ولكن بما يتواكب مع الوقت الراهن من خلال دخول الدراما وأيضا جعل هذه الأفلام ذات قدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة. لنذهب إلى يعني حياة هذا الطبيب وتاريخ حياته هنا في سلطنة عمان. دعنا نتعرف على أهم المحطات في سيرة حياة الطبيب توماس، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الصحي والطبي الذي كان يقوم به في سلطنة عمان.
1: إنما بقيت يعني نقطة مهمة بالنسبة للفيلم نفسه، هذا فيلم نوعي طبعا، من أولا من ناحية موضوع، وثم أيضا أنا يعني كان لي الشرف لرؤية يعني المسودة الأولى من أو العرض المصغر الأول منه طبعا، أيضا ومن ناحية العمل عليه أظن هو فيلم جيد تم إنتاجه بصريا ومن ناحية المادة أيضا، واشتغل عليه فريق عمل جيد، طواقم كان لي الشرف أن أكون منهم.
0: جميل.
1: بالنسبة لسؤالك هلال، بالنسبة للشخصية نفسها طبعا، شخصية ويل توماس شخصية مشتبكة بعمان تحديدا بشكل يعني قوي، وبالمنطقة كذلك يعني منطقة الخليج العربي، دول الخليج العربي كلها تقريبا، لأنه والده في تقريبا بداية القرن في 1913 شارون توماس توفي وهو يمد خط برقية في عقبة ريام إلى المستشفى الجديد الذي كان يعني في طور تجهيز أو البناء آنذاك، مستشفى الإرسالية الأول. فكان يحاول أن يمد خط برقية وسقط يعني من أحد الأعمدة وارتطم رأسه وتوفي. وحدث هذا بعد سنوات بسيطة من وفاة زوجته بالتيفويد في المنامة ماريون توماس والتي هي والدة أيضا ويلز توماس. فهؤلاء الاثنان يعني يمكن الفرق بين وفياتهم يمكن ما يزيد عن 8 سنوات. يعني أظن توماس 1913 والدته 1905 تقريبا. وماريون توماس أطلق اسمها على مستشفى الإرسالية في المنامة. والمستشفى الذي كان يبنى في مطرح كان اسمه والذي اشتهر فيما بعد مستشفى توماس هو كان اسمه الرسمي مستشفى نوكس التذكاري. وطبعا اشتهر بين الناس بأنه هذا مستشفى توماس نسبة للابن وليس للأب نفسه. شارون توماس دفن في المقبرة المسيحية بخليج الشيخ جابر في مسقط. وأيضا توماس الابن أوصى بأن يدفن هناك في نفس المقبرة. بالنسبة للتاريخ الطبي الإرسالية الحماسة الدينية في أمريكا آنذاك شكلت ما يعرف بالإرسالية العربية والتي كان آباها مكون من سامويل زويمر الشهير وأيضا يضاف إليه جيمس كانتين هو ثاني شخص فيه ومن تعلق بهم الذين آمنوا بالتبشير برسالة مسيحية. لكن ما حدث هو يعني واقعيا أن هؤلاء الناس قدموا خدمة جلة لمنطقة كانت يعني لا تحظى بالرعاية الطبية يعني كاملة التي ولا أعني دول الخليج كلها يعني. فقدموا خدمة طبية تضاهي تقريبا ما يقدم في أمريكا في نفس الوقت من خلال هؤلاء الأطباء الذين كانوا يعني تخرجوا من جامعات أمريكية. فهم على المستوى التعليمي والتأهيل الأكاديمي والممارسة هم يعني مستواهم عالمي. وهذه الخدمة بمستوى العالمي تقدم في بلدان فقيرة آنذاك لم يكتشف النفط طبعا لا توجد لديها موارد ناس شعبيين وكانت تقدم بالمجان فقط من خلال هذه الحماسة الدينية والتبرعات للمؤمنين المسيحيين لمشروع البعثة نشر الدين. فهذه الحماسة خدمت منطقتنا يعني خلال تلك الفترة وقدمت لنا شخصيات منها طبعا ويلز توماس هذا الشخصية الشهيرة الذي استمر تقريبا من منتصف القرن العشرين. عاد الابن طبعا هذا يعني هو طبعا انقطع بعد وفاة أبوه أمور عادت بهم مربيتهم ماري دي بري وماي دي بري عفوا اسمها هي أيضا أخت إليزابيث التي افتتحت أول صيدلية في مسقط. فتقريبا كل تاريخهم يعني يتمازج مع هذه المنطقة بشكل دقيق ومهم ويكشف لنا أيضا حالة المجتمعات خلال تلك الفترة. مثلا هذا ويلز توماس من ابتداء من الملك عبد العزيز إلى الكويت أمير الكويت آنذاك إلى أمير قطر أمير البحرين إلى السلطان سعد بن تيمور كلهم كانت عالجهم وله علاقات بهم بشكل مباشر يعني ناهيك عن بقية الناس. وكان مشروع أحد مشاريع توماس هو افتتاح مستشفى لمرضى الجذام لأنه كانت أيضا حادثة مؤثرة في طفولتي أنه رأى مرضى الجذام وطريقة محاولة طبعا بالطريقة التقليدية مرضى الجذام يمنعون طبعا من ورود الماء آنذاك من المجتمعات القديمة يعني لأنه باعتقاد المجتمع آنذاك أن مرض الجذام مرض معدي فأثر فيه. وكان أحد مشاريعه هو تأسيس مستشفى لأمراض الجذام في مسقط. وهذا ما حدث بالفعل لأن مستشفى توماس هو عبارة عن مستشفى يعني المستشفى الأول ذكرت لك اسمه هو مستشفى نوكس التذكار والمستشفى الآخر هو مستشفى شارون توماس للأمراض لمرضى الجذام هو أطلق عليه اسم أبي يعني شارون.
0: طيب إبراهيم يعني في نقطة ذكرتها أنت حالة الوفاة بالنسبة لوالده الذي توفي هنا في مسقط ووالدته التي توفيت في المنامة. عادة ربما تكون ردات الفعل لدى الناس أنه يعني هذا المكان قد يكون مشؤوما بالنسبة للآخرين أو لمن سيرث هؤلاء، لكن الدكتور توماس يعني أو الطبيب توماس يعني ظل مستمرا في الرسالة التي بدأها والده ووالدته يعني في مرحلة لاحقة واستمر في عمله هنا في يعني مسقط في وقت لاحق. كيف تفسر هذه المسألة يعني؟
1: طبعا إذا يعني إذا أخذنا بهذه الرؤية طبعا هناك شخصيات أخرى أيضا توفت خلال العمل الإرسالية حتى من المؤسسين يعني نفسهم. يعني لو أخذنا بقصة أن هذه يعني فيها عقدة أو أن هذا مكان طارد، في البداية كثيرون يعني فقدوا أو مرضوا. طبعا مثلا أخو بيتر زويمر، مثلا له أخو سامويل زويمر، عاد من هنا وتوفي خلال عام فقط. يعني إصابته بمرض لا أدري، لا أذكر الآن تحديدا ما كان نوع المرض، رغم أن تاريخ الفيلم وموضوعته موضوع طبي، لكن للأسف لا تحضر الوثائق. لكن أيضا وآخرين أيضا، أحدهم أحد الأطباء تعرض في نهاية، طبعا في نهاية القرن، تعرض لإطلاق نار وقتل. ومن غير أن الأوضاع كانت طاردة، أنت تعرف الوضع في ذلك الوقت بالنسبة لحياتهم في أمريكا. وهنا طبعا خارج هذه الأمكنة، كانت تقريبا خارج مدار الحياة المعتادة ومتعارف عليها في مناطق أخرى أفضل للغربيين مثلا في ذلك الوقت، ليست جاذبة مثلا كمنطقة الهند أو مصر. لا، كان الوضع فعلا به شظف وبه خطورة، لكن رغم ذلك ظل هذا أظن مدفوعا بهذه الرسالة، يعني بنشر الرسالة. الإيمان الديني كان هو أحد المحرك لعمل الإرسالية، وقدم خدمة إذا رأيناه من غير خدمة التبشير، لأنه عمليا بالنسبة للتبشير لم يؤمن ذلك القدر، يعني كما كان يحلم، كما أنفق في هذا المشروع. والأعداد قلائل، ولما انتهى العمل وجاء العصر الجديد أغلبهم تراجعوا أو توفوا، ولم يستمر المشروع، والأعداد ضئيلة يعني. لكن ما قدمت هذه الإرسالية طوال تلك الفترة كان هو هذا أفضل مشاريعه، هو هذا المشروع، الخدمات الطبية والخدمة الطبية والعلاج المجاني أو الرمزي بأسعار رمزية للناس وللشعب. مثلا أنت تعرف، ولا يزال يعني صدى هذه الخدمة وهذا المستشفى وخدماته في الذاكرة الراهنة والمعاصرة لنا كعمانيين وحتى للخليجيين. يعني هذا المستشفى كان يأتوا من كل دول الخليج تقريبا.
0: طيب، يعني كما ذكرت أنت، لم يكن الدكتور توماس وحده الموجود ولا والده، هناك أسماء كثيرة، ولكن يعني الذي ارتبط بالذاكرة وبالمخيلة وأيضا ارتأت يعني وزارة الإعلام أن تبرزه هو الدكتور توماس. لماذا دكتور توماس؟ لماذا هذه العلاقة الوتيدة والقوية مع العمانيين، ويعني هذا الصيت الذي صار له؟
1: طبعا أظن يعني أنا من خلال العمل على الفيلم، يعني كمسودة أولى للسيناريو والبحوث التي أجريناها يعني حول الفيلم وما تحقق من مواد، أظن ويلز توماس يعتبر هو وبث سكيدلر زوجته. توماس يشكل روح عمل هذا الفريق، لديه إيمان قوي يعني، وقدرته الشخصية أيضا، شخصيته هو، امتزاجه مع المجتمع، التعامل العفوي رغم أنه طبيب، أيضا حذاقه. يعني الرجل هو طبيب عيون من طراز أول، عالج لدينا حتى الإمام عبد الله، الإمام أقصد عفوا محمد بن عبد الله الخليلي، تعالج لديه، أجرى له عملية في نزوة آنذاك. فهو تداخل مع كل المجتمعات، وكان معجب بالمناسبة بالإمام محمد، يعني لديه إعجاب جميل، وكتب هذا في دورية كانت تنشرها الإرسالية، لا أذكر اسمها الآن، شيء من العربية، الجزيرة العربية أو شيء. فكان يعني يكتب بانطباع جميل، يعني معجب بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي آنذاك. هذا عدا علاقته القوية بالسلطان سعيد بن تيمور. فيعني استطاع هذا الرجل، أظن هذه الروح هي التي بثت القوة في هذا المشروع. وفعلا تحت يعني إدارة هذا الرجل كبر مشروع المستشفى، من مستشفى صغير بعدة أسرة فقط إلى مستشفى ذي طاقم كبير جدا. يعني أذكر من إحدى الوقائع مثلا أنه استورد أشعة من أمريكا، باعتبار أن الشركة ستبعث جهاز أشعة، وكان ذلك أول جهاز أشعة طبعا. فعندما جاء موظف الشركة مصاحبا للجهاز ورأى الجو الخانق في مسقط آنذاك، ربما أظن صادف رطوبة أو شيء، عاد بنفس السفينة، ترك الجهاز وعاد بنفس السفينة. اضطر ويل توماس أن يركب تلك جهاز الأشعة بنفسه، وأن يبحث ويبحث بطريقة أو بأخرى بالكتب، الاستعانة باتصالات، إلى أن فعلا قام بنفسه بتركيب جهاز الأشعة، رغم أنها مسألة تقنية يعني ليست كاليوم، ليس يعني مسألة تقنية قديمة تستدعي فنيين. أقول لك من القوة والدافع، وأيضا هو أسكن أبنائه وجاب يعني أغلب أبنائه أنجبهم هنا ورباهم هنا، والتعليم في آنذاك غير متوفر، فكان يضطر مثلا يبعثهم إلى الهند مثلا للدراسة ويتغرب الأبناء. أظن بعث حياته كلها أنفقها هذا الرجل في هذا البلد وهذا المشروع، وأظن هذا الإخلاص هو الذي أبقاه حيا في الذاكرة. وبالمناسبة يعني هو كشخص يعني مثلا بعد سنة فقط من عودته يعني إلى أمريكا أصيب بالسرطان وتوفي، يعني كأنه كل حياته كانت مركزة في بلدنا هذا. فيعني أظن الفيلم يمثل جزء من الوفاء الاجتماعي تجاه ما بذله، وأيضا تحديد بالنسبة للجمهور حول مشروع هؤلاء الناس والنظر إليه بنظرة إيجابية.
0: طيب الآن يعني أيضا نقطة مهمة، وأنت تكتب مادة هذا الفيلم، المادة العلمية، على أي مصادر اعتمدت؟ يعني قد تبدو المصادر صعبة في تلك المرحلة من المراحل كون لم يكن هنالك توثيق بشكل حقيقي، فكيف استطعت أن تذهب إلى العميق من قصة هذا الطبيب؟
1: هو يعني أظن وفقت أثناء البحث، طبعا هناك عدة بحوث حول هذا الموضوع، حول موضوع الإرساليات التبشيرية، والناس أخذت نظرة يعني سلبية تجاه حتى المشروع، أحيانا تم وصمه بأنه مجرد يعني محاولة دينية للتغيير، فاشلة لتغيير المسلمين عن ديانتهم إلى المسيحية. في الواقع يعني كان من حسن الحظ أنه سيرة حياة توماس نشرت قبل سنة أو سنتين بالإنجليزية طبعا، وأيضا بعض البحوث وأيضا صحف الإرسالية منشورة وموجودة في الأرشيفات العالمية التي أذكر لك المجلة الحولية تلك، وأيضا وإضافة إلى هذه السيرة ومن غير الدراسات الأخرى، فكل هذه كونت مادة، والسيرة كتبها زوج ابنة ويل توماس، فاعتمادا على أرشيف توماس نفسه لأنه كان يسجل، إضافة إلى معرفة الابنة وأيضا العائلة وكونه أيضا جزء من العائلة. ولكن ما فات ووقعنا فيه في خطأ، وأنا يعني للأسف لم أعرف عن الموضوع إلا يعني متأخرا لربما الأسبوع الماضي مناسبة، وربما يقع اللوم علي فيها، أنه كان هناك تسجيل للأسف لم أعرف عنه قام به التلفزيون العماني، أخبرني عنه الإعلام إبراهيم اليحمدي بأنهم سجلوا مع ابن ويل توماس، لأنه استمر في الحياة فترة من الزمن بعد رحيل أبيه وبعد تحول الحكم ومجيء السلطان قابوس آنذاك، فيبدو أنهم عملوا مع لقاء هنا في عمان، وكان هذا سيخدم الفيلم يعني بشكل جيد، لكن للأسف هذه يعني المعلومة فاتتني يعني ولم أعرف عنها إلا مؤخرا، وإلا كان أظن يعني مثل هذه وإخراجها من الأرشيف كانت ستخدم الفيلم وتعطي طبعا طابع الحقيقة. الرجل نفسه ابنه يعني كان هنا، وأيضا كان ممارس طبي، يعني الابن أيضا كان طبيب.
0: ختاما نشكرك الكاتب والشاعر إبراهيم سعيد، وقد سعدنا بالحديث معك عن الطبيب توماس من واقع كتابتك للمادة العلمية للفيلم الوثائقي الدختر توماس، والذي أطلقته وزارة الإعلام ووثقت عبره سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك.
1: شكرا. شكرا هلال، وكل التوفيق لكم للمشهد الثقافي. شكرا لفريق العمل كله.
0: شكرا لك. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الدكتور ويلز توماس المعروف في عمان باسم الطبيب توماس كان أيضا محور الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش التي أقامها النادي الثقافي، وتطرقت إلى المرحلة التاريخية المتعلقة بالإرسالية الأمريكية في مسقط والخليج العربي ودراسة علاقتها بالمعرفة والخدمات الإنسانية عبر التعليم والطب والعمل المجتمعي. استحضرت الجلسة سيرة الدكتور توماس وإسهاماته الطبية في عمان قبل عصر النهضة العمانية، وصولا إلى تجربة مركز الأمانة بوصفه امتدادا لهذا الإرث الإنساني، بالإضافة إلى قراءة التحولات من الرعاية الصحية إلى قيم التعايش والتقارب الروحي والثقافي، بوصفها أحد المسارات التي صنعت ذاكرة مشتركة بين الإنسان والمكان. شارك في الجلسة كل من الدكتور ناصر بن عبد الله الصقري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة السلطان قابوس، والأستاذ أنور بن عبد الرحمن الخنجري مترجم كتاب الحكيم توماس سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية للكاتب ديفيد جي ديكاسون، والأستاذ محمد بن علي الشعيلي المدير العام المساعد بمركز الأمانة بولاية مطرح. في القادم من الوقت نستمع إلى مقطع من الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش.
2: نبدأ بالمحور الأول وهو الحديث عن الإرسالية العربية الأمريكية مع الدكتور ناصر. فدكتور ناصر، يعني لو تحدثنا متى بدأ نشاط الإرسالية في منطقة الخليج وعمان، وكيف يمكن قراءة تأسيس الإرسالية العربية بوصفه جزءا من تاريخ التعليم الحديث، خاصة وأنت اشتغلت على تاريخ التعليم في عمان وبالتحديد في مسقط ومطرح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بأن أكون معكم هذا المساء، فشكرا جزيلا، وشكرا دكتور علي على إدارتك لهذه الجلسة وعلى سؤالك الذي تفضلت به. وفي الحقيقة الحديث عن تأسيس الإرسالية الأمريكية أو الإرسالية العربية كما عرفت في أدبياتها ربما يدعونا للحديث إلى قليلا إلى ما قبل ذلك، إلى ما قبل تأسيس الإرسالية. بمعنى آخر، لو طرحنا السؤال التالي: هل كان هنالك نشاط تنصيري قبل تأسيس الإرسالية؟ نعم، طبعا بدأ بمجيء البرتغاليين إلى المنطقة، وكلنا يعلم الوحشية التي جاء بها البرتغاليين والدافع الديني الذي كان حاضرا لديهم. بعد ذلك لا ترد إشارات واضحة حول ذلك حتى بدايات القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1811 ميلادي بمجيء أحد القساوسة البريطانيين إلى عمان، وهو القس هنري مارتن الذي جاء إلى عمان وعمل على أو كان يعكف على ترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية، وكان يرغب بالتعرف على طبيعة وثقافة المجتمع في عمان. بعد ذلك لا ترد إشارات واضحة حول استمرار النشاط التنصيري حتى نهايات القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1891، عدا إشارات بسيطة. طبعا في 1891 جاء القس طبعا أيضا أو عفوا الأسقف توماس فرنش الذي توفي في نفس العام، ويعتبر هو كأول يعني من مارس نشاطا تنصيريا واضحا في عمان. لم تنجح هذه الجهود بشكل ولم يعني لأنها كانت تفتقد إلى التنظيم، كانت بدافع الحماس، كان ينقصها الكثير من التخطيط والتنظيم، ولكن هي استطاعت أن تجذب المؤسسات لاحقا كما سنأتي في الحديث عن تأسيس الإرسالية العربية والإرسالية الأمريكية. تأسيس الإرسالية الأمريكية في الحقيقة يبدأ في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في عام 1888 عن طريق 3 شبان تخرجوا من كلية، هذه الكلية كانت متخصصة في علم اللاهوت وهي كلية برنسويك، وكان لديهم حماس كبير في الحقيقة في أن يقوموا بنشاط تنصيري خارج القارة الأمريكية، وبالتالي كان اختيارهم إلى منطقة شبه الجزيرة العربية. ولا ترد في الأدبيات التي تتحدث عن ذلك عن أسباب ذلك عدا أنهم فيما يبدو تأثروا بأستاذهم، أحد أساتذتهم في هذه الكلية، وهو الدكتور جون جوليان لانسينغ، الذي طبعا كان أستاذ للدراسات العربية والعبرية في هذه الكلية، ويبدو أنه كان عارفا بأحوال العالم الإسلامي، ويبدو أنه نصحهم أو وجههم للمجيء إلى شبه الجزيرة العربية. هؤلاء الثلاثة هما جيمس كانتين وصامويل زويمر وفيليب فيليبس، وربما الأشهر فيهم صامويل زويمر الذي كان له صيت واسع، وطبعا ترأس تحرير مجلة العالم الإسلامي تقريبا في النصف الأول من القرن العشرين، وله مؤلفات كثيرة، وكان يعني كثير من هذه المؤلفات ترجمت إلى اللغة العربية. لماذا شبه الجزيرة العربية؟ طبعا سؤال يعيد نفسه، ولكن ربما نقول تأثر بالرواد الأوائل الذين أشرت إليهم، وأيضا أسباب أخرى ربما يطول الحديث في ذكرها. كان تأسيس المركز الأول للإرسالية في البصرة عام 1891، ثم في عام 1893 تم تأسيس مركز البحرين في المنامة ومسقط، حيث أتى إلى هنا القس بيتر زويمر وهو أخو صامويل زويمر أحد المؤسسين، وأسس مقر الإرسالية في مسقط في عام 1893. في الحقيقة إذا ذهبنا إلى لماذا مسقط من منطقة الخليج بعد يعني بعد البصرة وبعد المنامة، هنالك ترد أسباب كثيرة. العامل السياسي يأتي في مقدمتها بوجود القنصلية البريطانية، بالنفوذ البريطاني أو الوجود البريطاني الذي كان أو وفر غطاء سياسيا مهما. أيضا تشير بعض الأدبيات إلى اتفاقية عام 1833، الاتفاقية التجارية بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية، كأحد الأسباب الدافعة لاختيار مسقط في هذا الجانب، فضلا إلى ما عرف به العمانيون من طيبة وتسامح مع الآخر. هذا أيضا يضاف إلى عوامل توجه هؤلاء إلى مسقط أو إلى عمان بشكل عام. وكما نعلم أن الإرسالية اشتغلت على وسيلتين هما التعليم والطب، وبالتالي ربما الأستاذ أنور سيبحر في موضوع التطبيب أو دورهم في ذلك.
2: نعم،
3: ولكن هذا ما يتعلق بتأسيس الإرسالية.
2: نعم، بطبيعة الحال يعني تتقاطع أيضا عمل الإرساليات في مجالين مهمين، النشاط التعليمي، وهذا إن شاء الله الدكتور ناصر أيضا سوف يعطينا لاحقا ملامح عن نشاطهم التعليمي في مدينتي مسقط ومطرح. لكن أذهب إلى الأستاذ أنور أيضا ليحدثنا أيضا عن بواكير الخدمات الطبية في عمان وخاصة في مسقط ومطرح.
4: شكرا دكتور علي، شكرا للنادي الثقافي على الاستضافة، وشكرا لحضوركم الكريم المشرف. بالنسبة لتاريخ الخدمات الطبية في عمان، طبعا هي بدت أو أتت مع بعثات التبشير اللي جت في بداية القرن العشرين. كان الأساس، خلينا نبتدي من بداية أساس، كانت زوجة جيمس كانتين اللي هو القس اللي موجود في مسقط، هي ممرضة في الأساس وقابلة، فارتأت أن نساء مسقط يستحقن أكثر من ما هن يعانين حاليا في عمليات الولادة وغيرها، فارتأت أن تكون هناك عيادة صغيرة لمساعدتهن في عمليات التوليد. ففتحت أول عيادة في عام 1904 في مسقط، وفي عام 1913 أجت طبيبة نساء متخصصة اللي هي الدكتورة هومسون، سارة هومسون، ومن ذلك التاريخ بدت تدريجيا عملية تطور الخدمات الطبية في مسقط. في عام 1907 خلال المؤتمر السنوي للبعثة أو للإرسالية عقد في البحرين، تقرر أن يفتحوا مستشفى في عمان، و كلفوا الدكتور شارون توماس اللي هو والد توماس اللي راح نذكره لاحقا. الدكتور شارون توماس كان متواجد في البحرين، وهو وزوجته كانوا من أوائل الأطباء التبشيريين اللي جيوا للمنطقة. لكن من زوجة توماس، شارون توماس توفت مع الأسف في البحرين، وبالتالي مر شارون توماس بأزمة نفسية، فقرروا إنه يلتحق بالمستشفى الجديد في مسقط، وكلفوه بمهمة فتح المستشفى هنا. فأتى الدكتور شارون توماس العمان في عام 1909، حاول افتتاح المستشفى، حصل معارضة نوعا ما خاصة من قبل الإنكليز اللي كانوا مسيطرين في المنطقة، فما كانوا يريدوا التوسع الأمريكي خوفا من التغلغل الأمريكي في المنطقة، وخاصة في تلك الفترة مع الأمور يعني ما كانت على ما يرام. على كل البعثة لجأت إلى الاتفاقية اللي ذكرها الدكتور ناصر، اتفاقية الموقعة بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1833 بحرية ممارسة التجارة والإقامة في كلا الدولتين. فخاطب دكتور شارون ممثل ولاية ميشيغان في الكونغرس الأمريكي، وبدوره خاطب وزارة الخارجية في أمريكا، ووزارة الخارجية خاطب وزارة الخارجية الأمريكية، وطلبت منهم إعطاء تعليماتهم للقنصل في مسقط، وبالتالي سمحوا لهم بفتح مستشفى في مطرح أو في عمان، لكن بدوا بمطرح في بيت مستأجر اسمه بيت البرندة، ما زال قائم لحد الآن. فاستمر الدكتور شارون توماس في مستشفى مطرح من 2009 إلى 2013، توفى في 2013 أثر سقوطه من سلم، وكان يتخطى الإجراف بين مقر البعثة في مسقط إلى المستشفى في مطرح، ودفن في مقبرة المسيحيين في مسقط. بعد وفاة الدكتور توماس طبعا أتوا دكاترة آخرين حلوا محله، في حين كان الدكتور توماس اللي هو موضع حديثنا هو ويلز توماس ابن شارون، كان عمره حوالي 8 سنوات في تلك الفترة. رجع طبعا هو وأخواته وزوجة أبوه اللي هي مي ديبري إلى الولايات المتحدة، وأكمل دراسته هناك، وتخرج كطبيب من جامعة ميشيغان وتخصص في طب العيون. لكن قبل هو في الجامعة قرر أنه يتبع خطى والديه في العمل الطبي التبشيري في المنطقة، وقرر أنه يجي إلى المنطقة. فمر طبعا بمآسي كثيرة وهو يدرس، لأنه الأمور كانت في أمريكا خاصة هذيك الأيام مع الأوضاع الاقتصادية كانت صعبة. في عام 1939 أتى ابنه الطبيب ويلز توماس إلى مسقط. قبل أن يجي لمسقط طبعا درس في القدس اللغة العربية الفصحى، ثم في البصرة اللغة العامية الخليجية، وفي 1932 أعتقد أجا إلى البحرين، فكان مقره في البحرين، ومن البحرين كان يقوم بجولات طبية إلى مناطق أخرى في الخليج، منها السعودية وقطر والإمارات، وأيضا اشتغل في البحرين في الكويت في مستشفى الكويت حوالي سنتين. لما أتى إلى عمان في عام 1939 أتى إذا المستشفى الجديد اللي هو مستشفى توماس، وكما هو معروف أمام شعبيا مع العمانيين هو مستشفى توماس، لكن في الأساس مستشفى توماس أو اللي لاحقا أصبح مستشفى الرحمة اسمه الرسمي هو مستشفى نوكس التذكاري، نسبة إلى تشارلز نوكس أحد المتبرعين الأسخياء للكنيسة الإصلاحية الأمريكية، فتبرع ببناء المستشفى وبذلك سمي الاسم تذكارا له. طبعا الدكتور توماس ويلز توماس اشتغل في دول الخليج من مقره في البحرين والكويت حوالي 10 سنوات، وعمان أجا في 1939 لغاية 1970. حوالي 30 سنة خدم في عمان، لم يكن مقره متركز على المستشفى فقط، إنما كان دكتور توماس يقوم أيضا بزيارات علاجية في مناطق مختلفة من عمان، مناطق الباطنة وخاصة مناطق الباطنة القريبة من مسقط. كانت بالنسبة له أسبوعيا أو كل أسبوعين كان يزور المناطق هذه، خاصة يوصل لغاية بركة وما بعدها. أيضا زار المنطقة الداخلية أكثر من مرة والمنطقة الشرقية وأيضا الظفار مرتين، فساهم بشكل كبير في علاج مختلف الناس مهما كانت مناصبهم أو مكانتهم، مهما كان شيخ أو حاكم أو رجل بسيط. فهذه هي مهمة الدكتور توماس كانت.
2: يعني المحور اللي يتحدث فيه الأستاذ محمد هو في الحقيقة عن مركز أمانة، لذلك بس أخاف أن يطول صبرك علينا يعني في الموضوع، لكن إذا كان ممكن تقدم خلفية تاريخية عن المركز، من حيث أيضا طبعا هو المنزل الذي عاش فيه وثم بعد ذلك تحول إلى مركز، ثم بعد ذلك يعني سنأتي للحديث عن الأنشطة والأهداف والرسالة إن شاء الله.
5: نعم، شكرا دكتور علي، وشكرا لإدارة وموظفي النادي الثقافي لاستضافتنا وإتاحة الفرصة اللي يعني نروي قصة عن الرسالة الأمريكية، قصة الدكتور توماس، وأيضا قصة الحديثة، قصة مركز الأمانة، اللي أنا ما أستغرب إذا ممكن أقول 90% من الناس هنا ما يعرفوا إيش هو مركز الأمانة. نحن لسنا امتداد يعني في نهاية بداية السبعينات، لما حضرت صاحب الجلالة سلطان قابوس الله رحمه وتولى الحكم، انتقلت يعني الرسالة الأمريكية، قررت إنها تتبرع بالمستشفيات، تتبرع ولا تبيع. دكتور ناصر ذكر الرسالة الأمريكية في الكويت وفي البصرة وفي البحرين. في الكويت وفي البصرة باعوا الممتلكات، لكن في عمان قرروا أنهم يتبرعوا بالممتلكات. في كان دكتور آخر ما كثير يذكر، دكتور دونالد باش، اللي هو بقى في عمان وقرر أنه يعمل مع صاحب الجلالة في تأسيس العمل الصحي. فالمستشفيات رسميا انتقلت من عهدة الأرسال إلى عهدة الحكومة العمانية. بقت فقط مدرسة اللي أعتقد دكتور ناصر بيتطرق لها، اللي هي اسمها مدرسة الأمانة، لما انطرق في الحديث إلى عن هذا. فمدرسة الأمانة استمرت العمل إلى 1987 ومن ثم أغلقت. فهنا كانت فترة يعني غامضة، إيش تسوي الأرسالية؟ هم خلاص العمل الطبي طلعوا، العمل التعليمي طلعوا، ما بقى لهم يعني دور. فقرروا إنه الأصول الباقية اللي هي بيت الدكتور توماس أو الدكتور باش يعمل كمركز حوار ديني. ففي البداية في فترة التسعينات كان يعمل بشكل يعني بشكل تطوعي، ما بشكل كمؤسسة. فالمركز تأسس رسميا في 2001 قبل 25 سنة كمؤسسة غير ربحية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
2: جميل. هو بعد 2001 إن شاء الله أنا برجع لك في محور آخر يخص طيب. ما بعد ذلك، لكن طيب. بعود للدكتور ناصر الصقري. طبعا دكتور ناصر، أنت قدمت مقدمة تاريخية عن إنشاء الإرسالية العربية الأمريكية، لكنه بعد ما إجوا إلى عمان وبالتحديد إلى مسقط، قدموا أيضا يعني في موضوع التعليم، يعني وأنت أيضا من الناس المتخصصين أيضا في تاريخ التعليم، فلو تلقي الضوء على يعني أبرز الخدمات التعليمية التي قدمت من خلال الإرسالية العربية.
3: نعم طبعا، بداية أو نرجع إلى تاريخ تأسيس المركز اللي هو في 12 نوفمبر 1893 على يد بيتر زويمر. كان أول ما أنشأه هو إنشاء المقر، وأيضا بدأ التفكير في إيجاد نشاط تعليمي للإرسالية في مسقط. هذا النشاط في الحقيقة حاول طبعا، كما نعلم أنه لابد أن يعني عند بداية النشاط التعليمي أن يقنع أولياء الأمور بأنه يريد أن يرغب في يعني إقامة نشاط تعليمي، لكن في الحقيقة واجه تحديات كثيرة في يعني الشكوك التي كانت تحوم حول تأسيس هذه الإرسالية وإرسال الأبناء، وتردد كثيرا في يعني محاولة إيجاد أي حل في هذا الموضوع، لكنه لم يصل. يعني حضر بعض الطلاب أو التلاميذ، وبعد ذلك بعض أولياء أمورهم عارضوا المجيء مرة أخرى. وبالتالي فكروا في إيجاد طريقة أخرى لبدء النشاط التعليمي، فذهبوا إلى تأسيس مدرسة، وهذه المدرسة لم تكن للعمانيين، وإنما كما نعلم في ذلك الفترة كان الوجود البريطاني يحارب ما يعرف بتجارة الرقيق، وتم القبض على 3 سفن تقوم بهذا النشاط، وأتي بهم إلى مقر القنصلية البريطانية، واستأذن طبعا بيتر زويمر من القنصل البريطاني بأن يحضر أو يأخذ مجموعة من هؤلاء التلاميذ ويؤسس مدرسة عرفت بالمدرسة الحرفية للعبيد المحررين. طبعا سميت بالحرفية لأنهم كانوا كثير ما يمارسوا بعض الحرف في هذه المدرسة، وطبعا أيضا أخذت الاسم الآخر نتيجة لأن هؤلاء أتوا بهم من القنصلية على إثر المصادرة التي تمت لبعض السفن. هذه المدرسة استمرت تقريبا من عام 1896 إلى 1900 أو بدايات القرن العشرين، إلى أن هؤلاء تخرجوا. طبعا بعد ذلك يعني بعضهم سافر إلى الهند، وبعضهم عمل في بعض السفن الأمريكية. بعد ذلك بدأت ملامح ما عرف بمدرسة بيتر زويمر التذكارية. هذه المدرسة طبعا سميت باسم بيتر زويمر لأن بيتر زويمر توفي في عام 1898، فيعني تخليدا لاسمها ولجهوده تم تسمية هذه المدرسة بهذا الاسم. المدرسة أيضا حاولوا إيجاد مقر لها عام 1907، بدأت بنشاط متواضع جدا. جاءت الحرب العالمية الأولى، تذبذب نشاط الإرسالية بشكل كبير كما أشار الأستاذ أنور، خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بسبب يعني قلة وصول المؤن إلى الإرسالية. وهذه الفترة في الحقيقة متما يعني ازدهر النشاط الطبي ازدهر النشاط التعليمي في الجهة الأخرى. هذه نقطة مهمة لأنها كلها المسألة معتمدة على ما يصلهم من دعم ومن يعني مؤن من الولايات المتحدة الأمريكية. ربما أذهب إلى سؤال طرحته دكتور علي، وهو كيف ممكن قراءة النشاط التعليمي للإرسالية كجزء من تاريخ عمان المتعلق بالتعليم؟ بلا شك أنه مثل ما أن الباحث في تاريخ الخدمات الصحية لا يمكن في التاريخ الحديث لا يمكن أن يتحدث عنها دون أن يشير إلى الخدمات الصحية للإرسالية، فكذلك التعليم لا يمكن فصل عندما نتحدث عن تاريخ التعليم في عمان عن الدور التعليمي للإرسالية الأمريكية، بغض النظر عن الدوافع، بغض النظر عن الأهداف، بغض النظر عن الجوانب الأخرى. الإرسالية قامت بنشاط في هذا الجانب، حالها حال الطب، وبالتالي الكثير من العمانيين درسوا في هذه المدارس، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية ازدهر نشاط التعليم أو مدرسة الإرسالية بشكل كبير جدا في تلك الفترة. يمكن أن أعدد أبرز ملامح النشاط التعليمي للإرسالية. طبعا كان تعليم حديث قائم على تعليم نظامي، أيضا المناهج كان يؤتى بها من الولايات المتحدة الأمريكية، اللغة الإنجليزية أيضا كانت متميزة فيها المدرسة، أيضا تعليم الفتيات كان لم يكن متاحا في مسقط عدا في المدرسة مدرسة الإرسالية. وطبعا هي صحيح بدأت بالذكور، ولكن تقريبا في منتصف القرن العشرين سمحت بتسجيل الإناث أو تسجيل الفتيات، في حين أن التعليم الحديث الذي كانت ترعاه الحكومة ظل مقتصرا على الذكور حتى بعد تأسيس سواء في المدرسة السلطانية الأولى أو المدرسة السلطانية الثانية أو المدرسة السعيدية في مسقط أو المدرسة السعيدية في مطرح. بعد ذلك كانت فقط مقتصرة على الذكور، وطبعا الباب انفتح بعد ذلك بعد عام 1970 وانتشار المدارس في كل مكان.
2: أستاذ أنور، خلينا أبدأ من حيث انتهيت. كنت قد أشرت إلى موضوع الزيارات اللي كان يقومها الطبيب توماس للكثير من المناطق، وفي أحد الإشارات أيضا اللي أنا قرأتها أيضا في الكتاب الموضوع يعني موقف السلطات البريطانية في ذلك الوقت من هذا، يبدو أنهم شعروا أيضا بنوع من التوجس من هذه الزيارات، خاصة في موضوع أيضا ما ذكر أيضا حول لقائه بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي وعلاقه للإمام، أو ربما في شيء ما دار في الكواليس أو أحاديث حول موضوعات تتعلق أيضا بالجوانب السياسية.
4: نعم، قبل ذلك بصحب إضافة فيما يتعلق بسؤالك حول النشاط الكنسي خارج مسقط ومطرح. من ضمن الكتاب أيضا ذكر هناك أن القس دي كاسترا كان عنده كنيس صغير في بركة، في أحد المزارع في بركة، وطلب من ويلز توماس أيضا خلال زياراته إلى المناطق هذه أنه ممكن يستغله، لكن ما كان يقوم طبعا هو ماخذنه وعاملنه بحكم أنه قس، فكان يروح أسبوعيا إلى بركة خلال الويكند كما تقول، وفي نفس الوقت استغل الكنس اللي موجود هناك. لكن غير ذلك ما عندي أي، لم يذكر أنه هناك في كنائس أخرى في مسقط. صحيح كانت في هناك بعض المروجين التبشيريين فيما يتعلق بتوزيع الكتب وغيرها. لو تعيد السؤال اللي بس
2: كنت أتكلم بس عن يعني توجس السلطات البريطانية، السفارة البريطانية والقنصلية البريطانية في مسقط، في من الزيارات التي كان يقوم بها يعني الطبيب توماس للمناطق الداخلية خاصة مع زعماء القبائل أو التقاء بزعماء القبائل، أيضا علاقه ما ذكر أيضا ما ورد أيضا من إشارات تاريخية حول علاقه للإمام محمد بن عبد الله.
4: نعم، التوجس كان في الواقع من طرفين، كان من جانب الإنكليز في مسقط وأيضا من جانب العمانيين في المناطق الداخلية. الإنكليز كان توجسهم سياسي خوفا من تغلغل الأمريكيين وسيطرتهم على المناطق وتكوين علاقات مع التيارات الأخرى في البلد، في حين الإمام محمد بن عبد الله هواجسه كانت ما يتعلق بالتبشير والتنصير في المناطق الداخلية.
2: في إضاءة أخرى ممكن حاب تقدمها عن الطبيب توماس، لأنه بنتقل للمحور الآخر أعتقد المهم أيضا، يعني صدور الكتاب الحكيم توماس سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية. طبعا الدكتور أنور يعني كان لك مجهود كبير في ترجمة الكتاب، وصدر عن دار عرب، وكان يفترض أنه يصدر في معرض مسقط الدولي للكتاب، لكنه أيضا بسبب الظروف السياسية التي حدثت لم يصدر. طبعا الكتاب موجود يعني، لكنه النسخ لا زالت غير متاحة بسبب الأوضاع في في في في لبنان. فممكن أيضا تحدثنا عن تجربتك. أنا أعتقد أنه هي تجربة في الحقيقة تجربة ثرية، يعني لأنه الكتاب أيضا مش هو بس مجرد فقط يعني سيرة حياة كتبت بلغة جامدة، ولكن أيضا من خلال ترجمتك يبدو أنه يعني روح النص وكأن أيضا روح توماس حاضر أيضا في من خلال هذه الترجمة. فجيد أن تلقي الضوء على يعني لماذا كان هناك اهتمام بترجمة هذا الكتاب من قبلك، وخاصة أنت أيضا من سكان المنطقة، يبدو في علاقة ما يعني جاذبية ما أستطيع القول. يعني
4: هو في الواقع أنا حصلت على نسخة من الكتاب باللغة الإنجليزية من مركز الأمانة، كنت في زيارة هناك فحصلت نسخة الكتاب باللغة الإنجليزية، قريتها للمرة الأولى للمرة الثانية، وفورا أدركت إن الكتاب هذا لابد أن ينقل إلى اللغة العربية، لأن كم المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب. أنا شخصيا بحكم أني أيضا من أبناء مسقط ومطرح ومعايش الفترة اللي فترة الإرسالية، وأنا في الواقع أيضا أحد مواليد مستشفى الإرسالية من ضمن 478 مولودا في ذاك المستشفى في ذاك العام. أيضا من الناحية الوجدانية والعلاقة اللي تربطني بالمستشفى وبالعاملين العمانيين في المستشفى أيضا، ارتأيت أن أنقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية. الكتاب لا يتحدث عن عمان فقط، إنما يتحدث عن مسيرة الطبيب ويلز توماس، عن زوجته، عن رفاقه، وأيضا عن الخليج بشكل عام، دول الخليج بشكل عام، حكامها، شعوبها، مشاكلها، أشياءها. فجاء الكتاب يتكلم عن فترة أو عن حقبة زمنية مفقودة وسرديات لم توثق فيما يتعلق بالخليج، قبل اكتشاف النفط، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الطبية والعلاجية. فلذلك ارتأيت أن أترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، خاصة أنه كتاب يعتمد عليه وموثق، واللي كتبه هو ديفيد ديكاسون. ديفيد ديكاسون أيضا من أبناء التبشيرين، وولد في بورما ودرس في بورما وفي باكستان، ثم كما درسته في الولايات المتحدة. هو كاتب معروف متخصص في الكتابات قصص التبشيرين خارج أمريكا. وفي نفس الوقت ديفيد ديكاسون هو زوج ابنة ويلز توماس، لذلك اعتمد على الوثائق والتسجيلات والمذكرات اللي كانت موجودة مع العائلة في كتابة لهذا النص. ترجمة النص في الواقع لم تكن عملية سهلة، أخذ مني وقت كثير ما يقارب تقريبا سنتين، لأن الكتاب احتوى على مصطلحات وعلى نصوص تتعلق بالسيرة الذاتية، وأيضا نصوص بالأنثروبولوجيا والنصوص اللاهوتية بالدين المسيحي. فليس من السهل أنك ترجمها مثل ما تترجم أي موضوع آخر.

0: الله الخليلي وعالجه في الواقع، يعني عمل له عملية نزول الأبيض في عينه، وعلى أساس إنه يرجع له بعد 6 شهور ويعمل العملية الأخرى أو عملية في العين الأخرى، لكن الإمام توفى قبل على يكمل 6 شهور.
1: كان ذلك مقطع من الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش التي أقامها النادي الثقافي يوم الثلاثاء 19 من مايو 2026. وبهذا نأتي إلى ختام حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد قدمنا لكم حلقة خاصة عن الدكتور ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، والذي كان محور فيلم وثائقي أطلقته وزارة الإعلام وجلسة حوارية في النادي الثقافي. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وأخرج لكم هذه الحلقة خالد بن درويش أولاد ثاني.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى وأن نصغي لما لا يقال.

0: الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعوري.
1: أصدقاء السرد والحكاية، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الحكاءة. في الحقيقة إن السرد يفعل فعل الأصدقاء في طريقته في المواساة، ويجعل الخيال معزياً مواسياً لواقعنا. فماذا لو كانت قصة اليوم تلتقط صورة للعائلة؟ تلك الصورة التي نظهر فيها جميعاً محشورين في بروازها الذهبي، لتلتقط لنا الصورة المثالية لعائلة ننتمي إليها جميعاً، لكنها تنكأ على جراحنا في زاوية ما، غير أن مثاليتها تمسخ بسرد كاشف وجريء لوقائع ما خلف هذه الصورة عبر لوحة فنية سردية بديعة. ترسم هذه اللوحة اليوم القاصة العمانية سارة المسعودي عن قصتها صورة العائلة. يحكي انطباعه عنها ضيفنا المترجم والناشر العماني الشاب علي المجيني. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي، وهي كاتبة من مواليد العام 1993، تكتب السرد والشعر، حازت على جوائز محلية عديدة في القصة القصيرة، وقد حازت قصتها صورة العائلة التي سنقرأها بعد قليل على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب عام 2022.
2: كنت تحاولين وضع ضربات الفرشاة الأخيرة على طرف ثوب أمك المبلل عندما نفد منك اللون الأسود للمرة الثالثة، وبالرغم من أن وجه أمك التي عادت من المطبخ قبل التقاط الصورة بقليل كان متجهماً، إلا أنك بذلت جهداً مضنياً لإعادة خلق وجهها. كان عليك أن تضيقي حدقتي عينيها ثم تبرزي خطوط التجاعيد حولهما حتى تبدو ابتسامتها المزيفة أكثر صدقاً وحقيقية. لم تتذكري قط كيف كانت تبتسم، حتى في المرات القليلة التي تبتسم فيها وتضحك مع العائلة كانت ابتسامتها تختلف تماماً عن ابتسامتها مع كل الآخرين خارج المنزل. لذلك كان عليك أن تبتدعي لها ابتسامة لا تعرفين شكلها وتعرفين صفتها، ابتسامة الأم مع العائلة. ثم كان عليك إعادة ترتيب مواقع أفراد العائلة في الصورة لتبدو لوحتك مثالية. لم يكن والدك يجلس في الصورة بجانب والدتك، ليس لأنه لم يرغب بمجاورتها كما لم تكن هي لتمانع ذلك، لم يعر أحد أهمية لذلك وحسب، إذ لم يكن أمراً يستحق عناء التفكير. فعلى مدى 42 سنة عاشاها معاً لم يفكرا قط بتبادل أي عبارات غزل أو أن يبديا لبعضهما أي شكل من أشكال المحبة والاهتمام. ربما كان والدك قد بادر في مرات نادرة وقليلة ليبدي بعض اللطف والاهتمام في أوقات مرض أمك الكثيرة، لكنه أحجم عن فعل ذلك سريعاً بعد أن أبدت والدتك ردة فعل تشي بأنه يتصرف على نحو درامي مبالغ فيه. لطالما كانا ينظران إلى وجودهما معاً وعيشهما تحت سقف واحد على أنه أمر حتمي ليس عليهما أن يبديا حياله أي محبة أو قلق، وخاصة بعد أن شاركهما الأولاد حياتهما الحتمية في ذلك المنزل. أصبحا يتصرفان على نحو آلي ومنظم، وجدا نفسيهما أمام أدوار لها مهام واضحة ومنظمة ترمي جلها إلى الحفاظ على رتم حياة رتيب ومستقر في ذلك المنزل، حياة مفرطة في عاديتها لا يجب أن يشعر فيها أحد بالجوع أو التخمة، والحرص على خلق أسلوب حياة لا يكون فيها المرء سعيداً ولا حزيناً، إذ يجب فقط أن تكون الثلاجة مليئة على الدوام بأنواع محددة من الخضار والفواكه، وأن تزود خزانة المطبخ بالمواد الغذائية قبل أن ينفد أي نوع منها بحسب القائمة التي حددتها والدتك بدقة، واعتاد والدك إحضارها كاملة. كان عليك أن تضعي والدك بجوار أمك في اللوحة، لكن دون أن يتلاصقا، متجنبة أن يلمس جسده جسدها، حتى تبدو اللوحة مثالية على نحو مقنع. ولم يكن عليك إعادة خلق وجه والدك، إذ كان يبتسم في الصورة ابتسامة يائسة. لا تتذكرين عبوسه وتجهمه في وجهك كثيراً، كان دائماً ما يبتسم ابتسامات وضحكات عرفت لاحقاً أنها ليست كما تبدو عليه. تتذكرين وأنت ترسمين خطوطاً دقيقة بالأبيض والرمادي في شيب لحيته كيف كان يبتسم في المصائب وعندما يشعر بالعجز، وكيف يضحك عندما لا يستطيع تحمل تكاليف شراء غسالة جديدة بعد طول تذمر من والدتك بسبب غسالتها المتعطلة، أو عندما يعرف أن ما سيدفعه ثمناً لطلب لك أو لإخوتك أو لوالدتك سيثقل جيبه، وسيدفعه ذلك لأن ينفق كل ما عنده فوراً ويحجم حينها عن التفكير فيما عليه فعله في الغد. فإذا لم يستطع تزويد الثلاجة باللحوم والأسماك والخضار لوجبات آخر أسبوع من الشهر قبل تسلم راتبه، سيضطر لاقتراض بعض المال من مديره أو من عمك، ولأن طلب اقتراض المال قد يقتله كان يضحك بشكل هستيري، لأن عليه إذن أن يتدبر أمره بأي عمل إضافي لن يحيطكم علماً به. كل ما ستعرفونه فقط أنه قبل أن يسافر إلى عمله سيملأ ثلاجة المطبخ والمخزن حتى لا يجوع أي منكم، ولن يشعر أحد بالتخمة، وسيسلم والدتك بعض ريالات مصروفاً لكم ومبلغاً احتياطياً صغيراً في حال احتجتم إلى أي شيء إضافي أو طارئ في غيابه، كما ستعرفون أنه لن يعود في إجازة نهاية الأسبوع إلا بيدين محملتين بالتعب والخبز الذي ستخزنونه في ثلاجة المطبخ لوجبات عشاء أسبوع غيابه اللاحق، وبعض الحلويات التي ستتحملون أنت وإخوتك انتظار عودته أسبوعاً كاملاً لأجلها، ولن يلحظ أحد منكم التشققات في يديه والإرهاق الذي يثقل جفنيه إلا والدتك التي لن تعير الأمر كثير اهتمام، إذ يبدو لها ذلك أمراً حتمياً لإتمامه دوره على أكمل وجه. لذلك ستعيدين رسم ابتسامته اليائسة، ولن تضطري لزيادة تقويس شفتيه، حيث تبدو حقيقية بما يكفي لتستنسخيها في لوحتك المثالية. وكل ما ستفعلينه هو محاولة تجاهل الخيوط المتهدلة من أكمام ثوبه الأبيض وطمس بعض الإصفرار القليل البارز عند ياقة ثوبه بسبب كثرة الاستعمال. فبالرغم من أن الصورة قد التقطت في العيد، إلا أنه لم يكن يظن بأن عليه أن يخيط ثوباً جديداً له طالما كان بالإمكان ارتداء ثوبه هذا، وبالقليل من التشديد على عامل مغسلة الملابس سيعود الثوب جديداً ونظيفاً وملائماً لارتدائه في العيد. ففي كل مرة تلوح له الرغبة بشراء شيء خاص له يشعر بأن ذلك سيكون ضرباً من الأنانية وهدراً للمال، ويفضل عوضاً عن ذلك أن يشتري بقيمته صندوق فاكهة موسمية من تلك التي ليست ضمن قائمة الفواكه التي اعتاد تزويد الثلاجة بها، أو أن يقوم بإصلاح مؤجل لقفل أحد أبواب المنزل، أو شراء اسطوانة غاز احتياطية للمطبخ، وحتى عندما هممت برسمه لم يكن ليكلفك هدر الكثير من الألوان عليه، فثوبه وشعره ولحيته كلها باللون الأبيض. ما إن فرغت من رسم والدك حتى شعرت فجأة بنسمة هواء دافئة تزامنت مع انتهاء السيمفونية الخامسة لماهلر، وحل صمت عذب في المكان، وقبل أن تبدأ المعزوفة التالية في القائمة الموسيقية التي أعددتها خصيصاً للاستماع لها أثناء رسم هذه اللوحة، كنت قد هممت برسم التجاعيد على يد جدتك التي تجلس خلف أختك الصغيرة في زاوية إلى يسار الصورة. كنت تحبين تفاصيل يديها كثيراً، لذلك كانت أول جزء قررت البدء برسمه في جسدها، وحالما انتهيت من رسمها شعرت بذات الدفء الذي كان يغمرك كلما أمسكت بهما، وبذات الأمان الذي كنت تأنسين له كلما أطالت في ضم يديك بين يديها وانغمست في تلمس جلدك والمسح على يديك، معقبة ذلك بتعليقها الذي لا تملين من تكراره عليك، بل تبتهجين به في كل مرة تجلسين فيها بقربها. تبدين هزيلة جداً، لماذا لا تأكلين جيداً؟ عليك أن تسمني. كانت جدتك في الصورة تحدق في الفراغ، لم تكن نظراتها تكشف عن أي موقف تتخذه بعد 93 عاماً تجاه الحياة، إلا كونها لا تعبأ حتى بلحظة الفرح تلك حينما يلتم شمل العائلة في صورة واحدة في العيد، إذ بدت لك وكأنها تستريح في زاوية نائية على مقعد في الفراغ. كنت حينها تحاولين جاهدة أن تضعي مسحات ناعمة بالفرشاة على اللوحة خشية أن يتأذى وجهها الجميل. بعد سنتين من التقاط تلك الصورة صلى أبوك وإخوته صلاة الميت على أمهم، ثم دفنوها في مقبرة القرية، وعاد كل واحد منهم إلى بيته ليتناول الغداء ويمضي في شؤون حياته. تعامل الجميع مع موتها على أنه أمر حتمي، كانوا على استعداد تام لحدوثه، وقد ساعد انتشار الجائحة في البلاد حينها ومنع مراسيم الفرح والعزاء في اختصار طقس الحزن وانتهائه سريعاً، وما زلت تحتفظين بصورة الألم تلك، حيث كنت وحيدة في حزنك وفقدك، وقد كانت اللحظات الوحيدة التي حملت بهجة تذكر ومعنى كبيرا لك في منزل العائلة هي في ذكرياتك مع جدتك. لكنك ومنذ وفاتها كنت تحاولين تجنب استعادتها، إذ كنت تخشين من أن كثرة التركيز عليها والابتهاج في تذكرها قد يعني أنك تجازفين بإتلافها. ثم كان عليك أن تشرعي في مسح تورم عيني أختك التي تصغرك بخمس سنين في الصورة، وابتداع بريق لهما في اللوحة، بريق لم يكن لتلمحيه فيهما إلا عندما تنتهي من كتابة قصيدة، وهي لم تكن تكتب الكثير من القصائد، لذا فقد كان يصعب عليك تذكر ذلك البريق على نحو أكثر دقة. عندما سألتها مرة وهي تمسك بديوان شعري لشاعرها المفضل لما لا تكتب الكثير من القصائد، أجابت: لما العناء، ما دام الذي أبحث عنه أمامي. ثم كان عليك أن تتذكري تفاصيل الفستان الأزرق الذي رغبت بشدة أن ترتديه في أول أيام العيد، لكن والدتك رفضت ذلك بوجه غاضب وصارم، حيث اعتادت أن ترفض أي شيء لم تتدخل في اختياره ولم تقرر شراءه حتى ولو توافق ذلك مع ذائقتها. ما يهم أن تكون هي من قررت أولاً في شأنه، وإلا فإنه سيبقى شاهداً على التمرد ومخالفة طريقتها في سير الأمور. لذلك بكت أختك كثيراً في الليلة السابقة حتى استيقظت بعينين متورمتين. كان عليك أن تتذكري نقوش الفستان لتلبسيه إياها في اللوحة عوضاً عن الثوب الذي قررت والدتك أن ترتديه في الصورة. عليك أن تتذكري بدقة موديله ومقاسه أيضاً حتى يبدو البريق في عينيها أكثر إقناعاً. بين والدتك ووالدك كان يجلس أخوك الأكبر بنظرة صلبة ووجه صارم. سيتحتم عليك بذل جهد مضن لإزاحة تلك الصلابة واستبدال نظرة هشة ومهزوزة بها لتلائم صفات لوحتك المثالية. كان والداك يحبانه كثيراً، وهو الابن المفضل عندهما، ومنذ أن بلغ 15 من عمره كانا يليانه مسؤولية أي قرار لا يستطيعان اتخاذه، وكان نتيجة لذلك يحب أن يبالغ الجميع في احترامه وتقديره، حتى أنه كان يغضب إن أخطأ أحد ما في نطق اسمه أو حاول تدليله، فقد كان من فرط هشاشته التي تعرفينها جيداً يعد ذلك تقليلاً من شأنه، ولم يكن يحب أن يسبقه أحد في فتح المواضيع معه، وإن حدث وسمح بذلك فسيحرص على أن يمسك بدفة الحوار ويعيد توجيهه ليثبت أنه المتحكم بزمامه. ولذا كان من الصعب عليك البدء بفتح حوار معه كما يحدث بين الإخوة الطبيعيين. وحتى في المرات القليلة التي يحصل فيها حوار بينكما يكون متركزاً على وصاياه الأبوية، ففي كل حديث يدور بينه وبين أحد أفراد العائلة كان يحرص على أن يطعمه بالنصائح والوصايا. وللمزيد من التأكيد على رصانة آرائه ووصاياه كان دائماً يستعين بالشواهد والأحكام الدينية، تغلب على صوته النبرة الأبوية والذكورية، لذا كان الصمت هو الحاسم في علاقتكما حتى في مشاويركما الطويلة وأنتما في السيارة وحدكما معاً. يشد قبضة يده اليمنى في الصورة على مسبحة بأحجار بيضاء، لذا كان عليك أيضاً أن تقومي بإرخاء قبضة يده وفتح أصابعه وإزاحة المسبحة منها ليبدو منظره في اللوحة حقيقياً على نحو مثالي. ثم ستقومين برسم مزهرية بورود بيضاء في الطاولة الفارغة والموضوعة أمامهم في الصورة. لم تكن تحب أمك وضع المزهريات والتحف في البيت، فهي تظن بأنها زينة زائدة عن حاجة الحياة الرتيبة التي رسمتها لذلك المنزل، ولم تكن تحب الزهور لفرط رقتها وسرعة ذبولها وموتها ثم تجميعها للغبار بعد جفافها. إن أقصى ما كان يمكنها أن تضعه من زينة في المنزل هي اللوحة الرخيصة للكعبة ومشهد الحجاج يطوفون حولها في موسم الحج، والتي حصلت عليها هدية من معلمة التربية الإسلامية عندما حصلت على الدرجة الكاملة في اختبار التجويد، وغالباً ما كانت ستحتفظ بها لولا أنها ظنت بأن التخلص من لوحة مشهد مقدس كتلك سيكون ضرباً من الكفر وقد يجلب لبيتها لعنة ما. ولكنك ستقررين أن المشهد الطبيعي هو ما يلائم لوحة العائلة، لذلك سترسمين مشهد أشجار متراصة وحقول خضراء في صورة الجدار من خلفهم، وستسرفين في رسم التفاصيل التي تمتلئ بها مخيلتك. تبدو لوحة العائلة الآن مكتملة ومثالية، لا ينقصها إلا فرد واحد، بالرغم من أن الصورة بين يديك تبدو مكتملة لمن لا يعرف عدد أفراد عائلتك، إلا أن في الحقيقة كنت تنقصينها، فحين التقطت تلك الصورة كنت تجربين ضبط إعدادات الكاميرا، طلبت من الجميع أن يصطفوا بجوار بعضهم بعضا لعمل بروفا والتقاط صورة تجريبية، أخذ كل واحد منهم موقعه، ثم قمت بالتقاط تلك الصورة التي كانت تبدو حينها جيدة ومكتملة ومثالية، لذلك قررت في اللقطة الثانية ضبط المؤقت والإسراع لتأخذي موقعك بجوار جدتك استعداداً للقطة التالية، لكن ما حدث أن الكاميرا انطفأت فجأة بسبب نفاد شحن البطارية قبل أن تلتقط تلك الصورة، وعندما طلبت منهم الانتظار لحين إعادة شحنها تململت أختك الصغيرة وبدأت تظهر ملامح الغضب على والدتك. ادعى أخوك بجديته المعهودة أن عليه أن يسرع للاستعداد لذبح الأضحية، قال والدك إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء وأنه سيلحق بأخيك. ربتت جدتك على كتفك ومسحت على يديك بأن لا عليك، ستلتقطين صورة أخرى للعائلة بفرصة أخرى مواتية، لكن الفرصة الأخرى لم تأتي، فجدتك قد توفيت، ويندر أن تجتمع العائلة في غرفة واحدة وفي مزاج جيد وملائم لالتقاط صورة تجمعهم معا. وحين انتقلتم إلى منزلكم الجديد، طلبت منك والدتك أن تقومي بطباعة الصورة التي التقطتها في صباح العيد لتقوم بتعليقها في الصالة، وقد كانت هي الصورة الوحيدة التي تجتمع فيها العائلة. بعد أن استقرت الصورة التي طبعت بمقاس 35 على 50 سنتيمتراً وبإطارها الذهبي في موقعها على جدار الصالة، أبدى الجميع إعجابه ورضاه عن صورته فيها. لم ينتبه أحد لأي نقص فيها، ولم يلحظ أحد غيابك، وظل اكتمال تلك الصورة بغيابك فيها جرحاً غائراً لسنين عدة. وكان ذلك أول ما أخبرت به معالجتك النفسية التي اقترحت عليك إعادة رسم صورة العائلة. وبما أنه قد تعذر لم شمل العائلة في صورة أخرى، وكنت أنت توزعين ضربات فرشاتك على وجوه أفراد عائلتك في اللوحة الكبيرة، قد تركت فراغاً حيث يجب أن يكون موقعك في الصورة، وكنت قد وضعت في حسبانك أنه لو تكررت الحادثة وحدث أي شيء قبل أن ترسمي صورتك بين أفراد العائلة، سيبقى الفراغ هائلاً وملاحظاً ومزعجاً ولا يمكن لأحد أن يتجاهله. وقبل أن تهمي برسمك، خطرت في بالك فكرة أن تقومي بعمل بروفا للوحة العائلة كما حدث حين التقطت الصورة، وحتى تتأكدي من حصولك على موقع جيد وصورة ملائمة في لوحة العائلة. قررت دخول اللوحة وتجربة الجلوس بابتسامة عريضة بجوار جدتك. حينها غمرك دفئها الباذخ، وسحرتك بهجة العودة إلى اللحظة التي فاتتك قبل 10 سنوات، فألقيت بفرشاتك خارج اللوحة وبقيت عالقة للأبد خارج صورة العائلة داخل اللوحة.
1: كانت هذه قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي.

0: الآن دعونا نسمع من ضيفنا المترجم والناشر علي المجيني انطباعه عن قصة اليوم. أستاذ علي، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، سعداء جدا بحضورك اليوم في الحلقة.
1: مرحبا أستاذة أسماء، شاكر لك جدا على هذه الدعوة ومتحمس للحديث حول هذه القصة.
0: لا شك، يعني علي، أنا وأنت يعني معجبان بهذه القصة، وأنت قلت أنك قرأت هذه القصة منذ سنوات ولا زالت دهشتها عالقة في رأسك وأيضا تفاصيلها. فدعنا نأتي للتفاصيل. يعني الكاتبة هنا تركز عن ما نعرفه عن جفاء البيوت، عن غياب العاطفة في العائلات التي لم تعتد على التعبير عن المحبة، عن أبوين يعني لا يمارسان أدنى نوع من تبادل عبارات الغزل إلا في أوقات مرض الأم، علاقة أدوار، علاقة آلية، علاقة أدوار وأبناء كما لو أنها في ترس آلة رأسمالية. ثم أيضا يعني ذلك الأب الذي لا يهتم بنفسه ويعتبر الاهتمام بنفسه ضربا من الأنانية في سبيل أن تسعد العائلة. ثم التفاصيل كثيرة عن أدوار الأب الذي يجلب الطعام إلى البيت، عن قائمة الخضار، عن الغسالة المعطوبة، عن الأدوار التي يمارسها الأب داخل البيت. يعني هذه التفاصيل تذكرنا بأسلوب الكاتبة الكندية أليس موندرو في بناء العوالم الداخلية من التفاصيل اليومية. فنبدأ الحديث عن شعرية هذه التفاصيل الدقيقة في هذه القصة، وأنت كمتذوق للأدب العالمي وكمترجم أيضا، ما هو أول انطباع تأخذه عن قصة مليئة بهذه التفاصيل الحركية والنفسية الدقيقة؟
1: طبعا لا يخفى على أحد حجم التفاصيل الظاهرة والتي للوهلة الأولى يعني قد يخدعك تعودك أو غالبية ما تقرأ بأنه هذه التفاصيل هي موجودة كجزء من البناء السردي، لا تؤدي أي دور أساسي وظيفي بشكل خاص أو مميز. إنما ما يكتشف الإنسان مع القراءة أو مع تكرار القراءة أو مع حتى يعني فكرة الاستمتاع، لما تجي تقيم تجربة قراءتك لهذه القصة تجد أنه كل تفصيل مذكور يمثل أو يشكل حالة شعورية عند القارئ أو المتلقي.
0: صحيح.
1: ويعني هذه التفاصيل ما موجودة كدور كديكور أو كإضافة غير ضرورية. أضف على هذا كله أنه هذه التفاصيل قاعدة تفضح، يعني هي ما بس يعني مثلا دشداشة فيها بقعة صفراء أو يعني لا نتحدث عن لبس متسخ أو يعني أم سليطة وما شابه ذلك، لا، هذه التفاصيل تفضح علاقة الشخصيات بالعالم وعلاقتها وكيف تدير علاقتها ببعضها. فيعني مسألة التفاصيل بالنسبة لي في هذه القصة هي ربما تعتبر واحدة من أقوى نقاط القوة اللي تتميز فيها القصة، بعيدة تماما عن مسألة الاستعراض اللغوي أو الاستعراض السردي إن صح التعبير. والمهم في هذا كله هي فكرة أنه هذه التفاصيل كلها تؤدي وظيفة شعورية يشعر بها القارئ والمتلقي بكل سهولة وسلاسة دون أن يكون هناك تخمة مثلا أو حاجة زائدة عن الحاجة. فهذا ألذ أو أجمل ما في هذه القصة هي مسألة اعتمادها على التفاصيل.
0: صحيح. فهي قصة يعني تحكي عنك وعني وعن كل أحد، لأن العائلة هو مكون رئيسي في حياة الإنسان في وجوده، فمن الطبيعي أن تكون هذه التفاصيل حاضرة بشكل يعني طبيعي وتمسنا بشكل مباشر. أيضا يعني نأتي الآن يعني بشكل تفصيلي في الحديث عن ضمير المخاطب في هذه القصة. اختارت سارة أن تخاطب بطلتها بأنتي طوال النص. بالنسبة لي هذا مش فقط قرار تقني بريء، بل هو متعمد ومقصود. فما الذي يفعل ضمير هذا الضمير بالقارئ وبالحكاية نفسها في اعتقادك؟
1: يعني ربما أنطلق من الادعاء بأنه استخدام سارة لهذا الضمير إنما هو تمهيد لتلك اللقطة التي تحدث في نهاية القصة بكل وضوح وصراحة. ربما لو لم تستخدم سارة، لو استخدمت ضمير المتكلم مثلا، لجاءت القصة أشبه بالاعتراف الناقص، الاعتراف غير الكامل. هناك انقسام داخلي في شخصية البطلة واضح، وربما يعني تجلى هذا الوضوح من خلال استخدام ضمير المخاطب عوضا عن ضمير المتكلم ليؤدي دور البطلة. في البداية قد يدخل القارئ في شعور معين أنه من المتحدث، لكن كل هذه التفاصيل التي تأتي، هذه التفاصيل تأتي قادمة من عقل البطلة، بالتالي يستنتج القارئ بطبيعة الحال أن هناك انقساما في شخصية البطلة ليواصل القراءة، وينتهي إلى أن هناك انقساما فعليا حادثا على أرض الواقع في شخصية البطلة. بالنسبة لي أيضا هذا يعني استخدام ضمير المخاطب هو اللي يدفعك نحو قراءة الجملة التالية، فالجملة التي تليها، فالجملة التي تليها، وأيضا يعني يجعل خاتمة القصة كما أسلفت قابلة للتصديق، واضحة ومبررة جدا، يعني وكأنها حبة الكرز اللي على الكيكة، خلينا نقول
0: صحيح.
1: حاجة بهذا المعنى. ف يعني استخدام ذكي جدا، فوق أنه يتماشى ويمسك بنية القصة كلها مع بعض بشكل منطقي، فوق هذا كله يحافظ على التوتر الداخلي ويخليك يدفعك نحو قراءة الجملة فالجملة والصفحة فالصفحة من هذه القصة الرائعة.
0: نعم، يعني كما لو أنك فعلا تلتهم كعكة، يعني هناك نوع من الجاذبية في الانتقال من جملة إلى جملة، يعني سرد بارع يعني بلا شك. يعني دعنا نذهب علي إلى مستوى القصة. يعني ثمة مستويين زمنيين في آن واحد، البطلة ترسم الآن وتتذكر في الوقت ذاته، لكن اللافت أيضا أن الرسم لا يسبق الذاكرة ولا يليها، بل يستعيدها ويعيد تشكيلها. فالبطلة مثلا تجلس لترسم لوحة عائلية، لكنها لا ترسم ما تراه، بل ما تريده، ما تتمناه. تزيل المسبحة من يد أخيها، تمحو اصفرار ثوب أبيها، تمنح أختها الفستان الأزرق الذي رفضته الأم. فالبداية من يعني بمعنى آخر هي مشروع تجميل للواقع لا توثيق له. ثم في نهاية القصة، لكي تجعل اللوحة مثالية أكثر، تنشر الحقول الخضراء في الخلفية والأشجار المتراصة، يعني في محاولة أن تتقصى الإخضرار وسط سواد قاتم وخفيف اللوحة كلها. كيف فهمت هذه العلاقة بين ما هو كائن وموجود الآن، وما تأملت البطلة أن يكون عليه الوضع؟ البطلة كإنسان يتمنى أبسط مشاعر الدفء والحميمية في العائلة يعني.
1: فعل الرسم بحد ذاته في هذه اللوحة كما يظهر من خلال هذه في هذه القصة وكما يظهر من خلالها، يمكنني وصفه بأنه كأنه هو مساحة المقاومة اللي قررت أن تشتغل من خلالها كاتبة القصة وبطلتها في آن واحد. عدم رضاها على الواقع، يعني لم تكتفي بعدم الرضا على الواقع، بل صارت البطلة تبحث عن مساحات جديدة من خلال النسخة المتخيلة من الواقع، فلنقل لم تكتفي بأن تتخيلها، بل حاولت توقيع المتخيل، فهي تتحرك بين الواقع فالخيال فالواقع مرة أخرى. وربما هذا ما يميز واحدة من يعني ميزات هذه القصة، أنها يعني تسترد نوع، يعني تشعرك بأن بطلتها تسترد الغائب عنها، نوع من العدالة الرمزية إن صح التعبير، يعني اللي حاولت تحققها لذاتها لأختها عن طريق إلباسها القميص أو الفستان
0: فستان
1: الأزرق،
0: أزرق.
1: لأبيها الذي لم يكن يعتني بنفسه بشكل كافي إلى آخره. فهي مساحة مقاومة وتعديل، ويعني ومحاولة لتحقيق العدالة وإن بشكل رمزي في هذه القصة وهذه الأحداث.
0: صحيح.
1: وأضيف على هذا كله، ربما هي محاولة من بطلة القصة أن تعيد ترتيب الماضي بحيث يصبح محتمل على الأقل كذكرى، إلا أن هذا الشيء نهاية القصة تجعله غير وارد، لأن هي غير مهتمة بالماضي الآن بوصفه ذاكرة أو ذكرى يجب احتمالها، هي مهتمة بالماضي بوصفه مكانا تريد تجميله والعودة إليه، ليس النظر إليه من بعيد.
0: جميل جميل علي، أشكرك يعني على آرائك الجميلة ونظرتك العميقة لهذه القصة. ولا شك يعني عندما تكون القصة مرتبطة نفسيا بمن يقرأها، يستطيع أن يعبر كثيرا عن ارتباطها النفسي به. شاكرة لك علي وجودك اليوم في هذه الحلقة من برنامج الحكاءة، وشاكرة لك تلبية الدعوة، ولعلنا ربما نستضيفك في برامج أخرى من دورات البرامجية لهذا البرنامج مستقبلا. شكرا جزيلا علي.
1: شكرا أسماء، شكرا للإضافة، وشكرا لأسئلتك الرائعة.

0: إذن نصل إلى نهاية حديث اليوم من برنامجكم الحكاءة، آملين أن تكون حلقة اليوم أعجبتكم وأثارت اهتمامكم. كونوا معنا لتقصي السرد العذب في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعنى.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنحلق بعيدا عن الأرض ونترك الجاذبية خلف ظهورنا لنبحر في خيال طالما راود البشرية منذ فجر التاريخ. ماذا لو استيقظنا يوما ووجدنا أن أجدادنا باتت تملك القدرة على الارتفاع في السماء والتحليق بحرية دون حاجة لأجنحة معدنية أو طائرات ضخمة؟
2: إنه لحلم قديم بدأ من إيكاروس وعباس بن فرناس، ولكننا اليوم لا نتحدث عن محاولات ميكانيكية، بل نتحدث عن قدرة بيولوجية طبيعية. تخيلوا كيف سيتغير مشهد الحياة اليومية حين نرى الناس يخرجون من نوافذ منازلهم للتوجه إلى أعمالهم طيراناً بدلاً من ركوب السيارات والازدحام في الشوارع.
1: أول ما سيتبادر إلى الذهن هو انهيار نظام النقل القديم. لن تكون هناك حاجة للجسور ولا لتعبيد الطرق الوعرة بين الجبال. ستصبح المسافات بين المدن والقرى مجرد خطوط مستقيمة في الهواء. ولكن هل سيكون الأمر بهذه السهولة؟ كيف سننظم حركة الملايين فوق السحاب؟ هل سنحتاج إلى إشارات مرور جوية؟
2: بالتأكيد سنكون أمام فوضى جوية. في البداية ستضطر الدول لوضع قوانين للارتفاعات، فمثلاً الارتفاعات المنخفضة للمشاة الطائرين والارتفاعات العالية للرحلات الطويلة، كما أن مفهوم الخصوصية سيتلاشى تماماً. كيف ستشعر بالأمان في منزلك والناس بإمكانهم الطيران بجانب نافذتك في الطابق 20؟ ربما نعيد ابتكار جدران وستور جوية لحماية حياتنا الشخصية.
1: وماذا عن الجانب البدني؟ الطيران سيكون مجهوداً عضلياً شاقاً، لن نطير ونحن نائمون، بل سنحتاج إلى طاقة هائلة. ربما تتغير بنية الإنسان فتصبح الصدور أعرض لتستوعب رئات أكبر وتصبح العظام أخف وزنا. ستختفي ظاهرة السمنة تماما، لأن الشخص الذي لا يملك اللياقة لن يستطيع الارتقاء شبرا واحدا عن الأرض. سيصبح الطيران هو الرياضة القومية للبشر.
2: هذا يقودنا إلى نقطة اقتصادية مهمة. إذا كان الطيران بدنيا، فماذا سيحدث لشركات الطيران وصناعة السيارات والبترول؟ الكثير من الإمبراطوريات المالية ستسقط، لكن في المقابل سنشهد ظهور ملابس خاصة بالطيران تحمي من الرياح والبرد في الارتفاعات الشاهقة، ونظارات لرؤية الليلية الجوية. لن يعود موقع المنزل مهماً، فقد تعيش فوق قمة الجبل معزول لأنك تستطيع الوصول إليه بسهولة.
0: ماذا لو؟
1: ولكن لنفكر في المخاطر. حوادث السيارات ستتحول إلى اصطدامات بشرية في الهواء. ماذا لو تعب شخص ما وهو على ارتفاع 1000 قدم؟ سنحتاج إلى فرق إنقاذ جوية طائرة تملك سرعة هائلة لتدارك السقوط. كما أن الجريمة ستتخذ شكلا جديدا، فاللصوص لن يحتاجوا لتسلق الأسوار، مما سيجعل أنظمة الأمن تتحول من الأرض إلى السماء بمظلات ليزرية ودفاعات جوية للمنازل.
2: من ناحية أخرى سيكون هناك تأثير نفسي عميق. الإنسان الطائر سيكون أكثر شعوراً بالحرية. النظر إلى العالم من منظور عين الطائر سيجعل مشاكلنا الصغيرة تبدو تافهة. ربما نصبح أكثر هدوءاً وأقل تعصباً، لأننا نرى الأرض ككيان واحد بلا حدود مرسومة. لن يمنعنا جدار أو حدود بين دول، فالهواء ملك للجميع.
1: لا شك أن هذا التحول سيغير مفهوم العمارة أيضا. ستختفي الأبواب الرئيسية في الطوابق الأرضية، وستصبح مداخل البيوت عبارة عن شرفات واسعة في أعلى المباني. ستكون المدن عبارة عن أبراج لا تربط بينها الطرق، بل تربط بينها مسارات جوية.
2: إنه عالم مليء بالإثارة رغم مخاطره، حياة يعود فيها الإنسان ليكون جزءاً من الطبيعة، يشارك الصقور والنسور ممالكها. ولكن يبقى السؤال، هل نحن نفسياً مستعدون لتلك الحرية المطلقة؟ أم أننا سننقل صراعاتنا ومشاكلنا من الأرض إلى عنان السماء؟
1: ربما يكون الطيران هو الوسيلة التي نتخلص بها من أعباء الماضي، فمن يملك جناحين في روحه سيسعى دائماً لأن يكون نقياً مثل السماء التي يحمله هواؤها. في ختام حلقتنا، شكراً لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي بكم في خيال جديد، وإلى ذلك الحين ابقوا بخير.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر

في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن الخمر والميسر وخطرهما، ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات المختارة للقاء اليوم هي الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام، رجس، البغضاء، طعم. الكلمة الأولى الخمر. أصل الخمر مأخوذ من خمر الشيء أي ستره، وسميت الخمر بذلك لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره عن الإدراك، وسمي ما تغطي به المرأة رأسها خمارا لأنه يغطي الرأس ويستره. جاء في فقه السنة: الخمر هي سوائل معروفة معدة بطريقة تخمر بعض الحبوب أو الفواكه وتحول النشا أو السكر الذي تحتويه إلى غول أي كحول بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريا في عملية التخمر، وكل ما من شأنه أن يسكر يصير خمرا. الكلمة الثانية الميسر هو القمار، وهو في الأصل أقداح أي قطع من الخشب تسوى، وكان العرب في جاهليتهم يأتون بأقداح عشرة، منها سبعة يجعلون لكل منها نصيبا معلوما، والثلاثة الباقية لا نصيب لها، فيجعلون الأقداح العشرة في كيس يجلجلها أي يحركها عدل منهم، ويدخل يده فيخرج منها الأقداح، فمن خرج له قدح مما جعل له نصيب أخذ نصيبه، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله، والجزور هو ما يصلح لأن يذبح من الإبل، وهذا الجزور هو الذي كانوا يقامرون عليه. وكان السبعة الذين لهم نصيب يدفعون أنصبتهم إلى الفقراء ولا يأكلون منها، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يشترك معهم. ويطلق الميسر على كل لعب فيه مراهنة. الكلمة الثالثة الأنصاب. الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة يذبحون القرابين عندها. الكلمة الرابعة الأزلام. الأزلام قطع خشبية رقيقة كالسهم كانوا يستقسمون بها، وقد سبق الحديث عن الأنصاب والأزلام بتفصيل أكثر في الآية الثالثة من سورة المائدة عند قوله تعالى: وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الكلمة الخامسة رجس. الرجس في الأصل القذر، وقد يطلق ويراد به الشيء القذر، والشيء يكون رجسا إما من حيث الطبع وإما من جهة العقل وإما من جهة الشرع وإما من كل ذلك. فالميتة مثلا تعتبر رجسا من جميع الجهات، فهي تعاف طبعا وعقلا وشرعا. ومثال ما هو رجس من جهة الشرع الخمر والميسر، وقيل إنهما رجس من جهة العقل كذلك، لأن الله يقول فيهما: وإثمهما أكبر من نفعهما، وكل ما يغلب إثمه نفعه فالعقل يقتضي تجنبه. الكلمة السادسة البغضاء. البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه وهو الكراهية، وهو ضد الحب، فإن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه، والبغضاء شدة البغض. الكلمة السابعة طعموا، أي أكلوا من المطاعم التي يشتهونها. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين، ثم يتبع هذا النداء بتقرير حاسم على سبيل الحصر والقصر، فيقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي خبيث مستقذر. وإنما وحد الخبر فقال رجس ولم يقل أرجاس، للدلالة على أن كل واحدة من الأربع المذكورة وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أهل لأن يقال في كل واحدة منها على حدتها أنها رجس. وهذه الآيات الكريمة هي آخر مرحلة من مراحل تحريم الخمر الذي حرمه الله عز وجل على سبيل التدريج نظرا لتغلغل هذه العادة بين العرب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أنزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. فقيل: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم. ثم نزلت بعدها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله، لا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآيات الكريمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. ولما سمع الصحابة قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. إن الله عز وجل بين خطورة شرب الخمر من عدة وجوه. أولا: النداء بصفة الإيمان يستلزم الاستجابة لأمر الله. ثانيا: قرن الله عز وجل بين الخمر وبين الأنصاب والأزلام. ثالثا: بين أنها مستقذرة. رابعا: بين أنها من عمل الشيطان، والشيطان لا يأمر إلا بالشر. خامسا: قال الله تعالى: فاجتنبوه، والأمر باجتناب الشيء أبلغ من الأمر بتركه. سادسا: علق الله سبحانه الفلاح على الاجتناب. سابعا: بين الله عز وجل خطورة الخمر الاجتماعية، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ثامنا: بين خطورتها على الدين، فقال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تاسعا: أكد النهي بصيغة الاستفهام المؤذن بأن الأمر بالمنع والتحذير بلغ الغاية، فقال: فهل أنتم منتهون؟ عاشرا: أمر بعد هذا بطاعة الله وطاعة الرسول. حادي عشر: حذر من المخالفة، فقال: واحذروا. ثاني عشر: بين أن الإعراض عن أوامر الرسول يعود ضرره على المعرض لا على الرسول، لأن مهمة الرسول البلاغ، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وبعد نزول تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشرب الخمر ويأكل الميسر، وماتوا وهي في بطونهم؟ فنزل قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
0: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا.

0: رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.